أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا رحمن. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن ماهية الإنسان، ما هو هذا الإنسان، ما هو هذا المخلوق الذي ميزه الله وكرمه وأسجد له ملائكته وخلق من أجله ما في السماوات وما في الأرض. ما هي حقيقة هذا الإنسان؟ ما هو كنه؟ ما هي شخصيته؟ ومن العجيب أن بعض البشر يريد أن يعرف كنه الله سبحانه وتعالى وحقيقته وذاته وهو لم يعرف ذات نفسه ولم يعرف حقيقة شخصيته التي أودعها الله في هذا الجسد. فالجسد ليس سوى وعاء لشخصية الإنسان وليس هو الإنسان. فالجسد يذهب ويبقى الإنسان وتتغير الأجساد، وفي الجنة يغير الله أجساد المؤمنين وفي النار يغير الله أجساد الكافرين، لكن تبقى النفس التي هي متحملة للمسؤولية. وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة بعض مواصفات هذه النفس التي تعتبر هي ركيزة أساسية في شخصية الإنسان ولها دور كبير في هذه الشخصية الإنسانية بحسب ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أنها هي التي تحمل الهدى، هي التي تحمل الضلال، هي التي تتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، تتحمل جزاء الأعمال، هي التي سوف تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها، هي التي تذوق الموت، وهي التي تخرج من هذا الإنسان إما خروجا نهائيا أو غير نهائي. هذه المحاضرة سنتكلم عن الروح. ما هي هذه الروح؟ البعض يعتقد أن هذه الروح هي رديفة النفس أو هي أعم من النفس أو يعني لها علاقة كبيرة بالنفس، وأنها روح الإنسان التي تحل في هذا البدن والتي تموت وتخرج هذه الروح من هذا البدن. هكذا يفهم الكثير من الناس، ويقولون إن ماهية هذه الروح هي مخفية عن البشر، وأن الله سبحانه وتعالى أخفى ماهية هذه الروح حينما قال عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حينما نتأمل آيات القرآن الكريم لنعرف صحة هذا القول من عدمه، فنستخلص أن هذه الرؤية غير صحيحة من خلال آيات القرآن الكريم، وكما سنشرحه إن شاء الله. ونلاحظ أن هذه الروح لم تذكر في القرآن الكريم ولم تقرن بالإنسان إلا في حالتين خاصتين، وما حالة آدم عليه السلام وحالة عيسى عليه السلام. فهاتين الحالتين الخاصتين اللتين أطلق الله سبحانه وتعالى كلمة الروح على هذا الإنسان وقال في آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وكذلك في حق مريم عليه السلام حينما قال الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن هنا يبدو تساؤل، لماذا في حق مريم وفي حق آدم ذكرت الروح ولم تذكر في غيرهم من ملايين ومليارات البشر تحدث الله عنهم في كتابه الكريم؟ كذلك الآية التي يقولون أنها تجعل هذه الروح
لغزا وشيئا غامضا لا يفهمه الإنسان. قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل هذه الآية تدل فعلا على أن الروح هي هذه التي يعتقد البعض أنها تحل في الجسم، وأنها هي الشخصية الإنسانية، وأنها هي التي تخرج عن هذه عن هذا الجسم حينما يفارق تفارقه الحياة، وحينما تعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا، الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما معنى من أمر ربي؟ البعض يعتقد أنها بمعنى من خصائص الله التي لا يمكن أن تطلعوا عليها، ولكن إذا رجعنا إلى كلمة الأمر في القرآن الكريم فسنعرف أن لها معنى آخر الذي يليق بهذا المقام، والذي يمكن أن يطبق في هذه الآية. الأمر عند الله سبحانه وتعالى سنأتي على ذكره وعلى ذكر الآيات التي تكلمت عنه، سواء الأمر أو الروح. الروح ذكرت كما قلنا في متعلقة بالإنسان في عيسى بن مريم وفي آدم عليه السلام فقط، وذكرت الروح أيضا بمعنى جبريل الأمين عليه السلام، فهو يسمى الروح. يقول الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يطلق الروح على جبريل عليه السلام كما في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. البعض يقول أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام، وإنما خص من بين الملائكة لأنه هو كبيرهم. والبعض يقول أن الروح هنا هو الوحي الإلهي الذي ينزل في هذه الليلة فيقضى فيها كل أمر حكيم. فالروح هنا أطلق على روح الله جبريل عليه السلام، وأطلق على الوحي الإلهي الذي ينزله على أنبيائه، الذي فيه التعاليم وفيه الهدى وفيه النظام الذي يجب أن يسير الإنسان عليه، وفيه القوانين الإلهية التي تضبط حياة وسلوك الإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الروح هو الأنظمة والقوانين الإلهية التي تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح هذه هي الوحي الإلهي والتعليمات الإلهية التي تنزل على أنبياء الله ليبلغها إلى بني الإنسان، لتكون هي النظام الذي يجب أن يمشوا عليه وأن يلتزموا به. والله سبحانه وتعالى حينما أطلق هذه الروح على هذه المسميات في القرآن الكريم، أولا على آدم عليه السلام، ثم في حق عيسى عليه السلام وفي حق مريم، وكذلك في حق عيسى حينما قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. هذه روح القدس هي خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه عيسى عليه السلام، وتكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه الخصيصة في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. إذن هذه هي من الخصائص التي اختص الله بها نبيه عيسى عليه السلام. إذن ما هي هذه الروح؟
أما في قول الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح هنا الله يقول أنها من أمره، الله يقول قل الروح من أمر ربي. فإذا رجعنا إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا الأمر الذي يطلق الله عليه في القرآن أنه أمر الله عز وجل؟ الذي يطلق الله عليه في القرآن أنه أمره هو الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا الكون وتحكم حياة الإنسان وتحكم تصرفات الإنسان في كل جوانب حياته. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأمر فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره. ما هو هذا الأمر الذي سخر الله به السماوات والأرض والنجوم؟ إنه النظام الإلهي والقانون الكوني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ولهذه المخلوقات. ويقول الله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الأمر هو نظامه وقوانينه التي تحكم هذا العالم وتحكم كل ذرة في هذا الكون. إذن أمر الله هو نظامه، يقول الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي نظامها الذي تقوم عليه تلك السماء والتي تعمل من خلاله. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فأمر الله سبحانه وتعالى هو كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمر في حق الله سبحانه وتعالى هو النظام، النظام الذي يحكم المخلوقات والذي ينظم حياتها وينظم مسيرتها في هذه الحياة. فإذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هل نعلم أن هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام حينما خلقه الله من طين وحينما أراد أن يتمثل إنسانا بكامل أعضائه وكامل تفاصيله الداخلية والخارجية، أليس هذا الإنسان إنسانا جديدا؟ أليس خلقا جديدا كما قال الله وبدأ خلق الإنسان من طين؟ إذن آدم عليه السلام هو بداية خلق جديد، هو بداية خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، بعكس بني آدم الذين هم استنساخ لآدم ولهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في آدم. فالله حينما يتكلم عن آدم عليه السلام ويتكلم عن إنشاء خلق جديد، هذا الخلق الجديد يحتاج إلى نظام جديد، يحتاج إلى نظام تشغيل يشغل هذا الحي، ينظم أعماله، ينظم حركاته وسكناته، ينظم تفاعل أجزائه وأعضائه بعضها مع بعض، يحتاج إلى نظام دقيق ومعقد عده الله سبحانه وتعالى خصيصا لهذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام لأنه أبو البشر. إذن أعد الله هذا النظام ونفخه، أي فعله وشغله داخل هذا الجسم الذي هو جسم آدم الذي كان طينا ثم أصبح بهذا الشكل الذي هو عليه من التفاصيل الدقيقة والمحكمة والأجزاء والأعضاء والأدوات وكل ما هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم. إذن هذا الجسم يحتاج إلى نظام يحكمه، يحتاج إلى نظام تشغيل يشغل هذا الجسم وينظم عمليات الأوامر والحركات والسكنات وعمل الأجهزة الداخلية والخارجية وعمل الحواس الظاهرة والباطنة. هذا هو معنى الروح، أي نظام إلهي لتشغيل الإنسان، لتشغيل هذا الكائن الحي الجديد. ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه نفخ الروح في بني آدم، لأن بني آدم هم استنساخ لذلك المخلوق الأول الذي هو آدم عليه السلام الذي قال الله فيه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها
منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذه الذرية التي جاءت من آدم عليه السلام هي استنساخ لذلك المخلوق ولذلك النظام، نظام التشغيل الإلهي الذي أودعه في آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر. لأن البشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى يتناسلون من الذكر والأنثى، وكما ذكرنا عبر الجينات الوراثية، وهي تنقل هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأوامر تنقلها إلى الجنين ثم تنتقل إلى الشخص الجديد، فهي نفس النظام. كما أن لو أنني استنسخت نسخة من نظام الوندوز مثلا وشغلتها في جهاز آخر، لكن هو نفس النظام، لم يختلف النظام ولم يتغير ذلك النظام. الروح هي تشبه النظام الذي يشغل الجهاز، جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز لا يمكن أن يعمل ولا أن يؤدي خدماته ولا أن يقوم بوظائفه إلا بنظام وبرنامج تشغيل كبرنامج الويندوز أو غيره من البرامج التشغيلية. فإذا الإنسان يحتاج إلى هذا البرنامج، إلى برنامج تشغيل لهذا الجسم وهذا الإنسان. وبني آدم استنزخ الله لهم هذا البرنامج من أبيهم آدم عليه السلام، ولهذا خلقكم من نفس واحدة. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الروح مرة أخرى في أحد من البشر باعتبار أنها نفخت فيه الروح كما نفخت في آدم عليه السلام، إلا في قصة عيسى عليه السلام. لماذا في قصة مريم وفي قصة عيسى؟ لأنه كما ذكرنا سابقا هنا اختلف التصميم واختلف النظام واختلف التشغيل واختلف التركيب، وبدأ الله مخلوقا جديدا لا يكون من يعني الجينات الوراثية من الأب والأم ويلتحمان ويشكلان الجنين كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، بل هو خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، جعله من الأنثى فقط ولم يتدخل فيه الذكر، وليس بالآلية المتبعة بين البشر. فهذا المخلوق الجديد وهذا الخلق الجديد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، أي أن هذا خلقا جديدا ونظاما جديدا وتفصيلا وتقديرا جديدا لمخلوق ليس كبقية المخلوقين، لا يشبه إلا آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هذا بدء خلق استثنائي ليس كبقية البشر الذين يخلقون من ماء مهين ومن سلالة من طين. في قصة عيسى عليه السلام كان هنالك نفخ جديد لنظام جديد لتشغيل هذا المخلوق الجديد الذي جاء بغير النظام المتبع لدى بقية البشر. إذن هذا التخصيص للروح في آدم وفي عيسى عليه السلام يدلنا على أن هذا هو نظام التشغيل، على أن الروح هي نظام التشغيل للإنسان، نظام التشغيل للأدوات والأجهزة المعقدة الكبيرة التي داخل هذا الإنسان، والتي يعني هي عالم من الإحكام والقدرة الإلهية التي أودعها في هذا الإنسان كما قال الله في أنفسكم أفلا تبصرون. إذن النظام الروح هذا هو ماذا؟ هو نظام، هو نظام، هو من أمر الله، وأمر الله هي أنظمته وقوانينه، سواء الأنظمة التي ينفخها في الإنسان مباشرة أو الأنظمة التي ينزلها عبر جبريل الأمين عليه السلام إلى نبينا محمد أو إلى غيره من الأنبياء لتكون نظاما للحياة، تكون نظاما للحياة، ولهذا سماها الله روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني نظام يحيي الله به هذه الأنفس. وعند اقتران، عند تفعيل هذا النظام في أي مكان، فإن هذا المكان تدب فيه الحياة، تدب فيه الحياة ويدب فيه العمل والنظام والتكوين الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فهذه هذا الروح الذي ينزل به الله سبحانه وتعالى مباشرة وينفخه في آدم، أو ينزل جبريل عليه السلام لينفخه في مريم عليه السلام ليكون خلقا جديدا، هو نظام. وكذلك ما ينزل مع جبريل عليه السلام على محمد أو على عيسى أو موسى هو أيضا نظام، هو روح، هو روح من روح الله سبحانه وتعالى. هذا الروح يحيي إما الجسد وإما يحيي النفس ويحيي الهدى داخل هذه النفس كما قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الروح هو نظام الحياة، هو البرنامج الذي يبعث الحياة، سواء الحياة المادية أو الحياة الروحية المعنوية التي توجه الإنسان في الاتجاه الصحيح وتهديه السبيل الصحيح. فالروح ليس كائنا موازيا للنفس، وليس هو الذي يذوق الموت، ولا هو الذي يخرج من هذا الجسد، ولا علاقة له بشخصية الإنسان، لا علاقة له بشخصية الإنسان. الذي يتعلق بشخصية الإنسان هي النفس، والذي يذوق الموت هو النفس، والذي يخرج من هذه من هذا البدن هو النفس وليس الروح. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما حينما يتكلم عن الإنسان يتحدث عن النفس، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كل الآيات تتحدث عن النفس البشرية، أنها هي التي تهتدي وتضل، وأنها هي التي تقتل، وأنها هي التي يتوفاها الله سبحانه وتعالى. لم يتحدث أبدا أن هذا الروح هو قرين لهذه النفس أو أنه يزول بزوالها. صحيح أن هناك ارتباط وثيق بين بين الروح وبين الحياة، لأنه نظام التشغيل، فبوجود هذا النظام تدب الحياة في الجسم وفي الإنسان، وبفقدان هذا النظام تنتهي الحياة من هذا الجسم ويصبح الجسم ميتا. لكن الأصل الذي هو شخصية الإنسان التي تتحمل المسؤولية، والتي تزكى وتدسى، والتي تنهى وتؤمر، والتي يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والتي هي تأمر بالفحشاء يعني تأمر بالسوء، ولها الخصائص الكثيرة التي سبق ذكرها سابقا، هي جزء كبير ومهم وعنصر أساسي في شخصية الإنسان. أما الروح فكما قلنا هو نظام إلهي لتشغيل هذا الإنسان وتشغيل المعدات الكثيرة الذي أودعها الله في هذا الإنسان. لكن كما قلنا ارتبطت كلمة الروح بالحياة، ارتبطت كلمة الروح بالحياة، ولهذا سمي جبريل عليه السلام الروح الأمين، لأنه هو من يتنزل بهذه الأنظمة التي تحيي الأجساد وتحيي النفوس، هو من يتنزل بالأنظمة التي تحيي الأجساد، وكما نزل على مريم عليه السلام ونفخ فيها من روح الله سبحانه وتعالى، وهو من يتنزل بالوحي الإلهي والأنظمة الإلهية التي تحيي النفوس وتهديها إلى الصراط المستقيم. فلهذا سمي عليه السلام روح الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن هذا هو سبب تسمية جبريل عليه السلام بالروح، لأنه حامل هذه الروح، حامل هذه الأنظمة، والمختص في هذه الأنظمة. ولهذا هو من نزل إلى مريم عليه السلام حينما أراد الله أن يبث فيها هذا النظام وهذه الروح. فإذا الروح هي نظام معين، هي نظام معين جديد لعملية جديدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن عيسى بن مريم عليه السلام وقال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ما هو هذا الروح القدس؟ هو أنظمة تشغيل استثنائية وغير اعتيادية في حياة البشر، أنظمة تشغيل جديدة. هل هناك نظام تشغيل يجعل الطفل يتكلم وهو في صباه؟ لا يوجد هذا النظام في أنظمتنا البشرية الطبيعية. إذن الله أيد عيسى ابن مريم بأنظمة تشغيل جديدة وحديثة، جعلته يتكلم، تكلم الناس في المهدي وكهلا، وجعلت عيسى ابن مريم عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن أعطى الله لعيسى عليه السلام هذه الأنظمة التي إذا نفخت في جسم ما فإنها تدب فيه الحياة ويصبح حيوانا بكامل أجهزته وأعضائه. فالنظام هذا خص الله به عيسى ابن مريم، وإذ تحيي الموتى بإذني، يعني كما أرسل الله جبريل الأمين على مريم لينفخ فيها من روحه وقال نفخنا فيها من روحنا، كذلك أعطى الله هذه الخاصية لعيسى بن مريم عليه السلام في أن ينفخ في الطين فيصير طائرا بإذن الله.
وينفخ في الميت فيعود هذا الميت حيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام. فهذا هو معنى كذلك إبراء الأكمى والأبرص. إبراء الأكمى والأبرص هو أيضا نظام جديد غير داخل في الأنظمة البشرية المعتادة. لا يوجد في الأنظمة البشرية المعتادة أن الأكمى أو الأبرص يشفى من المرض، ولكن هنا أعطى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام نظاما خاصا يستطيع من خلاله أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى ويجعل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن الروح هي كما قلنا أنظمة التشغيل الإلهية التي تبعث الحياة في الأجسام، والحياة طبعا هي غير الإنسان، هي غير الشخصية البشرية. الحياة هي غير الشخصية البشرية التي هي تمثل شخصية الإنسان. الحياة هي عملية انتظام الأعضاء والأجهزة الداخلية والخارجية للإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. في هذا الحالة إذا كان التوفي من الله سبحانه وتعالى لهذه النفس هو عند الموت، فمعناه أنه خروج نهائي، معناه أنه خروج نهائي. فإذا كان خروجا نهائيا فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بلا عودة، يأخذ هذه النفس بلا عودة، وبالفعل يأخذ معها نظام التشغيل الذي يشغل هذا الجسم، فيأخذ الله هذا النظام أو يعني يبطل عمله. فحينما تخرج هذه النفس يموت الإنسان ويصبح هذا الجسم مجرد جثة هامدة لا حراك فيها ولا نظام تشغيل، ولا يمكن له أن يعمل ولا أن يتحرك ولا أن يقوم بشيء، يصبح كالجثة الهامدة، يعني يصبح جثة هامدة كالخشبة لا حياة فيها. إذن هذا هو خروج النفس في الحالة الأولى التي هي خروج نهائي وبدون عودة، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت كذلك الله يتوفى النفس التي لم تمت يتوفاها في حالة نومها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منامها في حال منامها. إذن النفس تغادر البدن، النفس تغادر البدن في حالتين، في حالة الوفاة الذي هو الخروج النهائي، وفي هذا الحالة لا عودة للنفس إلى هذا الجسم ولا يعني لا بقاء لنظام التشغيل الإلهي الذي يحيي هذا البدن. والحالة الثانية هي في حالة النوم، حينما ينام الإنسان الله يتوفى هذه النفس ويأخذها إليه، ولكن هذا خروج مؤقت. الخروج للنفس في هذا الحالة في حالة النوم هو خروج مؤقت، يبقى معه الروح فعال، يبقى نظام التشغيل فعال، يبقى الحياة في هذا الجسم فعال. ما الذي يحييك وقد غادرت النفس الجسم؟ إنه النظام الإلهي الذي جعله لتشغيل وتفعيل هذا الجسم ليكون حيا. إذن الوعي يذهب، النفس تذهب، يبقى نظام التشغيل ليشغل الجسم البشري ويبقيه في حالة الحياة قابلا لأن يستقبل النفس مرة أخرى حينما يعيدها الله سبحانه وتعالى. قال الله والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. النفس التي قد حكم الله عليها بالموت وبالخروج النهائي من هذا الجسم يمسكها عنده ولا يرسلها مرة أخرى، ويرسل الأخرى

0: ليس الروح هو بهذه المثابة نهائيا، لا يتحمل الروح مسؤولية ولا يتحمل يعني تبعات ولا يتحمل أوزار ولا يكون مرهونا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال كل نفس بما كسبت رهينة. النفس هي من تتحمل كل هذه الأشياء، النفس هي من تمثل الإنسان والمسؤولية الملقاة على هذا الإنسان. فمن هذه الآيات علمنا أن الروح هي من أمر الله، كما قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأمر ربي هو أنظمته وقوانينه التي تحيي على ما ذكرنا الأبدان وتحيي النفوس وتحيي النفوس، بل وتحيي أحيانا الأرض. ولهذا في قصة السامري، في قصة السامري كما قلنا ارتبطت الحياة هذه بجبريل عليه السلام، ارتبط به معنى الحياة سواء الحياة المادية أو الحياة حياة الهداية والتنوير. ولهذا حينما قام السامري بصنع العجل ماذا قال؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول؟ إنه جبريل عليه السلام. كان السامري ينظر إلى بعض الأماكن التي كانت تضعها خيل جبريل أو قدم جبريل في الأرض فيراها يعني تحيا وينبت فيها العشب، فعلم أن ذلك نتيجة وجود مادة معينة أو شيء معين وجد في هذا المكان فأحيا. إذن جبريل عليه السلام أصبح كما قلنا متلبسا بالحياة في أنظمة التشغيل التي هي أنظمة تشغيل بشرية أو يعني أنظمة تشغيل نباتية أو أنظمة تشغيل للنفوس وللهداء الذي يحيي هذه النفوس. فحينما وجد السامري أن أثر الرسول هذا تبعد فيه الحياة وتنبت فيه الأشجار دون غيره من الأماكن، أخذ من هذه الأماكن التي كان تعتبر من أثر الرسول ووضعها في ذلك الجسد الذي صنعه من الذهب، فإذا بالحياة تدب في ذلك الجسد. فقال الله سبحانه وتعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول فربطتها وكذلك سولت لي نفسي. فصنع لهم عجلا جسدا له قوى، عجلا جسدا له قوى. لا نعتقد أنه كما يقول البعض أن هذا العجل هو كان بقي ذهبا، وإنما كان هناك فيه تصميم هندسي جعله يصدر صوتا كحوار البقرة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو فعلا حيوان دب فيه الحياة، ولهذا افتتن به، ولهذا افتتن به قوم موسى وقال هذا إلهكم وإله موسى فعبدوا هذا العجل. دبت فيه الحياة، ولكن يقول البعض أن هذه الحياة ليست حياة كاملة كحياة الحيوان العادي، وإنما حياة ظاهرية، يعني بمعنى أن هذا الجسد لا يحمل داخله تلك الأعضاء والأدوات والأجهزة التي يحملها الخروف العجل العادي، لكن أما الحياة والقوى والصوت الذي يصدر منه فقد وجد في هذا العجل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى عليه السلام أن يحرق هذا العجل ويذره في البحر. هل كان سيحرق ويذر لو كان ذهبا؟ لو كان هذا الجسم لا زال باقيا على مادة الذهب، فالذهب حينما تحرق هي لا تذر ولا تتبعثر إلى ذرات كما هو حال الأجسام التي تحرق ثم تعود رمادا، فيذر هذا الرماد في الأماكن المختلفة. لو أحرق الذهب لبقي ذهبا، وإنما سيزول من حال الصلابة إلى حال السيولة، أما هو فسيبقى ذهبا كما هو. فلو كان بقي ذهبا لما افتتن به بنو إسرائيل بهذه الطريقة. إذن الحياة التي كما قلنا تلبست بروح الله جبريل عليه السلام هي جزء من هذا النظام الإلهي الذي يحيي الأبدان، يحيي الأرض، يحيي الإنسان، يحيي النفس ويهديها إلى الصراط المستقيم. فهذا يربط لنا بين كلمة الروح
1: التي أطلقت في القرآن الكريم على الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، على الروح الذي نفخ في آدم عليه السلام فتمثل بشرا كاملا وحيا، على الروح الذي نفخ في مريم عليها السلام وجاء منه عيسى بخلق وآلية خلق جديدة، وكذلك الذي منحه الله سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم روح القدس الذي منحه له وأحيا به الموتى وأحيا به من الطين كهيئة الطير فجعله يكون طيرا بإذن الله. ولكن هذه الحياة لا تكون، وهذا النظام الإلهي لا يعمل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. ولهذا حينما يقول فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أنا أنفخ كما لو حملت النظام داخل الجهاز، لكن هو لا يشتغل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا النظام وأن يشغل هذا النظام في هذا الجسم أو في هذا الشيء. فبهذه الآيات القرآنية نعرف أن الروح هو نظام تشغيل إلهي يشغل البدن ويشغل حتى كما قلنا الأحياء بشكل عام، سواء يعني حيوانية أو نباتية أو غيرها. ولكن لا يحتاج الله سبحانه وتعالى أو لا يحتاج الإنسان المخلوق إلى هذا النظام إلا مرة واحدة، وبعدها يستنزخ هذا النظام سواء في الشجر أو في الإنسان أو في غيرها، يستنزخ إلى نسخ مختلفة. كما نقول مثلا الآن الله نزل الروح هذا إلى النبي إلى جبريل عليه السلام، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن إلى اليوم نهتدي بذلك الوجه، بذلك الروح، بذلك النظام الإلهي الذي هو القرآن الكريم. هو نفسه لا يتجدد ولا يعني لا يتغير ولا يحتاج إلى نظام جديد، هو نفس النظام الذي أنزل على محمد، هو يهدي البشرية إلى يوم القيامة، هو يحيي النفوس ويحيي البشر كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، فأحييناه بالهدى، فأحييناه بالعلم، فأحييناه بالمعرفة، فأصبح إنسانا حيا بنور الله سبحانه وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا الذي في الظلمات، في ظلمات الكفر، في ظلمات الجهل، في ظلمات الضلال، هو ميت. إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن سمى الله الإنسان الفاقد للهدى وللنظام الإلهي سماه ميتا، والإنسان الذي يعرف هدي الله ويمشي وفق توجيهات الله وأنظمة الله وقوانين الله هو إنسان حي تدب الحياة في نفسه وترشده إلى الطريق الصحيح، ويعمل وفق نظام، يعمل وفق نظام إلهي ينجيه من الظلمات وينجيه من مخاطر هذه الحياة. إذن النفس الإنسان والشخصية البشرية لا يعتبر الروح جزءا منها، وإنما هو نظام تشغيل للحياة ليكون هذا الجسم صالحا لأن تحل فيها النفس البشرية التي هي كما قلنا محل الهداية والضلال، وهي من تتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا لا زال هنالك شيء غامض في شخصية هذا الإنسان، وهو الذي يتحكم بهذه النفس، والذي يأمر وينهى هذه النفس، والذي يزكي ويدنس هذه النفس. فالله سبحانه وتعالى يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن هنالك شيء هو فوق النفس ينهى هذه النفس عن الهوى أو يستجيب لها في الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فحينما تأمر النفس بالهوى هنالك من يقول لها نعم أو يقول لها لا، هنالك من يتخذ القرار الأخير في السير في طريق الباطل أو في طريق الحق. هذه هي شخصية الإنسان التي لا زال يحيط بها الغموض ولا زال يحيط بها الكثير من التساؤلات. لكن نرجو أن نكون قد جربنا في هذه المحاضرة الفهم لشخصية الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يعرفنا ما يصلحنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدي قلوبنا لما فيه خيرنا وسعادتنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
0: الكون في القرآن.
3: الإبل، الإبل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
5: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
6: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت مضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الله

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

المتوكلين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: تفريغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

إنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة لآم مفري.

وجهه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية بعد المئة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 42 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. توقفنا أيها الإخوة في هذه الآية عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وذكرنا أنه ورد في أسباب هذه نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم بنوا بيوتهم خصوصا المهاجرين جوار مسجد رسول الله بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته، فكانوا يفتحون بابا إلى داخل المسجد بصورة مباشرة ويخرجون من البيت إلى داخل المسجد. فكان يحصل هذا الأمر، أن يحصل أحد يضطر إلى أن يخرج من المسجد وهو جنب، فأذن الله لهم، رخص الله لهم رخصة، رخص الله لهم في المرور إلى خارج المسجد ليتطهروا مرورا لا يصح أن يقفوا فيه، وتوجيه الأبواب إلى المسجد. ولكن بعد هذا جاء نسخ، بعد هذه القضية جاء النسخ والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بسد الأبواب كلها، فسدوا الأبواب إلى المسجد وفتحوا أبوابا إلى الجهات الأخرى بعيدا عن المسجد، وأمرهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب علي سلام الله عليه وفاطمة الزهراء، فقد أذن الله تعالى لهم ببقاء بيوت أبواب بيوتهم إلى داخل المسجد بصورة مباشرة كما كانت، فبقي باب علي سلام الله عليه وفاطمة. وأحاديث سد الأبواب إلا باب علي مشهورة في كتب الحديث والصحاح من كتب الحديث، وليس المقام مقام ذكرها وسردها هنا. حتى إذن ولا جنبا إلا عابري سبيل، تمرون مرورا من المسجد حتى تغتسلوا وتعودوا إلى الصلاة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هنا وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء، أو كنتم على سفر ولم تجدوا ماء، وكذلك أو جاء أحد منكم من الغائط أي قضى حاجته، والغائط هنا موضع قضاء الحاجة، أو جئتم من موضع قضاء حاجة وقضيتم حاجتكم من الغائط ولم تجدوا ماء تتوضأوا به، أو بعد الاستجمار طبعا للصلاة، أو لامستم النساء، يعني هنا الملامسة كناية عن المباشرة والجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا، في هذه الحالات كلها لم تجدوا ماء تتوضون به ولا تغتسلون به عند الملامسة من النساء وتطهرون به وتتوضؤون به للصلاة، فلم تجدوا ماء وكان الماء معدوما فتيمموا صعيدا طيبا، فاقصدوا ترابا، الصعيد هنا التراب الطيب الطاهر، ترابا طاهرا، وهنا فيه أمر بالتيمم، هنا فتيمموا فاقصدوا، ولذلك سمي التيمم هنا ضرب الصعيد التراب الطيب بالتيمم، يضرب ضربة المتيمم لوجهه وضربة أخرى ليديه، يمسح اليد اليمنى أولا ثم اليد اليسرى، ويصح له أن يتوضأ في هذه أن يصلي بالتيمم في هذه الحالات في المرض أو السفر أو المجامعة النساء ولم يجد ماء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الفرض في التيمم هو مسح الوجه فقط واليدين إلى المرفقين فقط، وليس عليه زيادة على هذا. إن الله كان عفوا غفورا، الله سبحانه وتعالى عفوا غفور، لا يحمل عباده ما فيه مشقة ولا ما فيه إعنات لهم، فهو رحيم بهم حينما يعدم الماء ولا يجدون ماء، فقد جعل الله لهم بديلا عن الماء وهو التراب، يتيممون به يمسحون به وجوههم وأيديهم كما قال الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، هنا كلمة تعجب، ألم ترى من قصة هؤلاء اليهود، ألم ترى يا محمد أيها يا أهل الإيمان، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من التوراة، والكتاب المقصود به التوراة أو الإنجيل، أي علموا، يعني أوتوا نصيبا أي علموا نصيبا منها أو بعضا، وكان من حقهم أن ينتفعوا بهذا الذي علموا من الكتاب وأوتوا من الكتاب، ويكونوا أبعد عن السعي عن الفساد، ولكنهم تعاملوا وتصرفوا على خلاف هذا، على خلاف هذا، فاستبدلوا الضلالة بدل أن يهتدوا بما علموه، استبدلوه بالضلالة، يشترون الضلالة هنا الشراء بمعنى الاستبدال، استبدلوه بالضلالة، وكان ما معهم من علم الكتاب كفيل بأن يهتدوا به إذا أرادوا الهدى، ويريدون أن تضلوا سبيل، وهم في نفس الوقت لا يضلونهم في أنفسهم فقط، بل يريدون من أهل الإيمان أن يضلوهم معهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، أن تخرجوا من سبيل الله، أن تخرجوا من طريق الله، يريدون لكم الغواية، فاحذروهم يا أهل الإيمان، احذروهم، احذروا من آتاهم الله نصيبا من الكتاب وعلموا نصيبا من الكتاب وجزءا وبعضا من الكتاب، ولا فلم لا يعملون بما فيه، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله عالم بالأعداء على حقائقهم أحيانا، لأن الإنسان قد يغتر، المؤمن قد يغتر بعدوه في ظاهر الأمر، خصوصا إذا جاء له ببعض الحيل والخدع والمكر، لكن الله يعلم، هو أعلم بأعدائكم على الحقيقة، ولا فلن يضركم كيدهم ومحاولتهم لإفسادكم إذا أخلصتم لله واستعنتم بالله، فالله هو كافيكم، كفى بالله نصيرا لأوليائه، فلن يضروكم بالقهر وإبطال عزة الإسلام، وكفى بالله ناصرا لمن انتصر به ومن لجأ إليه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يذكر الله في هذه الآية بأن من أهل من اليهود، من الذين هادوا أي من اليهود، منهم ليس كلهم، لا شك أن أي طائفة أو أي جماعة أو أي أمة أو أي قبيلة يبقى فيهم من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى فيهم من فيه إيمان، ولكنهم في غالب الأحوال يكونون من القلة بمكان، يكونون القلة في أي قبيلة أو مجتمع أو أسرة أو أمة. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من هؤلاء الذين ذكروا بالتعجب أو التعجب من قصتهم السابقة، أي من اليهود الذين عادتهم أن يسعوا في الأرض فسادا، منهم من يقترف، هم في الغالب مفسدون إلا القلة القليلة على الإيمان، لكن من هؤلاء المفسدين من يقترفون هذه المعصية، تحريف الكلم عن مواضعه، يحولونه إلى غير محله ليسعوا بذلك إلى لبس الحق بالباطل وتضييع الحق. إذن فهم يحرفون الكلمة عن مواضع، عن معانيه الصحيحة، عن دلالاته، ويقولون سمعنا وعصينا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا يا محمد، سمعنا قول الرسول أو ما تلاه من القرآن وعصينا بالفعل، يعني سمعوا ولكن في التطبيق عصوا وتمردوا عنادا واستخفافا بكلام الله سبحانه وتعالى. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، وهذا من كلامهم أيضا، ومعناه أنهم الدعاء عليه بالصمم، أي يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واسمع غير مسمع بالصمم، ولكنها مغلفة باحتمال الدعاء له بأنه لا يسمع قولا يسوءه، هذا التحريف في الكلم عن مواضعه، حينما يقولون واسمع غير مسمع ظاهرة أنهم يدعون له، وهو في الواقع يقصدون به الدعاء عليه بأنه يدعون عليه بالصمم وراعنا. ويقولون أيضا هذه الكلمة راعنا هي كلمة عربية مستخدمة عند العرب بمعنى انتظرنا، أي راعنا انتظرنا يا محمد، لا تستعجل علينا بقراءة القرآن، انتظرنا وأمهلنا نتابعك لنحفظ آيات القرآن ونعرف معانيها. وهذا راعنا معناها في لغة العرب انتظرنا. لكن اليهود كانوا قد اصطلحوا في لهجتهم ولغتهم، كانوا قد اصطلحوا على معنى آخر غير ما تدل عليه هذه الكلمة العربية، يقصدوا يوهمون أنه طلب المراعاة، ولكنه في الواقع يريدونه من الرعونة، يعني من السفه، يعني من الرعونة الذي هو الحمق والسفه، هكذا يلمزون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يستخدمون هذه الكلمة ويقصدون بها الاستهزاء ونسبة النبي إلى الرعونة والحمق، وليس على المعنى العربي المشهور عند العرب، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولذلك نهاهم الله عن هذه الكلمة وأمرهم بأن يقولوا انظرنا ولا يقولوا راعنا في موضع آخر من كتاب الله سنبلغه بإذن الله سبحانه وتعالى. وراعنا ليا بألسنتهم هنا ليا أي تحويل الكلام إلى المعنى الفاسد، مع أن الكلمة لها معنى واضح في لغة العرب واضح معلوم، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، من حيث يزعمون أنه لو كان النبي لافتضحوا وانكشف زيفهم ومقاصدهم الفاسدة، وطعنا هذا يريدون الطعن في الدين والتنقيص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. ولو أنهم قالوا هكذا سمعنا وأطعنا، لا يقولوا سمعنا وعصينا، يقولون سمعنا هدى الله وآياته وأطعناها وامتثلنا لما فيها، ويقولون النبي اسمع ليس اسمع وانظرنا وليس راعنا، اسمع اسمع استمع لنا وأمهلنا نتابعك في آيات القرآن، لكان خيرا لهم، لأن انظرنا ليست مستخدمة في المعنى الذي أرادوه، وهو من الرعونة والحمق ونسبة النبي إلى هذا. وانظرنا أي انتظرنا وأمهلنا، واضحة وصريحة في الانتظار والإمهال. لكان خيرا لهم هذا القول، لأنه ليس فيه أي لبس وليس فيه تحريف الكلم عن مواضعه، لكان خيرا لهم وأقوم لكلامهم عن الإعوجاج وعن الخروج به عن معناه وعن موضعه. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، لكن الله لعنهم بتحريف الكلم عن مواضعه وبالاستهزاء بالرسل وبالتكذيب لهم، فلا يؤمنون بل هم كافرون، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني إلا قليلا من الإيمان، يعملون قليلا من الإيمان ببعض في التوراة الذي يعجبهم ويوافق أهواءهم، ولا يؤمنون به إيمانا كاملا. هذا معنى فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا بعض إيمان ببعض الأمور من الإسلام أو من الشريعة شرائع سابقة التي توافق أهواءهم ومصالحهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هنا ينادي الله الذين آتاهم الله الكتاب، وكان ينبغي أن يحملوا الكتاب كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يطبقوا وأن يمتثلوا لما فيه. يناديهم الله يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل، يعني بما نزلنا في القرآن هو مصدقا لما معكم. وإذن هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب خطاب للعلماء أهل الكتاب العالمين بالتوراة، لأن الحجة عليهم أعظم لعلمهم بما في التوراة من صفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها مما جاء به القرآن من أخبار الأولين وغير ذلك. إذن هذا معنى مصدقا، لأن فسادهم إن لم يؤمنوا بالقرآن أعظم، لأن لهم أتباعا يغترون بكفرهم ويغترون بزيغهم، لأنهم أوتوا الكتاب من العلماء من اليهود والنصارى، يعتبرهم طائفة كبيرة من الناس حجة وقدوة لهم وأسوة يتأسون بهم. من قبل أن نطمس، إذن آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن يعاقبكم الله سبحانه وتعالى، هذا وعيد من الله، إن لم يؤمنوا بطمس وجوههم. وطمس الوجوه هنا إزالة صورتها من الوجه الحسن من العينين والشفتين والأنف والصورة الحسنة، الله سبحانه وتعالى يهددهم هنا بطمسها وإزالة هذه الجوارح التي تعطي الوجه بهاء وجمالا، يطمسها فيزيل هذه الجوارح من الوجه فنردها على أدبارها، يعني بأن يدخل يطمس الوجه ويرده إلى الجفاء. هذه عقوبة وهذا غضب من الله سبحانه وتعالى عظيم بأن يفعل بهم هذا الفعل، يهددهم إن لم يؤمنوا بالكتاب وبما في القرآن قد يوشك الله تعالى أن ينزل عليهم عقابا من هذا النوع، فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعن من يكتم ما في الكتاب وهو مصدق، يكتم ما في الكتاب وهو شاهد بأن ما في القرآن هو حق وهو من عند الله، أو نلعنهم ونطردهم من رحمة الله سبحانه وتعالى كما لعنا أصحاب السبت، كما أخزيناهم وطردناهم من رحمة الله. وأصحاب السبت ذكرهم الله في موضع من القرآن بأنهم خالفوا ما أراد الله منهم بيوم السبت من البقاء والاستقرار والتعبد لله سبحانه وتعالى، فخالفوا. وسنذكر إن شاء الله هذه القضية في موضعها حينما نرد إليها من آيات القرآن الكريم. وكان أمر الله مفعولا، ورد في المصابيح في هذه الآية، قيل أنها نزلت هذه الآية، قيل لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن سلام وهو أحد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في كفاي، أي أنه خاف حينما سمع هذه الآية، خاف من عقوبة الله، لأن لديه من علم الكتاب، لأن لديه معرفة بعلم التوراة، خاف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الله هذا العقاب. قال: فعاجلت يا محمد إليك، يا نبي الله إليك، لأؤمن بك خوفا أن يتحول وجهي في كفاي وأن يطمس الله وجوهنا فترد إلى أدبارها. وسمع كعب بن عمر هذه الآية فقال: يا رب آمنت، يا رب أسلمت. هذا من اليهود سمع هذه الآية وخاف أن ينزل هذا العقاب به فآمن وأسلم. إذا ظهر أن هذه الوجوه هي وجوه علماء بني إسرائيل الذي أراد الله أن يطمسها، الذين آتاهم الله علم الكتاب، علماء بني إسرائيل الذين آمنوا فكانت تطمس لو لم يؤمنوا، لو لم يعاجلوا بالإيمان ويفزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان به كان ربما نزل بهم هذه العقوبة الشنيعة. وكان أمر الله مفعولا، الله إذا قضى أمرا وأراد عقوبة لأناس من المعاندين ما كان قضاء الله يتخلف، كان أمر الله إلا نازل إذا أراد الله أن ينزل وهو أن يقول له كن فيكون في لحظة وفي طرفة عين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله يذكر في هذه الآية أولا إن الله، يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل منه المغفرة لمن يشرك به، لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من إنسان أي عمل مع الشرك مهما كان ظاهره من خير وصلاح وإنفاق وفيه منفعة للناس، مهما فعل من هذه الأفعال الذي ظاهرها الصلاح وظاهرها الخير وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يغفر الله له شركه ولا يسمح ببقاء الشرك في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى يريد للبشر أن يكونوا موحدين لله، معترفين بحق خالقهم ورازقهم وموجدهم في هذه الحياة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى هنا كما ذكر أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى يغفر المعاصي من الصغائر والذنوب والآثام التي هي معروفة بالصغائر التي تجتنب الكبائر ويجتنب الشرك بالله، قد يغفرها الله سبحانه وتعالى في جنب اجتناب الكبائر وفعل الواجبات. هناك بعض الأعمال تسمى صغائر وقد تحدثنا عنها في موضع سابق من آيات كتاب الله وبيان معناها. الله يغفر هذا في إذا اجتنبت الكبائر ومن أمها الشرك والعصيان بالله، والعصيان لله سبحانه وتعالى معصية الشرك بالله. ويغفر ذلك، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك مجمل. قد بينت هالآيات الكثيرة أن الله لا يغفر إلا للتائبين المنيبين من معاصيهم وآثامهم وذنوبهم الكبيرة. ولكن هناك صغائر الله سبحانه وتعالى يغفرها إذا اجتنبت الكبائر وفعلت الطاعات والواجبات، يغفر الله ما دونها من المعاصي الصغائر. ويذكر بعض أهل العلم أن المقصود هنا أن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يسمح ببقاء الكفر والشرك في الأرض، وأن الله أمر أهل الإسلام والإيمان أن يجاهدوا المشركين ولا يسمح ببقاء الشرك أبدا، مع أنه يسمح ببقاء الموحدين لله من أهل الكتب من السماوية المعترفين على الجملة بالله وبوجود الله، لكن أن يكون إنسان مشرك بالله الله لا يسمح ببقاء الشرك في هذه الأرض أبدا، ويسمح ببقاء ما دون الشرك، يعني يكون مثلا هناك من أهل الكتاب من هم يتعبدون الله بكتب محرفة ولكنهم في الجملة موحدون لله سبحانه وتعالى، أمر الله نبيه أن إذا صالحوا ودفعوا الجزية أن يبقوا على ما هم عليه وأن يعطيهم حريتهم وحسابهم الله سبحانه وتعالى، وقد اعترفوا في الظاهر بوحدانية الله وبوجود الله. إذن هذا المعنى، وهو في تفسير سمعته من بعض العلماء المجتهدين المعاصرين بأنه بمعنى السمع لا يغفر أن يشرك به، لا يسمح ببقاء الشرك في هذه الأرض، وأنه يطلب من أهل الإيمان أن يجاهدوا الكفر والمشركين الملحدين في الله والمشركين بالله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الإشراك بالله معصيته عظيمة وكبيرة جدا، أي أنه كما ذكرنا لكم مهما فعل من الأمور النافعة للبشر، مهما فعل من الخيرات، مهما فعل من البر في حق الناس وكثر فعله وهو مصر على الشرك، لا قبول له عند الله، وأن الشرك إثم عظيم وكبير ومعصية لا يدخل معها الإنسان المشرك مهما كثرت أفعاله الخيرية، لا يدخل معها إلا نارا أعدها الله للعصاة من المشركين والكفرة والمجرمين وأهل الكبائر ومن عندوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طريق الله وهديه. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله على أمل لقائكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة مجلس القرآن. مرحبا بكم في مائدة الرحمن، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله أن يقبل منا وأن يبارك لنا وأن يبارك فينا وفي كل من يستمع إلى هذه التلاوة المباركة. وقراءتنا في هذه الحلقة من الجزء التاسع، ولنبدأ مع الأخ يحيى. اقرأ يا يحيى، بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال

فتولى عنهم وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

حقيق على أن لا أقول على الله حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

بارك الله فيك أخي يحيى. حيابك أخي أكرم، اقرأ من الآية 16 بعد المئة من سورة الأعراف، تفضل. أعوذ

عدوكم ويستخلفكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا

صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون

0: أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك أخي أكرم، جزاك الله خيرا. أهلا بك أخي علي، تفضل من الآية 41 بعد 100 من سورة الأعراف، تفضل.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

أحسنت أخي علي، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما وجزيت خيرا. الآن عندك يا أخ بشار بارك الله فيك، ابدأ من الآية 55 بعد 100 من سورة الأعراف.

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور

فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي

يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ما

0: المصلحين.
1: أحسن الله إليك أخي بشار. وهكذا أيها المستمعون الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم وأن تكونوا قد استفدتم من التلاوة التي تستمعون إليها، فنرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني أحفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: كما يبين للإنسان ويكون من المبشرات له على قبول صيامه وأعماله هو الأثر النفسي الإيجابي الذي يلمسه الإنسان في نفسه، وبالتالي على عمله وفي واقع حياته، يشعر بالقرب من الله أكثر، يشعر بالأثر الطيب في نفسه ووجدانه ومشاعره. فالمكسب الكبير من شهر رمضان لمن يفوز به تربويا في العطاء التربوي والأثر الملموس في تزكية النفس، وكذلك في الأجر والثواب المضاعف وفي استجابة الدعاء والعتق من النار. في الأثر في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنها توزع الجوائز بعد صلاة العيد، بمعنى ما يكتب للإنسان بشأن شهر رمضان المبارك يتقرر ويتم إنجازه ما بعد صلاة العيد. وهذه الجائزة المهمة، العتق من النار والقبول، قبول الصيام

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا نعيش معكم في رحاب الوضوء. والوضوء مهم، إذا ما بش وضوء ما بش صلاة. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لا صلاة، أبصروا، ما قالش لا صلاة. لو قال لا صلاة يمكن واحدة عند نجو، قال لا صلاة على سبيل الجنس، لا إله، لا واحد ولا اثنين إلا الله، لا صلاة إلا بوضوء. من صلى بغير وضوء وهو مقتدر فلا صلاة له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. أبصروا، قلنا الأول غسل إزالة النجاسة، استنجى بعد النية، بعد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا النية محلها القلب. يقول: نويت بوضوئي، أو نويت أن أتوضأ لما لكل صلاة، ولا لما شئت به من الصلاة، ولا لأي صلاة، يصح له، يصح. لا يتعلمش. لو قلنا نويت بوضوئي هذا لصلاة الظهر، ثم بقي في المسجد إلى صلاة العصر، لا ينبغي له ولا يصح أن يصلي العصر، لأنه حصر نية الوضوء لفرض واحد. أما النوافل فتلحق الفريضة بالغة ما بلغت، بالغة ما بلغت. فهمت ذا حينه؟ فالإنسان يتعلم على النية العام: من نويت بوضوء هذا لما شئت به من الصلاة، لأي صلاة كانت. بعد ما ينوي وقد بسمل، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يندب له أن يغسل يديه، هذا إلى الرزغي، الرزق من أية محل قطع السارق، كف السارق منه، بعد يزيل النجاسة أو الأوساخ، ما حبش نجاسة، الأوساخ التي قتل البكتيريا وكذا. ثم يتمضمض ويستنشق مندوب بغرفة واحدة، يأخذ الماء، ناصفة الماء يضعه في فيه، أي في فمه، والبعض في أنفه إذا قدر، ولا يتمضمض ثلاث مرات. ويندب قبل الوضوء السواء كما رواه الإمام زيد بالسند، ومتفق هذا الحديث: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. بعض الناس قدوا في المحراب ويجيل بل بالسواء، فما هذا مكروه، قد يخرج الدم. هو بيقول: أنا عند الوضوء هو مطهر، مطهر. قال النبي، النبي حينما سئل: السواك مطهر للفم، محل طهر به، نظف، تنظيف، ما تنظف قد نظف، مطهرة للفم، مرضاة للرب، نظفوا أفواهكم. فإن طرق القرآن ما نظف قد نظف، ما ينبغي أبدا. قالوا: ما ينبغي كثرة استعماله في الأسواق وبين الناس، من قالوا من صفات الحمقى، عند الوضوء أو عندما تقوم من الناو أو قبل الناو أو بعد أكل شيء أو بعد شرب شيء. أما في كل الأحوال في مكروه حقيقة، وهي من أعمال الحمقى. هذا بعض الناس بس يسمع شيء ويفهم فهم خاطئ. المضمض الثلاء، الاستنشاء، ويزيل ما بين الأسنان، النظافة. الأسنان اليمنيون لا يهتمون بالمحافظة على أسنانهم، كثير منهم يعني لا يبلغ 50 لو قد أزيلت أسنانه، يقول: ما نفعل، ما بدنا نظف، نظف نظف. ما قد لكم قد قلنا لك إن الإسلام رغب في النظافة، طب نقول لكم كل يوم بنتكلم في النظافة. يقول: النصارى، والنصارى ما عادهم بيخمروا، ما المسلم ما بيخمر، سواء أنت محافظ على أكثر، ما بدأ كل شلاح من خنزي حقك على حافظ، نظفه، لا تنام إلا وقد غسلته والصباح بنظفه، هذا هو. لكن احنا بنرقد على الوحدة نصير. المضمضة والاستنشاء، وبعدها غسل الوجه ثلاثا، بسروا، من مقاص الشعر من فوق الجبهة، هذا الجبهة، إلى منتهى الذقن، إلى تحت الذقن. مشى اللحية، الشعر، بعض الناس قد معي اللحية كبيرة فهو يستخدم الماء فلا يصل إلى البشرة، هذا هو الوجه، ما شتقنها الوجه أبدا، هذيك لحية تقن بلغتنا. أما الذقن وهذا العظم غربنتي بلغتنا، اللحية هي الشعر. ما احناش متعبدين، متعبدين بغسل الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قالش لحيتكم، فاغسلوا وجوهكم. ولذا جاء في حديث: ما بال أقوام يغسلون وجوههم فإذا نبتت لحاهم ضيعوا الوضوء. قد بيمنع ما يوصل الماء ويدلك دقنته حتى يصل الماء إلى بشرته وإلى جوار أذنيه، ها هذا الوجه ثلاثة، ثم يغسل يدها اليمنى مع المرفقين، بعدها يغسل يدها اليسرى، ومع كل يد يخلل بين الأصابع. وإذا كان أظافر اليدين خارجات عن لحم الأصبع يزيل ما تحتها من أوساخ، يزيل ما تحتها من أوساخ، وإن كان قد أزال الزائد من الأظفار فلا يحتاج إلى ذلك، نحن متعبدين بذلك. مفهوم هذا؟ ثم يمسح رأسه، يندب ثلاثا بماء واحد وقلب ثلاث، يضع السبابتين منتصف الرأس، فيبدأ بالمقدم ثم يجيلا إلى الآخر ثم يعيدا إلى المقدم، ويغسل الأذن يمسحهما داخلا وخارجا والحجرتين، وما بقي من الماء يمسح على الرقبة. بعضهم قالوا هذا الرقبة ما شو مندوب، كنا إذا ماشي عندك مندوب عندنا مندوب ما قامت القيامة، تأتبوا معنا ونبقى إخوة وكل واحد على مذهبه، إنما المؤمنون إخوة. والرواية عن طريق آل محمد أنه جاء عن رسول الله من مسح على سالفة هاتان السالفة وقف أمين من الغل، فإذا لم يصح عندكم صح عندنا، وكل واحد مثل المذاهب، كل واحد مع مسألة تخالف الثاني، وكل واحد طالما ومع التلي ومع إماء ومع مرجع، فلا ينبغي للجهاء يعني الاعتراء والتشي، سواء هذا مما وجب الفرقة، فالفرقة محرمة بالنصوص القرآنية. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا في قراءة فارق وقراءة الكسائي، وهذا يجي يعترض وهو ما قد عرف كوع من بوعه ولا عرف الطاهي من الطا، ويتكلم على علماء وعلى أئمة وعلى مذاهب وعلى أدلة ويدخل نفسها النار. ولا تكفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كله. أين هذا الأخلاق؟ هذا مذهب أهل البيت، أهل البيت قرأنا الكتاب شد بالطرق الصحيحة، اقرأوها بجانب ما قرأتهم، لا تحكموا على الناس، اقرأوا ما قرأوا، اقرأوا ما قالوا، طالعوا مثل ما بنطالع، سروا كتابنا شرح الأزهار والبحر الزخاء، بنقرأ مذاهب الأمة الإسلامية، ولا نعيب على أحد. إذا أردنا أن نعترض نقول لنا، سروا على أدب عند الإمام المهدي وغيره، يقول لنا ويرد بأسلوب ويجل العلماء ويجل أئمة المذاهب، فلا سواء. وهؤلاء جهاء أتوا لنا بما يفرق وحدتنا ولحمتنا ويدخل الشحنة والبغضة بين أبناء النساء، هذا منكر أعظم منه على الناس يتناصوا، وعلى القائمين على الحوزات وعلى الحلقات أن يتأتبوا، يقول كلنا سواء وكلنا إلى الحق وكل من رسول الله ملتمس رشان من البحر ورخون من الدهر، هذا لعبة. هيبسروا وبعدها يغسل قدميه، سيبسروا لأنك ينضع الصاب. الوضوء في أصله أن تبقى نظيفا وأن تزيل ما قد تكون تعلى بك من أوساخ أو من روائح، بعضهم بيمسح وبعضهم بيغسل. قلنا القصة قد وقعت في الصدر الأول، ولذا عمار بن ياسر اعتزل الصلاة خلف سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من الصحابة وعمار بن ياسر من الصحابة، فوصلوا في دولة عمر بن الخطاب، فقال له خاطب عمر: لا صلى خلفي يعني اعتزلني ولم يتركني. قال: اخرج يا عمار. قال: نعم. كان المسح قبل نزول المائدة. قال: ما تقول يا أبا الحسن يعني لعلي بن أبي طالب؟ قال: الآية نزلت في بيت أم المؤمنين عائشة، ساروا إلى بيت أم المؤمنين عائشة. قال: نعم. قالت: لأن أقطع خير من أن أمسح، لأن أمسح على ظهر حمار خير من أن أمسح. وقام مع الإمام علي يعني 12 من الصحابة يشهدون أنها قبل. قال لهم الإمام علي، قال لعمر: سألهم هل المسح قبل نزول المائدة أو بعد؟ قالوا: مدري. إذن الذي لا يعلم يترك، والذي يعلم حج على من لم يعلم. فالاختيار الغسل، وبعدها من غسل فقد مسح. ويعني إذا رأينا العلل هي لإزالة الأوساخ، والقدم هي من المحلات التي قد تتلطخ وتتسخ، فالغسل والمجمع عليه، ومن اغتسل فصلاة الصحيحة بالإجماع، ومن مسح ففي صلاة أقوى. وقد قلت لكم سابقا يأخذ الإنسان بالمجمع عليه، أرضى لربه وأطمن لقلبه. ولذا حينما رأى النبي ذات يوم عقب رجل رجل من الأنصار من اليمن جافا، قال: يا هذا أتصلي بغير وضوء؟ قال: قصر قد توضعي وره. قال استقبل الوضوء اثناء الوضوء، قال لا اغسل لانه في القدر. لو كان الغاص ما امر بالاعاده لان العقب ها هنا خلف القدم، والمسح في ظاهرها، فعلمنا ان المسح قد نسخ وان الغسل هو الواجب وهو المجمع عليه، فليأخذ الانسان بالمجمع عليه ارضى واضمن وازكى واظهر وانظف، وهو المراعاه في الاسلام. وبعد ما قالوا عدو يندب ويخلل بين الاصابع، قالوا بعد ما يتم الوضوء يندب لي اخذ غرف من الماء ويصبها من فوق جبهته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال يكتب له ألف ألف حسن مليون، ثم يقرأ قل والله أحد وسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإنها تكتب له براءة في العرش إلى يوم القيامة. وإذا ما اتاش قالوا يخلق الله بكل قدر ملكا يعني يستغفران له إلى يوم القيامة، نعم من الله ما يقع على اللافعل ما يقع عليه. بعد ما يتم قالوا يندب له حال الوضوء الدعاء، سبسروا مع أهل الإسلام. الله أخبرنا في سورة الروم أننا من ضعف وإلى ضعف، وأخبرنا في غير ومن نعمره، ابن آدم في مراحل والشيطان يحاول والنفس والهوى، فجعل لك الله سلاح فتاك ضد الأعداء وهو الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. فالدعاء في كل الأحوال، أمن يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، خلاص بالرواية الصحيحة رواها في العصا من أكثر من طريق إلى الإمام علي أنه كان أي رسول الله يدعو، والإمام علي يدعوان عند الوضوء، يدعوان عند الوضوء. ولذا حينما قال لهم الإمام علي لأرينكم وضوء رسول الله، فدعا بضست وركوة فيها ماء وتمضمض وكان يدعو اللهم في عندما يستنجي، اللهم إني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من السوء، اللهم حصن فرجي واستر عورتي ولا تشمت بها العدا. وحينما يتمضمض اللهم لكني حجتي حجة الإيمان وهي لا إله إلا محمد رسول الله، وحينما يتمضمض وشم مني رائحة الجنة، قالوا رائحة الجنة على مسيرة 500 عام، وحينما يغسل وجه اللهم بيض وجهي ومسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله ولا تسود وجهي، ما هذا النعمة. حينما يغسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، لأنه إما أن تعطى باليمين وبالشمال، فمن أعطي كتاب يمينه أولئك يقرأون كتابهم، فيقول ها أم أقرأ كتابي يعني مرتاح، والذين يأخذون بشمالهم يعلم أنهم من الهالكي من الهالكي من الهالكي، وأعطينا الخلد بشمالي. وعندما يغشيني اللهم غشيني مش خشيني بالغاء، غشيني برحمتك إني أخشى بالخاء أخاء عذابك، اللهم سمعني صوتا يناديني الجنة، اللهم أعتق رقبتي الضعيفة منه. وحينما يغسل قدمي اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد ما يكمل هذا كلها سواء يغسلها فهمت ذا، حين هذا يغسلها بالماء على ما قلنا هذا مهم. هذا قال هيبسروا الواجب غسل العضو مرة، لكن إذا غسلت الثلاث فلك مندو، من توضأ مرة مرة هذا ذكر في النكات فله أجر مر في رواية النور، يعني قاسل مرتين فله مرة، ومن قاسله ثلاثا فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. احنا ما نشتل وضوء النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن المندوب ثلاث. بعدها قال لنا فمن زاد فقد تعتى وأسرف، نعد أحسن من النبي، قال والله إني لأتقاكم أتقى العالمي وسيد العالمي وإمام العالمي وخير المرسلي وأفضل الصديقي وحبيب رب العالمي. هذا بالضبط، فإحنا نجي نلعب لنا بالماء ولا نغسل أكثر من ثلاث للمحن عن خاله. فقد تعتى وأسرف، تعتى الحكم الشرعي، تعتى الهدي النبوي، أسبرج ثلاث بس. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام

كلمات تروى ومعان تستحضر، لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

يخرجه للإذاعة محمد علي هبة. ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 19 من برنامجكم الحديثي الأمالي على إذاعة آفاق من بر الوعي والبصيرة.

لازلنا برفقتكم أحبتي الأعزاء ننهل من معين الهدي النبوي من خلال ما رواه أهل البيت عليهم السلام عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحلقة السابقة تعرفنا على بعض أحكام الحيض والاستحاضة، وفي هذه الحلقة نكمل ما بدأناه في مسألة الحيض ونتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة حال الحيض، كما نقف على أحكام النفاس وما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول فيما للرجل من امرأته وهي حائض. أعزائنا المستمعين من الرجال والنساء، قد يجهل البعض أحكاما متعلقة بالحيض ويستمر في جهل

0: جمالي حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء. نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضة. فقال: ألست شاهدا يا أبا الحسن؟ قلت: بلى. قال: فأدي ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: سألته: ما لك من امرأتك إذا كانت حائضة؟ فقال: ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. وفي الجامع الكافي وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحائضة تحل لزوجها ما دون الإزار. قال الهادي عليه السلام في المنتخب: في دنو الرجل من امرأته وهي حائض إذا اجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رحمة الله عليها. فوائد وأحكام. من الخبر السابق يا أحبتي نستفيد ما يأتي: أولاً، تحريم إتيان الرجل امرأته في فرجها حال الحيض، لأن ذلك يسبب الأذية للرجل والمرأة ويؤدي إلى أمراض كثيرة، وهنا تتجلى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده. ثانيا، لم يمنع الشرع من المودة بين الرجل والمرأة حال الحيض، بل أجاز كل شيء ما عدا الجماع والاطلاع على ما تحت الإزار موضع الحرث، والنهي واضح عن الاقتراب من موضع خروج الدم. ثالثا، مما يؤكد حرمة جماع المرأة حال الحيض فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. والخلاصة أن الإسلام لم يبح للرجل كل شيء ولم ينهه عن كل شيء، بل كان متوازنا في أوامره ونواهيه. القول في النفساء. كما أن للحيض والحائض أحكام وقد تعرفنا على بعضها، فهناك أيضا أحكام تتعلق بالنفاس. فما النفاس وكم مدته؟ وما الحكم إذا جاوزت المرأة مدة النفاس؟ للجواب عن ذلك نسأل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لنكون على يقين من أمرنا. في الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت، فقال لها: ما لك؟ أنفست؟ يريد أحضت. وفي أمالي أحمد بن عيسى قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: إنما أوجبنا الغسل من النفاس كما أوجبنا الغسل من الحيض، لأن النفاس حيض وإن خالف اسمه اسم الحيض. وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ أنفست؟ وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس. وفيه: وحدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه قال: وقت للنفساء 40 يوما، فإذا جاوزت 40 اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وفيها: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا جاوزت النفساء 40 يوما اغتسلت وصلت. وفي الأحكام بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وفيها: وكذلك بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: وقت النفساء 40 يوما، فإذا جاوزت 40 اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وفي الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى ومحمد: الذي نأخذ به أن تجلس النفساء عن الصلاة 40 يوما ثم تغتسل وتصلي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام. فوائد وأحكام. ما سمعناه من الأخبار السابقة بمختلف ألفاظها نستفيد ونتعلم منها ما يأتي. أولا، الأحكام المتعلقة بالنفاس هي نفس أحكام الحيض إلا في بعض التفاصيل. والنفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عقيب خروج الولد الذي تمت خلقته. ثانيا، أقل الطهر في النفاس لا مدة له، فقد تطهر بعد ساعة، وأكثره 40 يوما. أما بالنسبة للحيض فأقله 3 أيام بلياليها، وأكثره 10 أيام. ثالثا، تطهر المرأة بعد 40 يوما، ويجوز للرجل إتيان زوجته، لكن بعد أن تغتسل، والاغتسال واجب. رابعا، يحرم على المرأة قراءة القرآن ولمسه والصلاة والصيام والجماع ما دامت نفسا لم تطهر. خامسا، يجب على المرأة أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل 40 يوما، وإلا فبعد مرورها. ولو استمر الدم بعد مرور 40 فإنما استحاضة وليس بنفاس. ومن الأحكام أيضا على النفساء بعد أن تطهر قضاء الصيام للصلاة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله مع أحاديث جديدة وأحكام مفيدة. في أمان الله ورعايته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

الصلاة هي وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: إذاعة آفاق فم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل، أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحفي آفاق الصحافة ليومنا هذا الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول والموافق 1 من شهر سبتمبر. نبدأ بما عنونته صحيفة الثورة الرسمية، حيث عنونت: نفخ إعلامي في تحالفات ورقية، الرياض في ورطة، صنعاء التحالفات لن تعفي السعودية من الاستحقاقات في اليمن. الرئيس المشاط يعزي في وفاة العلامة محسن الغالبي والشيخ أحمد الوهبي. بلومبورغ: السعودية تبحث عن قروض ب8 مليارات دولار، ورويترز: ساطرات الديزل السعودية توقفت بعد ضربات اليمن. قتلى وجرحى بكمين استهدف رتلا سعوديا في شبوة، وتدهور خدمي يفاقم الأزمة في مأرب. قيادات الدولة يضعون أكاليل الوفاء على أضرحة الشهداء. أسبانيا: أطراف إسرائيلية متورطة في أزمة المهاجرين. ردا على العدوان الأمريكي على جزيرة لاراك، الجيش الإيراني يستهدف مواقع أمريكية في الأردن والإمارات. وننتقل إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان: بثينة عين الإنسانية، تروي تفاصيل اختطافها وتضع مظلوميتها أمام محكمة العدل الدولية. أمريكا تختبر الخيار العسكري من جديد، إيران تصعق واشنطن وتدك قواعدها في المنطقة. سفير إيران لمجلس الأمن: أمريكا سبب الاضطرابات في المنطقة وسنحمي شعبنا وسيادتنا بكل الوسائل. استقالة وزير الجيش الأمريكي تصاعدت، والبنتاغون تتواصل إداريا ولوجستيا بفعل ردع المحور. العدوان الأمريكي على لاراك يرتد بنتائج عكسية، وتجدد ارتفاع الأسعار والتضخم داخل الولايات المتحدة. لبنان: تصعيد صهيوني واسع بالغارات والقصف بالفسفور المحرم دوليا، والتفجيرات كبرى للمنازل. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: لن نتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة. ومصادر فلسطينية: استمرار العدو الإسرائيلي في إطلاق القذائف شرق حي التفاح في غزة، وإطلاق النار من الكواد كابتور. صعد مدفعية العدو السعودي تستهدف قرية الثاهرين في منطقة غور المشوات بمديرية غمر. وننتقل إلى موقع أنصار الله، الذي عنوان لبنان يدفع الثمن أو ثمن الرهان على واشنطن، كيان الاحتلال يواصل العدوان واتفاق الإطار يتهاوى. أرامكو تحت النار والممرات البحرية مقفلة، الردع اليمني يفرض واقعا جديدا. السعودية بلا منفذ والحصار يكتمل من استهداف الناقلات إلى شل قدرة الرياض على التسطير. طائرة رجم المسيرة، الموت بدقة متناهية. بلومبورغ، السعودية تبحث عن قروض بثمانية مليارات دولار مع تزايد الضغوط من جراء الحرب. في هذا الخبر مستمعين الأكارم لتفاصيل أكثر، تجري السعودية محادثات مبكرة لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من قرض جديد في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وسط التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والحصار البحري اليمني. وأفادت وكالة بلومبورغ نقلا عن مصادر مطلعة ببدء المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة باستطلاع آراء البنوك بشأن صفقة محتملة. كما أفادت بعض المصادر وفقا للوكالة بأن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مماثلة مع البنوك. إذن مستمعينا الأكارم، أيضا في موقع أنصار الله حيث عنوان القوات المسلحة الإيرانية ليس أمام الأمريكي سوى الخروج من المنطقة، سنستهدف مصدر أي عدوان. وننتقل من الأخبار المحلية إلى العربية ونبدأ بما عنونته صحيفة الأخبار اللبنانية. السلطة شريكة لإسرائيل في تصفية اليونيفيل، العدو يريد هندسة أمنية جديدة مع لبنان. تصعيد عسكري محدود رفضا للعقوبات، ترامب يكرر مناورات بلا أمل. مستوطنو والضفة، نتنياهو يدين والضم جار. لا إذن صاغية للرسائل الأمريكية، زيارة راتكليف روسيا متشائمة بالتسوية. مشروع حل وسط في السويداء، دمشق نحو هيكلة أمنية جديدة جنوبا. مراجعة يونانية للالتزامات الدفاعية، الانكشاف الجوبي يتهدد السعودية. مرشح المشنوق ورفيق الحريري رئيسا لاتحاد العائلات، بيروت تعيد توزيع إرث الرئيس الشهيد. لا تفاوض مباشر تحت النار ولا اتفاق إطار ولا مناطق تجريبية، بري لا يغطي عون، ممنوع التفرد بالعناوين السيادية. وننتقل إلى موقع الميادين نت الذي عنوان القوات الإيرانية وخاتم الأنبياء، سنستهدف مصدر أي عدوان، وعلى الجيش الأمريكي الخروج من المنطقة. غزة، ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين باستهداف مركبة في حي تل الهوى. مصدر للميادين، إيران وجهت ضربات قاسية للقاعدة الأمريكية في الأردن. العائدات تشتعل، ما الذي قصده قاليباف وما علاقة سندات الخزينة بالحرب على إيران؟ الهيئة الدينية في الجولان المحتل، بشأن أحداث السويداء السلطة تتحمل المسؤولية. العميد نقدي للميادين، القادة في إيران يميلون للعقيدة الهجومية وأولوياتنا هي الردع. بري في ذكرى تغييب الإمام السطر، الوطن للمقاومين ونرفض اتفاق الإطار. أما وكالة تسنيم الإخبارية والدولية للأنباء فقد عنونت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لن نتسامح مع أي عدوان ينطلق من أي جهة. أيضا مصدر عسكري لتسنيم مزاعم أمريكا بشأن شن هجوم لمنع إيراني أو إيران من زرع الألغام مجرد أوهام. بقائي يندد بدعم الاتحاد الأوروبي للحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. إذن مستمعين الأكارم وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج أفاق الصحافة، كان معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حمى الرحمن.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: المستمعون الأكارم حياكم الله إنما كنتم في فترة أثيرية تتجدد مع حضراتكم ليومنا هذا 19 من شهر ربيع الأول، وأيضا 1 من شهر سبتمبر، يوم جديد، وإن شاء الله نتمنى أن يمن علينا بالصحة والعافية وأن يمن علينا بالنصر والتمكين بإذنه تعالى. مستمعين الأكارم، في هذه الفترة بإذن الله سنتحدث عن موضوع تقديرنا لذاتنا بين رضا الآخرين ورضاءنا عن أنفسنا. فليش بنحتاج إلى اهتمام الآخرين وتقديرهم، وإيش بيأثر فينا مستوى الرفض والقبول من قبل الآخرين؟ لماذا نسعى إلى رضاء الآخرين حتى على حساب أنفسنا؟ والكثير من الأسئلة والتفاصيل الذي ممكن نطرحها في هذه الفترة عشان نكون مطلعين أنه تقدير الذات يبدأ من داخلنا من أنفسنا. فإذا جاء تقدير من الآخرين فأهلا وسهلا، إذا لم يأتي تقدير من الآخرين فهذا الشأن ليس شأن المنجز أو شأن الإنسان الصالح، وإنما جاء سوء تقدير من الآخرين، ولكن نحن نمتلك ثقة بالنفس، نمتلك تقدير عالي بأنفسنا، نقوم بالأعمال بشكل جيد بشكل ممتاز، ولكن هناك سوء تقدير من الآخرين. هذا هو ما نريد أن نصلحه في أنفسنا في هذه الفترة، فترة انتقلنا من موضوع مناقشة المستجدات وكذلك متابعة الأحداث إلى أن نغير في أنفسنا ولو بشكل قليل في هذا الموضوع. نرحب بكم ونصلي على النبي وآله ونبدأ.

المستمعون الأكارم، في هذا الصباح كان لابد ما نذكر أنفسنا بأشياء قد نمر من خلالها ولكن ونقع فيها لكن دون أن ندرك. المستمعون الأكارم، هي نصيحة لنا أجمع: لا تحسد أحدا على نصف صورة. ترى السيارة ولا ترى الأقساط، ترى البيت ولا ترى الديون، ترى السفر ولا ترى ثمنه وديونه، ترى الملابس ولا ترى ما وراءها، ترى الابتسامة ولا ترى الدموع التي سبقتها، ترى شخصا يعيش حياة تبدو أجمل من حياتك فتظن أن نصيبه من الدنيا أكبر من نصيبك، وتنسى أن لكل إنسان معركته التي لا يعرضها للناس. فلا تحسد من تراه مرتاحا وهو يحسدك على راحة يظن أنك تملكها، فلا تقارن كواليس حياتك بواجهة حياة الآخرين، ولا تجعل صورة عابرة سببا لعدم رضاك. اشكر الله على ما عندك، واسعى إلى ما ينقصك، واترك للناس ما أظهروه، فما خفي عنك من حياتهم أكثر بكثير مما رأيت. وتذكر دائما: ترى أنت السيارة ولا ترى الأقساط، ترى الصورة ولا ترى القصة.

0: كنوز الهداية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة كنوز الهداية، هذه أولى فقراتنا الصباحية. دائما بنتعلم من كلمات ومواعظ أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام الكثير، ما يصلح شأننا، ما يصلح حياتنا، وما يصلح تعاملاتنا مع الآخرين. فيما قال أمير المؤمنين عن مطابقة القول بالعمل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إني لا أرفع نفسي عن أنهى الناس عما لست عنه أنتهي، أو آمرهم بما لا أسبقهم إليه بعملي، أو أرضى منهم إلا بما لا يرضى ربي صلام الله عليه. من علامات المروة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إخفاء الفاقة والأرض. أمراض من المروة. وعن أربح الناس، يا ترى من أربح الناس؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربح الناس من اشترى بالدنيا الآخرة. وعن نتيجة الحسد قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحسود كثير الحسرات، متضاعف السيئات. مهتوك الستر، هنا أمير المؤمنين تحدث عن هذا وقال: ألزموا الصدق أو الزموا الصدق فإنه منجاة، وارغبوا فيما عند الله فعز وجل، واطلبوا طاعته واصبروا عليها، فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر. ومن صفات المؤمن قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: إن بشر المؤمن في وجهه، وقوته في دينه، وحزنه أين؟ في قلبه. نتيجة التدبير قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: التدبير قبل العمل يؤمن الندم. طيب، نختتم بموضوع التفكر بأنه عبادة. فعلا نحن نتفكر في الكون، في مخلوقات الله، في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو من العبادة. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: التفكر في آلاء الله نعم العبادة.

0: صحة وعافية.
1: يا مرحبا فيكم مستمعين الأكارم في فكرة صحة وعافية. الكمون موجود في كل بيت، وأكيد أكيد ما بش أم ما بتضيفها لطبخاتها اللذيذة والمميزة. فهل الكمون بيساعد على خفض سكر الدم؟ ماذا تقوله الدراسات؟ هذا ما سنعرفه في هذه الفقرة إن شاء الله. الكمون بيستخدم على نطاق واسع لإضفاء نكهة مميزة على أطباق الأمهات المميزات في البيوت، سواء كان الشربات، الخضروات، الإدام وغيرها. لكن فوائد المحتملة قد تتجاوز الجانب الغذائي، لأنه هناك دراسات علمية بحثت في تأثيره على مستوى أو مستويات سكر الدم وصحة التمثيل الغذائي. رغم وجود نتائج تشير إلى إمكانية استفادة بعض مؤشرات سكر الدم من الكمون، فإن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تزال محدودة ومتباينة، لا تسمح باعتباره وسيلة موثوقة لعلاج السكري أو خفض مستويات الجلوكوز. لكن بيخفض الكمون مستوى السكر في الدم. كيف؟ لأنه هناك بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول مكملات الكمون قد يرتبط بتحسن بعض المؤشرات. مثل إيش؟ مثل مستوى السكر الصائم والهيموغلوبين السكري وحساسية الجسم للأنسولين. في المقابل لم تجد أبحاث أخرى تغييرات واضحة في مستويات السكر لدى المشاركين، ما يعكس عدم وجود نتائج متوافقة يمكن الاستناد إليها حتى الآن. بيرتبط جزء كبير من هذا التباين باختلاف الدراسات من حيث حجم المشاركين، مدة التجارب، وطريقة استخدام الكمون والجرعات المتناولة، إلا أن عدد من الأبحاث كان محدود من حيث المدة وعدد المشاركين، فبيجعل الحاجة إلى دراسة أكبر أكثر دقة أمر ضروري. الكمون كتوابل بيختلف عن مكملاته، فمن المهم أن احنا نميز بين استخدام الكمون في إعداد الطعام وتناوله على شكل مكمل غذائي. لأن معظم الدراسات مستمعين الأكارم بحثت عن التأثير المحتمل للكمون على سكر الدم، فاستخدمت مكملات أو مستخلصات مركزة بجرعات محددة وليس مجرد الكمية الصغيرة التي تضاف عادة إلى وجباتنا. فبالتالي لا يمكن افتراض أنه رش كمية من الكمون على الطعام سيؤدي إلى التأثير نفسه عندما يتناولها الإنسان كمكملات. فإذا بعض الدراسات أظهرت أنه إذا استخدمت مستخلصات أو مكملات بجرعات أعلى قد يكون لها تأثير أكثر على المستوى الذي تضاف الرشة إلى الطعام. فلماذا قد يؤثر الكمون في سكر الدم برأيكم؟ لأنه هناك لا تزال آليات يمكن أن تفسر تأثير الكمون المحتمل على مستويات الجلوكوز، وحقيقة لا أخفيكم أنها قد تكون قيد الدراسة. فبعض الأبحاث المخبرية أشارت يعني قاموا بالتجارب هذه على الحيوانات، فبتشير إلى أنه مركبات موجودة في الكمون قد تؤثر في بعض الإنزيمات المرتبطة بتكسير الكربوهيدرات، فبيساهم نظريا في إبطاء وصول الجلوكوز إلى الدم بعد تناول الطعام. الكمون أيضا بيحتوي على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، قد يكون لها دور محتمل في دعم بعض العمليات المرتبطة بعمليات الأيض. لكن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن التأثير نفسه يحدث لدى البشر، لأن الأدلة السريرية غير كافية لإثبات فعالية الكمون في السيطرة على مرضى السكري. من الصعب حاليا تحديد كمية محددة من الكمون يمكن اعتبارها فعالة في خفض سكر الدم بسبب اختلاف الجرعات المستخدمة وتركيبات المكملات بين الدراسات. أيضا استخدام المكملات المركزة قد لا يكون مناسب لجميع الأشخاص، فخصوصا الأشخاص الذي بيتناولوا أدوية تؤثر على مستويات السكر. لذلك من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام مكملات الكمون، خاصة بالنسبة لمرضى السكري الذين يخضعون للعلاج الدوائي لتجنب أي تأثير غير مرغوب فيه على مستوى الجلوكوز. أيضا مستمعين الأكارم، هل يمكن استخدم الكمون بدلا عن أدوية السكري؟ الإجابة أكيد لا. حتى مع وجود نتائج بحثية أولية قوية وواعدة، لا توجد أدلة كافية تسمح لكم باستخدام بديل الكمون عن الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. العلاجات الدوائية المعتمدة بتمتلك إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني أدلة أقوى بكثير على قدرتها على مساعدة المساعدة في ضبط مستويات السكر وغيره. الكمون لديها الكثير من الفوائد. بدل من الاعتماد على نوع واحد من التوابل أو المكملات، يمكن التركيز على مجموعة من العادات التي بتلعب دور أساسي في الحفاظ على مستويات سكر أكثر استقرارا. هذه نصائح وعادات ممكن أنتوا المصابين بسكر الدم أنهم يضبطوها أو أنهم يقوموا بها عشان يضبطوا سكر الدم عندهم. من أبرز هذه العادات تناول وجبات متوازنة تحتوي على الألياف، البروتين، الدهون الصحية، الخضروات غير النشوية، مع اختيار مصادر الكربوهيدرات بعناية. أيضا النشاط البدني هو أكثر الأطباء بينصحوا مرضى السكري به، إنه الرياضة المنتظمة على تحسين والرياضة بتعمل على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، بتدعم التحكم في مستويات السكر إلى جانب الحصول على نوم كافي والالتزام بخطة العلاج التي يحددها الطبيب. فبذلك يمكن الاستمتاع بالكمون كجزء من النظام الغذائي، لكن من الأفضل النظر إليه باعتبار التوابل تضيف النكهة إلى الطعام وليس علاجا لخفض سكر الدم. ونتمنى لكم الصحة والعافية، ونلتقيكم في فقرتنا القادمة بعد هذا الفاصل.

0: تاريخ مدينة.
1: جبلة، حكاية مدينة وملكة في قلب محافظة إب. وعلى صفح أخضر تحيط به المدرجات الزراعية تستقر مدينة جبلة. مدينة جبلة واحدة من المدن اليمنية التي اختصرت في حجارتها قرونا من التاريخ. لم تكن جبلة مدينة عابرة في التاريخ اليمني، فقد ارتبط اسمها بالملكة أروى بنت أحمد الصليحي التي اتخذت منها عاصمة لحكمها وظلت فيها عقودا من الزمن. ومن بين أزقتها القديمة ومساجدها وأسواقها تبدو المدينة وكأنها تحفظ في تفاصيلها حكاية امرأة تركت حضورا بارزا في تاريخ اليمن. هذه المدينة تتوسط معالم تاريخية أو تتوسطها معالم تاريخية مهمة، في مقدمتها جامع الملكة أروى الذي ارتبط اسمها بفترة حكمها، إلى جانب ضريحها الذي ظل شاهدا على مكانة الملكة في ذاكرة المدينة. لكن جبلة ليست تاريخا فقط، جبلة مدينة يمنية تشكلت حياتها من الجبل والزراعة والماء. تداخلت فيها العمارة القديمة مع الطبيعة الخضراء التي تتميز بها محافظة إب. فمما يجعل جبلة أكثر من مجرد موقع أثري هو أن التاريخ فيها لا يعيش داخل المتاحف وحدها، بل تراه في الأزقة، تسمعه في حكايات أهلها، تلمسه في بيوتها ومساجدها وأسواقها. هنا لا تقف أمام مدينة قديمة فحسب، بل أمام صفحة من صفحات اليمن التي ما زالت مفتوحة على الحاضر. جبلة مدينة ارتبط اسمها بملكة، وحافظت جدرانها ذاكرة زمن كان لليمن فيه حكاية أخرى.

0: مختارات أدبية.
1: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور، إن تطيعوا تهتدوا. لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتفي الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد. ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد. عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد. اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد. الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا. قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام، وأوصدوا النفط رب المشركين بربهم. فعلى يديه تصهينوا وتسعودوا، لكنما الإيمان باق. ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم، فمبادئ الأنصار لا تتبدد. شرفا تسمينا بأمة أحمد، وإليك ضحينا بما هو أحمد. لو لم نكن نمضي بنهجك ما اختلت حرب، ولا ضج الطغاة وأرعدوا. هم يرفضون يرون شعبا مسلما حرا أبيا مصلحا ما أفسدوا. جئنا من القرآن فهو حليفنا، والحق في أعماقنا يتوقد. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا، يقوم بها الحنين ويقعد. صلى عليك سلاحنا ورجالنا، من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا. صلى عليك ثباتنا وصمودنا وجهادنا، وهو الطريق الأوحد. صلت عليك نساؤنا وصغارنا، ومنازل أحجارها تتعبد. صلت عليك مذابح ومجازر، كانت تفتش عن رضاك وتصعد. صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا. صلى عليك البأس في جبهاتنا، من جيشنا ولجاننا يتجسد. صلت عليك سواعد يمنية تردي الضلالة عن هداك وتبعد. صدقت بنا رؤيا الرسول مجددا، فسندخل البيت الحرام نجدد. سنزور مكة فاتحين يحثنا، عشق قديم واتباع سرمد. ولنا مع الركن اليماني موعد، نتلو الكتاب وللزوامل ننشد. القبة الخضراء ترقب وصلنا، فالساعة اقتربت وطيبة تقصد. سنزور مسجدك الرحيب، وأنت من لك يا حبيب بكل قلب مسجد، يا سيدي صلى عليك الله ما دك اليماني الغزاة فشردوا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد تقول شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

المستمعون الأكارم حياكم الله أينما كنتم. نبدأ على بركة الله عنوان فترتنا، وهو تقدير أو تقديرنا لذاتنا بين رضاء الآخرين ورضانا عن أنفسنا. فلو بدأنا هذا الموضوع مستمعين الأكارم، ونبدأ بسؤال بسيط لكنه ربما يكون صعب على البعض. لو اختفى رأي الناس فينا تماما، تخيلوا كيف حنعرف إننا أشخاص جيدون؟ إحنا بنتكلم عن الأشخاص الذي بيعتمد ثقتهم بأنفسهم، تعتمد قدراتهم، تقديرهم لذواتهم على آراء الآخرين. تخيلوا إنه خلاص ما عاد بش أي حد يقول أنت ضخم. تخيلوا لاحظ أنكم فعلتوا شيء جميل وعمل ضخم وأنجزتم إنجاز مهم وإنجاز عظيم، لكن ما بصرتوش أي حد، أو ما وجدتوش أي حد يصفق لكم، ما وجدتوش أي حد يمدحكم، ما أعجبش أي حد بعملكم، ما أحد قال لكم أن أنتوا رائعين. هل حتكون أو تستمر فرحتكم بالإنجاز كما هي في البداية؟ والعكس أيضا، تخيلوا أنكم أخطأتم في أي شيء، ممكن انتقدكم شخص، رفضكم شخص كنتم تتمنون قبوله لكم، هل سنقول أنا أخطأت وسأتعلم من خطأي، أم أنه نبدأ بالتفكير يمكن أنا مش جيد، يمكن أنا ما قدمت بالشكل الكافي؟ في هذه النقطة حنوصل إلى موضوعنا اليوم، تقديرنا لذاتنا بين رضاء الآخرين ورضانا عن نفسنا. كلنا تقريبا بنحب أن احنا نكون محبوبين، نحب أنه نشعر بأن الآخرين بيقدرونا، ونفرح عندما نسمع كلمة جميلة وكلمة شكر، ونحزن لما نتعرض للرفض أو التجاهل، وهذا هو أمر طبيعي، لأن الإنسان بطبيعته إيش بيحتاج؟ بيحتاج إلى العلاقات، إلى الانتماء، إلى الشعور بأنه مقبول. لكن في بعض الأحيان وبدون أن نشعر يتغير الأمر من أن يسعدني ويقدرني الآخرون إلى لا أشعر أننا جيد إلا إذا قدرني الآخرون، وهذا هو المفصل الذي نريد أن نضع الحدود في هذه الفترة المباشرة. صحيح أنا يسعدني أن الناس يقدروني، لكن عندما لا أشعر أنني قدمت بشكل جيد، أو أننا لا أستحق الشكر، أو أننا فاشل أو كذا، لأن الناس ما قدروني، ما قدروا عملي، هذا هو المحك. إن احنا أسقطنا تقديرنا لأنفسنا، علقنا كل ما نقدمه على تعليق الآخرين لنا. من هنا تبدأ الأسئلة الحقيقية، لماذا نهتم كثيرا بنظرة الآخرين إلينا؟ لماذا مثلا لا يمكن أو يمكن لتعليق واحد أن يفسد يومنا، أن يفسد مزاجنا، حياتنا؟ ليش بنقول نعم وحاضر وإحنا نريد أن نقول لا فقط؟ ليش؟ عشان ما ينزعج الآخرين، لا ينزعج الذي من حولنا. ليش بنكرر أنفسنا باستمرار بمن حولنا، خصوصا بمن نشوفهم على مواقع التواصل؟ ليش أحيانا لما نفشل في شيء ما نقولش فقط فشلنا في هذه التجربة وهنقدم إن شاء الله تجارب أخرى ناجحة، لكن ما نقول فشلنا في هذا التجربة، لكن احنا نشعر وكأننا أصبحنا أشخاص فاشلين ليس لنا أي قيمة. اليوم ما نشتش نوصل إلى فكرة متطرفة نقول إنه احنا ما يهمنا رأي حد، احنا ناجحين، احنا متميزين، احنا أكحاح، احنا ناس ما بش حد زينا. لا، لأنه رأي الآخرين قد يكون مهم في بعض الأوقات، ونقدهم
مهم وقد يفيدنا في بعض الأوقات، وتقديرهم لنا يسعدنا، لكن نريد أن نصل إلى توازن أكثر وضوح، أكثر صحة، أنه أنا أستمع إلى الآخرين دون أن أفقد صوتي، وأن أستفيد من رأيهم دون أن أجعل رأيهم يحدد قيمتي أمام نفسي، أفرح بتقديرهم دون أن أصبح محتاجا إليه كي أشعر بأننا أستحق التقدير، أننا أنجزت، أننا قدمت عمل باهر وعمل ضخم. لذلك دعونا اليوم لا نبحث فقط عن إجابات جاهزة، لكن نحن نحاول نحن نفهم أنفسنا أكثر، نسأل كل واحد مننا، هل أنا أعيش وفق ما أؤمن به فعلا، ولا أنا جزء كبير من اختياراتي بتحكمها رغبة أو رغبة في أن يراني الآخرون بصورة معينة، وتقديري لذاتي يبدأ مما ينطقه الآخرون فيما أقوم به. لأنه أحيانا قد نجد أنفسنا ننتظر كلمة مدح أو إعجاب أو رسالة أنها يؤكد لنا أنه إحنا مهمين، إحنا ناس منجزين، إحنا ناس ضخمين. في ناس مستمعين الأكارم قد يتغير مزاجهم، يومهم، حياتهم بسبب تعليق، وقد يتغير مزاجهم أيضا بسبب نقد أو تجاهل من شخص آخر. وربما إحنا بننجح في شيء ما، لكن فرحتنا ما بتكتملش إلا لو ما يلاحظه الآخر ويثنوا عليه. في المقابل قد نخطئ، قد نفشل في أي موقف، فننتقل من التفكير لقد أخطأت إلى الشعور أنا فاشل، أنا لا أستحق. من هنا بتظهر قضية مهمة، إلى أي درجة ينبغي أن يؤثر رأي الآخرون في نظرتنا إلى أنفسنا. من الطبيعي أن احنا نحتاج إلى قبول، من الطبيعي أن احنا نحتاج إلى تقدير، من الطبيعي أنه الإنسان يريد أن يعجب الآخرون بما يقوم به. فالإنسان كائن اجتماعي، وإحنا مؤمنين ومدركين العلاقات جزء أساسي من حياته، من الطبيعي أيضا أنه يتأثر بالرفض، يتأثر بالنقد، يتأثر بالتجاهل. لكن السؤال هو متى تكون هذه الإجابة أو الحاجة طبيعية وصحية، ومتى تتحول إلى اعتماد يجعلنا نربط قيمتنا الشخصية برضاء الآخرين عنا. المقصود مستمعينا الأكارم والمعنى من هذا الموضوع، قد تصادفون في حياتكم أشخاص سامين، أشخاص لا يحبون لكم الخير، أشخاص مهمتهم إيذاءكم بقصد، فممكن تقوموا بأعمال باهرة وناجحة وضخمة، لكن يمرون عليكم هؤلاء ينتقدونكم، يقللون من أعمالكم، فأنتم هنا، من هنا يبدأ المحك. إذا كنت بتقدر نفسك وعارف أنك عملت عمل جيد، حتكون ما تتأثرش بكلام الناس. لكن إذا كنت من الأشخاص المهتمين بكلام الناس وأيضا البانين كل حياتهم وإنجازاتهم على كلام الآخرين، هنا ستنهد، ستتدمر. ليش؟ لأنه بعض الأشخاص قاموا بانتقادك وأنت باني كل عملك على مستوى رأيهم. من الطبيعي أنه قد تلاقي أشخاص منتقدين وأشخاص معجبين بعملك، وأنت تقدر تفهم نفسك، طبيعة عملك، إنجازك، تقدر ذاتك. أنا عملت بشكل جيد، حتى لو ما عملت بشكل جيد، أنا هذه المرة أخطأت، ويجي عندك صادق أنك تكون صادق مع نفسك، أنا أخطأت، أنا ما أنجزت، أنا ما قدمت الشيء الأفضل من شخصيتي، من قدراتي، ولكن أنا لست فاشل، لأن الناس قالوا أنت ما قدرت. أنا لست فاشل، أنا أستطيع أن أقدم أحسن ما عندي في ظروف أفضل، بقدرات أفضل. ربما الظروف ما سنحت لي شيء، ومش سانحة أني أقدم أفضل ما عندي، ولكن المرات القادمة سأبدأ وأكون أكثر قدرة، أكثر مهارة، أكثر شجاعة، وأكثر إيمان بنفسي أننا أستطيع أن أقدم أفضل ما عندي.

إذن مستمعينا الأكارم، تقديرنا لذاتنا، تقدير الذات ما يعنيش أنه أني أشوف نفسي أفضل من الآخرين عشان لا ننتقل إلى مرحلة الغرور والكبر وهذه الأشياء. تقدير الذات ما يعنيش أننا أتجاهل آراء الناس، لكن يعني هذا أنه أنا أقدر ذاتي، أنا عندي تقدير لذاتي، تقدير لنفسي، أن أنا أمتلك صورة متوازنة عن نفسي. أنا قد أفشل وقد أخطئ، ولكن أنا أنجح، أنا أتعلم من أخطائي، أعرف نقاط قوتي وأعرف نقاط ضعفي، أقدر نفسي دون مبالغة، وأستطيع تقبل النقد والفشل والرفض دون أن أعتبرها دليل على أننا بلا قيمة. هذا هو موضوع فترتنا، أنه كونوا قويين، مقدرين لذواتكم، تستطيعون فعل الكثير من الأعمال، وهذه جلد الذات، وأنا لا أستطيع وأنا فاشل، ابتعدوا عنها. في المقابل رضا الآخرين صحيح أنه أمر جميل، أمر حلو، وفي وقت من الأوقات قد يكون رأيهم مهم، وهذا شيء أكيد، لأن الإنسان بطبيعته اجتماعي مثل ما قلت، يحتاج إلى علاقات، يحتاج إلى أن يكون يحس أنه منتمي إلى مجتمع. المشكلة بتبدأ متى؟ بتبدأ لما يصبح رضاء الآخرين أيش تتوقعوا أنتو؟ لما تصبح أو يصبح رضاء الآخرين عند أي شخص منكم شرط للشعور بأنكم أشخاص جيدون، شرط للشعور بأنكم أشخاص يستحقون التقدير. هذا هو، أنا هو الغلط هنا. إذا وصلتوا إلى هذه النقطة يعني في خلل إن أنا أبني شخصيتي كاملة على رأي الآخرين. مثل ما ذكرت لكم المثال السابق، قد تمرون أو يمرون عليكم أشخاص لا يتمنون لكم الخير أصلا، فأنت عتنهار، عتدمر، لأنه شخص يعني رفضك أو أنه انتقدك بشيء ليس من أساليب الانتقاد الصحيحة. لماذا نحتاج إلى اهتمام الآخرين وتقديرهم برأيكم؟ أجيلكم بالإجابة. الحاجة إلى الاهتمام بالآخرين وتقديرهم مش ضعف في الشخصية، يعني حابة أنه يكون توازن، متوازن في هذا الموضوع بالذات، لأنه حساس جدا، والصغير والكبير بيتعرضوا لهذا الموقف وعدم تقديرهم لذاتهم. اهتمامنا أو حاجتنا إلى اهتمام الآخرين بنا مش ضعف في الشخصية، ولكن جزء طبيعي من طبيعة الإنسان. الطبيعي في الإنسان أنه يشعر أو يحتاج أنه يشعر أنه مقبول، فعندما يقول لنا، يجي ويقول لنا شخص أنا أقدر ما فعلته، نشعر بالرضا. ليش؟ لأن احنا بنسمع، لا نسمع مجرد كلمات، لكن احنا نشعر بأن جهدنا قد شوهد وأصبح له أثر. لكن هناك فرق مهم بين أحب أن يقدرني الآخرين وبين لا أستطيع أن أشعر بقيمتي إلا إذا قدرني الآخرين. الأولى حاجة إنسانية طبيعية، الثانية قد تتحول إلى اعتماد، والإنسان الذي ما قلش أنت ضخ وأنت يسكت. ليش؟ لأنه عملي ما حد بسره، وأنا فاشلة، وأنا دائما عملي زي الزفت. ليش؟ لأنه لم يقدم له من قبل رئيسة، مديرة في العمل، حتى على مستوى الأسرة، الأم قد تقوم بالكثير من الأعمال، ولكن لا تقابل هذه الأعمال بالشكر والثناء من قبل الأسرة، سواء الأبناء أو الزوج. أدي لكم مثال آخر، شخص أنجز عمل ضخم وجيد وما حصلش على أي إشادة، كيف هيكون موقفه؟ إيش هيقول؟ شوفوا، الشخص الجيد الذي عنده تقدير لذاته، عارف قدراته، هيقول صح كنت أتمنى أنه يقدروا جهدي، لكن أعرف أن أنا بذلت جهدي والعمل كان رائع.
هذا الشخص الرائع، الشخص الذي بيعرف جهده وعنده تقدير لذاته. لكن الشخص الذي بيعتمد تقديره لذاته على الآخرين، أشعى يقول برأيكم، خمنوا، حيقول أنا ما حد مدحني وإذا عملي ما لش أي قيمة، ربما أنا لا أستحق التقدير أصلا لأن عملي زي الزفت، عملي فاشل. شوفوا هناك فرق، لابد أن احنا نتعلم هذه المهارة ونبتعد عن المهارة الثانية. الفرق مش في الرغبة في التقدير، الشخصين الأول والثاني كانوا حابين أنهم يقدروا، لكن الفرق في أيش؟ في مقدار السلطة التي نعطيها لرأي الآخرين في تحديد قيمتنا. عرفتوا كيف؟ هذا هو الشيء الذي أشتي أقدمه من خلال هذه الفترة، أنه أنا قيمتي محفوظة، تقديري لنفسي محفوظ، وآراء الآخرين لن يضيفوا، سيضيفوا بالإيجاب إذا كانوا إيجابيين، سيضيفوا بالإيجاب، ولكن لن يغيروا في ثقتي بنفسي، في تقديري بذاتي من خلال كلامهم، أو حتى أنهم ما تكلموش أصلا، ربما نسيوا، ربما ما لفتهمش الموضوع، ربما معهم هموم، ربما معهم مشاكل. فإحنا لا نخلي أنفسنا محصورين في دائرة التقدير من قبل الآخرين. طيب في سؤال آخر، هل يمكن أنه يكون الإنسان واثق من نفسه ومع ذلك يحب المدح؟ أنتوا برأيكم أيش؟ أكيد نعم. ليش؟ لأن الثقة بالنفس ما بتعنيش عدم الاستمتاع بالمدح. الإنسان الطبيعي بيفرح عندما يقدر، لكن ثقته ما تنهارش عندما لا يحصل على التقدير، وهذا هو الأساس. طيب ليش بيأثر فينا الرفض والتجاهل برأيكم؟ لأن الإنسان بطبيعته مثل ما قلنا بيحتاج إلى أنه يشعر بالانتماء، العلاقات الجيدة، لكن لما يرفضنا شخص أو يتجاهلنا لا نتعامل دائما مع هذا الأمر، أنه يعني مع الأمر كمعلومة بسيطة، وإنما قد نشعر وكأن مكانتنا في العلاقة أصبحت مهددة، سواء كان طالب، سواء كان حتى أحد أبناء الأسرة، عامل في أي شركة، موظف في أي دائرة. المشكلة أحيانا ما بتكونش في الرفض نفسه، وإنما في التفسير الذي إحنا بنبنيه من أنفسنا إحنا حول هذا الموضوع، أو حول هذا الرفض، حول هذا التعليق. مثلا شخص ما رد على رسالتي، يعني هذا الكثير بيتعرضوا لها كلنا، يعني العك قد يضعف، أيقول هذا الشخص الذي ما حد رد على رسالته ما بيهتموا، الجميع لا يهتم بي، وبعدين أنا شخص غير محبوب، وصل إلى انهيار في شخصيته، بدأ بحدث صغير وبعدين حكم شامل على الذات، ما حد رد علي، ما حد بيهتم بي، أنا مش مهم. طيب هذا الشخص ما رد، ربما مشغول، ربما في ظرف، مع ظرف ما يقدر يرد، ربما ما يشتي يرد. طيب ليش أحكم على نفسي أن أنا غير محبوب؟ أنه يعني لماذا كل هذا جلد الذات، أو أنه إلحاق النفس بكل شيء سيء؟ ممكن أنك تفسر الموضوع، إذن ربما مشغول، ليس بالضرورة أنه يرد علي، صح ولا لا؟ أنا قيمتي مش مرتبطة بالإجابة، بالرد أو من عدمه. مثال آخر، مثلا قدمتم الوظيفة وما قبلوكمش. طيب هناك عشرات الأسباب أنه ما يقبلوكمش، في شخص آخر مع خبرة أكثر منكم، مثلا الوظيفة أعطيت لشخص آخر،
متطلباتك ما كانتش مناسبة تماما، مثلا عدد المتقدمين كبير، لكن أنت الذي ما عندكش تقدير لذاتك، هم ما قبلونيش لأن أنا أصلا ما استحقش، أنا شخص مش جيد، أنا شخص ما فاشل، رفتوا؟ مثال آخر على تحويل الرفض من موقف في موقف معين إلى رفض للذات بالكامل. مثلا هل الرفض مؤلم لأن الشخص رفضنا، أم لأننا نفسر الرفض على أنه دليل على عدم قيمتنا؟ طيب قد يكون في حالة من الحالات الاثنين، لكن تفسيرنا للرفض يستطيع أن يزيد من الألم أو يخففه بشكل

تحمل المسؤولية مثلا، يخاف من النزاع والمشاكل، يخشى أيضا من فقدان علاقته بهؤلاء الأشخاص. ممكن بيئة الشخص نفسه تربى أنه الرفض الآخرين أمر غير مقبول عندهم، به ظروف قد تتحكم في هذا الشخص. المشكلة ما تكونش في مراعاة الآخرين، لكن عندما تصبح مراعاة الآخرين على حساب احتياجاتنا، على حساب حدودنا بصورة مستمرة، أنه أكون للآخرين طائع على حساب نفسي. أدي لكم مثال، مثلا صديقة أو صديق طلبوا، صديقة طلبت من صديقتها مساعدة وهي متعبة جدا جدا. تقدر تقول هذه الصديقة التعبة، أنا حابة أن أنا أساعدك لكن اليوم غير قادرة، ممكن أساعدك غد. هذا عندها تقدير للذات، مش لأنها ما تحبش المساعدة، ولكن هي في ظروف غير ملائمة، مش أنانية أبدا. لكن إذا كانت في كل مرة توافق رغم الإرهاق رغم التعب، ثم تشعرين بالغضب لأن الآخرين لا يراعونك، لا يقدمون الاهتمام إليك، فهذا قد تكون المشكلة في عدم التعبير عن الحدود. في حدود، الحدود تحديدها أو تبيينها للناس تكون واضحة جدا. أنا أستطيع أن أقدم المساعدة للآخرين في الوقت الذي أنا أكون قادرة على تقديم المساعدة، هذا شيء. لا أقول أنا شخص سيء لأن أنا ما قدمت المساعدة أو ما قبلت أن أنا أقدم المساعدة، وحتى على كان على حساب نفسي. لا يعني أحيانا أنني أعرف حدودي واحتياجاتي أن أنا أكون يعني عفوا على هذا الوقح مع الآخرين. الشخص الذي لا يستطيع قول لا قد يكون أو يبدو للآخرين شديد العطاء وكثير الأيش، أنه الاستغلال قد يستغلوه بشكل كبير. ليش؟ لأنه ما يزم، ما يسخى يقول لا لأي حد يطلب منه خدمة، ولو كانت على حساب نفسيته، على حساب إرهاقه، على حساب جسده، على حساب وقته. الشخص هذا ربما يكون في نفسه يعني يشعر بالاستنزاف، يشعر بالاستياء، يشعر بأنه مستغل، لا يعيش وفق اختياراته، ولكن لا يستطيع أن يقول لا. فالتوازن أعزائنا المستمعين مطلوب، مش المطلوب أن احنا نقول ما بيهمني شحد، ولكن نقول أنا سأفعل أي شيء حتى، أو أن احنا مثلا هذا هو مثال عدوه في النسق الأول، أن احنا نقول أنا أفعل أي شيء حتى كل الناس يرضوا علي، أهم شيء أن أنت راضي علي، أهم شيء أن أنتوا راضين علي. هذا مش هو التوازن. التوازن متى مستمعين الأكارم؟ لما أهتم بالآخرين، أقدم المساعدة للآخرين لكن أهتم بنفسي أيضا، أهتم بعافيتي، بكينونتي، بحالتي الصحية، بوقتي، مثلا بأعمالي، أنه أنا يكون لي تقدير لذاتي أولا وبعدين أقدم المساعدة للآخرين. برأيكم ليش بنقارن أنفسنا بالآخرين؟ أكيد في عدة بنود، في إجابات، في تفاسير، لكن سنقدمها لكم بعد هذا الفاصل القصير.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. اليوم الفترة تفاعلية وحابين أنه تتفاعلوا معنا وتقدموا لنا حتى مثلا أمثلة أيضا إيش رأيكم في الموضوع. والله يعني يسعدني جدا أن أنا أعرف إيش رأيكم أنتم في الموضوع، كيف تنظروا لهذا الموضوع من أي زاوية بالتحديد. أرقام التواصل معنا 01-33-08-01 لأيضا الرسائل والاتصال عبر شبكة يمن موبايل 72-88-20-88. طيب قبل الفاصل كنا قد وصلنا ليش بنقارن أنفسنا بالآخرين، وهذه حقيقة ما نقدرش نرفضها، الجميع بيقارن نفسه بالآخرين سواء كان الناس الذي حوله سواء كان في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. المقارنة سلوك إنساني نقدر نقول أنه طبيعي، أحيانا الآخرين بيستخدموه لمعرفة أين احنا نقف، هل بنتقدم هل بنتأخر، ما الذي يمكن أن نتعلمه، ما الذي نحتاج أن احنا نطوره في أنفسنا. لأن المقارنة مش سيئة دائما، مش سيئة دائما، المشكلة عندما تتحول أننا أقارن أفضل ما عندي بأسوأ ما أراه في نفسي، بأفضل ما يظهره الآخرون. يقول لك أفضل أنواع المقارنة أننا أقارن نفسي بنفسي، أقارن نفسي قبل سنة وهذه السنة، أيش الأشياء التي أنجزتها، ما هي الأشياء التي أضفتها إلى شخصيتي، كيف أنا كيف أصبحت وكيف كنت. هكذا أنك تقارن نفسك بنفسك، أنه يكون شغلك الشاغل كيف تطور من نفسك وتقدم صورة، أحسن صورة من نفسك، أفضل صورة من الصورة السابقة لنفسك. لأن المقارنة بينك وبين الآخرين تتعب حقيقة، تتعب بشكل كبير. مثلا في شخص اليوم عن مكنكم أمثلة، شاف زميلة خرج قبله، حصل على وظيفة أفضل، اشترى منزل، مثلا بيسافر، معها سيارة، معها أبدأ، معها أولاد، فبيبدأ بالسؤال ليش أنا متأخر عنه، ليش أنا ما بش عندي نفس الذي عنده، إيش ينقصني، إيش كذا. لكن هو ما بيبصرش إيش ظروفه الحقيقية، الضغوط التي بيعيشها، الدعم الذي حصل عليه، الصعوبات التي مر بها، الأشياء التي بيفتقدها رغم نجاحه، ما بيبررش لنفسه. وأنا هنا يعني ما أدعيش أنه أو أدعو إلى أنك تبرر لنفسك بشكل كبير، لا، ولكن ادرس حالتك أنت قبل لا تقارن بينك وبين الآخرين. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة زادت المشكلة، لأننا إحنا بنشوف النتيجة النهائية عند الآخرين، ما بنعيش الكواليس أبدا، هم بيورونا شو الكواليس، بيورونا آخر صورة لهم، وحتى أنهم بيكونوا مثاليين جدا أمام الكاميرا. نرى شخص مبتسم فارح مكيف، ما بنشوفش لا مشاكله لا قلقه لا خلافاته لا فشله. فالأيام التي بينشرها فقط هي الأشياء الجميلة والأشياء الحسنة، بتبرير منهم أنه إحنا ما نشتيش ننشر الأشياء السيئة، ما نشتيش نقدم الأشياء التي محزنة وكذا، فبنقدم أي شيء سعيد ويفرح الناس. السؤال الأفضل بدل هل أنا أفضل أم أسوأ من فلان، أنكم تقارنوا أنفسكم، اسألوا هل أنا اليوم أفضل مما كنت عليه قبل سنة. هذه المقارنة أكثر فائدة لأنكم تعتمدوا على رحلة شخصكم أنتو، وتحاولوا تطوروا من أنفسكم أنتو، بردوا لكم من الناس، بردوا لكم إيش بيفعلوا، إيش تطوروا، مش عارفين أصلا بعد هذا التطور إيش الأشياء المخفية، ما هي المعاناة التي قد عانوها، ما هي الأشياء التي قد مروا بها والصعوبات التي مرت بهم. كيف أثرت وسائل مواقع التواصل الاجتماعي في حاجتنا إلى القبول؟ هي مواقع التواصل الاجتماعي
ما اخترعت حاجة الإنسان إلى القبول، لكنها جعلتها أكثر وضوح وسرعة واستمرارية. في الماضي قد يحصل الشخص على التقدير من عائلته، من أصدقائه، من زملائه، من مديره في العمل. اليوم قد يستطيع أن يحصل على إعجاب، على تعليق، على مشاركة، على مشاهدة، على متابعة، على خلال دقائق. وهذا بيجعل الإنسان أحياناً يربط مشاعره وتقديره لذاته بأرقام. مثلاً حصلت الصورة على 500 إعجاب، إذن أنا محبوب، أنا ضخم، أنا أفضل واحد. الصورة الثانية حصلت على 50، كيف؟ ما هو الذي حصل؟ المشكلة أنا مش في الإعجاب نفسه، ولكن لما يصبح الرقم هذا مقياس لقيمة الشخص. عرفتوا؟ إن شاء الله أنه بنقدم لكم أشياء تفيدكم إن شاء الله، أنه أشياء تغير من نفسكم بعد هذه الفترة. تعرفوا ما لكم ما عليكم، تعرفوا متى تقدروا أنفسكم، متى تقارنوا نفسكم بأنفسكم، متى تشوفوا تقدير الآخرين لكم هل هو إيجابي أو غيره. وسائل التواصل بتجعلنا تقارن حياتنا بحياة عدد هائل من الأشخاص. قد يكون الشخص يعيش في حياة طبيعية جدا، لكنه خلال 10 دقائق يرى شخص مسافر، شخص تزوج، شخص تخرج، شخص حصل على وظيفة، اشترى سيارة، شخص حقق إنجاز. فيبدأ بشعور ايش يعني الشعور الذي انتابكم الآن، انه كل الجميع بيتقدم الا انا واقف مكاني. وهنا يبدأ السقوط للإنسان.

0: إذن مستمعين الأكارم طبعا الخط مفتوح أمامكم لمن يريد أن يشاركنا في موضوع هذه الفترة، وأتمنى أنه مشاركتكم تكون حول المحاور التي ذكرناها رجاء. وفي معنا اتصال من أخونا علي محمد رسام. يا أهلا وسهلا أخونا علي.
1: أسعد الله صباحكم أستاذة رجاء، وشكرا على هذا الموضوع الغاية في الأهمية. يعني دائما يكون ضروري أن يكون الإنسان عنده الثقة في النفس، لكن مش الثقة المطلقة. يعني أحيانا قد يكون ثقتك في نفسك وأنت تقدم شيء، قد يكون هذا الثقة في نفسك قد تكون محب فيها، لكن الناس الآخرين هم المرآة العاكسة لعملك الذي تقدمه، وكذلك صداقاتك مع الآخرين. فجعل من الناس الآخرين مرآة عاكسة للصورة الذي لصورتك أو شخصيتك. وجميل أن نسمع الثناء علينا من الآخرين. لما يعني تسمع الثناء من شخص آخر، ويعني أنت قدمت عمل أو يعني كنت صديق لهذا الشخص وتسمع منه ثناء وكلام جميل، هذا يعطيك دافع أنك تكون أفضل. لكن البعض يعني يتحفظ ويقول لك يعني أنا لو ثنيت على هذا الشخص قد يكون مغرور أو قد يكون يغتر بنفسه أو لا. يعني عندما أنك تتلقى يعني ثناء من الآخرين، فيجب عليك أنك أنت تشعر بارتياح في نفسك، ولكن أنت انظر للقصور الذي لديك وتحاول أنك إصلاحه.
0: أيوة، تكون أفضل صورة وأفضل نسخة من نفسك أنت.
1: نعم، اللي تستطيع أن تقدم الأفضل، لكن أحيانا قد يكون الطرف الآخر قد يجاملك يعني مثلا بالثناء عليك أو من باب المجاملة، لكن أنت عندك يكون إحساس وعندك تركيز على الجوانب القصور لديك والعمل الذي تقدمه الرائع. هذا ثقة في النفس تكون، وعمل يعني وحقيقة أن رضاء الناس لذرك، ولكن يجب أن تكون يعني أنت الشخصية الذي لديك. اعمل ولا تنتظر الرد من الآخرين، سواء بالثناء عليك أو يعني المدح عليك. أن تعمل جزء من سلوكك من شخصيتك، اعمل هذا العمل الرائع ولا تنتظر الثناء من الآخرين. إن ثنوا عليك فهذا شيء جميل، وإن ما ثنوا عليك فهذا عمل رائع قدمته للآخرين وهذا جزء من سلوكك.
0: أحسنت، شكرا، شكرا جزيلا لمشاركتك أخونا.
1: شكرا حليم. شكرا، أنت رائعة جدا في طرح هذا المواضيع. أنا أشكركم وأشكر هذا المواضيع الذي تقدروها، وتحياتي لكم جميعا.
0: كل التحية لك، في أمان الله. إذن مستمعين الأكارم، وصلنا لنقطة ليش بنربط أحيانا بين الفشل وبين قيمتنا الشخصية. معنا وقفة إعلانية، إذن عشان الوقفة الإعلانية نتوقف وبعدين نرجع إن شاء الله نكمل موضوعنا، فكونوا معنا.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل. من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن مستمعينا الأكارم مستمرون معكم في هذه الفترة المباشرة على أثير إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة، للتواصل والمشاركة معنا عبر شبكة يمن موبايل 7228-2088. في معنا اتصال من محبة النبي. أهلا وسهلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمحبة النبي.
1: الله يحييك ويحفظك من كل شر. وأقول لي كل عام أنت أهلا، يعني أهلا مش محكاك بحق المولد الذي فقد ما شاء الله. الله صلي على النبي. شوفي والله من رسلت الكل الحردي كنت أتبر بيني أنا استافر استافر كم حتى بسري لا إله إلا الله. سلام الله عليهم والله ما شاء الله من المحافظات من كل من صنع. سلام الله عليهم وهني أمرهم هذا الذي يشرح لنا الصدر. والله شوفي يا أستاذتي من ناحية الموضوع فليتنافسوا أن تنافسوا أنافس زميلتي على حفظ القرآن، أنافس لما تقويني على الحياة تعينين على أمور الحياة أو عينها تبادلها كذاها. أما شوفي أول شيء لو وجد الرضا عندي كأننا راضية ما أكتب الله لي في أحوالي بشكل عام، لو وجد الرضا أننا راضية. بعض الناس ما يوجد أن الرضا يعني ما يضمج بحياتي يقارن حياتي بالناس، لكن هذا الإنسان يتعب والله يتعب.
0: صحيح، الذي يجلس مقارنة بينه وبين الناس ويشوف وضعه ويشوف الناس هذا بيتعب بيوصل لمرحلة المرض.
1: وبعد يا أستاذتي حتى اسمي يكون الإنسان فاشل، لأنه شوفي مثلا أنا يعني قريب بني مثلا جيت يعني أقلد شوية على الوقت وشو مجالي سنتيني مثلا وشو مجالي ما أنا شو تعب لأن أنا
0: ما بيطورش من نفسه في المجال الذي هو قادر إنه يكون مبدع.
1: أيوة في العمل في الدراسة في الخبرة أي شكل في الخبرة. بعد يا أستاذتي لما يكون عند الإنسان الأمل بالله ويوجد عنده الإنجازات النجاح في أي عمل في دراسة في أي حاجة، لما أنظر للناس لا شوفي رحني أنا مثلا نتكلم مثلا عن شو علي مثلا أنت ما شاء الله حياتي ثانية وأنا حياتي ثانية أنت عملش ثانية وأنا عملي ثانية قصدي أنتيني عدن وضحت المستمعين. أيوة ما نكونش نقارن يعني حياتنا بالناس أو يعني كل واحد حياته
0: ولكن الأفضل يا محبة النبي أنه أيش كل واحد يقارن حياته بحياته نفسه بنفسه إنجازاته بإنجازاته العام الماضي.
1: شوفي الله يحفظك. شوفي أول شيء يا أستاذتي أول يوجد عنده الإنسان يكون أول شيء يحب نفسه يشجع نفسه يقعد نفسه يسند نفسه. أيوة وبعد أن تداري هذا الإنسان هذا الشخص الذي بيهرب حيصير يعيش بالحياة ويصير يعيش مع بين المجتمع يعني بإخلاقه باحترامه بتمسك بالقرآن بتمسك بالإخلاق. أيوة هذا أما إنسان مش قصدي فهمت بين الطاري مش موجود عندها الحب يعني نفسه ولا حب تشجيع لنفسه أو يدعم نفسه هذا ما عايزش أن الإنسان يختار الله. أنا أبدر أنا هكذا والله أعلم أنا الله أعلم أنا بنت الإنسان الذي يدعم نفسه ويحب نفسه ويشجع نفسه ويدعم نفسه ما لا يستل يعني لا ينضج للآخرين ما ينفعوش يعني واحد ينفع نفسه يعني كافح معظم أجمل صرم الله على طالح الصمات يد تبني ويد تحمي سلام الله على روح الطاهرة. احنا نتعلم من هذا الرجل الذي حمل الجهاد والقلب هذا نتعلم منه.
0: احسنت، اذا شكرا جزيلا لك يا محبة النبي، اسعدتيني باتصالك مشاركتك الرائعة.
1: الله شكرا جزيلا والله ما شاء الله عليكم ما بالله. شوفي الإذاعة ما شاء الله 20 إذاعة ما بتسمعني أنتو أنا كل من سمعني مش من شيء أنا قصدي ما شاء الله يعني على الأناجيل التراثية اليمني عن المولد عن القصص عن القرآن والله العظيم هني أنكم أنتم
0: الله يوفقنا
1: ثاني حكم الإذاعة يا أستاذي لدينا المواطن لدينا المستمع لدينا على يعني الدين على التزام بالنبي على تقربوا من القرآن والله هنيئا لكم وهنيئا لمدير الإذاعة ومديرة الإذاعة وكلكم الله يحفظكم فوق عيني ولادي الله معكم.
0: أنتم الله من الله التوفيق والسداد ونحن نكون عند حسن الظن
1: وهنيئا لكم والله وهنيئا لكم الله يكتب الله معكم ما مشيش أكلكم
0: في أمان الله.

0: اتصال آخر من منصور زياد من المحويت، يا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
1: يا أستاذتي أختي الكريمة الأستاذة الدكتورة رجاء عزتي، حياكم الله.
0: حياك الله، تفضل أخي الكريم شاركنا في موضوع فترتنا.
1: رحم الله مرحين عرب كدر نفسي. موضوعكم جيد وهادف وهادف وخلانا نتفاعل معكم والله.
0: مثلاً
1: عندما إنسان مثلاً يفرض نفسه على الآخرين سواء في منصب أو يحشر نفسه في حاجة وما هو كاف لها، وربما يلاقي مجاملة من الكثير منه وهو فاشل وتسبر له، وبعدين يعيش الدنيا عشوش ويعصي الطاعة وما يكون عند ثقة نفسه، يسبب على مصالح الآخرين ويضيع حقوقهم ويفشل العمل الذي يوكل به، وما يؤدي ذلك إلى الخراب المجتمع والبلاد كله. أما الرجل الصادق هو الذي يحس بالمسؤولية ويحس بالناس الذي حوله ويحمل هم الجميع بصدق وأمانة، وهو ناجح في هذا، وبأمانة بضمير بإخلاص بحب للناس حب الخير، يقول المثل حب الخير لغيرك تجد لك، حب العافية العافية لغيرك حب العافية لغيرك تجدها لك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه له.
0: أحسن، شكرا جزيلا لك أخونا منصور زياد
1: الذي يتحمل المسؤولية والأمانة بصدق ويراقب الله في كل أعمال
0: فعلا،
1: ولا ينتظر من الناس لا شكرا ولا جزاء ولا شكورا، لا جزاء ولا شكورا، وهذا هو الإنسان الذي يعمل لله مش لحد ولا إلى يجامل أحد ولا إلى أي أحد، يجعل ما بينه وضميره هو أرحم الراحمين. والسلام عليكم.
0: وعليك السلام، شكرا جزيلا لك.

إذن ليش بنربط أحيانا بين الفشل وبين قيمتنا الشخصية؟ لأننا أحيانا بيجي مننا خلط بين أنه أنا فعلت شيء فاشل وبين أن أنا شخص فاشل. هناك فرق، ركزوا، فرق كبير جدا جدا جدا. هناك فرق بين أنه الفشل ليش بيصف نتيجة أو تجربة محددة، أنا فشلت في هذا العمل، فشلت في هذه التجربة، بينما أنا فاشل تتحول إلى حكم على شخصية أي إنسان. أنا فاشل يعني أنا فاشل، ما عاد أقدرش أنجز أو أنني أنجح في أي عمل. خلاص قدمت لنفسك مبرر وقدمت حكم على نفسك لعشر سنين قدام، أنا فاشل، أنا ما أقدرش، أنا ما بش أي عمل بين أنجح فيه، ما بش أي عمل بين أقبل فيه لأن أنا فاشل. فهذه هي الأشياء التي لابد أنه تبتعدوا عنها.

0: في معنا اتصال من خالة فطوم. يا أهلا وسهلا.
1: هيا هيا بالصباح
0: عافية. وصباحكم خير ونور وضياء من الله العزيز والقوي. يا سيدتي العزيزة يا خالة فطوم
1: يا
0: رب الجميع يا رب الجميع وكل من سمعنا
1: لكم العافية كلكم أغلق الراديو وسمعت من الشغف ونحلامي.
0: أيوة بالضبط هذا ما كنت أشي أقول لكم
1: عليك. أيوة حالي يا بنتي قلت ما يحدي من رحمة الله لو ما يفشل في أي مهر جر مهر ثانية جر مهر ثانية ما حد وقال لك واحد يأت من رحمة الله بس لاقت فشل في مهر ولاقت في العمل وفشل ضروري يفتر تهيي يفعل تهيي يجرب الوسائل كلها بس يحبط ما يدبر ما من حد في الدنيا ورطا ويأكل ويسير ويجي ويعيش ما بعضهم يقول فشل خلص ما الدراسة خلص ما حد شبعز ولا جات ما الدراسة للمس جرب خليك سهل جرب ثلاث ثاني وانت حتنجح في جميع أمورنا يا
0: أحسنتم التوكل على الله والثقة بالنفس هي ما تخلي الإنسان أنه يواصل
1: والثقة بالنفس أهم شيء يا بنت واثق في نفسي ولا تشارك بالناس معاهم ساروا وجاوا وفعلوا واثق في نفسي أفعل الحاجة اللي يدر في الله ورسوله.
0: أحسنتم كتب الله أجركم شكرا على اتصالكم.
1: ونفتان حياتي للطاقم الإذاعة الرجال الغالي والبنات الغالية من عند المدير لعند الحرس ينور قلوبكم ويطلع لكم كل عمل إذا حقكم
0: الله والسامعين. شكرا في أمان الله.
1: الله معكم الله مع شيابكم.

متى بتتحول الحاجة إلى التقدير إلى اعتماد على الآخرين؟ وهذا الأشياء التي حابة أوصل لها هذه النقطة وحابة أن احنا نبتعد عنها. بتتحول إلى اعتماد عندما بيصبح أي شخص مننا مش قادر أنه يقيم نفسه إلا لما يرجع إلى آراء الآخرين، وهذه مشكلة جدا. مثلا أنا شكلي جيد ولا لا، مدري ما يقولوا، هل تصرفت في في في الموقف الفلاني بشكل صحيح ولا لا، مدري ما يقولوا، هل أنت متأكد أنك ما تكرهنيش، متأكد، هل أنت بتشوف أن أنا جيد ولا لا، ماذا يجب أن أفعل، ما إيش برأيكم، إيش أقدر أسوي، إيش ما هي مهاراتي، إيش بتشوفوا. إذن هذه الأسئلة بتكون جزء مستمر من حياة أي شخص بيكون عنده اعتماد كبير على نقدر نقول التطمين الخارجي، إذا كان هذا المصطلح سابر، إنه إيش هيقولوا الناس فيه، ما قالوا فيه هو الذي هو عيمشي، هو السابر وبيبني كل حياته على ما قال الناس فيه. لكن بيجي علامات، واحد يخاف أو يفتجع من الآخرين ومن حكمهم عليه وكذا، يخاف جدا جدا جدا من النقد، لأن ما بش عنده ثقة في نفسه ولا تقدير لذاته، عنده صعوبة في تحمل الاختلاف، عنده يغير رأيه مجرد أن الناس يقبلوه، يشعر بالذنب لما أي حد يطرح له حدود، يشعر بالحاجة المستمرة إلى المدح، عنده صعوبة في أنه يتخذ قرار واحد بشكل مستقل، صعوبة جدا. اعتبار رفض أي شخص واحد له دليل أنه ما بش عنده قيمة، هذا أي واحد يرفضه كأنه أنا ما عنديش قيمة، ليش رفضوني. الأشخاص الذي ما بش عندهم تقدير لذاتهم عندهم محاولة كبيرة وشنيعة أنهم يرضوا الناس، يشعر بالانهيار عندما أيش لما يحصل أو لا يحصل الشخص على التقدير الذي يتوقعه. هذا باني كل حياته على الناس، ما بيقولوا الناس فيه وما يقولوا فيه. لكن أهم نقطة إنه الاعتماد على الآخرين مش مسألة إما موجودة أو غير موجودة، لكن قد نعتمد على الآخرين ومش عيب، لكن بدرجات مختلفة وفي مواقف مختلفة. هذا هو المهم، إن احنا نحتاج إلى رأي الآخرين، نحتاج إلى انتقاد الآخرين، ولكن بنسب متفاوتة، مواقف مختلفة، وأيضا احنا كيف نتجاوب ونتفاعل مع هذه الآراء المختلفة كي نبني تقديرا صحيا لذواتنا ما يعتمدش على رأي الآخرين.

آخر نقطة في هذه الفترة، كيف إن إحنا نبني يعني لأنفسنا تقدير ذاتي؟ كيف نكون أصحاء أو بمصطلح أفضل نكون عندنا رأي سليم بإنجازاتنا، بطموحاتنا، بقدراتنا، بمهاراتنا؟ تقدير الذات الصحي ما يعنيش إن إحنا نقول لأنفسنا إحنا رائعين في كل شيء، إحنا نقدر نفعل كل شيء، إحنا ناس مثيلين، إحنا ناس ما بيساعنا، أفضل ناس في الكوكب. هذا مش هو تقدير الذات، هذا قدو غرور وعجب، والله يستر على هذا الشخص. هذا مش واقع الذي قلته أكيد، لكن إحنا نقدر نقول إحنا عندنا نقاط قوة وعندنا نقاط ضعف. إحنا نقدر ننجح في المقابل بنخطأ. إحنا نحتاج إلى التطور، ومع ذلك لا أفقد احترامي لنفسي. أول شيء نقدر نحنا نبني تقدير صحي لذاتنا، نحنا نفصل القيمة، قيمتنا إحنا كإنسان، عن إنجازنا، عن أعمالنا. مثلا أي إنسان يقول أنا مش تقديري لنفسي بعدد مثلا متابعيني على الفيسبوك، أو أنا مش تقديري لذاتي متعلق بدرجتي في المدرسة، بدرجتي في الجامعة، مش متعلق بوظيفتي في العمل. تقديري لنفسي مش فشلي في تجربة معينة. هذه الأشياء بتصف جوانب من حياة الشخص، لكنها ما بتختصر قيمة الإنسان كلها. أنا مش قيمتي في فشلي، قيمتي عندما أصعد على هذا الفشل وأحوله إلى إنجاز. بناء معايير داخلية، بدل ما يكون السؤال دائما هل أعجبهم، نسأل هل تصرفت وفق القيم التي أنا أؤمن بها، الذي أنا مآمن بها وعندي حب لها. نسأل مثلا هل كنت صادق، هل كنت مثلا مسؤول، هل كنت عاملت الآخرين باحترام، هل بذلت كل جهدي، هل تعاملت مع خطأي، هل احترمت حدودي مع حدود الآخرين. هذا الشيء الذي بيقيم الذات وتكون ذاتك أكثر استقرار. صدقوني أنه هذه الأشياء التي لابد أن احنا نتعلمها، وعبارة عن مهارات مع الزمن والاستمرار، وأنك تشتغل على نفسك في حياتك حتوصل نتيجة باهرة. طيب، في هذا الموضوع أيضا به نقطة، كيف نتعلم استقبال النقد، وأنه لابد أن احنا نستقبل النقد ويجي عندنا مرونة في نفسيتنا أنه أي شخص ممكن ينتقدنا. تقدير الذات الصحي ما يعنيش أن أنا أرفض انتقاد الناس لي، بالعكس، الشخص الذي يقدر نفسه يستطيع أنه يقول أكيد أنا ربما أخطأت، بدل ما يقول إذا أنا شخص سيء غلط. يمكن أن يكون النقد صحيح، ويمكن يكون أو يمكن نحن نحتاج إلى الاعتذار، أو نحن نغير من سلوكنا دون أن هذا الشيء مش نقص من ذاتنا، من كينونتنا، ولا نشتي أنه نحول إذا الناس انتقدونا، أو أنه الناس قالوا أنتوا على غلط، أنه نتحول إلى كراهية لذاتنا. قد نقع في حفر ومطبات، لكن هذا الشيء ما يخليناش أو صورتنا أمام أنفسنا أنها تهتز. وهذا أهم حاجة صدقوني، أنه صورتكم تكون أحلى صورة عندكم. تحاولوا أن أنتوا تكونوا أحسن شخصية وأحسن نسخة من أنفسكم. فأفضل المقارنات، أفضل العمل أن أنتوا تطوروا من أنفسكم دائما. ابنوا أنفسكم، طوروا من أنفسكم، خلوكم من الناس، خلوكم أيش بيفعلوا، خلوكم من أيش بيتطوروا، خلوكم من أيش بيشتغلوا، من أيش بيعملوا، أيش بيقوموا، أيش بيدخلوا، أيش بيأكلوا، أيش بيشتغلوا، أيش بيسافروا، أيش بيفعلوا. خلوكم من الناس، ابنوا أنفسكم، ابنوا أنفسكم بأنفسكم. اعرفوا ما تقدروا تقدموه، اعرفوا ما تقدروا تفعلوا. كونوا لطيفين مع أنفسكم. نقلل المقارنة، نتقبل عدم إرضاء الجميع. أنا شخص مش بالضرورة إن أنا أرضي كل الذي حولي، إن أنا أكون نقطة بيجتمع عليها الناس كلهم
ان انا حسن وان انا يعني انسان صحيح او ان انا انسان منجز او ان انا انسان متوفق في حياتي او مش هذه النقطة الذي لا انها تأرقنا ابدا، انه كل الناس لابد انهم يرضوا عني. في ناس ما عرضوش عنك لو فعلت ما فعلت، وفي ناس حيقبلوك بما انت ولا حتى كنت مخطئ. فهذه التقبلات وهذه الامتيازات بين الناس لابد ان انتم تتقبلوها. مش كل الناس حيقبلوكم، مش كل الناس حينتقدوكم. مهما كنت شخص جيد ومهما كنت يعني شخص تعب على نفسك مقدر لذاتك، اكيد حتشوف شخص ما يحب سلوكك، ما يوافقك الراي، ما ينتقدك، يعني هينتقدك ما يقدركش. يعني مش بالضروره انه فيك مشكله حقيقه ابدا، مش بالضروره ان المشكله فيك، لانه استحاله انك ترضي الجميع. جزء طبيعي من حياتك انه يكون في اشخاص ما بتعجبهمش. إذا جعلنا هدفنا أن الناس كلهم يحبونا، نضطر أن نحن نغير من أنفسنا عشان نرضي الكل. الخلاصة مستمعين الأكارم، عشان نرجع نقرأ رسائلكم بشكل سريع، إحنا ما نحتاج إلى أن نتوقف عن الاهتمام برأي الآخرين، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى القبول والتقدير، لكن نحتاج إلى أنه نضع لأنفسنا يعني مكانها الصحيح. فمن الطبيعي انه يسعدني مدح الاخرين، لكن مش من الطبيعي انه تحدد قيمتي بالكامل بمدحهم. من الطبيعي انه يؤلمني الرفض، لكن مش بالضروري او من الضروره انه افسر على انه دليل على انني شخص غير جدير، شخص فاشل. من الطبيعي ان انا اطمح للنجاح، لكن فشلي في تجربه ما بيجعلنيش انسان فاشل.

0: إذن مستمعينا الأكارم، التقدير الصحي للذات يعني أنه أنا أستطيع أن أقول أستمع إلى الآخرين وأتعلم منهم وأقدر محبتهم، لكنني لا أسلمهم حق تحديد قيمتي. نقرأ شوية من الرسائل التي وصلتنا وإن شاء الله نحن نقرأها كاملة. علي محمد رسام أرسل: جميل جدا طرح هذا الموضوع، تقديرك لذاتك والثقة في النفس رائع جدا، ولكن يجب أن نشعر بأن الثناء علينا من الآخرين حتى يعطينا دافع العمل أكبر وأضخم، وعلينا أن أيضا أن ننظر لأنفسنا وعلينا أيضا أن ننظر إلى أنفسنا ونلتمس القصور الذي لدينا ونعمل على الإصلاح الذاتي، وأن لا نستاء من النقد البناء. أحسنت يا علي محمد رسام.
1: سبحانك اللهم رب العرش. يا
0: أماني الريمي، أهلا يا أماني. بالنسبة للموضوع، بعض الناس محطمين، ما يعرفوا قدرهم أو لم يعرفوا يقدروا جهد أحد، يعرف أنهم يحطمهم الناس، لكن ما محلى واحد لما يكون ثقتها بنفسها لابد ثقتها بنفسها لا بحد، لأن الناس بيتغيروا، لم يكونوا بجنبك طول العمر، تجي ظروف تتغير كل شيء، خليك واثق من نفسك وستواجه كل الظروف لوحدك. بصراحة واجهت صعوبات من أعظم الناس وأعزهم على قلبي، بصراحة كنت أول شيء أقدم الناس على نفسي لما عرفت قلب كل واحد، لأن الحياة دروس وعبر، وأنت أخبر لا تخلي حياتك مربوطة بحياة الناس، اقتنع بحياتك وعملك وطور من نفسك بنفسك بدل ما تجلس تنتظر إلى حياة الناس. تحية. شكرا يا أماني، شكرا على كلامك الطيب، ونورتينا بهذه الرسالة الرائعة، شكرا جزيلا لك. طيب، في رسالة طيب الموضوع عجبني، أنا كنت من الناس الذي يهمها رأي الناس، فيني آخر فترة أنا تعبت أجلس أراضي الناس، وذا الحين أهم شيء أفعل الذي يرضي الله، ودائما تخطر في بالي أنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. وتحياتي ليش من دلال، ورضاء الناس غاية لا تدرك. شكرا يا دلال، كل تحية لك. بيان عز الدين الضالعي من الضالع كتبت: موضوع جميل جدا ولفت انتباهنا، ولكن دعيني أعبر عن نفسي. تفضلي. كتبت: أنا لست صدى لأصوات الناس، أنا صوت أبدأ به من داخلي، أحتاج للتشجيع كما يحتاج الغرس للماء، وأحب التصفيق حتى يأتي من قلب صادق أو حين يأتي من قلب صادق، ولكنني إن لم أجد لم أسقط، لأن ميزاني الأول هو رضاي عن نفسي. مديح الآخرين زينة لا عماد، يمر فيمر ولا يبني ولا يهدم، رأيهم يمر بجانبي ورأي نفسي يسكن في صدري، يكفيني أن أهلي يرون في ما أجاهد لأكونه، فإن رضوا فقد اكتملت الدائرة، إن صفقوا لي كان نورا على نور، وإن سكتوا مضيت، لأن الطريق لي، لا أبيع يقيني بتصفيقه ولا أشتري قيمتي بتعليق، أزرع لنفسي أولا، فإن أثمرت رآه الناس، وإن لم يروه فقد أثمرت لي. هكذا أكون راضيا بي، غنيا بمن يحبني، حرا ممن لا يعرفني. تحية لكم أستاذ رجاء وسوسن أشرف بشر، بيطلبوا زامل أشرف بشر الأستاذ حسين الطير. شكرا يا بيان، شكرا على هذه الرسالة الرائعة جدا. ندى العسل كتبت: للحفاظ على سلامك الداخلي، ابدأ بالقناعة والرضا بما قسمه الله لك، واعلم أن حياتك تخصك وحدك لتطويرها، تجنب تماما مقارنة نفسك بما يعرض على الشاشات والسوشال ميديا من حياة مزيفة ووهمية تدمرك من الداخل، وإذا أردت أن تقارن فلتكن مقارنتك بمن سلكوا طريق النجاح بعرق جبينهم على أرض الواقع، أو قارن نفسك بمن كنت عليه بالأمس لتكون أفضل. شكرا يا ندى العسل.
1: يلا بحق المصطفى والآل.
0: زينب لقمان كتبت: صباح الخير عليكم جميعا، موضوعكم اليوم موضوع رائع ومفيد على كل شخص أن يعلم أنه لم يخلق عبثا، أنت خلقت لتصنيع شيء جديد يخصك، لا تكون نسخة متكررة، اعمل كل جهدك لتطوير نفسك، خذ العبرة مما سبق، يعني الخطأ الذي أخطأت أو فشلت فيه في السنة الماضية، حاول أن لا تكرر نفس الخطأ وتفشل من جديد. على كل إنسان أن يعمل شيء، أن يكون له دور في هذه الحياة لخدمة المجتمع وأن يحمل المسؤولية، وعندما تقارن نفسك بالآخرين قارن نفسك لأجل أن تكون مثلهم أو أفضل منهم، وعلم أن كل شخص لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد عناء طويل وكثير من الصعوبات. اجعل ثقتك بالله كبيرة، ثقتك بنفسك على أنك قادر، ولا تمشي بعد كلام الناس الذي يحطموك. إذا أنت تهم وتخاف كلام الناس لن تستطيع أن تنجح في شيء. ثق بالله ومن نفسك إذا أنت بتعمل شيء صح وإيجابي وفي مرضات الله. خلي كل الكلام خلف ظهرك، وأهم شيء من التطوير أن يطور الإنسان في علاقته مع الله ويتقرب إلى الله أكثر وأكثر مما سبق، وهذا أكبر سبب لنجاح في الدنيا والآخرة. في الأخير لكم مني خالص التحية تقدير من زينب لقمان، كل التحية لك يا زينب. رسالة رائعة جدا كما هي حال الرسائل السابقة، يعلم الله أن اليوم ما شاء الله المتفاعلين كثير، وهكذا تفتكت القرائح بأفخم الرسائل. رسالة من منال الراجحي بتطلب زامل هيبة المنظر. طيب يا منال كتبتي: سعدتم بالخير صباحا، حياك الله. الفشل كلمة ثقيلة، أول ما نسمعها نحس بضيق بخيبة وبصوت داخلي يقول أنا مش كفاية، بس الحقيقة الفشل مش ضدنا، الفشل هو أصدق معلم في حياتنا. وصراحة كفيتي ووفيتي بالكلام، أبدعتي، ربنا يعطيك العافية. شكرا يا منال الراجحي.

إذن من رسالة بنت أب منال الراجحي ننتقل إلى محافظة حجة وهديل الوارسي. كتبت: أسعد الله صباحكم أستاذة رجاء، لك جزيل الشكر والتقدير على هذا الموضوع. شكرا يا هديل من محافظة حجة مديرية كحلان الشرف. معكم رشيد الحساني من محافظة تعز مديرية ماوية. يا أهلا بالأخ رشيد. أولا تقدير الذات جميل جدا، والثقة بالنفس كذلك جميل، وهي العامل في تغيير الإنسان إلى الأفضل، والمقارنة بالآخرين ضياع، يكفي رضا الله. تحياتي رشيد الحساني تعز العز، نطلب زامل يا الدائرة دوري عليهم، إن شاء الله تسمعهم. شكرا جزيلا لك.

إذن مستمعينا الأكارم، كل التحية لمن أرسل، كل التحية لمن اتصل، كل التحية لمن تفاعل ولم يتصل ولم يرسل لكنه تفاعل مع الموضوع وهو بيستمع إلينا ناصتا. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة، شكرا على تفاعلكم، حقيقة بتمدونا بالعزيمة والإصرار نحن نكمل بإعطائكم ما يفيدكم ما يفيدنا جميعا. أي موضوع بنطرحه احنا بنستفيد منه بشكل كامل، وبنقدم النصح لنا قبل ما نقدمه لكم. نسأل الله التوفيق والثبات، ودائما نحن نكون حسن، عندنا حسن السلوك، حسن الخلق، حسن التدبير، حسن معرفة أنفسنا، حسن إرضاء أنفسنا بأنفسنا، حسن نحن نطور أنفسنا بأنفسنا، نقدر أنفسنا، نحترم الآخرين، لكن لا نبنيش كل علاقتنا بأنفسنا على الآخرين. كل شيء يفيدنا بالآخرين، كل حاجة ترفع من مستوانا وقدرنا فقط عندما يقدرون الآخرين. هذا الشيء هو الشيء السلبي في الحياة، ولكن ثق بقدراتك، ثق بمهاراتك، ثق بنفسك، طور من نفسك، حب نفسك، هذا هو الأشياء التي هتخليك أفضل نسخة من نفسك. انتهينا في هذه الفترة، كل تحية لمن شاركنا ولمن أرسل الرسائل، تحية لمخرجة هذه الفترة سوسن مجاهد. نلتقيكم إن شاء الله من بعد دقائق من الآن في برنامج عالم الأسرة، فكونوا معنا وإلى اللقاء. محدثتكم رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق FM. دمتم ودام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة. في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم نناقش اليوم موضوعا يلامس حياة كل أسرة، كيف تؤثر الضغوط على استقرار الأسرة؟ ضغوط العمل والمسؤوليات والأعباء اليومية قد تنعكس على علاقاتنا بمن نحب، فتتحول موقفا بسيطا إلى خلاف كبير، فكيف يتعامل الرجل والمرأة مع هذه الضغوط، وما الأخطاء التي تزيد الخلافات أثناء الغضب، وكيف نستطيع أن نخفف التوتر ونحافظ على المودة والاحترام داخل البيت؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم.

0: في مستهل هذه الحلقة مستمعينا الأكارم أرحب بضيفتنا العزيزة والدائمة الأستاذة سماح الوادعي مدربة المهارات الحياتية. حياك الله أستاذة سماح.
1: حياك الله رجال سيد صباح بكل خير.
0: سيدتي الكريمة، الضغوط على استقرار الأسرة أكيد لها تأثير كبير وتأثير قد يوصل الزوج والزوجة أو الرجل أو المرأة إلى نقطة ما يقدروا يتعاملوا مع هذه الضغوط. ما تأثير هذه الضغوط الحياتية على المرأة على الرجل أيضا، وكيف تختلف مواجهة كل منهما لهذه الضغوط؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما نسمع كلمة الضغوط دائما يخطر في بالنا أن ضغوط يعني حاجة مرتبطة بمشاكل، بديون، بصراعات، مرض مثلا. ما يخطرش في بالنا أنه حتى الضغوط هي عنوان حتى لأي توتر يعيشه الإنسان، حتى لو كان توتر إيجابي. بمعنى لو كان إحنا مجتمع النساء مثلا، لما تجي معنا مناسبة ممكن نحضر للمناسبة هذا أسبوع كامل، عرس
0: يعتبر ضغط أيضاً.
1: أيوة التوتر اللي إحنا بنعيشه، نسير السوق نجهز نظف البيت، هذا كله يعتبر ضغط. حتى لو كانت المرأة سعيدة بهذا الضغط، لكن هو يعتبر تحت مسمى ضغط. فلو جي نركز على حياتنا، نقسم إن في ضغوط ممكن نسميها ضغوط إيجابية وفي ضغوط سلبية. الجسم نوعا ما، يعني مش إنه نقول بنسبة 100%، بس أحيانا ما بيفرقش هل هذا الضغط هو إيجابي ولا ضغط سلبي. أحيانا ما بنقولش إنه هذا نسبة نهائية أو بشكل دائم. فلما إحنا نعيش حتى في ضغط وتوتر، حتى لو كان لأجل إعداد للرحلة، الجسم يعرف إنه فيه هنا تنبيه، فيه هنا إشارة، فيفرز هرمون معين، هرمون متعلق بالضغوط. وهذا هي من الحكمة الإلهية، إنه الجسم لابد إنه يواجه كل الأشياء التي بتحصل له، سعادة، توتر، فرح. فإحنا في الخلاصة عايشين على مجموعة هرمونات سواء نساء أو رجال. هذه الهرمونات التي تعزز التوازن الجسدي، هي التي تحدد مزاجنا، هي التي تحدد انفعالاتنا، ردود أفعالنا. في أشخاص بيستسلم للهرمونات فتلقيهم أشخاص مزاجيين طول الوقت، فتلقيهم مزاجاتهم متقلبة. في أشخاص لا، يقدر يتحكم بهرموناته، فتلقي عنده نوع من ضبط النفس، يعني حتى لو يشعر إن في توتر، في ضغط، في حالة من الانفعال، في اكتئاب، أحيانا في مزاجية،
0: إدارة،
1: أيوة بيحاول يسيطر. لو تكلمنا على الضغوط بشكل عام سواء كانت سلبية ولا إيجابية، المرأة لما تمارس دور الأمومة، هنا من أكبر الضغوط الذي تعيشها المرأة، حتى لو كانت سعيدة جدا بدور الأمومة، لكن الحقيقة أن هذا هو ضغط، هو توتر. الجسم بيتفاعل مع هذا الأمور، الهرمونات الذي تحاول تعادل هذا الضغط هو مهما كان بيأثر على المرأة. فلما يكون في ضغوط كبيرة، في معانا بعض الضغوط تسبب أمراض سواء للمرأة ولا للرجل. يعني مثلا أحيانا الصداع، اضطراب المعدة، في معانا الاكتئاب، الحساسية، التعب المزمن، حين بتعاني المرأة مثلا
0: نتيجة هذا التوتر والضغط الذي بيعيشه،
1: الضغوط الرجل التي بتعيشها أحيانا بتسبب أمراض. ونلقى الأشخاص يسعى من دكتور إلى دكتور أو شريك الحياة، مش عارف إنه لو أنا قللت الجدول اليومي للمرأة يمكن يكون سبب إنه حالتها الصحية وحالة النفسية تكون أفضل.
0: حتى أنه بعض الأطباء من ضمن الإرشادات والنصائح لمثلا النجاة من مرض معين أو أنه يبتعدوا عن التوتر،
1: إلى حد أن في بعض الدراسات اعتبرت أن الضغط العصبي يعتبر أول شيء مسبب كل الأمراض على مستوى العالم. يجي معانا مثلا الضغوط كيف تأثيرها حتى على المستوى الجسدي، في معانا يكون في مشكلة في الانتباه، أحيانا بيعيش الإنسان في حالة من الخوف، في نوع من الإرهاق، حالة من الخمول الدائم، هذا بيكون سببها الضغوط التي تتعرض لها المرأة أو الرجل. أحيانا حتى على المستوى السلوكي، وهذا مش بس على المرأة والرجل كشركاء حياة، حتى الأطفال لو كان في ضغط دراسة ممكن يلجأ الطفل للإفراط في الأكل، ممكن يفرض تلاحظ حتى في الحركة، هو بيعاني من حالة من الضغط أو التوتر الشديد، بس انعكس بشكل احنا ما نتوقعش انه الضغط الذي بيعاني منه كان هذا هو السلوك. احيانا حتى التدخين، احيانا يدخل الانسان في جدالات عقيمة، احيانا يتشكل بنوع من الانهزامية، وهذا ممكن حتى نشوفها في الضغوط الاقتصادية أو الضغوط المادية، خلت كثير من الرجال عندهم نوع من الإحباط، الإنهزامية، اللامبالاة، إلى الحد نحن ممكن نتهمهم بالمرود أو غياب المسؤولية، والحقيقة أنهم بيعانوا من أعلى درجات الضغط،
0: الضغط النفسي،
1: غير أنه أكثر الأشياء تترجم عند الرجال حالة اللي يدخلوا في نوم عميق أحيانا لساعات متواصلة، وهذا كنت أسمعها كثير من الشكاوى عند النساء، إذا هو محيرف ممكن تلقيه يدخل في نوم يوم كامل أو يوم ونص، يعني يمكن إحنا النساء ما بنعبرش،
0: بالإضافة إلى التعصيب وعدم مثلا استقبال أي آراء أو كل واحد يعبر عن التوتر بطريقة.
1: بس المرأة بالذات في موضوع النوم أعتقد عند الرجل بارز بشكل كبير، فالمرأة تشعر أنه هذا في قمة الراحة والاسترخاء وهو في قمة حالة التوتر والضغط. لما نجي نلاحظ المرأة كلما زادت ضغوطها زاد إحساسها بالقهر حتى لو ما عبرتش. ومن الأشياء العجيبة في بعض الدراسات بتتكلم عن المرأة، إذا المرأة شعرت أن اللي حولها ما بيقدرهاش زادت العطاء. شوفي شيء غريب، وهذا فعلا بنلاحظه لما المرأة مثلا تتعامل مع الرجل بمحبة عالية، شريك الحياة، فشعرت أنه ما استجاب لها، تزيد في المحبة،
0: كم زيدت كمية
1: تزيد في العطاء، وكأنها تقول كل ما زيدت العطاء يمكن
0: حيستجيب،
1: وأحيانا بيكون العكس، كلما زيدت العطاء كلما أنهكت روحها كلما كان هناك لا مبالاة أكثر، وهذا هي مش إني قاعدة
0: من شخص إلى شخص يختلف،
1: أيوة، لكن طبيعة المرأة هي هكذا تعبر،
0: معطاءة دائما،
1: أيوة، يعني لما تتعرض للضغط مش إني توقف، لا، بتزيد بتزيد العطاء، وكأنها بتقول العطاء هو الوسيلة أن أنا أحصل على التقدير. فبطبيعة المرأة إنه لما بتعطي، الفرق بينها وبين الرجل، الرجل بقانون المصلحة والمنافسة والحسابات اللي بيحسبها الرجل ممكن يعطي عشان يأخذ، المرأة ممكن تعطي لأجل تعطي، وهذا الشيء بنفكر فيه بجانب فطرة، بالفطرة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل العطاء دائما هو عطاء غير مشروط، الإنسان لما بيضحي بيعطي الآخرين، الإحسان، ما قد سرنا في الأمور الدينية أو في القرآن أن الله بيقول أعطي عشان الناس يدولك أو عشان الناس يشكروك، كان دائما أعلى درجات العطاء والإخلاص لله. فجوا في دراسات نفسية شافوا أن الشخص الذي يعطي من غير ما ينتظر المقابل، من غير ما يكون في عنده شروط، من غير ما يكون عنده مقايضة واحدة بواحدة، بتكون هرموناته في حالة توازن أكثر من الشخص الذي يعطي عشان يرجعوا له أو عشان يقدروه أو عشان يشكروه، من هنا عطاء ومن عطاء،
0: في التفكير حتى في الإجهاد البدني والإجهاد النفسي، هو هذا السبب الذي بيخليه أنه ينهار،
1: لأنه هو بينتظر. فنجي نلاحظ مثلا الضغوط لما قلنا هي كيف تأثيراتها على الرجل وعلى المرأة، المرأة غالبا هي بتشعر بالتعب، يعني هذا الواقع الذي احنا نفسره، يقال في دراسات أنه عضلات الرجل هي بتكون طبعا أكثر من المرأة، لكن قوة التحمل عند المرأة طبعا هي بتكون أكثر. الله سبحانه وتعالى خلق هرمونات، بعيد عن المصطلحات العلمية، في هرمونات أنوثة وفي هرمونات ذكورة، الله خلقها بنسب متفاوتة طبعا عند الرجال وعند النساء. في هرمون يسموه هرمون الإكسيتوسين، هذا له علاقة بالراحة، بالعلاقات المحبة داخل الأسرة. احنا مثلا كشركاء حياة إذا ما فهمناش هذا التفاصيل إنه كيف تأثيراتها، ما نقدرش نفهم أولا ما هو سبب ردود الأفعال، ليش يوم بنكون ردة فعلنا على موضوع ونفس الموضوع بهذا الشكل ويوم ثاني نفس الموضوع بتكون ردة فعلنا مثلا مختلفة. الرجل والمرأة لابد يفهموا أن ما هي الأشياء اللي أنا أفعلها بشكل يومي تعزز عندي هذا الهرمون. سبحان الله، لما تكون هرمون الأنوثة عند المرأة عالي تحصل عمليات مختلفة داخل الجسم، يعني هذا شيء يستغرب عليه الإنسان، وهذا لابد أن يفهمه الرجال. بمعنى إذا هرمون الأنوثة عند المرأة مثلا واطي جدا في أقل مستوياته، يحصل أن هرمون الكورتيزول هذا الهرمون الضغط بيرتفع، يحصل أنه حرق السعرات أو الكربوهيدرات داخل الجسم بيكون عالي. بهذه الطريقة يحصل حاجة يسموها مثل الحامض اللبني داخل جسم المرأة، حاجة مثل ما احنا نقول حاجة حمضية تترسب. هذا الترسب تخيلي انه يوصل المرأة ان يكون عندها هشاشة عظام بمستوى عالي.
0: اوف،
1: يعني واحنا ما نتوقعش انه نصير نلف بالمرأة من 20 دكتور عشان نشوف ما هو علاج هشاشة العظام.
0: ما نعرف انه السبب كان ضغط وتوتر،
1: في ضغط عالي جدا عليها خلاها تشعر انا ما عاد بين شعور بهذه الأنوثة والتوازن. وهنا الرجل لما يكون عنده هذا المعلومات يجي يشوف انه ما هي الاشياء اللي انا ممكن اعززها عند المرأة. بمعنى المرأة لما مثلا حد يسمع مشاعرها وبالذات شريك الحياة ويعطيها من وقته، هذا بيخفف عليها كثير من الضغوط، والمرأة بنفسها تعترف وتجي تقول فعلا في راحة نفسية. الراحة النفسية هي مش سحر والله رجموه القلب المرأة وحاسة، هو فعلا عملية بتتم داخل جسم المرأة، في هرمون يصعط وفي هرمون يقل. بالنسبة للرجل فيكون الوضع نفس الوضع. فمن الأشياء اللافتة أن الله في القرآن قدم 3 أوقات للاستئذان، يعني هذا من الأشياء التي لفتت انتباهي، أنه قدمها قبل الفجر وقت الظهيرة وفي العشاء. فاستغربت يوم أنه بين قرأ في بعض الدراسات فبتقول أن هرمون الذكورة عند الرجل يحتاج له 3 أوقات حتى يرتفع. طبعا هذه دراسات أجنبية، فجيت تربطها أنه يا ربي أنت اديت لنا 3 أوقات للراحة بعد الفجر، طبيعي أن الناس عادوا في حالة نوم الأغلب، وقت الظهر أو بعد الظهر اللي بيكون الإنسان في مرحلات القيلولة يعني يا راحة، بعد العشاء نفس الشيء، يغير الإنسان من ملابسه، يحب أنه يهدأ. طب إحنا كنساء لما تتعامل المرأة مع أبوها مع أخوها مع شريك حياتها إن محتاج حتى هو يعيد توازن الهرمونات بالنسبة له، فتحاول أن تعطيه من هذا الوقت لتقلل الضغوط. يعني إحنا النساء مثلا كيف نقلل ضغوط الرجل؟ بطريقتنا بأسلوبنا، ممكن نستخدم التحدث، يعني نقول له والله حكي لي عن يومك. احنا بنشعر هذا بالنسبة لنا كنساء هذا واحدة من الطرق التي تخفف عننا الضغوط، لكن بالنسبة للرجل يكون تخفيف الضغط بالنسبة له بشكل مختلف. فهذا من الأشياء اللي احنا محتاجين احنا نتعامل معها في الحياة ونفهمها، حتى لما نتعامل مع أطفالنا في تربية الأطفال، مش احنا في سن المراهقة تبدأ تتحدد شكل الهرمونات بالنسبة عند الصبيان الأولاد وبالنسبة للبنات. كم عدد الأمهات اللي ممكن تقبل ان بنتها تعبر عن نوعا ما عن مزاجها، انه اليوم مزاجها شويه معكر او شويه مش مضبوط او محتاجه لدعم نفسي، بنشعر انه هذا اللغه كانها رفاهيه. لكن لما نفهم انه حتى ابنائنا محتاجين لتعزيز، بمعنى اخر لما يكون مثلا ابنائنا في سن المراهقه واحنا نجعلهم يمارسوا مهارات رياضيه، يشتركوا مع بعض الأشخاص الذي من سنهم، أحياناً يخرج مع أبوه ويعرف كيف لغة الرجال كيف تصرفات الرجال، هذا يعزز عنده هرمون الذكورة. وتخيلي أن الهرمون سبحان الله مش بس له علاقة بالمزاج، له علاقة حتى برسم الأهداف. فكلما كان الرجل عنده ثقة عالية بنفسه معناها أنه في حالة من توازن الهرمونات، يقدر حتى أن ينظر لمستقبله بنظرة صح غير الإنسان المحبط، يقدر أنه يرسم أهدافه. فالمرأة وديلش على سبيل المثال وشيء ظريف، فواحد من الكتاب اللي كان بيتكلم على الهرمونات ويدرسها، فتال المرأة مثل بسيط فقالها باب البيت مثلا في الليل انتي شدت أكدي من إغلاقه، فقال لما تقولي لشريك الحياة أنت غلقت باب البيت، هذا موقف جدا بسيط. فيقوم كدور الحامي للعش ويصير يغلق باب البيت، حركة بسيطة جدا، لكن كتوازن جسم الجسم يتفاعل مع كل موقف، هذا ممكن يرفع هرمون الذكورة عنده ولو حتى بمؤشر واحد. فبينصح المرأة يقولها حتى سلوكيا داخل البيت استخدمي كل الأشياء اللي تعزز عند الرجل شعوره كونه رجل. يعني هذا الأشياء البسيطة. في شخص قدم مثلا حتى من هذا الأفكار أنه لو ما حتى حاجة ما قدرتيش تفتحيها بيدش، أي رجل في الشارع بس دي له الشعور أن أنتي ضعيفة وهو في مكان قوة يشعر هذا الشعور. هذا من أنجل، هو هرمون شعر به أنه في راحة أو في توازن أو في الشعور بالمكان. يعني هذه المشاعر كلها نابع عن أيش؟ هي نابع عن هرمون مستوياتها تهبط أو تصعد بناء على أيش؟ بناء على التعاملات، بناء على التفاعل، على ردود الأفعال. هذا كلها بشكل مختصر، لأنه أعتقد الموضوع هذا لو واحد يدخل فيه
0: متشعب جدا. طيب كيف نحن نقدر نحن نخفف الضغوط عن الرجل بالتحديد؟ يعني
1: احنا لما
0: ذكرتي بعض الأساليب في انه نشبع بهرمون الذكورة، هذه ننمي فيه الشعور بالقدرة بالإنجاز، بس إذا مثلا تعرض لبعض التوترات، لبعض الإخفاقات في حياته، ضغوط نفسية على أي مستوى، كيف تقدر المرأة أو أسرته أنهم يخففوا من هذه الضغوط؟
1: شوفي لو احنا تكلمنا على شركة الحياة بالدرجة الأولى، لأني تعتبر هي المعنية. الرجل بطبيعته يمر بضغوط كبيرة جدا، يعني مواجهة الحياة هي مش حاجة سهلة. لما المرأة تدرك إنه حتى من واجبها، مثل ما الرجل حتى هو واجب يخفف ضغوط المرأة، وكلما خففنا ضغوط بعضنا البعض كلما كنا احنا المستفيدين بالدرجة الأولى. فمن الأشياء اللي المرأة تحاول تعملها لتخفف ضغوط الرجل، يجب على المرأة أن تقدر حتى النجاحات البسيطة، يعني مهما كانت بسيطة، النجاحات البسيطة لأي شيء ممكن يعملها الرجل ويحقق نجاح سواء داخل المجتمع أو داخل بيته. يعني لو الرجل عامل أطفاله في موقف معين بمعاملة كان فيها حكمة، كان فيها محبة، ليش المرأة تترك الموقف هذا من غير ما تقدره؟ ليش ما تخلي الرجل يشعر بهذه النجاحات البسيطة؟ ويمكن هذا الأشياء اللي بتخلي الرجل أو المرأة يخفقوا في حياتهم، لما يشعر إنه عايش في محيط كله لوم، كله عتاب، يوصل لمرحلة يقول أنا ما بنحقق حاجة أو أسرتي مش راضية علي، لأنه هذا النجاحات البسيطة إحنا ما بنفعلهاش قيمة. أحيانا في بعض الرجال مثلا قام من مجلسه فرفع مثلا بعد، مثل ما إحنا بنقول إنه رفع أو لفلف حاجة أو كذا، المرأة أحيانا تقول أنا مشيش أشكره، لا يحس إنه فعل إنجاز. طب هذا نجاحات بسيطة لما تشعر
0: يعتبر إنجاز أيضا،
1: وهو إنجاز للأمانة عند بعض الرجال. فليش إحنا نغض الطرف عن هذا الأشياء اللي بيحققها الرجل داخل البيت أو خارج البيت؟ هذا يخفف عنها الضغط، لأنه بيقول كأنه بيقول في نفسه أنا رجل لي قيمة.
0: بالفعل
1: في من الأشياء الثانية حتى بنفس المعنى، الشعري أنه بيحقق انتصارات في الحياة. هو قالوا في دراسة نفسية عملوها على مجموعة من الأطفال، فكان في أطفال يعني سعداء قوي، وفي أطفال سعادتهم متفاوتة. رغم أن الذي كان سعداء أعلى درجات السعادة كان وضعهم المادي أقل من الأطفال الذي سعادتهم كانت متفاوتة. فجوا شافوا أنه إيش السبب، يعني الآخرين معاهم المال وفي معاهم مثلا عيشة أفضل أو كذا، جوا شافوا أن هؤلاء الأطفال اللي سعادتهم كبيرة، في شخص واحد على الأقل يؤمن بهم. وهذا هي فلسفة المشاعر، أنه أحيانا به شخص يخرج يشعر أنه ملك،
0: هناك من يقدره،
1: في شخص يؤمن به، في شخص يقول له أنه أنت أحسن واحد في عيني. وجيشوفي هذا بالذات تترجم عند المرأة، لما تشعر المرأة أنها مقدرة في عين شريك الحياة، أن أنثى جميلة، أن أنثى مكتملة، ما يهمها كل الناس الذي في العالم، كل العالم لو كل العالم يذمها، بس لأنه شريك حياتها بيقدرها بتشعر أنها ملكة. وهذا الضربة اللي تقع على المرأة، بالذات المرأة اللي تكون حساسة جدا، يعني لو المرأة عايشة 20 سنة في عمرها وكل العالم بيقول لها أنت امرأة جميلة، بس وصلت عند شريك الحياة يسخر مثلا من مظهرها، تشعرين ممكن تتحطم. طب ما تقولي لها ما أنت عايشة في دعم 20 سنة، عايشة في دعم 25 سنة، الكل من حولش، لأنه هذا الرجل اللي تتوقع أنه يؤمن به. فهذا الشعور وإحنا أطفال نشعر به مع من؟ مع الأب والأم، أنه إذا آمن بك أبوك أو أمك تخرج للعالم ما هم كل الصدامات اللي تحصلها. فها نحن عشان نخفف الضغوط نشعرهم أنه بيحققوا انتصارات في الحياة.
0: سواء كان الأب والأم للأطفال
1: أو شركاء الحياة.
0: أو شركاء الحياة، كل واحد يدعم الثاني،
1: يشعر بهذا التقدير. المرأة لما تتعامل مع شريك الحياة عشان تخفف ضغوطه، لا تتعامل أن كل شيء تأخذه هو حق مكتسب.
0: كيف؟
1: وصلها إلى عرس، وصلها إلى بيت أهلها، تجي واحد تقولها ما شاء الله عليه شكري، تقول هذا واجبه. هو واجب الصح، لكن لو تعاملنا بلغة أنه هذا واجب، طيب ما احنا أطفالنا نشي منهم الإحسان البر، ليش ما نقول هو واجبهم؟ يعني هو واجبهم يطيعونا. وتخيل لو أبناءنا فكروا بنفس الطريقة وقالوا والله أبي هو واجبه يصرف علي، يعني هذا اللغة بتورث في قلوبنا الجفاء والقسوة والشح في المشاعر. لكن أي إنسان أكرمك حتى لو كان واجبه، إنه يعطيك حقك حتى لو كان حقك، هذا جهد يشكر عليه. يعني الله سبحانه وتعالى كيف تعامل مع عباده؟ إحنا مجبورين أن نعبد الله سبحانه وتعالى حتى لو ما كانش في جنة ونار، على حجم النعم اللي الله بيديها. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بيشكر عباده، بيشكرهم الله سبحانه وتعالى بالعطايا، بيشكرهم الله. يعني كم من أشياء الله سبحانه وتعالى يترجم شكره لعباده بكثير من الطرق. فإحنا ليش نجي اليوم نتعامل داخل الأسرة إن هذا حق مكتسب؟ مش بس داخل الأسرة، يشوفي حتى ما بين الرئيس والمرؤوس، يجي يشعر إنه هذا الموظف هو واجبه يفعل برنامج أو واجبه يفعل كذا أو واجبه يلتزم. أو لغة الشكر لما نتعامل إنها حقوق مكتسبة هي طبيعي بتكون غايبة. من الأشياء يمكن هذا النساء ما بيتوقع الناجح أحيانا، اللي بتسعد الرجل أو بتخفف ضغوطه، أن المرأة تسعد نفسها بنفسها. يعني لا نتخيلش إحنا النساء أنه كلما كانت المرأة منتظرة أن الرجل هو مصدر سعادتها الوحيد، أن الرجل بيكون مرتاح. لا، بيشعر بضغط لما يحس أن المرأة قادرة تسعد نفسها. وهنا في فرق، إحنا ما قلناش المرأة تعتمد على نفسها في المسؤوليات، لأنه في رجال لو اعتمدت المرأة على نفسها بنسبة 90%، يعني هذا الدراسة بتقول بنسبة 90% سعدي نفسش. فواحد من الكتاب قدمها بشكل لطيف، فقال إذا المرأة أكلت وجبة الغداء فجالها تحلية، التحلية هذا هي آخر حاجة، كأنها آخر محطة سرتيها، يعني حلت الأكل كله. قال تعاملي مع الرجل إنه وجبة الغداء هذا مسؤوليتش، وهو بيزفتيش قطعة الحلوى الأخيرة. أما لما تتعامل المرأة إنه 90% أنت اللي واجب تسعدني، أنت اللي واجب تخفف ضغوطي، أنت اللي واجب تبعد الاكتئاب مني، أنت اللي واجب عليك تعزز ثقتي بنفسي كامرأة وكأنت وكأم وكدوري في المجتمع، وأنا كامرأة ما علي إلا 10%، هني ما خففتش عنها الضغط بقدر ما هي أضافت إلي ضغط فوق الضغط النفسي اللي ممكن هو يعيشه.
0: إذن بهذا المثال أظن وصلت أيوة فهمت.
1: يعني يقال حتى أن الرجل المتزن، نحن نتحاكم لما يشعر أن المرأة لها وقت خاص بها، يعني وقت استجمام، في وقت مع أهلها وصديقاتها، يشعر بالراحة. لأن في شوفي الرجل الطبيعي المحب هو يتمنى يسعد المرأة. بعض الناس ما يكونش عندها القدرة أو اللغة، ما يفهمش كيف. وبعض الناس فعلا بيكون عنده الضغوط في الوقت وفي المادة، فهو شايل هذا الهم ولو ما فعل حاجة، يصير ويجيب هذا الهم. فلما يشوف أني خففت الهم وريحت على نفسها شوية، يشعر براحة وأني خففت ومرتاح إنها سعيدة. في حتى من الأشياء لما تقوم المرأة تشعر الرجل إنه فارق في حياتها، هذا من الأشياء اللي تخفف حتى ضغوط الرجل. لأنه نرجع على نقطة أنه الرجل المتزن هو خلق ليتحمل مسؤولية أسرته، ليتحمل مسؤولية المرأة داخل الأسرة. فلما تشعر المرأة أنه أنت فارق في حياتي، أنت بتصنع الفرق. وهنا بنتكلم على المرأة الذي عندها ثقة بنفسها، مش المرأة الذي تقدمها بشكل ضعيف. لأنه خلينا بعض الناس يشعر بتناقض، أنا كيف أنا أسعد نفسي ويكون سعيد، وكيف أحسسه أنه مؤثر في حياتي؟ هنا التوازن إحنا. أيوة، فالمرأة تسعد نفسها بأنشطة، بهوايات، بكثير من الأشياء. لكن في نفس الوقت لما يتواجد الرجل مع شريكة الحياة أو لما يقوم بأشياء لابد تشعره أنت فارق، لما أجي تقول له والله جلستي مع أهلي وصديقاتي لها ميزة ولها متعة ولها جمال، لكن الجلسة أو الرحلة معك لها طعم مختلف. والمرأة قوية والمرأة واثقة من نفسها مش انهزامية. لأنه حتى المرأة لما تكون منهزمة قوي معتمدة عليه وكأنه ما فيش حاجة في الحياة تسعدني إلا، يشعر حتى بعبء، يشعر بضغط. فهذا هو التوازن الذي بتقدمه المرأة. في حتى نقطة مهمة في موضوع الضغوط، المرأة حساباتها، وهذا طبعا الكلام هو موجه للرجال بالدرجة الأولى، المرأة حساباتها للحياة أو للإنجازات غير حسابات الرجل. الرجل مثلا ممكن هو لو قلنا به لوحة، الرجال يفعل فيها نجمة نجمات الذي بيفعل، والمرأة تفعل فيها النجوم. الرجل يقول أنا خرجت الصبح بدري وسرت العمل وبذلت جهد، يعني هذا بالنسبة له إنجاز، أيفعل نجمة. روح وطا مصروف لبيت،
0: نجمة ثانية،
1: أيفعل نجمة. مخلص لهذا المرأة فعل نجمة. المهم في هذا اليوم معي ثلاث نجمات. طب المرأة تعتقد قياساتها كيف؟ المرأة كل عمل تفعلها تفعل لها نجمة. تجي آخر اليوم معها 50 نجمة والرجل معه 3 نجمات. فايش تقول؟ تقول الفارق كبير بلي أنا أنجزه وأقدمه وأعطيه وهو معه 3 نجمات. هو نظرته للكل وهي نظرتها
0: للجامعة
1: أيوة. طبعا المرأة كم بتفعل تفاصيل في اليوم؟
0: كثيرة.
1: يعني إحنا ما نحسب إن إحنا صبنا وضحينا وكوينا، هي معنا 3-4 خطوات.
0: أيوة.
1: غير نحن بنعطف، يعني صابن لحالة كما نفعل لنا مثلا من نجوم عليه. صح. الرجل ينظرش انتي صبنتي بس
0: واحدة بس
1: خلاص كمل الموضوع بالنسبة له. فالفرق بين الرجل والمرأة هي لما بتحسب هذا النقاط أو هذا النجوم كلها بتجلس دائما تشعر أنه لو يفعل لي ما فعل ما يوصلش لي أنا بين فعله.
0: أيوه.
1: فتشعر أن الفجوة بينها وبينها كبيرة والفارق بينها وبينها كبير. الرجل لا، الرجل بيقيسها بالنتيجة أو بالعمل الكلي فيشعر أنه أنا ما نخليش تحتاجي حاجة طول الشهر، يعني هذا إنجاز كبير، أنا مخلص لش هذا إنجاز كبير. الرجال ما بيفهموا هذا الفارق في نظرتنا احنا للأمور. غير أنه من بعض الكوارث الذي درسوها في علم النفس إن قالوا أحيانا الرجل يقيس الأمور ويفصل أنه هذا عمل كبير هذا صغير. المرأة تنظر إلى العمل كل أحيانا بنفس المسمى. مثلا إذا ادى مصروف آخر الشهر هو بيشعر أنه أنا خففت عليه الضغط، أو ادى لها باقة ورد أو هدية، هي بتقول ادى مصروف عندها حاجة كبيرة وادى لي ورد حاجة كبيرة، هو بينظر الورد أنه حاجة صغيرة أمامنا اللي أنا وفرت لكم مثلا المصروف أو كذا. المرأة لا، ليش؟ لأني نظرتها للأمور بشكل مختلف، بمشاعرها بإحساسها. هذا الهدية اللي هو بيبصرها بسيطة أمام الشيء الذي أنجزه معناها أنه تعزيز لمكانتها، معناها أنت بتقول لي أنا موجودة أنا مهمة أنا، يعني شفتي العنوان الذي هي بتطرحه.
0: أيوة.
1: فعشان هكذا المرأة تفرق عندها التفاصيل الصغيرة، والرجل يقع دائما في فخ أنه ما بيتقنش
0: العمل ولا يتقن الأشياء التي بيقدمها. أيوة. للأسرة.
1: وهذا الذكاء الذي يكون ما بين رجل ورجل، أن فعل بعض الرجال يتقن هذا الكلمات البسيطة. أيوة. التفاصيل الالتفاتة، أما رجل آخر مهما كان عطاءه، وهنا إحنا ما بنقولش أن كل النساء بيفكرين بنفس الطريقة عشان لا يستاءوا الرجال، هي في أنها خاضع للوعي. فالمرأة لما يكون وعيها قليل هي بتنظر للحياة هكذا، وممكن أنها تقصر مع رجل كانت عطاءات كبيرة، لأنه الرجل يعتمد أغلب شيء في حياته على 3 نقاط: أن يقدم الدعم، وأن يكون حميمي داخل بيته، وأن يكون منفق ومسؤول. إذا أنجز الرجل هذا 3 نقاط يقول أنا رجل خلاص أديت ما علي من المسؤولية. لكن ما بين هذا 3 نقاط به كثير من التفاصيل تنتظرها المرأة، ويمكن تحكم على الرجل أنه ما قامش بها. ليش؟ رغم أن هذا الأشياء القواعد الرئيسية هو قدمها
0: فعلا. ومن هنا تبدأ الإشكاليات والجدال والمناقشات
1: والمعارك.
0: والمعارك، فكيف بيتصاعد الجدل بين الرجل والمرأة؟ وهل بيكون هذه أحد الأسباب التي ذكرتيها؟ وأيضا ما هي الأخطاء التي بيكترفها سواء كان الرجل أو المرأة أثناء الشجار، ما بيعرفوش أنهم يديروا هذه النقطة؟
1: طبعا أي شجار أو جدال أو عتاب في الحياة الزوجية لما بيكون بشكل طبيعي من كل فترة وفترة يفترض أنه يعزز العلاقة، يفترض أنه يخلي كل طرف يفهم الطرف الآخر أكثر، يفترض أنه يكشف أحيانا بعض الحجب اللي بتكون مثلا على الإنسان، بتكون فرصة للحوار، بتكون فرصة أن احنا نوصل أفكارنا ومشاعرنا، هذا لما تكون بوضع طبيعي. لكن لما تزيد حتة الجدال ممكن يوصل إلى قده جدال يومي أو في إهانة مثلا أو قد في ألفاظ سيئة، فقد به مؤشرات للجدال، احنا نقول ما عاد الجدال صحي وما عاد شجار أو اختلاف طبيعي. المشكلة أن احنا كشركاء حياة كطرفين نظرتنا للأمور كل واحد بينظر للأمور من وجهة نظره، وكل واحد يشتي الحل من وجهة نظره. في شيء جميل في التدريب اللي بيسموه علم الكوتشنج. في علم الكوتشنج هذا هو قائم على فكرة إيش؟ طبعا بيستخدمه كثير في العمل المؤسسي، انه بيكون في شخص يسموه كوتش، فبيصير لعنده شخص بيطرح عليه المشكلة، هو مش مرشد او مصلح انه اطرح عليه مشكلة وبعدين يدي لي حلول واخرج واقول والله فلان الفلاني يدي لي حل. نطرح عليها المشكلة فيستخدم أسلوب الأسئلة. فيجي مثلا على فرض لو واحد خلاص أخذ قرار أنه يطلق زوجته، لما يصير لعند الكوتش يجي يقول له أنا قررت أن أنا أطلق زوجتي، هذاك ما بيجي يدي له نصائح ودين وكذا ولازم
0: يعطيها أسئلة،
1: يجي يقول له مثلا طيب إذا أنت طلقت زوجتك كيف تكون حياتك بعد الطلاق، فيبدأ يرد. يقول له سؤال ثاني، طيب رتبت عيالك وضع عيالك كيف تفعل، فيسأله يسأله فيجاوب لو ما يوصل للحل هو من نفسه.
0: أيوة.
1: فلما يخرج يشعر هو صاحب الحل، هو الذي توصل إلى هذا الفكرة. طبعا بتكون القناعة بالفكرة مختلفة لما يكون الإنسان وكأن هذا الشخص بيفتح لك الآفاق. فلما كنت بين أسمع على الكوتشنج ونقرأ عنه فجأت بين أركز في الحياة، قلت إحنا هذا اللي محتاجين له أحيانا كشركاء حياة.
0: أيوة.
1: وأذكر في مقولة لشخص قال إذا أردت أن تحل مشكلة لا تكون جزءا منها، وهذا فعلا اللي إحنا نوقع فيه. لما نكون في مشكلة ونتعامل مع المشكلة أن إحنا الطرف الأول فيها، هو قد هو إحنا الطرف، لكن لما نتعامل بهذه الندية أو الدفاع عن أنفسنا
0: ما بتجيش الحلول بالشكل الكافي،
1: أيوة، أو إحنا اللي لازم إن إحنا ندي الحلول طول الوقت، طبيعي أنه يتفاقم الموضوع، يتصاعد إلى جدال وإلى شجار وإلى معارك. لو استخدمناها مع الطرف الآخر، أنه أحيانا نستخدم أسلوب الأسئلة لما نوصله إلى المرحلة الذي هو ينتظر أو يلقى الحل. فخلينا أقول لك مثلا أنه من الأخطاء الذي إحنا بنحصل أو نقع فيها كشركاء حياة، نجي نشوف مثلا المرأة لما يكون فيه شجار أو جدال، في أخطاء تقع من فيها، في معها مثلا رفع الصوت والانفعال. طبعا احنا كلنا نقع فيها، لكن لما يعرفها الانسان ممكن يبدا يسيطر على نفسه. تستخدم اسلوب الاتهام مع الزوج، تستخدم اسلوب السخرية، تستخدم اسلوب الانتحاب، يعني ممكن تبكي وتولول وكذا. طبعا هذا بيفاقم اي جدال او مشاكل. تستخدم اسلوب الاسئلة البلاغية، كيف طاوعك قلبك، كيف قدرت انك، هذا الاسلوب البلاغي هو بيزيد الحته احيانا عند الرجل او الضغط، او ممكن يستفزه او ممكن كذا. شوفي يجي واحد يقول طيب ما هو اللي انا استخدمه،
0: فعلا يقولوا ما هو الاسلوب المناسب.
1: تمام، تخيلي مرأة بتقول كيف استطعت او كيف قدر قلبك انك مثلا تفلتنا اسبوع ما تسالش علينا. وجاي مرأة ثانية تقول له أنا فاهم ومتأكدة أنه أكيد كان أنت عليك ضغوط وأنت مشغول، أنه لا يمكن أنك مثلا تفعل هكذا. طيب في فرق بين الجملتين ولا؟
0: أكيد.
1: تخيلي الرجل كيف يتقبل، أشعلته
0: غضبا وهناك امتصت غضبا،
1: فلما يشعر أني تتفهمه
0: حيكون ردة فعله
1: أكيد أخف. طبيعة النساء بشكل عام، وهذا هي سبحان الله هو جزء من تكوين المرأة، وأي امرأة لو سجلنا امرأة بلا مشاعر فما عديش امرأة. لكن احنا محتاجين اولا نهذب المشاعر، نوازن المشاعر، نعرف اي حنقدم مشاعرنا. ف فاللخبطة بس هذا اللي احنا بنعيش فيها هل الذي خلت الآخرين ممكن أحيانا يسخروا من مشاعر المرأة؟ إلا امرأة من غير مشاعر كيف تكون شريكة حياة ومساندة وسكينة؟ امرأة من غير مشاعر كيف تكون تجسد دور الأمومة، دور الحامية للعش؟ يعني امرأة بلا مشاعر أنا أعتقد أنه ما يناسبهاش أن تكون امرأة أصلا. لكن احنا في وقت الجدال لما المرأة تلاحظي تتكلم عن المشاعر أكثر من المشكلة، أنا حسيت كذا، أنا انهرت، أنا مصطومة، أنا محبطة، أنا حزينة، كلام عن المشاعر شعرية.
0: عندها مشاعر، ما المرأة خلقت هكذا.
1: هو بس في وقت المشكلة
0: لابد ما
1: طبيعة الرجل هو ما يركزش، هو ما يركزش على المشاعر.
0: لا تلومش الرجل وقت المشاكل إنه ما بيديش لمشاعرها أي اهتمام.
1: أيوة، تشوفي لما نتكلم عن الأخطاء الرجل تلاحظي أن الرجل ممكن يستهجن مشاعر المرأة، ممكن يسخر منها، ممكن يقلل منها، هو يركز على الفكرة، هو بيقول لها حاكيني على الفكرة مش وقت. حتى من الأشياء لما المرأة تقدم للرجل مثلا في حوار أو خطاب، لما جيت تقول له لو دبسر كيف حسيت اليوم، يا الله حسيت قلبي، هو منتظر الخلاصة وهي دي شي دي التمهيد. طيب جاي كلمي صديقة تشبه هذا، أتتفاعل مع المشاعر وتكون هي بنفس الدرجة منتظرة للنتيجة الفظيعة للمشاعر هذا مثلا، وهي في نفس السياق. لكن الرجل قدمي له اليوم حصل كذا كذا، بعدين تقول يا الله كيف كنت أحس، يا الله كيف كذا، هذا ممكن يسمع. والاختلافات هذا هي مش بالضرورة أن احنا نحكم أنه من الصح ومن الخطأ، الأدوار الذي كل واحد معني بها طبيعي أن تكون كل واحد طريقة مختلفة، لكن الله سبحانه وتعالى عبر الأخلاقيات اللي الله رسمها لنا في القرآن الكريم، عبر سيرة أولياء الله، أنبياء الله، كلها أنه تلاحظي كيف كان كل واحد يحاول يشكل نفسه بالطريقة الذي أيش تريح الطرف الآخر، وهنا هي عملية التهذيب. يعني إحنا في النهاية الفرق بين الإنسان والحيوان أيش؟ أن الحيوان يعيش بغريزته، أما الإنسان بيحاول أيش أنه يطور نفسه. ففي معانا في الرجل والمرأة، المرأة تتمادى في في في الكلام عن بمعنى كيف تتمادى، أنه أحيانا ممكن تستخدم كلمة حتى أنت دائما كذا، أنت دائما كذا، في الشجار هو بيزيد الحدة. خليني اختصر لش الأمور عشان أوصلش لعند الرجل. الرجل بيرفع صوته، الرجل يستخدم أسلوب البرود إلى الحد المرأة ممكن تشعر أنه ما بش عندها أي مشاعر، ممكن يستخدم نبرة صوت تخلي المرأة إيش تقول في عقلها، هذا الإنسان اللي أنا عايشة معه 20 سنة وعشر سنوات
0: صدمت.
1: في لحظة شجار يستخدم نبرة صوت غريبة تشعري كأن بينش وبين قربة. فمن الأشياء اللي ممكن الرجل أنه يستخدمها أنه بيقاطع المرأة أكثر من مقاطعة المرأة نفسها، يستخدم الأسلوب الذي فيه نوع من التعالي ولو ما كانش قاصد، أنه لا تقلقيش بالأمور هذا، لا تكونش تبالغي، أنت بتكبري الموضوع. أحيانا يقلل من قيمة الفكرة أو الأولويات، مثلا عندها الخصوصية بالنسبة لها هي أولوية، فيتطلب أن يكون حياتها في خصوصية، يشعر أن هذا حاجة مش أولوية، يفترض أن الأشياء المهمة عندش تكون كذا وكذا، فيحس أنه هو يرتب أولوياته.
0: يعني ترتيب الأولويات بين الفردين أو
1: هو يتبنى مثلا هذا الفكرة، يحجم أحيانا من مشاعر المرأة، هي تشعر بخوف شديد يشعر أنه هذا ما يستحق، تشعر بقلق شديد يشعر أنه هذا ما يستحق. طبيعة الرجل حتى أنه يقدم حلول سريعة، المرأة أحيانا تتكلم عن المشكلة لأجل توضح للرجل كيف مشاعرها، هي مش منتظرة حل، أقل شيء في
0: مجرد الفضفضة هذه
1: في فترة الشرح، أول شيء دي شيء يدري هي كيف بتحس، وبعدين ممكن ينتقلوا إلى. فعشان ما نطول، الاختصار في الموضوع هذا كله أن المرأة إذا احتاجت أن توضح فكرتها للرجل في وقت الشجار لا تركز على موضوع المشاعر بقدر ما تركز على المشكلة نفسها وما هو الطلب بالتحديد وما هو الشيء الذي هي منتظرة منه. أما بالنسبة للرجل
0: لا تنتظر أنه يفهم من نفسه كل شيء،
1: ما يفهمش. أما بالنسبة للرجل فكلما أعطى الرجل للمرأة أوقات منتظمة لسماع مشاعر المرأة كلما خفف عن نفسه وعن المرأة الضغوط.
0: حلو.
1: فلما يكون أحيانا حتى 10 دقائق في اليوم، يسموها دقائق الفضفضة، دقائق التعبير عن المشاعر. والخلاصة من هذا كله، وهذا طبعا بالنسبة هي نصيحة للمرأة بشكل خاص، كشركاء حياة مش معناها ان احنا نكون كتاب مفتوح امام الطرف الاخر، وانه لازم يعرف كل مشاعرنا وكل افكارنا. احيانا ما احنا نحتفظ بصديقة لها دورها مثلا في حياة المرأة ناصحة وعندها الحكمة، ممكن نفضفض لها بقدر كبير من مشاعرنا، من أحزاننا، من كذا. وأحيانا الرجل تحتاج المرأة أني تدي له مثل المقتطفات،
0: شذرات فقط،
1: بالذات إذا كانت متفقة هي على أوقات منتظمة. ففي الأوقات المنتظمة هذا ممكن تجمع مجموعة المشاعر لأجل مواقف معينة، ويكون على الرجل أنه يسمعها بمحبة، يسمعها بهدوء، يسمعها ممكن يستخدم معها إيش أسلوب الأسئلة بعدين كيف ليش؟
0: يعني هناك أساليب كثيرة ويستطيع الرجل أن يطبقها وكذلك المرأة. شكرا جزيلا لك أستاذة سماح على ما عطيتينا، وكذلك نورتي مداركنا فيما يخص هذا الموضوع، التوتر العصبي وكيف كل واحد يتعامل مع هذا التوتر. في ختام حلقتنا مستمعينا الأكارم، نتذكر أنه الضغوط جزء من الحياة أكيد، لأنه كل طريقة، لكن طريقة تعاملنا مع هذه الضغوط هي التي تصنع الفرق. فالأسرة بتحتاج إلى غياب، أو لا تحتاج إلى إلى إلى غياب الخلافات بقدر ما تحتاج إلى الحوار والتفاهم والاحترام والوقوف مع بعضها البعض في مواجهة المشاكل، بدلا من الوقوف ضد بعضها. شكرا لمتابعتكم، شكرا لاستماعكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله من عالم الأسرة، ودامت بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بالسكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص

0: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل.

0: تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين.
1: الصلاة دايم، الصلاة دايم.
2: في رحاب الطاهرة الشريفة والسيدة الجليلة أم النبي آمنة الغراء نتجول.
3: اصطفاك الله، اصطفاك الله.
2: ومن عبق مجدها التليد وعنفوان أدبها وإيمانها تستلهم معاني الدروس.
1: الصلاة دايم، الصلاة دايم.
2: آمنة الغراء، برنامج يسلط الضوء على بعض من سيرة وعطاء وصبر آمنة بنت وهب زهرة قريش رضوان الله عليها.
4: يا رسول الله قلبه هايل.
2: آمنة الغراء يعده ويقدمه للإذاعة عبد الحليم إدريس. آمنة الغراء يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: على محمد صفوة الهاشم.
5: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقات في رحاب المصونة الشريفة أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم آمنة بنت وهب رضوان الله عليها، على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

مستمعين الكرام، حكى الله سبحانه وتعالى عن أمهات الأنبياء صلوات الله عليهم بلغة التعظيم والتشريف كأم موسى وأم عيسى، وليست أم خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وآله إلا عظيمة من تلك العظيمات. فهذا رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم يقول: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم، فلم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت في أفضل حيين في العرب، هاشم وزهرة. مستمعين الكرام، لقد غفل التاريخ كثيرا عن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، وضاعت سيرتها وأخبارها بين ركام الزمان. حتى لو جئت تسأل مسلما اليوم عن آمنة بنت وهب أم النبي صلوات الله عليه وآله لم تجده يعرف أكثر من كونها أم النبي، ويشترك في ذلك الكثير من الناس، وكأن هناك إرادة لإخفائها و

الحكيمة في حياة آمنة الشريفة المصونة، مع ما ذكره التاريخ عن شعرها وأدبها. وفي مجموع هذه القيم النبيلة وما سنحاول الإضاءة عليه في جوانب هذه السيرة المعطاءة والمرأة الوفية التي أنجبت خير البشر، عرفانا منا وحبا لهذه السيدة الجليلة، وتعظيما لحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

مستمعين الكرام، أم النبي صلوات الله عليه من قبل أبيها هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، ويلتقي نسبها مع والد النبي عبد الله في كلاب ابن مرة، وهي ترجع إلى بني زهرة. وأم آمنة هي برة بنت عبد العزى ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب. ومن هنا حظيت آمنة بالنسب الرفيع من قبل أبيها ومن قبل أمها، وقد كان أبوها سيد بني زهرة وصاحب الأمر والنهي فيهم. وفيه يقول الشاعر: يا وهب يا ابن الماجدين زهرة، ست كلابا كلها ابن مرة، بحسب ذاك وأم.

نشأت آمنة بنت وهب في أسرة عريقة النسب مشهورة بالشرف والأدب، وما زالت تترعرع في بيت سيد بني زهرة وهب ابن عبد مناف حتى صارت أشرف امرأة في قريش وأعلاهن موضعا وأكرمهن نسبا، وكانت تعرف بزهرة قريش. إن آمنة المصونة سيدة قريش كانت مثالا في العفة والطهارة، وكانت يومئذ أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا. وقد ظلت في خدرها محجبة عن العيون، مصونة عن الابتذال، حتى ما يكاد الرواة يتبينون ملامحها أو يجرؤون على رسم صورتها. مستمعين الكرام، في ثنايا عبق سيرة هذه المرأة الطاهرة آمنة بنت وهب صفحات الطهر والعفة التي يجب أن تحضر نساء وفتيات اليوم كقدوة وأسوة، وحري بنا أن نزرع اسمها في حنايا قلوب أجيالنا، وأن تحظى بالذكر والترداد في مجالسنا، وأن تدرج سيرتها في صفحات مناهجنا الدراسية لنخلد ذكرها ونعظم أثرها.

0: تحط الرحال مع آمنة الغراء أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وللحكاية فصول ممزوجة بين الفرحة والآلام التي تلقاها قلب آمنة ووليدها، نذكرها في حلقاتنا القادمة. في أمان الله.
1: الصلاة دايم، الصلاة دايم.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج آمنة الغراء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

وقرة عين الأبد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام النعمة.

أرجوك مولاي، لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد

0: الثاني
1: إذاعة آفاق فهم. إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
2: صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

0: الحرب على اليمن ليست مجرد قتال في الميدان فقط، إنما هي معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والأمنية والسياسية، وكذلك الإعلامية والثقافية والاجتماعية وكل المجالات التي قد تتشكل منها القوة. كان للرياض أهداف سياسية كثيرة، أبرزها القضاء على من تصفهم بالانقلابيين، استعادة سلطة حكومة عبد رب منصور هادي على صنعاء، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، قطع علاقات إيران مع اليمنيين، وأيضا بناء يمن جديد وفق خارطة أمريكية بريطانية إسرائيلية سعودية مشتركة تحدد له موقعا ودورا مختلفا في الشرق الأوسط الجديد، وتسقط أي أحلام يمنية بتغيير الواقع الذي صنعته المملكة ووكلاؤها المحليون لعقود من الزمن. داخليا تمركز هدف محمد بن سلمان حول الحسم السريع للصراع على العرش ليصبح ملكا متوجا بالإنجاز اليمني. شمل الغطاء الدولي للعدوان كل ما تقدم من أهداف وخفايا أخرى من شأن الزمن أن يزيح الستار عنها يوما.
1: الصراع الموجود هو صراع مصالح أكثر منه، وصراع ولاءات، وصراع عمالة. هناك من هو مع السعودية وتعطي لها السعودية الأموال لأجل تحقيق أهداف من خلال هذه الحرب العدوانية على اليمن، وهناك أطراف أخرى مع الإمارات، وربما أن هناك أيضا أطراف مع قطر وتركيا بشكل خفي. كلها عمالات ولا تعتبر أطراف تمثل المجتمع اليمني وتمثل مصالح اليمن.
2: الصورة لدى القيادة السعودية ومن خلالها لدى القيادة الأمريكية وسائر يعني المتورطين في العدوان على اليمن أن المسألة هي مسألة أيام، وأنه ليس هناك في اليمن من يستطيع أن يقف بوجه هذا الموج العاتي الذي، والتسمية أصلا التي أطلقت على العدوان تعبر في الحقيقة عن هذه الروحية الاستعلائية عاصفة الحزم. الحزم يعني كقطع السكين.
3: قال لنا السفير الأمريكي وهو من يمثل السعودية في بيل في سويسرا، كان في يوم 15 ديسمبر 2015، قال ليس أمامكم الاستسلام أو الحرب. قلنا لا الحرب. لم تكن السعودية تتوقع على الإطلاق بأن هذه القوة الفتيوة والقوة الجيش اليمني والجيش الشعبية تصل إلى هذه المرحلة من التقدم والتطور.
4: حرب اليمن كان واحد من أغراضها تمرير سياسات داخلية، واحد من تمريراتها أنه يكون هو الرجل الأول إما على شكل نصر أو لتوحيد الجبهة الداخلية وضرب المعارضين، وكلا الأمرين فعلهما يعني. وعلى هذا الأساس الهزيمة في اليمن لها تداعيات داخلية على مكان محمد بن سلمان، وهذا واضح يعني، وعلى العائلة المالكة وحكمهم يعني باعتبارها هزيمة صاعقة.
5: ولهذا مشكلة السعودية كما هي مشكلة بعض الأنظمة أنها وضعت كل رهاناتها على الحماية الأمريكية والبريطانية وتتفاخر بذلك أنها تحت الحماية، وتريد بعد ذلك أن تأتي لتهيمن على اليمن الأكثر منهم حضارة والأكثر منهم إيمانا والأكثر منهم أخلاقا. لماذا؟ ليس لمصلحة المشروع السعودي، وإنما لتقديمهم قرابين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي.
6: الله لك الحمد.
0: لطالما كانت الجبهة السياسية انعكاسا للجبهة العسكرية، حيث تعيد انتصارات الميدان تشكيل مراكز القوى والتأثير. ومن أجل ذلك كان مؤشر القياس لمستوى التقدم أو التراجع والتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة للأطراف المعتدية أو القوى المدافعة. شكل المسار السياسي التفاوضي الذي لازم باكرا المسار الميداني جبهة أخرى مكتملة العناصر والأركان، فكان لابد من قيادتها بطريقة احترافية من أجل ترجمة الإنجازات العسكرية إنجازات سياسية. بين الجولة الأولى التي عقدت في جنيف منتصف العام 2015 والجولات اللاحقة التي أعقبت العام الأول من الصمود، ثم التي أعقبت أعواما إضافية من الصمود ومن الهجوم والاقتحام والتحرير، اختلفت السياقات والشروط واللغة والمفردات، وبرزت معالم التحول النوعي في الخطاب السياسي والإعلامي، وفي القناعات التي ترسخت لدى كل المعنيين والمتابعين للعدوان على اليمن في الخارج والداخل، والأهم من ذلك في الوقائع. سقطت سريعا ورقة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي، وأصبحت في مهب الريح.
2: قد يكون الرئيس الوحيد اللي دخلت مجموعات من معارضيه إلى العاصمة، خرج منها، هرب وفر إلى العاصمة الثانية اللي هي عدن، لوحق، هرب منها، ولم يخرج مواطن يمني يرفع صوته، لم يخرج جندي يمني يحمل بندقية للدفاع عنه. وهذا إن دل على شيء، قبل العدوان ميزان القوى الشعبي والسياسي والعسكري في اليمن يقول أن لا قوة أخرى تقف لتقاتل دفاعا عن منصور هادي، وأن لا قوة أخرى لديها مشكلة ذاتية مع أنصار الله وحلفائهم.
4: حكومة هادي مجرد ورقة، مبرر للحرب، والقوي عادة لا يحتاج إلى مبرر. يعني لو لم يكن هناك هادي لصنعوا هادي آخر. هذه الشرعية استنفذت غرضها، أصلا هي ليس لها واقع في حقيقة الأمر، لكنها كانت غطاء، وهو ليس له دور وليس له مستقبل في اليمن، ولن يعود إلى اليمن لا شمالا ولا جنوبا، وهو الذي ينتمي إلى الجنوب. وبالتالي هذا ورقة تنتهي، سيجارة تنتهي وتدعس، كما يفعل المستعمرون مع أدواتهم.
7: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا. يعني حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
5: بالنسبة لعبد الرب منصور هادي، هم من السنة الأولى يتكلمون عليه بكل عبارات السوء ولا يبالون في ذلك، لأن مشكلتهم مع عبد الرب منصور هادي لا مشكلة لديهم في كرت أن يحرق، لكن يريدون عبد ربه هادي آخر، ولكن باسم آخر، لكن بنفس المواصفات. ليست مشكلتهم مع أشخاص، هم ممكن أن يقبلوا بأي شخص منا مهما كان، ومهما كانت ثقافته وفكره، وهو المهم أن يتغير سلوكه، وهو أن تتلقى التوجيهات من السعودية، أن تتلقى التفاصيل وأدق التفاصيل من السعودية، أن لا تشتري أي أسلحة، أن لا تفتح أي علاقات. إذا قررت المملكة العربية السعودية اليوم ومن ورائها الأمريكان أن تعاقب تركيا، فيجب على اليمن أن يذهب ليقاطع العلاقات مع تركيا. إذا قررت أن تقاطع مثلا مع قطر أو مع سلطنة عمان، يجب على اليمن أن يذهب إلى حيث تشاء السعودية، وأن يكون حظيرة لما يريده المقرر السعودي.
2: ما هي العناصر التي تقدم الآن في التسوية السياسية؟ ولا مسودي شفته أنا، من 5 مسودات نشرت بمركزي دراسات أمريكيين وثلاثة صحف أمريكية وبريطانية، كلها تبدأ بأنه إقالة منصور هادي. فإذا السعودي يعلم بأنه ورقة توت اختبأ وراءها لأنه يحتاج إلى هذا القناع، لكن هو يدرك أن أول الأثمان التي يجب دفعها هي التخلي عن هذا القناع الذي لا أرضية له في المجتمع اليمني.
3: السعودية لا يهمها من يكون، يهمها مصالحها. فذلك حينما تصل بأن انتهت من ورقة عبد الرب منصور ستلفظه وستطرده حتى من أراضي
0: بعيدا عن أوهام هادي وفريقه، كان التحالف والأمريكيون يعتقدون أن الحرب ستنتهي إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لليمن وفق مشروع طرح أثناء مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013، وغايته تفكيك البلد وتقسيمه إلى 6 أقاليم والتأسيس لصراعات داخلية مستقبلية على أسس طائفية ومذهبية بعيدة عن التوجه الشعبي العام في اليمن. كانت النوايا الحقيقية تكمن في محاصرة تنامي شعبية أنصار الله كمشروع يحتوي عناصر جاذبة لليمنيين وقادرة على النهوض بهم من مربع التبعية والارتهان للسعودي والأمريكي إلى مربع الفئة القادرة على بناء هوية وطنية حقيقية.
1: خطة تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم هي خطة حرص السعوديين على تنفيذها من خلال المؤتمر الحوار الوطني، ويهدفون منها بشكل أساسي إلى تقسيم اليمن وإضعافه وبالتالي الاستحواذ عليه وتقسيمه إلى مناطق تتعلق باهتماماتهم وهي مناطق مثل حضرموت مثل المهرة مثل الموانئ اليمنية سواء عدن أو غيرها من الموانئ وكذلك جزيرة سقطرة. فالهدف بالأساس هو إضعاف اليمن والاستيلاء على ثرواته والتحكم فيه والإخلال بسيادته. في اعتقادي أن ما حاولوا برضه بالقوة أدى إلى أن يكون الشعب في صف واحد لمقاومة هذا الاحتلال ومقاومة هذا العدوان، وبالتالي هو فاشل سواء سياسيا أو عسكريا بطريق القوة.
8: نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة.
0: شكل القضاء على أنصار الله هدفا أساسيا للعدوان بررته الرياض باعتبارهم أقلية محدودة العدد والانتشار، لكنها تشكل تهديدا واضحا لمصالحها في اليمن. هذه النظرة الدونية التي استثمر فيها الخطاب الإعلامي والسياسي لقيادة العدوان كثيرا سرعان ما استطاع اليمنيون أن يسقطوها ويفرضوا أنفسهم بقوة على طاولة المفاوضات مقابل تحالف المملكة التي تدرجت في التنازلات حتى اعترفت بأنصار الله جزءا من الحل السياسي بعد طول مكابرة.
5: لذلك غير من خطابه الآن ليقول أن الحرب هي الآن ليست إلا من أجل الحل السياسي، وأن الحوثيين كما يحلو لهم أن يسموا من يواجه العدوان في اليمن هم جزء من الشعب اليمني وهم جزء مهم من الحل السياسي. ليس هذا نتاج اعتراف حقيقي بواقعية الحل السياسي بقدر ما هو اعتراف حقيقي بالفشل، لأنه لو كان هذا الاعتراف موجود من قبل العدوان لتركوا الحوار يستمر كما أعلن بذلك جمال بن عمر.
9: استطاع الشعب اليمني أن يجبر العالم جميعا بالاعتراف به والاعتراف بأنصار الله كمكون سياسي كبير جدا، مكون يدافع عن الشعب اليمني العظيم وعن حريته واستقلاله، مكون ضحى بكل ما لديه بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حرية اليمن وعن كرامته وعن استقلاله.
0: على مدى أعوام الحرب كان التعبير الشعبي المؤيد لخيار الدفاع والمواجهة والصمود يترجم في مسيرات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة في التاريخ اليمني القديم والحديث. لم تكن تلك المشاهد الضخمة لليمنيين من مختلف المحافظات وفي أغلبها مسألة روتينية تتكرر في سياق انفعالي، بل شكلت ترجمة واضحة للواقع السياسي الجديد الذي تديره القيادة اليمنية الثورية في صنعاء بجدارة، ويعكس تفويضا ديمقراطيا حقيقيا لها في جميع خياراتها.
1: ولا شك أن المسيرات الشعبية هي أكبر استفتاء، هي أكبر من أي انتخابات، لأن الشعب يخرج طواعية ويخرج بهدف واحد وهو هدف الالتحام الشعبي الكامل بينه البين وأيضا الالتحام مع القيادة. لو كان عكس ذلك ما استطاع أن يخرج أن تخرج مجموعات مئات الآلاف بل ملايين في المولد النبوي الشريف.
10: الشرعية السياسية والشعبية أنا بعتقد أنه أهم مصادر قوة أنصار الله هي أنهم يتواضعون في المقاربة للأحجام والأدوار. ولا مرة كان مشروع السياسي قائم على إلغاء الآخرين، كانوا مستعدين ولا زالوا حتى لو بتحقق لهم السيطرة العسكرية البرية على كامل الجغرافيا اليمنية بقوتهم الذاتية ما بيقيموا حكمهم الخاص. مشروعهم هو أن القوى السياسية اليمنية كلها بلا استثناء تأتي إلى حكومة مؤقتة.
9: القوى السياسية موجودة لأنصر الله، الجيش والرجال الشعبية تقودها أنصر الله، ونحن أيضا إلى جانبهم كقوى سياسية سواء في البعثيين أو الناصريين أو حتى شرفاء المؤتمر الشعبي العام ولا أحرار الشعب اليمني، هم كلنا كتلة واحدة.
0: أقرب ما تكون هذه المسيرات التي تنظم دوريا في مناسبات سياسية أو دينية إلى الاقتراع المباشر في استفتاء شعبي يشكل رافعة قوية لسقف المطالب التي تحددها القيادة في الجبهة السياسية لإعادة بناء يمن جديد من صنع أبنائه. وفي وقت افتقدت الشرعية المزعومة لأي احتشاد شعبي مماثل ولو محدود في أي منطقة يمنية، تغيرت طريقة التعاطي الخارجي مع القوة الأكثر شعبية وتمثيلا حقيقيا لليمنيين.
5: نحن من خلال لقاءاتنا مع المجتمع الدولي منذ السنة الأولى والثانية والثالثة وحتى اليوم، هناك تغير في تعاطي المجتمع الدولي مع صنعاء وحلفائها، مع المجلس السياسي الأعلى، معنا كطرف مواجه للعدوان بشكل كبير جدا من الاحترام والتقدير والاعتراف بأننا الأكثر أمانا واستقرارا في اليمن، وبأن الإدارة للوضع في اليمن من طرفنا هي الأكثر قدرة على التعامل مع كل المعطيات، بل هناك اعتراف حقيقي على أن السعودية فشلت وأن الشعب اليمني انتصر حتى في القضايا التنفيذية والبسيطة التي تمارسها أي سلطة. عندما يذهبوا إلى سلطة الرياض هم يأتون إلينا ليطلبوا منا أكثر مما يطلبوه من الطرف الآخر فيما له علاقة بمعرفة الوضع، التقييم مجريات الحرب العسكرية. ولدينا الآن علاقات واسعة جدا نتبادل فيها المعطيات والمعلومات والتحليلات والأفكار، وأصبحنا نستفيد منها في تقييم الكثير من الواقع. وهناك قضايا سيتحدث عنها الوقت.
3: هناك سفراء كثير جدا أخبرونا ونحن في السويد بأنه أصبحوا مشتاقين لصنعاء كاشتياقهم لبلادهم، لأنه في صنعاء الأمن والأمان. شوف لا لا لا لا. الدول تتعامل مع الواقع، الدول العقلانية والتي ليس لديها مطامع في في في الشعوب تتعامل بالعقلانية. حينما يأتي وينظر بأنه لا يستطيع أن يجلس في عدن لمدة سويعات ويأتي في صنعاء ويتفرغ ويتجول ويلتقي مع عضو السياسي الأعلى وهو على راكب دراجة هوائية، فهذا يدل على الجانب الأمني الموجود. قال هل السفير الياباني ونحن في السويد كنا التقيت معه، وقال والله إنه يتمنى أن يصل إلى صنعاء في أقرب وقت. السفير الصيني أيضا كان يتمنى أن يرفع الحظ وسنصل إلى صنعاء، ولديهم استعداد لأن يفتحوا سفاراتهم، إلا أن الضغط الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ما زال هو العائد.
11: لا شك أن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية يعتبر تصعيد خطير من الجماعة الميليشيا الإيرانية المسلحة.
0: أما إقحام اسم إيران في مفردات خطاب تحالف العدوان بزعم أنها سبب للحرب، حيث تزعم الرياض أن طهران تسعى إلى تعزيز نفوذها في صنعاء وتهديد الأمن الوطني السعودي والأمن القومي العربي. وفي الوقت نفسه كانت إيران حجة تلطى خلفها العدوان لتبرير هزيمته.
3: أتى الأمين العام، الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي إلى القصر الأميري ونحن في الكويت، والتقينا نحن وإياه الوفدين، كان وفد المؤتمر وفد أنصار الله، وقالنا بالحرف والنص لن نقبل بأن يكون هناك أي علاقات بينكم وبين الإيرانيين، ولا بد أن تقطعوها، ولا يمكن لفارس أن تعمل وتعمل. وحاولنا أن أيضا نضغط عليه في هذا الجانب، وكان جواب الأخت فايقة السيد شفاه الله جوابا شافا، وقالت له يا زياني، تريد أن تأمر الشعب اليمني مع من يبني علاقاته، وأنت تتكلم الفارسية إلى أمس وأنا أعرفك. وقالها محمد الجابر عدة مرات، ونحن في التفاوض سواء في الدول 18 أو مع دول الخليج، ونحن في الكويت التقينا عدة مرات، لقاءات ثنائية، كان يقول لا يمكن، وكلهم كانوا يقولوا السفراء الخليجيين وكذلك الدول لا يمكن أن يسمحوا بأي دور لإيران، وكانوا ندار من قبل إيران، هم كاذبون في ذلك لا محالة.
5: حقيقة ما يجري داخل المفاوضات غير ما يعلن في أروقة الأمم المتحدة والحلول السياسية، حتى الحديث عن العلاقات الدولية والحديث عن إيران وما شابه ذلك هو يقدم في المفاوضات الخاصة والسرية والرسائل المتبادلة والتفاهمات الثنائية، يقدم بصريح العبارة وإن بطريقة مؤدبة أن تخلوا عن أن يكون لليمن جيش مستقل وأسلحة نوعية، وأن يكون لكم قرار. يجب أن تفهموا أنه يجب أن تكونوا خاضعين لعملاء موجودين في المنطقة لمصلحة إسرائيل، لمصلحة أمريكا. المطالب الحقيقية التي تقدم نحونا ليست مسألة شراكة وليست مسألة إيقاف حرب، الهدف هو أن يكون اليمن مستباح السيادة وأن يكون قابلا للاستعمار للمملكة العربية السعودية ثم لأمريكا وإسرائيل وأدوات الاستكبار العالمي الموجود.
3: حينما يأتي ويقول بأنه لا تدخل إيران، أو هم يعرفون بأنه إيران لا تدخل، لكن هل يحرم علي أنا كشعب يمني أن تكون لدي علاقات مع إيران أو مع العلاقة بسوريا ولبنان، وهم حلال لهم أن يبنوا علاقاتهم مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستعمر الأراضي العربية المحتلة ويقتل الشعب الفلسطيني ليلا ونهارا جهارا وسرا، ونحن لا يجوز لنا أن نبني علاقات مع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مستحيل، هذه شروطهم لكنها مستحيلة ولن تتطبق على الإطلاق.
12: The British government and indeed the British Parliament has given a blank check to Saudi Arabia to do as it pleases to do in Yemen on the condition that Saudi Arabia, should it be successful in its military campaign, would ensure that the new government imposed in Sana'a would of course be a pro-Western government, a pro-Saudi government, and behind the scenes, a pro-Israeli government.
3: أما السعودية فكما تعرف هي شروطها ليست لديها شروط، هي شروط أمريكا، وشروط أمريكا هي الحفاظ على على على على الكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك على صدق نقطة علاقاتنا مع الإخوان في الجمهورية الإسلامية وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق، وهذا مستحيل جدا.
0: كان البعد الخارجي لانتصار الشعب اليمني حاضرا بقوة على طاولة المفاوضات، وفي ذهن القيادة السعودية أن مسار الأحداث يدفع نحو تشكل حزب الله آخر في اليمن، وفقا لما يكرره قادة التحالف في كل مرة، وعجزهم ألا يصبح أنصار الله قادرون على فرض قواعد عمل واشتباك جديدة في هذه المنطقة الحساسة، فضلا عن ارتباطهم بمحور المقاومة وما لهذا المسار من تداعيات إقليمية، حيث تحل الهزيمة بالمحور الأمريكي الصهيوني في أكثر من ساحة.
5: مشكلة السعودية والأمريكيين في المنطقة ككل وفي اليمن بشكل خاص ليست مسألة أن لديهم قلق من أن يكون هناك حزب آخر أو كما يطلقون عليه حزب الله آخر في اليمن بأنه يمتلك سلاح وميليشيات. صحيح لديهم مخاوف من أن يكون هناك حركة شعبية سواء داخل اليمن أو في المنطقة تواجه التطبيع مع إسرائيل، ترفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي الغاصب، ترفض الاستكبار الأمريكي، هذا شيء واضح، ولهذا ما يعتبروه بالنسبة خطر هو ما نعتبره نحن بالنسبة لدينا شرف، أولا لأنه ينسجم مع هويتنا الإيمانية وهويتنا الوطنية وهويتنا الأخلاقية في التمسك بقضايا الأمة والتمسك بهويتها والتمسك بمقوماتها.
1: ليس هناك ما نسخة ما يسمى بنسخة لحزب الله، نحن في اليمن شعب بأكمله يقاوم العدوان ويقاوم أيضا تواجد إسرائيل، تواجد اليهود في فلسطين، وبالتالي هذا هي مقولة فارغة وتحوي معاني إسرائيلية بالدرجة الأولى. المكون أنصار الله هو مكون يمني ومتواجد منذ أمد بعيد، ليس وليد لحظة وليس آت من الخارج،
3: لأنه نحن محور مقاومة وهذا صراع بين حق وباطل، سنظل على ذلك وعلى مبادئنا تمسكنا بها من قبل وسنتمسك بها الآن ونمتسك بها الآن وسنتمسك بها في المستقبل.
4: إذا قررت السعودية في ظل هالهزيمة أنها توقف الحرب، الأمريكي يقول لا، أنه أنا مهزوم معك بهذا القرار، وأن المكسب ليس فقط لأنصار الله وإنما لكل المحور الذي ينتمي إليه أنصار الله في صنعاء، ولهذا قرار حتى لو وصلت السعودية إلى أزمة فهي في حقيقة الأمر لا تستطيع أن توقفها، جزء من القرار الكبير ليس بيدها.
0: قضي الأمر بالنسبة إلى قيادة صنعاء وألقي على الكلام التحريضي عن إيران وحزب الله ماء بارد ثقيل أفقده كل مفعوله. تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفير يمني معزز الصلاحيات لدى الجمهورية الإسلامية أثار حنق جميع الأطراف الخارجية المتضررة من هكذا خطوة. صعقت السعودية من هذا القرار وتيقنت أنها فقدت دورها كضابط رئيسي ومتحكم في رسم السياسة الخارجية لليمن، وفهمت أن القطار يسير في طريق لا عودة فيه إلى الماضي. لقد تغير كل شيء، حتى مرجعيات الحل السياسي التي حاول تحالف العدوان فرضها انتهت، فلم تعد المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 قادرة على مواكبة المتغيرات والتكيف مع المعادلات المستجدة. فالقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 فرض عقوبات على شخصيات من أنصار الله، لكن خلال تفاهمات السويد المنعقدة عام 2018 برعاية أممية تم تثبيت أنصار الله كقوة معترف بها دوليا ولا يمكن تجاوزها بأي حال في إيجاد أي حل سياسي وأي وقف للحرب.
13: بمرور الوقت باتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدرك أن مبعوث الأمم المتحدة لا يستطيع إنتاج تسوية تتوافق مع أحكام القرار 2216.
1: قرار 2216 هو قرار فاشل وتم شراؤه بالمال السعودي، وبالتالي هو أيضا أحد العوائق إيجاد حل سلمي في اليمن، وهذا ليس فقط رأينا ولكن رأي السفراء الدول الصديقة، بعض سفراء الدول الصديقة. وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يكون مرجعية لأي حل سياسي لأنه هو عائق سياسي. نحن معترف بنا دون ذلك القرار 2216، نحن القوة الوحيدة التي تتفاوض عن صنعاء ويتفاوض معها العالم، والأخ محمد عبد السلام يستقبل سفراء الدول الخمسة الأعضاء في الخارج وهو في مسلطنة عمان، وكثير من السفراء الذي بلدانهم لديها علاقات باليمن يطلبون اللقاء مع الأخ محمد عبد السلام.
13: ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن الإطار الحالي للمفاوضات غير ملائم، والأسئلة بالنسبة للأمم المتحدة وصناع السياسات الدوليين واليمنيين تتعلق بمقدار التحول الذي ينبغي إحداثه في إطار الكويت لاستيعاب الوقائع الجديدة وحجم التغيير الممكن.
0: إزاء الخسائر المتتالية أمام الجيش اليمني وانسداد الأفق الشمالي، توجهت المملكة جنوبا علها تحقق أي مكاسب، سيما وأن مرتزقتها بدأت تنحرهم الخلافات الداخلية بطريقة دموية، فضلا عن القلق الذي انتاب الرياض من إعلان الإمارات تقليص مشاركتها في الميدان. وفي حين تميزت الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان باستقرار عال وتماسك بين مختلف المكونات الشعبية والسياسية ومرجعية قرار واحدة، تحول التحالف بين الرياض وأبوظبي إلى ساحة خلاف خفية، حيث أدى تضارب المصالح إلى اندلاع المعارك في محافظات جنوبية عدة بين تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات هادي المدعومة من السعودية، الأمر الذي شكل مسرحا جديدا للفشل السعودي. هكذا لم تفلح السعودية في توحيد صفوف مرتزقتها في الجنوب من خلال اتفاق الرياض الذي أبرم على جولتين بين طرفي الصراع.
5: طبعا السعودية لم تعد ذلك الطرف المهيمن أو القادر على تغيير الوضع في اليمن. أولا فشلت عسكريا وحرقت الكثير من كروتها، ولذلك رأينا اتفاق الرياض لم يكتب له النجاح، لأن كثير من العوامل والتداخل الدولي والإقليمي ونتائج الحرب فرضت تعقيدات فوق مستوى السعودية أن تسيطر عليها. ولهذا كل ما يجري داخل جبهة العدوان هو يأتي في إطار مغلق، يتحكم فيهم ضابط أو يتحكم فيهم سفير يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يصادر قرارهم. السعودية صادرت قرار ما يسمى بالحكومة الشرعية، صادرت قرار الأحزاب ووضعتهم في بيوت داخل الرياض وهي التي تتحكم في قرارهم، اعملوا هذا لا تعملوا هذا. لم يعد لديهم حول ولا قوة ولا رهان على أن يكون لديهم أي قدرة على التغيير إلا في حالة التخلص من العباءة السعودية.
9: الآن الإمارات لها دور والسعودية لها دور، وهي أدوار أيضا مزروعة وأدوار أيضا مفروضة عليهم يديروها في المنطقة الجنوبية. وتعرف أنه مؤتمر الرياض اللي عقده مؤخرا أو ما يسمى مؤتمر الرياض اللي استمر 18 دقيقة، فقد والذي أعلم فيه محمد بن سلمان المبادرة السعودية بين الحكومة حكومتهم حكومة عبد الرب المزرادي وحكومة الانتقالي ولدت ميتة، لم يستطيعوا حتى الآن أن ينفذوا من الشيء. فلذلك إحنا ما يوصل إلى هذه المرحلة من المراحل، الشعب الجنوبي أصبح الآن يضيق ذرعا بهم ولا في المحافظة الجنوبية.
13: عاد اتفاق 29 من تموز يوليو التأكيد على النفوذ السعودي في اليمن. المملكة تواجه واقع افتقارها إلى القدرة على متابعة الاتفاقات، فقد استغرق إعادة إحيائها المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2019 ستة أشهر.
1: أما اتفاق الرياض تمثيلية هزلية ليس لها أي معنى، والاتفاق الرياض ليس لأول مرة فشل منذ أكثر من سنة وهم يحاولون أن يشكلوا حكومة، وهناك اتفاق سياسي وهناك اتفاق عسكري وهناك خلاف حول هذا الاتفاق، ولا شك أن الأطماع السعودية والإماراتية هي المحركة لهذا الخلاف، ولا يمكن حتى لو صوريا تم تشكيل حكومة لا يمكن أن يصلوا إلى تحقيق جبهة واحدة تقف أمام الصمود اليمني من داخل صنعاء.

0: تمت مفاوضات عدة برعاية أممية وشاركت فيها صنعاء تحت عنوان البحث عن حل يضع حدا لهمجية العدوان. فشلت جميع جولات التفاوض في تحقيق السلام المنشود بسبب العراقيل التي كانت تزرعها السعودية وحلفاؤها. عراقيل كثيرة تعرض لها الوفد الوطني اليمني أكثر من مرة، وشروط مستحيلة وضعتها السعودية على طاولة المفاوضات تضمن لها التدخل في الشؤون اليمنية. حاول التحالف دائما إظهار ما يجري في اليمن أنه صراع داخلي وليس عدوانا خارجيا، فيما كذبت الوقائع دائما مثل هذه المزاعم. وكان الهدف السعودي الدائم من هذه المفاوضات محاولة لكسب الوقت.
1: لذلك حينما كنا نتفاوض نحن في ديسمبر 2015 ونحن في بيل في سويسرا، كان السفير الأمريكي يقول بأنه ليس أمامكم إلا أن تسلموا أو الحرب. ثم بعد ذلك ونحن في الكويت في عام 2016 كان يقول بأنه الشعب اليمني ليس بحاجة لا إلى قوات مسلحة ولا إلى الجيش اليمني، وإنما حاجة إلى شرطة يكلف المحافظون، وأنه لا بد من تدمير الجيش اليمني، أم لا بد من تفكيك الجيش اليمني، ولا بد من تدمير القوات المسلحة.
2: في واقع الحال هو مطلوب لي الذراع، مطلوب أن نقبل بانتقاص سيادتنا، أن نستأذن في كل قرار، أن نستأذن في كل خطوة. إذا عيننا رئيس وزراء أن نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا نريد أن نشكل حكومة نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا أردنا أن نغير حتى على مستوى أبسط القضايا، ودعني هنا لا أسمي إحدى الدول في المنطقة، دولة خليجية تقول أن السعودية تنزعج حتى عندما يتم رفع الرواتب في بعض دول مجلس التعاون. تريد المملكة العربية السعودية أن تمارس الاستعباد.
1: حتى كانت السعودية تتحكم في التعيينات على مستوى مدير عام ووكيل مساعد ووكيل وما فوق، لم يكن هناك أي شخص يتعين إلا برضا السعودية وبرضا الملحق السعودي أو السفير السعودي في صنعاء.
0: كان السفير الأمريكي السابق لدى اليمن ماثيو تولر يجمع الوفد المفاوض لحكومة هادي علنا في بهو الفندق في بييل أثناء الجولة الثانية في سويسرا أواخر العام 2015، ويقدم لهم التعليمات حول جميع النقاط التي يتم طرحها. كذلك كان رجله في الوفد أحمد بن مبارك ينقل له حرفيا ما يجري داخل قاعات التفاوض، فضلا عن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ الذي كان راعيا مباشرا للمطالب الأمريكية والسعودية أكثر منه وسيطا دوليا. في محادثات الكويت أيضا وبعد أشهر من المفاوضات التي كادت تصل إلى نتيجة، عطل الأمريكيون فرص التوصل إلى اتفاق. وفي أحد الاجتماعات قال تولر إن الريال اليمني سيهوي ليصبح أرخص من كلفة طباعته، في رسالة تلويح للوفد الوطني بالورقة الاقتصادية والمالية.
1: كان أمريكا وإحنا في بيل في سويسرا وإحنا في الكويت وكذلك في السويد حاولت أن تفرض عن جندة التاء، فهي تدير تحاول أن تدير الملف، وهي تديرهم، وهي تدير عبد الرب المنصور هادي ومن إلى وتدير السعودية. كان يقول لنا ولد الشيخ حينما كنا نتفاوض ونحن في الكويت ونصلحنا إلى مرحلة افتراق، يقول اتفقوا أنتم السعودية وأمريكا، وما قالت أمريكا سأنفذه، كان يقولها بالحرف والنص. ومعنى هذا أنه هو السفير الأمريكي هو من كان يدير العمل حتى ونحن في التفاوض سواء في سويسرا أو في الكويت، كان السفير الأمريكي هو الدور الأبرز له في هذا المجال.
2: الصوت الحقيقي لما يجري هو للأمريكي والبريطاني، السعوديين للأسف هم مجرد أدوات ينفذ هذا المشروع، بدليل إذا ما شئنا أن نربط ليس فقط ملف اليمن، الملفات الأخرى في المنطقة، أين تجد إسرائيل وأمريكا تجد السعودية؟ وكما قال الشهيد القائد لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، ونحن لولا أمريكا ولولا إسرائيل لما كانت السعودية التي تقف بجوار كل موقف سياسي وحتى عسكري تريده أمريكا.
3: اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل، هذا أيضا أنا قلته، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل في حرب تموز 2006، واصلوا واصلوا واصلوا الأمريكي يقول لهم إلى أن وصلوا إلى قريب درجة الانكسار، فحينها تتراجع.
1: حينما ترى أمريكا والصهيوني العالمي بأنه مصلحتها في أن تدفع بالسعودية لأن تتفاوض مع أنصار الله ستأتي حبوا شاءت أم أبت.
4: لقد تغير الكثير منذ عام 2016، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي، وقد اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء، ويريدون الآن اتفاقا يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض والتي يعتقدون أنها لصالحهم.
1: أيضا حتى مجموعة الأزمة الدولية جت إلى صنعاء والتقينا معها قبل فترة وتكلمنا معها بكل وضوح وجرأة، وكانت أيضا كانت لدى المجموعة متفاهمة بأن هناك قوى سياسية موجودة، بأن هناك حكم فعلي في الأرض، بأن هناك أمن وأمان في صنعاء وفي تعز وفي العديد التي الحرب في في في في مشارف في إب في في حجة في حتى في صعدة التي لا تسلم من العدوان السعودي حتى لحظة واحدة، هناك أمن وأمان.
0: بين الجولات الأولى في سويسرا والجولة الأخيرة في ستوكهولم تغير كل شيء تقريبا بالنسبة للمفاوض اليمني. بالتدريج التصاعدي فرض الميدان إيقاعه الأسرع على المسار السياسي، أذهلت عملية أرامكو وما أعقبها من عمليات برية على الحدود الجنوبية للمملكة قيادة التحالف والمسؤولين الأمريكيين، وشكلت نقطة تحول في طريقة التفكير السعودية والبدء بالإذعان الضمني للهزيمة، حيث قضت على ما تبقى من رهانات بكسب ولو جزئي للمعركة العسكرية. لم يبقى أمام السعودية سوى خيارين، إما التفاوض والرضوخ للمطالب اليمنية المحقة في وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، أو الاستعداد لتلقي المزيد من الضربات الموجعة التي تستهدف المنشآت الحيوية في العمق السعودي.
2: عندما جاءت عملية أرامكو العملية المباركة وما سبقها من عمليات أيضا في حقل الشيبة وما سبقها من عملية التاسع من رمضان، عمليات نوعية في العام 2019 كانت أيضا مسنودة بعمليات برية موجودة على الميدان تمثل حالة كبيرة جدا من التقدم النوعي للجيش والأمن واللجان الشعبية. بعد عملية أرامكو حاولت السعودية وعبر تدخل من بعض الأطراف الدولية أن السعودية باتت في حالة هزيمة كبيرة، خاصة بعد عملية نصر من الله التي تم بموجبها تطهير مناطق واسعة في كتاف وصولا إلى الحدود مع مدينة نجران.
4: التحولات التي حدثت على التوازن العسكري والتشظي السياسي والمناطقي والتدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غير متطلبات صنع السلام. الآن بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة.
0: تلمست القيادة اليمنية حجم المأزق الذي يعاني منه تحالف العدوان، فأرادت له أن يتخلى عن المكابرة والإنكار، وذلك بإظهار المزيد من حسن النية. ومن موقع القوي المقتدر أطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط مبادرة عملية بالإعلان عن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، مقابل وقف العدوان ورفع الحصار وإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تهدف إلى مصالحة وطنية شاملة.
2: كانت السعودية في ختام هذه الأزمات في طريق مسدود. جاء البعض ليعتبر أن المرحلة يجب أن يكون هناك فسحة مجال للسلام، وحرص الرئيس مهدي المشاط أن يقدم مبادرة ليثبت فيها أولا حرص الشعب اليمني على السلام، وأننا لسنا في موقع الهجوم وإننا نحن في موقع الدفاع الطبيعي، وأنه بعد هذه العمليات والشعب في موقع قوة لا مانع من أن نقدم مبادرة كما كان يسبق كذلك من مبادرات من رئيس اللجنة الثورية في أيام قيام اللجنة الثورية بمهام الدولة، أو فيما بعدها من خطوات مبادرات محاولة منا لإثبات حسن النية وإلزاما للحجة للعدو الذي يقول أنه يريد السلام. وكان من المفترض بعد هذه المبادرة في ليلة 21 من سبتمبر في ذكرى الثورة المباركة أن تلتقط السعودية هذه المبادرة وأن ترد بالمثل، ولكن للأسف ما حصل هو تصريحات مكتظبة إعلامية وصفت السعودية المبادرة بالإيجابية. هذا تحصيل حاصل، أن تعلن أنك ستقف بقصفك لعمق النظام السعودي ثم يعتبر ذلك إيجابيا، هذا تحصيل حاصل. نحن نعلم أن هذا إيجابي، لكن الخطوة الحقيقية كانت المفروض أن يكون هناك إعلان لقبولها والرد بالمثل بتوقف الطيران الحربي والاستطلاعي من اختراق الأجواء اليمنية، والسماح بفك الحصار، والسماح للسفن والمشتقات النفطية وفتح المطار وغيرها من المستلزمات أن تدخل للشعب اليمني، ثم بعد ذلك نذهب إلى الحل السياسي.
1: هو كان بحاجة إلى مبادرة الرئيس مهدي المنشد، السعودية كانت بحاجة إلى هذا المبادرة من أجل أن تنزل من على الشجرة إلى منتصف الشجرة، وبعدها ستنزل إن شاء الله إلى إلى إلى جذر الشجرة. المبادرة كانت من منطلق قوة، والقوة هي السلام. الآن حينما نمتلك القوة، استطعنا أن نمتلك الآن السلام، ولكن السلام الذي نريد نحن لا الذي يريدونهم.
5: If that is what is actually happening in private, this is a way of Saudi Arabia telling the world, which will then be spun by American and British mainstream media, that Saudi Arabia is committed to a political solution, that Saudi Arabia does not want to see the war go on. But of course, that is just a facade. If Saudi Arabia is sincere in wanting a political solution, then it should halt its military operations with immediate effect. But the Saudis are not doing that, so I am very, very skeptical about the Saudis in these peace talks.
6: Where there is goodwill.
7: في حال توفرت النية الحسنة، فإن هناك إمكانية للتوصل لتسوية. وفي نهاية المطاف، فقد قلنا دائما إن اليمن جار لنا، والشعب اليمني لديه صلاة أسرية وعشائرية مع السعودية، وحتى الحوثيين أنفسهم فأراضيهم تجاور أراضينا. لذلك فنحن نريد أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون. نريد إنهاء هذه الحرب.
1: أولا هنا هو الاعتراف. اعتراف بأنه الحوثيين جزء من الحل. صارت أمام كلمة المشكلة هذا كانت في الماضي، وكان ديدنهم في الماضي أنه مشكلة. ماذا قلت تطور الآجف التغيير الآن 180 درجة، لأنه قال جزء من المشكلة وجزء من الحل. الجزء من المشكلة انهيها، هو اعتراف بأن الحوثي وأن القوات أنصار الله أصبحوا هم الحل في اليمن، وليس جزء من الحل. هم الحل لكل ما تعني لكل معنى. لم يعد الأنصار الله متمردين، ولم يعد أنصار الله شرذمة، ولم يعد أنصار الله فئات متمردة، ولم يعد أنصار الله قلة قليلة، ولكن يتكلم اليوم عن مكون سياسي وأنه لا يستطيع أن يستغفله، ولا يستطيع أيضا أن يتحدث عن الشعب اليمني وعن قضايا الشعب اليمني دون أن يتحدث عن حركة أنصار الله الفتية.
0: فتحت المملكة عدة خطوط تفاوضية مع الجانب اليمني بحثا عن ضمانات توقف مسلسل الاستنزاف والهزيمة، فوصل الأمر بهم حد التوسط عبر دول كبرى لدى أنصار الله لمنع بث وتوزيع مشاهد الإعلام الحربي اليمني عن الهزائم المتسارعة في جبهات نجران وكتاب. تساؤلات جدية طرحت حول استعداد المملكة للمضي قدما في البحث عن خروج سريع من المستنقع اليمني، أم أنها عملية لكسب الوقت بانتظار متغيرات ما تعوض أو تخفف من وطأة الهزيمة في اليمن لمحور بأكمله تقوده أمريكا؟
2: وهناك فرق كبير جدا بعد عملية أرامكو وعملية نصر من الله والصمود الكبير للشعب اليمني في الخطاب السعودي المعلن والتفاوضي وما يقدم في التفاهمات السرية. هناك فرق. هذا الفرق تلخص في تغيير الأسلوب والتكتيك أكثر من أن يكون تغير في المضمون. الذي تغير في أسلوب السعودية المراوغة، إعطاء الكثير من الكلام الجيد والجميل لكن الفعل لا يوجد. لم يفتحوا مطار حتى ما يطلق عليه بالجسر الطبي، هذا مهزلة.
3: يعني عملية هم لا يريدون سلاما، هم يريدون تهدئة، يعني مرحلية بدون تصعيد كبير، ولكن على أمل يعني أن الأنصار الله يعني يكون عندهم وقت، ما يبغى يفرطوا في المفاوضات، فما يبدأوا بعمليات قصف، ولا يستخدموا الصواريخ بعيدة المدى، ولا يضربوا لهم منشآت حساسة، يبقوها على هذه الوتيرة. هذا هو هدف المفاوضات اليوم، وليس هدفها إيقاف الحرب، وإنما التجهز لمعركة أخرى، يعني تمطيط الوقت وتضييعها وتهدئة الوضع ريثما هي تتجهز أو ينتصر محورها في مواقع أخرى، ف فيشجعها على مواصلة الحرب بطريقة أو بأخرى، لأن هزيمة المحور هي هزيمة في اليمن، وانتصار اليمن هو نصر للمحور. فلهذا هي تبحث عن نصر في مكان غير اليمن توظفه في اليمن، تبحث عن نصر في مكان غير اليمن، في لبنان على سبيل المثال أو في العراق أنت. ولكن في الحقيقة هو يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، ولكن حتى الآن لا يعتد بهذه المفاوضات ولا يغير شيئا.
4: من الناحية العملية، فإن القناة الخلفية التي تم تأسيسها في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 ترنحت. يحمل الحوثيون مسؤولية توقف المحادثات لما يصفونه بعدم قدرة نظرائهم السعوديين أو عدم رغبتهم بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها خلال المحادثات أو الدخول في مفاوضات مفصلة حول إنهاء الحرب.
1: ربما يكون أنه خالد بن سلمان لديه وجهة نظر، محمد بن سلمان لديه وجهة نظر، وهي وجهة نظر مصنوعة، لأنه لا يمتلكون الحرية في أن تكون لديهم وجهة نظر، هي وجهة نظر مصنوعة من قبل الإدارة الأمريكية، وتعدي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة دورا معينا. حينما ترى بأنه أصبح من الضرورة إبراز خالد سلمان كنائب الوزير الدفاع، ستبرزه أكثر ما تبرز محمد بن سلمان. وحينما تحتاج العالم الجانب السياسي والمحمد بن سلمان، ستبرزه أكثر من أبيه. كما نعلم دائما في هذا المجال، هم ليسوا صناع سياسة، هما أتباع سياسة، وهما أيضا أتباع أوامر تأتي لهم من الغرب ومن أسيادهم.
6: نحن قدام مرحلة جديدة، بهالمرحلة الجديدة البحث السعودي مشكلته الأساسية هي محمد بن سلمان، وليست التسليم بالثوابت. بالثوابت اليمن صمد، اليمن فرض شروطه، الأمن السعودي مهدد، التسوية الآن هي مكسب سعودي وحاجة سعودية، لكن هي تعني فشل محمد بن سلمان. هاي مشكلة السعودية الآن.
5: The Saudi Arabians are only trying to play for time. They are trying to learn about the intentions of the resistance in Yemen. They are trying to find out what is the political situation, what is the military strength of the resistance in Yemen.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: بين جاهليتين، بين جاهلية الأمس واليوم مظاهر كثيرة وآثارا سيئة ومأساة متجددة تحفظها ذاكرة الإنسان وترويها للأجيال. بين جاهليتين يكتبه ويقدمه للإذاعة عبد الحليم يحيى إدريس. بين جاهليتين يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. حين نقف على مجمل سطور من حياة الجاهلية الأولى والثانية، فإننا نجد في طياتها كثيرا من مظاهر الفساد والانحراف في جوانب الحياة المختلفة. وفي هذه الحلقة الوثائقية سنعرض بعض تلك المظاهر الجاهلية في الجوانب السياسية والاجتماعية لنرسو وإياكم على شاطئ النجاة. يقول الله عز من قائل حكيم حاكيا عن الجاهلية الأولى في إشارة إلى الوضع السياسي: أفحكم الجاهلية يبغون. ويقول تعالى في توصيف الجاهلية الاجتماعية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم

0: أما الجاهلية الاجتماعية فكانت من أبرز سماتها العصبية والحمية التي وجدت لها موطئا في تلك القلوب دون التفاتة للعقل والفطرة السليمة ولا نظرة لدين أو شرع، في مثال سيء وصورة بائسة من صور جاهلية الأمس التي ضاعت فيها الحقوق وانتشرت فيها المظالم ودانت فيها لأحكام الهوى والسلطان والتسلط والجبروت إلا من مظاهر قليلة ونادرة، وقفت أمام هذا الجهل والبؤس والشقاء بحكمة ورشد وبصيرة.
1: إننا في هذا العصر نجد التشابه والتطابق التام بين الموروث الجاهلي الذي حمله وتحرك به طغاة بني أمية ويزيد بن معاوية، وبين جاهلية العصر والطغيان المعاصر الذي على رأسه أمريكا واللوب الصهيوني اليهودي في العالم وإسرائيل ومن يدور في فلكهم ويتبعهم ويواليهم.
0: إن الجاهلية بمظاهرها المتنوعة والمتعددة تصل بالإنسانية إلى حافة الجهل والشقاء والبؤس والحرمان، وتتسلط فيها مجتمعات الشر والإفساد، وتتحكم في مصائر الناس ذئاب بشرية تفتك بالإنسان، وتعيث في الأرض فسادا وتغير ملامح العالم وتذهب به نحو الشرور والحروب الظالمة. وهذا ما نراه حاصلا وجليا في عالمنا المعاصر الذي اتخذ قوانين ودساتير لا تمت للإسلام بصلة، بل وأصبحت الساحة العربية والإسلامية مرمى لأهداف الغرب الكافر الذي يسدد سهامه في شباك العقيدة والإسلام ويصدر للعرب والمسلمين الأحكام والقوانين الوضعية، حتى ضاعت أمتنا وصارت ذليلة مهانة لا تهتدي لكتاب ولا تستبين لطريق ولا تمضي نحو رشد. وأصبحت الأمة العربية والإسلامية في غالبها، والتي تجاوزت 57 دولة عربية وإسلامية، في فرقة وتشتت وذلة وهوان، مزقت القوانين الوضعية والأحكام البائسة التي رسمت من خلالها الحدود والجغرافيا، فضاعت العروبة والإنسانية والمقدسات، وغاب الإسلام الأصيل، وتصدر المشهد الأشرار في هذا العالم وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل والغرب الكافر الذين يمتلكون أدوات القتل والإجرام والأسلحة النووية ويسخرون إمكاناتهم لمحو البشرية ولا يألون جهدا في ذلك. وهذا العالم شاهد على نبأ غزوهم واحتلالهم وإبادتهم للشعوب في سابقة جاهلية خطيرة تجاوزت كل العصور.
2: كيف يمكن أن تصبح 5 دول 14 دولة؟ هذا هو عنوان خريطة نيويورك تايمز التي سبقتها خرائط مماثلة من مراكز أبحاث ومؤسسات سياسية غربية اشتركت كلها في نظرة استشراقية تقسم المنطقة على أساس الطائفة والعرق. بعد مرور 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو التي قادت في النهاية إلى التقسيم المعروف للمنطقة، ما زالت الخرائط الملونة ترسم من جديد، وكأن ألوان العرب سكانا ومدنا ومصالح خطت على رمل، أو أن مشكلاتهم تحتاج تغيير جوازات السفر وحدودهم تحتاج إلى أن تضيق. بدأ رسم الخرائط الجديدة للشرق الأوسط في بداية 80s مع مشروع إسرائيل الكبرى للمنظر الإسرائيلي أودي دينون، وكان الهدف خلق بلدان طوائف صغيرة تدين بالولاء لإسرائيل. بعد ذلك بعقد ظهرت خرائط الشرق الأوسط التي رسمها المستشرق الأمريكي برنارد لويس، الذي كتب حينها مقالا في مجلة الفورن أفيرز طالب فيه بتغيير شكل المنطقة لأن العرب لم يعودوا أمة مترابطة كما رأى أستاذ المحافظين الجدد.
0: إن الإسلام هو المنبع الصافي العذب الزلال الذي يمكن للبشرية من خلاله أن ترى نور البصيرة وشعاع العدل وشمس الحرية، ومن خلاله نطل على نافذة الحياة السعيدة وبوابة الكرامة والمحبة والألفة والوحدة، ونصل من خلاله إلى مرافق التنمية والنهضة والحضارة والتقدم الذي يرفع الإنسان ويعلي قيمته وشأنه ويمحو عن كاهل الناس الحرمان والبؤس والفقر والبطالة ويهديهم نحو الإيمان والهداية والخير والرشد والحكمة والذي من خلاله تسعد البشرية وتصلح بها أمورها وتنتظم حياتها ليكون عالمنا مليئا بالخير تحكمه قوانين الخالق الحكيم. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الوثائقية من برنامجكم بين جاهليتين، على أمل أن نقف معكم في فصول مظاهر الجاهلية في الجانب الأخلاقي. إلى حين الملتقى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج بين جاهليتين على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أيها الإخوة، أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها، وتحمل صبر نبيها، وتحمل حكمة نبيها، وتعلم دين نبيها، وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288820 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. طف الراديو لو سمحتوا. نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا سيدي معك صالح المالح.
2: نعم، طف الراديو تفضل سؤالك.
4: طفينا، معك صالح المالح.
2: نعم، برنامج فتاوى سؤالك.
4: يا شيخ عندما واحد يشل المقالي من فوق القبور مع الريحان، هل يجوز ولا ما يجوز؟
3: يشل ما؟
2: يعني فوق القبر، ها؟ بيسترع فوق القبر ويجيب عدو
3: لا تشل منه.
4: مع يشل في حبر ويابس
3: ولا بدو يابس
4: يجوز؟
3: لا لا تشل،
4: ما يجوز.
3: ماشي، خليه فوق القبر.
4: وفي سؤال ثاني، عندما واحد يقول حرام الطلاق، هل يحصل طلقه؟
3: خلق الرادي لجنة يظهر لنا ما بتقول.
4: خلق الرادي
2: لا ما تغلق، اتصل بعد. اتصل، مرحبا.
5: الو.
2: نعم،
5: مساء الخير.
2: مساء النور
5: يا شيخ. معنا واحد جيران بين البيت، بعدين سوف علينا مجروح، بعدين اجل لي بدل حقي من حقه، ما يجد علي
3: ما فعل،
5: شل علي مشروع من حتى الموت.
3: لا لا، ما يجوز.
5: هم سرقوا حاله ما ربش، وإحنا داري إنه ولي بلزه يجي علي.
3: لا ما يجوز لك تشل على شيء.
5: أمره إلى الله، بعديه
3: أمره إلى الله.
5: يلا شكرا لك.
3: الله.
2: سؤال، مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ، معنا أخ عاصي والدي، ما تبيه وبدعي عليه، وبالحين بيسنب للوالدة بدعي عليه وما يسنب له ويتكلم علينا، ويدي لنا أخذ كلام ما أردنا، لو ما تجي يعيشنا ولا يجي، ما نسيش يجي لعندنا، نو عاصي والدي من زمان.
3: بلغوا بهالجهات الأمنية.
6: لا بلغ كلام، إلا ما بيستمعوش،
3: إلا لا بيستمعوش إلا لا بيستمعوا، ترفع ضد الوالدة دعوة عصيان وعي وما يضبطه.
6: والله بيسنب للوالدة بدعي على أبي، يقول إني وي قلنا يا أخي حي أم حي أم، الله لا الله ضاعف الأم ضاعف الله.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
6: هو هذا مش جاي يصيح فم خواته ولا بيسر خواته ولا بيسأل على خواته، كلهم أمانة عاصين، كلهم احنا خمسة أخوة، والله ما عاصي لخواته الخمسة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يتوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة.
6: يا الله بالخير.
3: يا مالا
6: سلام. أسلام
2: سؤال، مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ، على الشيخ
2: تفضل.
7: يا شيخ، بنات عم أبي، هن علينا واجب يعني نزورهن أو ماشي؟
3: ماشي، هم أرحم عندهم أقارب، وإذا أحسنتوا إليهن حاجة تدوهن لهن، ولا شو إحسان، و وصلة رحمه بايثيبكم الله على هذا.
5: لن ما بحن يزورهن الا احنا يعني هن بنات عمنا.
3: هذا اعظم، لا ما بحد يزورهن انتو.
5: لا اصلا يعني انا ابعد من انه بيزورهن اخواتي اللي حولهن يعني مساكن في عمرون وانا عطيتها خلق له. لو ضروري يزورهن ولا يتخون.
3: لو ما بلا ترسل لهن بحاجة ولا تتصل بهن اتصال. ولا تصلهن بفلوس ولا باي حاجة. هدية.
5: حاضر يلا جزاك الله.
2: سؤال مرحبا.
8: أسعد الله مساكم.
2: حياكم الله.
8: والجمعة المباركة نحن معكم ربنا في الصبر المقدس أجمعنا وصنع لكم التوفيق واحفظنا أحفظ جاي مسيرة نحفظ جاهزين في كل الجبهات. وأهلك اليهود والنصارى وعشرة أنصار كل من تكالب على بلدنا لا جعل الله لهم بيجا جاهلهم ولا أموال التسليم ولا جيش التحميم ترد من الأرض أين ما كانوا وأين ما يكونوا. سؤال فضيلة العلامة أبي معشر، هل هو جائز أن يسقط الخضروات بماء الصرف الصحي؟
3: هل هو جائز إيش؟
8: أه؟
3: إيش السؤال؟
8: هل هو جائز أن يعني يسقط الخضروات والفواكه بماء الصرف الصحي؟
3: أنا قد سمعت عن هذا الموضوع بأنه بيسبب أمراض وتنتشر بسببها أمراض، فإذا كان هذا ثابتا طبيا فلا يجوز ولا يحل الإنسان أن يسقي به مواد يبيعها للناس.
8: طبعا أستاذ يا كريم وقاضينا الكريم، هناك أضرار الآن المستشفيات لدينا من الكوليرا وغبت عفلة في مجال الصحة بالشيء هذا، والآن بتناشد ما هو واجب المجتمع واجب العلماء ومنابر الخطباء.
3: ما هو السؤال ما فهمت.
8: هو بيتنصر على كان الصرف الصحي هذا
2: قال لك بينتشر بوزارة الصحة.
3: قلنا احنا قلنا لك بالفتوى
8: ما هو واجب العلماء ومنابر الخطب في الجامعة.
3: مش هذا واجبهم، مش هذا شغلهم ولا عملهم، هذا عمل وزارة الزراعة ووزارة الصحة. الخطباء والعلماء مش هذا عملهم، هذا تخصص يختص به وزارة الصحة وتختص به أيضا وزارة الزراعة. الواجب على هؤلاء إذا كانوا يعرفون أن هذا فيه إضرار بالمواطن وانتشار للأمراض فهم المسؤولون.
8: ولا أجدر أن ينفط طريقة يعني
3: لا لا لا مش مسؤوليتها.
8: يلا حبوكم الله
2: العظيم
3: في أمان الله.
2: سؤال. نعم مرحبا. نعم تفضل نسمعك. نعم تفضل بنسمعك تفضل.
9: انا دينت من واحد.
2: نعم دينت من واحد وبعدين
9: بعد فترة جاي يدورني حتى الفلوس.
2: اها
9: وما قال معي فلوس. ان قلت هو حرمت له ان ما عندي ريال
3: دعوه
9: وبعد فجرها وقعوا لي فلوس
3: وقعوا لي
9: فما
3: عليك. أن تتوب إلى الله عز وجل لأن اليمين يمين غموس ويمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار. تفضل. لا ما دريت. ما قلت
9: وانا ما ادري شنو قلت يا استاذي
3: ولا ظهر لي كلمه ما قلت.
9: لا
3: لا ما دريت
9: و...
3: ما بيظهر لي ما بتقول ما بيظهر لي ما بتقول.
2: عيد السؤال.
9: لا
2: لا ما تستو عيد الاتصال. مرحبا. الو
10: الو مساء الخير.
2: مساء النور.
10: بشي نسأل.
2: تفضلوا.
10: هل تصح كفارة اليمين يديها الناس هاشميين وهم مساكين؟
3: اذا المكفر هاشمي اذا صاحب اليمين الذي لزمتها الكفارة هاشمي في صبر يديها الهاشميين.
10: السؤال الثاني، ما الذي على من صلى ولم يذكر أنه ثوب منجس إلا بعد خروج الوقت؟
3: لم يذكر ماذا؟
10: أبو كان متنجس.
3: بعد إذا النجاسة بحسب النجاسة، إذا هي نجاسة مختلف فيها وخرج الوقت فما عاد عليها إعادتها، وإن كان لازم إيه بهذا الشرط. إذا كانت من يعني مثلا ما هي النجاسة؟
10: مثلا نجاسة يعني معرفة الذي ضروري واحد يتطهر مثلا بول ضفل أو غيره.
3: إذا هو بكمية يعني كثيرة فالأفضل إعادة الصلاة.
10: باقي معنا سؤال يا شيخ، مثلا داحن علي عدة كفارة يمي ودي خرج الكفارة ووزعها على نفس المساكين الذي خرجها لهم الكفارة الأولى،
3: ما بش مانع إلا يجوز، ما بش مانع
10: عادي
3: عادي.
10: هذا بالله
3: أجر الجميع.
2: سؤال مرحبا
10: يا شيخ، طيب باقي معنا سؤال أم عبرة
3: تفضلوا.
10: المرأة الحامل قد هي تعب من ألم المخاض وغيره، مرت عليها فروض من الصلاة ما عاد قدرت تصلي وهي تعب، هل هي يعني يلزمها الصلاة ولو يعني ما بلا لو ما دولت ولا ما بش عليها؟
3: لا، ما تسقط عنها الصلاة إلا بعد الولاد. المفروض أنها تصلي كيف ما قدرت، ما تترك الصلاة.
10: لا والله
3: أجر الجميع.
2: سؤال مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: لي سؤال.
2: تفضلوا.
11: كلمة من القرآن الكريم بقراءتها اليمانية والمريض حائض، هو يجوز أو ما يجوز؟
3: المفترض أن القرآن ولا كلمة واحدة لا الحائض ولا الجنوب ولا النفساء.
11: كلمة يعني جنتنا بقراءتها اليماني بيقول أنها غير كلمة.
3: نعم. ما دامت إذا الإنسان بنى على ما هيش كلمة من القرآن فتمام، أما إذا بناء على أنها كلمة من القرآن ما يجوز.
11: قد بنقول من تلاوة.
3: أنا ما أدري وش القاعدة اليمانية، لكن
11: القاعدة اليمانية يعني بالفتحة والكسر والضم كلمة
3: سوا ما دام هي كلمة من القرآن ما يجوز تلاوتها، لكن لو أحد بيقطعها حروف يدي كل حرف وحده ما بش مشكلة. أيوة. لا تجمعها المرأة الحائض ولا الجنب.
11: هذه من نعم جهنم، من نعم يعني كلمة القرآن الكريم
3: ما يجوز إنها تلفظ بها بالمرة.
11: تجد يقولها بالقاعدة اليمانية آتن ذا هكذا.
3: نعم ما يجوز تلفظ بها من مرة.
11: كتب الله
3: أجر الجميع.
11: نعم.
2: سؤال مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ لو سمحت عندي أسئلة. أختي نظرت تدرس تحفيظ هذه السنة وبعدين دخلت تحفيظ، بس يا شيخ هي يعني ما تقدرش تحضر يوميا لأنها معها عمل ومعها جامعة، فهي على أساس تحضر أيام معينة تحفظ وتتسمع.
3: يكفي
12: الأستاذة اللي يعني راعى الظرفها ما عاد هيش موجودة في هذا مركز التحفيظ.
3: يكفيها لا يكفيها النذر إذا قد دخلت مركز التحفيظ وحضرت ولو بعض الأيام.
12: طيب يا شيخ، أنا أختي هي أستاذة تمام، مربية صف أول وبعدين بتدي لهم قصص عشان يحفظوا الحروف، وهذه القصص يعني خيالية وكذبية، هل عليها شيء؟
3: أيوة ما يجوز.
12: ما يجوز
3: تدي لهم قصص من صدق، بف الواقع قصص كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سيرة الأئمة وفي سيرة أهل البيت، ما تلقى لها قصص واقعية كثيرة.
12: طيب يا شيخ، مثلا إذا مثلا تم جمع مال لغاية معينة، مثلا نجمع هذا المال لماء في السبيل. طيب
3: جمع المال لما؟
12: مثلا ماء سبيل،
3: لماء
12: يعني
3: سبيل
12: يعني نشتري به ماء يعني سبيل لنا
3: سواء،
12: وصرف المال المغير يعني الهدف اللي جمعنا منه،
3: ما ينبغي يعني، خصوصا إذا الذي أعطاه المال إنما أعطاه في هذا الوجه الذي فرض، فلا يجوز صرفه عنه إلا بإذنهم ورضاهم.
12: ها يا شكرا. أباقي يا شيخ لو سمحت، مثلا يعني الزوجة اللي تخرج من البيت غير يعني زوجها داري هي يعني مثلا بتشير بيت أهلها بيت أهلها، بس في بعض الأحيان ما تتكلم أو مثلا تخرج تشتري شيء لكن مو راضي. هل هو يجوز كل
3: إذا مرة إذا إذا قد معها إذا قد معها أذن عام فلا مانع، إذا قد معها أذن عام يعني هو راضي لها بالاستمرار ما بش مانع، وإذا هو يشتي أنها تستأذن كل ما خرجت فلا تخرج إلا بإذنه.
12: جزاك الله خير يا شيخ.
2: مع السلامة. سؤال مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
13: جاكم معنا سؤال.
2: تفضل.
13: بين معنا مسجد والمسجد حب جوه وطريق سامة الضرطة ها؟
3: أها.
13: والمسجد حب ده يعني من الصليب بينزل فوق بين البركة ده وطريق ده وأشياء سيئة ها؟
3: بينزل ما؟
2: وسخ يعني وأشياء. نعم.
3: ما هو الذي بينزل؟ ما هو الذي بينزل؟
13: يعني ما الذي بينزل بين البرك حق المسجد؟
3: ما له؟
13: بينزل يعني أشياء في العاد من المسجد وبين الطريق.
3: هي ما بش مانع إلا إذا هي أشياء نجسة.
13: في أشياء نجسة وغبارة.
3: هذا إذا كان الماء الذي في البركة بيتجمعه كثير وما بتغير هذا الأشياء الذي بتنزل بينه بيبقى على صفة الماء. فلا مانع، وإن كانت بتغيره فلا يجوز التطهر به. سمعتوا الجواب.
13: ومعانا شو؟
2: نعم.
3: تمام.
13: بوقف بدعاء ما؟
2: بوقف ما قطعة؟
13: أيوه. وحفروا بينها وبيستعين بها صاحب البير معاش ما بديش للوقف.
3: لا هذا البير كلها للوقف.
13: لا مشي للوقف
3: هي للوقف هي للوقف كلها ما بالله يبصروا كيف يتخلصوا منها.
2: لا نسبة يعني وكل حفروا
3: يعني أنتوا عندما تحفروا في أرض واحد ثاني غير الوقف كم بتداله في العادة؟
13: يعني ساعة
3: بيرضى بساعة صاحب الأرضية.
13: ايوه
3: ما أظن هذا صدق لكن سابر الدولة ساعة الوقت إذا هو صدق
13: يعني بلاها وام
3: ايش
13: يعني ساعة بلاها وام
3: يدو الساعة للوقف يصالح الوقف
13: والمعاش حقه يعني ما بش على شيء للوقف
3: ما أنا داري ما هو المعاش حق من
13: المعاش الغلط اللي بيشغل البيت
3: الذي بيشغل البير يلحق الوقف مثل الباقي
13: يا الله
3: ايوه
13: يا بس ده يعني كان وقفه وفعله باري
3: ايش
13: يعني ده هذا كانت وقفه يلحقوها باري
2: الحقوها ايش
13: داري
3: فعلها
13: يعني داري
3: بعد قلت هذا وكانت وقف ما ينفع تبقى وقف
2: في أمان
3: عليكم
2: سلام مرحبا نعم
14: السلام
2: ورحمة الله
14: محمد بارك يا سيد محمد المرشى عبد الله
3: على الجميع
14: يا سيدي معنا صار على بشار وحل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة ولا سنة
3: ايش السنة بعد الفجر لا قبل الفجر وسنة بعد الظهر وسنة بعد المغرب
14: وإذا ما صلوها إن صلوا الفرض عليه
3: يفوتها الأجر
14: بس الأجر ما أنه مفروضة مشي مفروضة
3: لا مشي مفروضة الفرائض خمس
14: جزاكم الله خير
2: في أمان الله سؤال مرحبا
15: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
15: عندي آية عرفتها بنزول حقها ممكن أسأل
3: تفضلوا
15: قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ما سبب نزول هذا الآية
3: لا أدري ما سبب نزولها لكن معناها واضح إنه يحكم بالقرآن ولا يعاون الخائنين الذي بيخونوا في أماناتهم
15: بس هناك بعضا بيدرسوا بيقولوا إن سببا نزول كان في واحد من الأنصاري سرق درع مدري إيش وخفاه عند يهودي
3: أيوة
15: وغطاها عند واحد يهودي. بعدين استلموا المسلمين والرسول يشتوا يقوموا يناصروا المسلم وكان قطع يحكموا عليه يعني.
16: مش وصدك
15: ايش؟
16: مش وصدك؟ والنبي قام يناصر الخائن والله انزل عليه انه لا يناصر الخائن.
15: ايه كان النبي قالوا قطعكم يناصر المسلم.
16: حاشا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل هذا، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
15: لا جزاكم الله خير.
16: إياكم.
2: سؤال. نعم مرحبا. ألو.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: عندي سؤال.
2: تفضل.
17: لما أصلي عندي نعصب، لما أجي أصلي يتحرك بعض الأوقات غير الأوقات.
16: الحركة اللا إرادية ليس عليك فيها شيء.
17: أيوة، لأن الأعصاب يشد لي.
16: الحركة الذي بغير إرادتك ليس عليك فيها شيء.
17: طيب ما يجي ثاني، لما أجي أصلي أجي أرح لا إرادة.
16: إيش؟
17: لما أجي أصلي يجي لي فرح، يعني فرح ألا إرادي.
16: تعال يسابر صلي، ما الفرح ما له علاقة بالصلاة، ما يرد الصلاة.
17: كيف؟
16: الفرح ما يرد الصلاة ولا يفسدها، ما علاقة السؤال.
2: يا مالا سؤال. مرحبا.
18: أهو.
2: نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: الله يعافيك.
18: من بارك
16: على الجميع.
18: من بارك قاضية. واحد صايح هو زوجة سمعت. بارك بقول لهم ده هو مسجون. لهم ده هو حرام بارك ما خليني ترجع. أنك مقلبة.
16: كلام.
18: ورجع. قال أنت مقلبة إذا صار ولا تلفون.
16: تلفون يقع الطلاق ولو بالتلفون.
18: يعني
16: قاعد طلاق. طلاق الله.
18: وخط يعني عقد جديد ضروري.
16: إذا قد كملت العدة.
18: ما كملت. عاد قبل أسبوع.
16: إذا عادها في فالعدة في أسبوع يتراجعها.
2: إذا كانت.
18: يعني
16: إذا هي لا العدة ثلاث حيضات.
2: بس إذا كانت الطلقة الأولى.
16: إذا عادها الطلقة الأولى ولا الثانية؟
18: هذه الأولى.
2: يا مال. مرحبا.
19: ألو.
2: نعم.
19: جزاكم
2: الله بالخير والعافية.
19: يا أخي معي درب علني في البقعة في خلقين العروة، وبعدها بعض الناس بيقولوا حرام. عندما واحد يشم من زي ما ولا أبو حرام ولا حرام.
16: لا مش حرام، إذا أنت قادر على إزالة ضررهم بدون ما تسممن فأزله، وإن لم تقدر عليه إلا بالتسميم في جوز.
19: يا أخي خير لو تركها قد خلي قلبك عقد خلينا في المغفل لا سكينا بعده بيجي الماء محل أفضل وخش الماء على غالي ما يقبش في البقعة من تحت المفضل.
16: واضح.
19: يعني أسمن الآن
16: بهذا الشرط، إذا لم تتمكن من إزالة ضررهن إلا بالتسميم.
19: لا مش معي تمكن لا واسم منن
16: ساء
19: الله أسلام
16: قال
2: في أمال الله.
19: السلام.
2: مرحبا. نعم.
20: ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
20: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
20: معي سؤالي.
2: تفضلوا.
20: السؤال الأول، الذي تفوت الصلاة الجمعة وعندما يقضيها منفردا يصلي ركعتين ولا أربع؟
16: يصلي ظهر.
20: يصلي ظهر.
16: أيه.
20: والذي مثلا يصلي الضحى والقيام الليل لا فتره وبعدها يضعف، يعني إذا تركها ما يأثمش؟
16: لا ما يأثم،
20: يعني حسب القدرة.
16: ما مشي لازم، الذي يشتي يجي لها أجر يفعلها، والذي ما يشتي أجر يبطل.
20: بارك الله فيك يا شيخ، مع السلامة.
2: في أمل. السلام. مرحبا.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: كيف الحال أستاذ محمد؟
2: حياكم الله.
21: كيف الحال القاضي عبد الله؟
16: الله يعافيك.
21: لو سمحت يا قاضي معي بعض الأسئلة.
16: تفضلوا.
21: السؤال الأول لو سمحت، مثلا إذا الشخص جنب ورقد بالملابس حتى مثلا وتعرق عليها، هل نجاسة الملابس؟
16: لا ليست نجاسة،
21: يعني ما بش توضيح في هذا الباب.
16: ما بش ما؟
21: توضيح في هذا البلد، يعني خلاص ما
16: النجاسة ما خرج من السبيل، لأن العرق الذي يخرج من الجسم جسم الجنب في الثياب لا ينجسها بل هو طاهر.
21: شكرا جزيلا. والسؤال الثاني لو سمحت يا فضيلة الشيخ، مثلا الإمداد، يعني مسألة الصدقة لأسر الشهداء، هل يعتبر من الإمداد في سبيل الله؟
16: لا شك في ذلك،
21: يعني يعتبر من الإمداد في سبيل الله.
16: نعم،
21: شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ وحياكم الله.
16: حياكم الله.
21: حياكي.
2: سلام، مرحبا.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: ممكن أسأل الشيخ؟
16: تفضل.
0: يا شيخ، أنا أدمن حرف من كل في الحرف، لكن قدم ثمانية أدمن، كل ما جينا نصطبع ولا أنت أي آبين أنا والشعر حق نتيرا ولا يتحلف أقول لك يعني مشو حرام علينا لا سممناهم
16: لا ما يجوز.
0: وكيف حم بهذين أنا؟
16: لا ما بش مشي أذية، هذا ما إذا ما بيتعدوا عليكم ما فعلوا شيء، ما بلما خرجوهم من عندكم ولا اصطبحوا في مكان ثاني وخلوا لهم حالا.
0: يا الله شاهدوا اسلموا يا أخي.
16: نقا
2: سؤال، مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: معانا سؤال يا أستاذ.
16: تفضل.
1: معانا نملح، نملح جربة كلها سنين سنين بتالها يمكن حوالي 3 سنين و4 أكلت على نفي كل بقعة فيها، ما زرعنا فيها كلنا أكلنا، كيف نسمم لها؟ لا ما نفعل.
16: إذا لم تستطيع منع ضررها إلا بالتسميم فيجوز.
1: والله ضرر فيها، أكلت على نلقات ولا أبو أشجار ولا
16: غريبة
1: جربة جربة هو جربة ربع
16: في أمان الله.
2: سلام، مرحبا.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
22: أرجوز لي استشارة أخو جدتي.
16: نعم.
22: ألو.
16: أيوة.
22: أرجوز لي استشارة أخو جدتي.
16: أولاد، يعني أولاد الجد فقط، وأخوة الجد نعم يجوز.
22: هاي الله شكرا.
16: العفو.
2: سلام، مرحبا.
23: ألو.
2: نعم.
23: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
23: يمكن نسأل؟
2: تفضل.
23: معي آية بس تفسيرها.
16: تفضل.
23: يعني سورة النمل. وقال الذي عنده علم من الكتاب أني آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ما معنى هذه الآية؟
16: معناها أن كان به عالم وعد سليمان عليه السلام بأنه قادر على أن يأتي بعرش بلقيس من مارب إلى عند سليمان قبل أن يرتد إلى طرفه، قبل أن يعود وجهه من هذه الجهة إلى هذه الجهة.
23: يعني هو المارد أو جبريل عليه السلام؟
16: لا لا، هذا غير المارد وغير جبريل.
23: مش هو جبريل؟
16: لا
23: هو مارد.
16: ولا هو مارد.
23: يعني من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟
16: لا أدري.
23: يلا شكرا.
16: في
2: أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
24: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي.

0: لا تكوي عليه وتكوي لهم مكاويب المعقول فلا مانع، والا فلا والا فلا يجوز لها.
1: اسمع الجواب.
0: ها يلا.
2: الله فتح الله عليكم.
0: يا الله.
1: سلام مرحبا. مرحبا.
3: الو.
1: نعم.
3: اي سؤال.
1: تفضلوا.
3: الزواج من اخوة الجد يجوز؟
0: لا.
3: خلاص لو واحدة يعني اغتسلت من الحيض وخرجت يعني قد كم قد عدى العصر على صلاة الظهر؟
0: نعم يجب عليها صلاة الظهر حتى لو كان قبل المغرب بما يسع الظهر، وتلحق ركعة من العصر يلزمها أنها تصلي الظهر والعصر.
3: وإذا واحدة ما صلتها تقضيها؟
0: نعم يلزمها قضاءها.
3: خلاص لو واحدة يعني نوت الصيام بس ما تتفهم المتتابعين؟
0: النية ما يلزمها، إذا هي ما بلا نية وأنها نذر فعلى حسب ما نذرت.
3: خلاص إذا واحدة يعني قامت من الصلاة الرباعية قرأت بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها رجعت تسبح يجوز؟
0: لا المفروض ما تقرأ التسبيح ولا الفاتحة فقط، ما تخلط بينهم.
3: يلا شكرا.
0: العفو.
3: مع السلامة.
0: يا الله.
1: نعم مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: شو عم بارك
1: الجميع؟
2: لا علي يعني صلى صلاة الجمعة وفتر حالولة يعني قال الإمام الفاتحة والآية وبعدها يعني قال آية ما كما جاء هذا الآية صحة صح وما صح شيء،
0: وفي الثانية ما فعل
2: يعني الثاني قال الفاتحة والله حتى لك عدد بس أول يعني
0: صح صح لكن يسجدون للسهو يسجدون للسهو صح ويلزمهم سجود السهو
2: يعني
0: الصلاة. صح الصلاة ويلزمهم سجود السهو
1: واضح؟
2: يا الله بخير بارك الله فيكم
1: يا ماله
2: الله معكم.
1: سؤال مرحبا. نعم
4: ألا
1: نعم.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: بارك
1: أخبار خير حياكم الله تفضلوا.
4: دعي معنا سؤال.
1: تفضل.
4: دعي معنا جدتي قد عجوز قلنا
0: ما
4: فقدت
0: الذاكرة
4: العادي
0: يصلح
4: خرجوا عليها الزكاة.
0: زكاة ماذا؟
4: في رمضان.
0: في رمضان نعم خرجوا عنها كفا إذا قدي ما فاقدة للعقل فليس عليها شيء.
4: إذا فاقدة العقل ما تقوم
0: ولا يلزم عليها شيء.
1: سهلا مرحبا.
2: يا حلو.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. تفضل. نعم هلو يا مرحبا ما ادري. سؤال اخر مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالك يا عبد الله؟
0: الله يعافيك.
5: يا سيدي انا الوالد وفى وبعد المعاش حقي حق التقاعد صرفه وانا ابنها الصغير سلمتها انا ويعني ما دريت اخوتي لانه غير موجب القانون للاخ غير ابن البغي.
0: ها ما بحد غيرك يشاركك فيه؟
5: ما اعرف لانه فهم القانون انه يجي لها على ابن جعفر الصغي.
0: ايوه لكن ما بحد نساء ولا ام ولا زوجه ولا حد؟
5: ما هي خواتي فقط.
0: خواتك مالهن مزوجات؟
5: ايه
0: ما خلاص سابر
5: يلا تدخل لكم.
0: عفو.
1: السلام مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: حياكم الله.
6: ما بلا معي واحدة من خواتي أمي توفت عندنا تستلم الناس رحمة يا باقي المقام تصير هو يافي ولا أنت تمشي من عندك براس بكي وافر ولا استلمت بك تبكي وافر
0: ما نفعلها
6: يعني ما وفتها بني منها خلاص.
0: إيش؟
6: يعني
0: افتحت عند انت سمعت صح انها بعد تريد الغبر. ايه ظل وش بيقول الادمي
6: يا اخي عندما تسلم انها لا تمشي من عندك براها تتعتك على قبل انها واصل واصل.
1: نعم
0: وش المقصود وش نتسوي احنا؟ ما نفعل نحن ما نفعل لك.
1: ايش المشكلة يعني ايش السؤال ما نسوي؟
6: يا اخي عندما تتعتك على قبل انها حرام
0: لا مش شو حرام. ايوه قول لي هكذا مش شو حرام.
6: حرام عند البكالة قبل ما
0: لا مش حرام
6: ولا
0: الأفضل لها أنها تعيش حياتها وبس.
6: يعني عندي البكالة على الناس وقفها طبيعي
0: أيوة قد جاوبنا عليك.
1: لا بكت صح. سؤال آخر.
6: الله ما
1: في أمان الله. سؤال آخر مرحبا. نعم.
7: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف أنتم وجمعة مباركة.
0: الجميع إن شاء الله.
7: نسأل الشيخ عبد الله.
0: تفضل.
7: أنا جالس في مكان حارس يعني حارس زرع مستبر ربح. والربح بيطلع لي وقت الظهر يعني على الزرع وتبع صلاة الجمعة وارجع اصلي الظهر بهناك مستبر ربح لا يكون يكون الزرع
0: ما بالله صلي الجمعة وبسر أحد يخلفك امرأة ولا نحوها من الذي ما بيلزمهم صلاة الجمعة لما تكمل صلاة الجمعة
7: خير إن شاء الله ولا وقعد يعني هكذا وأنا ما بلانا هناك وما في حد عندي كيف أفعل
0: قدو عذر
7: يعني أفك الزرع واسي
0: تفك الماذا
7: أفك الزرع وامشي
0: ما بيجو ما بيجو إلا في هذا الوقت ما بيجو في أي وقت
7: ما بيجي إلا وقت الظهر دائما
0: لا إله إلا الله
7: والله وبالصبح يبكرين الصبح وبالظهر هكذا يفلي
0: أيوة الصبح يبكرين أيوة لكن وقت الظهر دائما وقت صلاة الجمعة ما يجو
7: لأن إحنا جالسين راس حيد وهن بيطلع لنا الحيد هذا
0: سا
7: لا بقي هذا ما حد عندي وصلي ظهر قد وجاهز ولا
0: نعم
7: جزاك الله خير والسؤال الثاني إذا ما صليت الظهر مثلا إلا الساعة واحدة ونصف أو ثنتين وش تصلي عصر بعدها
0: هو يجوز إذا معك عذر
7: جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله
0: أياكم
7: الله معكم
1: سهل مرحبا جزاكم الله بالخير العافية
8: أنا شاء
1: تفضل
8: الله يتزوج واحد من الجنابة هل يصح يتوضا وما شو لابس
0: نعم يجوز
8: الله سهل جزاكم الله خير
0: وإياكم
1: مرحبا مرحبا نعم
9: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
9: يا شيخ هل يجوز لي أفتش وأسلم على خالبي ولا خال أمي
0: نعم خال الأب يعني أول فرع من كل أصل قبل الإنسان كل الذي ينتسب إليه مثلا الجد الذي هو جد الأم أول أولاد له فم أرحام
9: يعني جوز
0: أيوة
9: يا مشكرا
1: سؤال مرحبا
10: نعم سبحان
1: نعم
10: سبحان
1: سنور
10: بسم عبارك على أبو على الله
0: على الجميع
10: أنا عبد الإمام مع وفاء
1: تفضلوا
10: أختي جزت النصف نصف عندها خطة النقارة عندها يعني جوبي لو كنا ولا عند الحين ما شاقت على طارت ما عدت تسمي المرة اللي تسر في شريعة بطي عن شريعة
0: بطي والله ما بتقول
10: أنا ما بتخرجت لنا ولا هذا والله ما عم يطرى القاعدة
0: ما ظهر لي ما قلته ما ظهر لي ما قلته
10: ها
0: ما بيظهر لي ما بتقوله
10: كنا طرحنا نص مشهر كدختي
0: أيوة نص مشخص
10: وبعد أختي للعينة مخبئة لتجاها ما عاد رضبت التن النار
0: يلزمها ترده
10: أنا بتقولنا بجاد يعني انتعاد بجاد العشير والجيلة وعاد كسارت وعاد ناشر سنة بسير وكيدة ونتكلم عدوها مخرج ومن على هادي
0: ما أنا داري ما هو السيرة والجيلة ما لها
10: بتصير
0: لنا
10: على
0: خطنا
10: الله
0: تشتي انها قد اخذتها مقابل عملها في المحاكم
10: ايوه في المحاكم انه اغلب اعمالنا
0: اذا اذا اذا اذا هي بتعمل اذا هي بتعمل معكم في المحاكم ضروري يكون لها ايجار
10: لا بهمك
0: ضروري يكون لها ايجار ايوه الدولها حق ما بتصير وتجي.
10: يا رب يا والله لا بتسمع ثلاث بيوت ألف مننا.
0: ما ادري كم الاجارة حسب العمل.
10: لازم اقدر سنوي بسروتي.
0: تمام.
10: بعد ما انا ثاني.
0: تمام.
10: طول الناس تغرفوا من الجامع والجامعة دي تجي البنسي ينزل فيها وقد معهم مشروع من عطل المشروع من عطلنا هذا الذي بيته من المشروع.
0: إذا عاد له قيمة أو الجامع بينتفع به فلا يجوز أخذه. يدو قيمة المال المسجد. تمام.
10: المسجد ها عجاكم الله الله يجزيكم العافية ونور قلوبكم
1: في أمان
10: الله ونسألكم الله بالخير يحفظ لنا مجاهدين والأمن يا رب وينصر على قمر قاتل
0: يا الله.
1: سؤال مرحبا.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: أولاً تحياتي لك يا أخي محمد حصر ملي وجمعتكم أنت والشيخ عبد الله محمد الشاذلي جمعتكم مباركة ومعايا سؤال.
1: تفضل.
11: جينا من ميدان السبعين وجينا عن طريق عصر ما وصلنا للقرية إلا بعد صلاة العشاء وما صلينا المغرب. بعدها وصلت للقرية توضيت وصليت المغرب وبعدها عشاء. هل صلاة المغرب جائزة ولو بتسلم؟
0: واجبة واجبة مش هي جائزة. لازم لازم لازم تصلوها
11: يعني ولا حبت مشوم ثاني ولا شيء.
0: ايش؟ لا لا ما يحتاج قضاء ولا شيء.
1: صحيحه مثلا
0: صحيحه العشاء. صحيحه قبل العشاء.
11: ايوه لانه يعني ما وصلنا على القريه الا بعد ما صلوا عشاء. في القريه قدهم بيصلوا عشاء وعاد احنا نازلين من العرض رج
0: ما بش مشكله.
11: توضيت وصليت المغرب قلت الله متقبل اصلي احنا مع رسول الله.
0: إلا لا هذا هو المفروض الإنسان يصلي المغرب ثم يصلي العشاء.
11: بارك الله فيك يا شيخ عبد الله وقلت أنت تجيني تسأل عن وصلاة المغرب جهرا أو يعني صوتك هذا
0: الأولتين جهر وفي الثالثة سر.
11: والعشاء
0: الأولتين جهر والآخرتين سر.
11: حتى ولو كنت وحدك في البيت.
0: وحدك ولا في ما فين ما كنت. ضروري ضروري ضروري الجهر ضروري.
11: بارك الله فيك وأحسن الله كتب الله أجرك تحياتي لك.
0: أجر الجميع في أمان الله.
1: سلام. سلام مرحبا. مرحبا.
12: ألو.
1: نعم.
12: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
12: يا شيخ في وحدة تحرر زوجي علشان يحبه تحرم حبة ما رأيكم؟
0: ما ظهر لي ما قلت.
1: سويت إيش؟
12: السحر لزوجي على
0: من
12: يحبه.
0: حرام ما يجوز.
12: السحر. السؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ بنات يقولي يعني ما يجوز نصلي واحنا فوق احنا عبر يعني لأنه في مواد نجسة هذا صحيح ولا لا؟
0: ما يجوز صلومه
12: إذا عندنا إذا فوقنا عبر
0: فوقكم ما؟
1: عطر
0: عطر ها الذي هو بخاخي ولا تصلوا به.
1: نعم
0: بحد
1: قطع الاتصال معذرة. بقي قليل من الدقائق اتصالين وبعدين نقرأ الرسالة إن شاء الله. اتصال مرحبا.
12: السلام عليكم.
1: السلام.
0: حياكم
1: الله.
12: معنا سؤال لو سمحت.
1: تفضلوا.
12: اختي قلت لها اربع سنة يعني زوجها ما يصرف شيء علي او لا يتنفق او لا شيء. بعضهم من الناس يقولوا انت بتطلق ولا ما؟
0: لا لا ما تطلق الا بطلاق.
1: جمال. سبعتين ثلاثين تسعة وتسعين مئة وسبعتين اثنين ثمانية وثمانين عشرين ثمانية وثمانين للاتصال عبر هذين الرقمين. رسالة تقول فضيلة العلامة هل تلزم علينا الزكاة ولو احنا خاسرين في الزراعة؟
0: نعم اذا المنتوج محصول نصاب فتلزم فيها الزكاة.
1: نعم. وايضا رسالة تقول ديت لواحد قات وحلفت ما أشل من نومي 100 ريال، وهو حلف لا يدي لي وطرح في جيبي، وذلحم ما فعل.
0: ادي كفارة يمين توزع على 10 مساكين.
1: نعم. سار مرحبا.
13: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
13: شيخ صالح الشيخ.
1: تفضلوا.
13: يا شيخ أنا يعني أمي وقد لا أجرى القرآن أقرأ وضي نقرأ من يعني من عند سورة الزاد.
0: تمام.
13: يعني ما شو حرم عليا؟
0: حرام للمحرم.
13: قال إنه من دليل الشمال.
0: كيف؟
13: من اليد الشمال يعني ما شو عند القرآن من اليمن هذا النكت.
0: لا لا مش صح. كله قرآن. كله قرآن. السور الصغار ولا السور الكبار كله قرآن.
13: أيوة يا شيخ. وعند ما يأذن الظهر أصلي يعني قبل الظهر 4 ركعات.
0: تمام.
13: يعني جائز؟
0: نعم. ولو زدتي 4 عاد أفضل.
13: يعني ولو غسلها
0: ثمان ركعات.
13: ثمان ركعات؟
0: أيوة.
13: الله
1: يسلمك يا شيخ. رسالة تقول ما رأيكم بالأستاذة التي تتمسخر على من الاحتفال بالمولد النبوي يعني وهي معلمة أطفال كيف بتعلم أجيال؟
0: يعني لا يجب أن لا يثقوا فيها إلا ويعلموها لما تتعدل، ولا ما عندها موثوق تعلم الأطفال.
1: نعم. استقبل آخر اتصال. مرحبا.
14: ألو.
1: نعم.
14: ألو.
1: نعم.
14: عندي سؤال يا حضرة القاضي.
0: تفضلوا.
14: زوجي لا 6 سنين لا يصرف ولا يأمر عياله ولا يقول استفهام.
0: أيه.
1: صوت بيقطع. إيش بعدين؟
14: ها؟
0: الزوج ما بيصرف على العيال ولا عليك. وجه السؤال.
1: 6 سنين.
14: لا 6 سنين. دخلنا محكمة القاضي حكم ب5 سنين بس.
0: خمس حكم بإيش؟
14: 500 ألف بس حق 6 سنين.
0: تمام.
14: يعني حق 6 سنين 500 ألف.
0: ما أنا داري يعني كم حق 6 سنين، لكن ما دام قد فيها حكم قاضي إذا أنتم قدرين سنة. إذا أنتم قدرين إنها بهظلامة قدموا الاستئناف.
14: عدد 1,500,000 وحكم لنا بالأخير 500 بس.
0: سواء. إذا أنتم قدرين أنتم لازلتم مظلومين أنا قدرناها قليلة فقدموا الاستئناف.
14: والاستئناف قالوا شحكم
0: حق
14: من جديد ما
0: يشدوش
14: اشتو بيس من جديد
0: اشتو
14: احنا
0: خلاص ما بيس لا تدولهم ماشي ما يجوز
14: الاستئناف ما يشتوش بيس من جديد
0: ما بش بيس من جديد ما يجوز البيس
14: يعني إذا أجوك فعل فسخ كيف
0: إذا ما
14: إذا أجوك أعمل فسخ
0: العدم الإنفاق هذا يرجع إلى القضاء ويحكم بالفسخ ولا عدمه.
14: ما رضيش القاضي من حق ابن رضيك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
14: قال بشتي زوجيك تروح ب500 ما بشتيش برو وديك لعياله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: سؤال آخر.
14: شكرا يا ذكر
1: مرحبا. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل الاتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعض من الرسائل. الرسالة تقول فضيلة العلماء صلى بنا الإمام الركعة الأولى ونقض عليه الوضوء وخرج ودخل واحد ووصل الصلاة من الركعة الثانية هل هو سابع؟
0: هو المفروض أنه يستخلف واحد ويدخل يتم بالصلاة بدله.
1: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة أخو زوجتي؟
0: لا ما يجوز.
1: ما رأيكم بالذي يطلق الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل؟
0: هذا إزعاج للناس وينبغي على الناس أنهم يتعلموا الآداب ويتركوا ما يزعج الآخرين.
1: معنا جربة وقف للجامع يجوز يعمروا فيها مدرسة وهي موقفة خاصة للجامع؟
0: إذا هي موقفة على أنها موقف فلا يجوز أن يعمر فيها مدرسة.
1: نعم. رسالة تقول يا شيخ كيف لا يجوز الصلاة مع العطر البخاخ وضح لنا ذلك كتب الله أجركم.
0: قالت أنهم العطر الذي فيه بخ بيقولون أنه لا تصح الصلاة به. الصلاة إذا هو من العطور هذا فيه كحول والكحول من النجاسات هو خمر. الكحول هو الخمر وبيحتاج يدوبانه.
1: نعم. الأستاذ لماذا تغصب الطالبات يسمعين القرآن في وقت الحيض وتقول لهن أن المؤمن لا يتنجس؟ هل هذا صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح، ولا يجوز لهم أنهم يسمعوها،
1: ولا معناته أنه يتنجس.
0: ما لو ما بيتنجس ما أنه يخلوها تصلي.
1: نعم. هل الوضوء ينقض عندما نروح عند العرس؟
0: ما أدري ما بيفعلوا في العرس، إذا هم بيستضعوا عورات ولا يسمعوا معاصي فالمفروض أنه ينتقض.
1: الدورة لها نية؟
0: ما أفهم يعني وش الدورة. المفروض النية للعبادات، للأعمال التي يعبد الله الإنسان بها، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبالنسبة للدورة ليست عمل، ولا هي حتى عملها بالمرة.
1: ما رأيكم بالذي يصلي على النبي فقط ولا يصلي على آل بيته؟
0: هذه الصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: هل المرأة الذي تزور القبر قالوا حرام؟
0: لهم ذكروا ذلك، لكن الأصح أنها جائز.
1: نعم. آخر رسالة نقرأ تقول: أنا ضربت لأبي إبرة حق السكر وفي غرغرينا، واليوم الثاني من بعد ما ضربت الإبرة مات علي إثم.
0: إذا هو يعني خبير بدق الإبر فليس على الشيء. إذا هو متأكد أنه مات من دقة الإبرة وغلط في دقة، في صوم شهرين متتابعين.
1: نعم. انت وقتنا مسمينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائل وما يضم لم نستقبل اتصالات، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حسن الله إليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تماما

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاجتماع والوحدة. أقول فيها: اجتمع علينا الأعداء من كل حدب وصوب وبقضهم وقضيضهم، فلنجتمع عليهم بإيماننا وإسلامنا وبوحدتنا وأخوتنا، وسترون كيف يتنزل النصر علينا ومن أقرب أبوابه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما نراه في الواقع من اجتماع الأعداء مهما اختلفت مشاربهم ومهما اختلفت مصالحهم ومهما اختلفت أديانهم وتوجهاتهم. الآن مثلا كاثوليك وبروتستانت في النصرانية، مع كونهم كانوا متحاربين وحصلت بينهم معارك كبيرة جدا، ومع ذلك توحد الكاثوليك والبروتستانت في المعسكر الصليبي الذي يواجه الإسلام ويواجه المسلمين. المعركة كانت أيضا بين اليهود والنصارى كبيرة، وكم أوذي اليهود من طرف النصارى واليهود

في كتبهم يحقرون المسيح عليه السلام، والنصارى في كتبهم يذكرون أن المسيح قتله اليهود، ومع ذلك نجد ذلك التقارب مع المسافة الشديدة الشاسعة بينهما. اجتماع لماذا؟ يجتمعون لضرب المسلمين. نعم هم مختلفون في القلوب ومختلفون في المصالح، ولكن تجمعهم قبلة واحدة وهي العداء للمسلمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يجتمعون عليه. في نفس الوقت الذي نرى فيه مسلمين يجمع بينهم كل شيء، لديهم كتاب واحد يتفقون عليه، ورسول واحد يتفقون عليه، وقيم واحدة يتفقون عليها، كعبة واحدة يتوجهون إليها، صلاة واحدة يصلونها، شهر واحد يصومونه جميعا، مناسك واحدة يحجون إليها، يشتركون في أكثر من 90% من قيم الإسلام. ولذلك عندما نذهب إلى الفقه نجد الفروقات محدودة جدا، نذهب إلى التفسير كذلك نجد فروقات طفيفة جدا، ومع ذلك مع هذا جميعا نجد انتشار الطائفية عند هؤلاء الذين آثروا أن يوالوا اليهود والنصارى على حساب إخوانهم المسلمين. لذلك تجده يقول أنا أوالي النصارى، أوالي الصليبيين، أوالي اليهود، أوالي الصهاينة، ولا أوالي شيعيا. لماذا؟ ألا يصلي هذا الشيعي؟ نعم يصلي، يقرأ القرآن؟ نعم. ما السبب؟ لأنه يقع في الصحابة. أي صحابة يقع فيه؟ هل يقع في عمار؟ هل يقع في أبي ذر؟ هل يقع في بلال؟ لا، يقع في معاوية ويقع في فلان. هل الدين كله اختصر عندك في هؤلاء؟ هل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليتلو علينا الكتاب ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا ويربينا ويطهرنا ويخرجنا كأمة كأحسن وكخير أمة أخرجت الناس، أم جاء ليختصر دينه كله في الموقف من فلان وفلان؟ مع أن هؤلاء أنفسهم يقولون أن هؤلاء ليسوا معصومين، وهؤلاء الذين يقولون هم هكذا يسيرون كل هذه المعركة لأجلهم، هم أنفسهم يعترفون بأخطائهم ويعترفون بتقصيرهم ويبكون لأجل ذلك، وهم يروون الروايات في ذلك. هذا هو للأسف الشيطان كيف يتلاعب. اليهود والنصارى الفارق الشديد بينهم في المعتقدات في الله، المعتقدات في الأنبياء، كل المعتقدات، الصراع الطويل بينهم في التاريخ، ومع ذلك يتفقون. وأمريكا وهي النصرانية تقول لا أستطيع، لا يمكنني أن أبات أو مرتاحة أو أنام الرئيس الأمريكي والكيان الصهيوني يضرب ولو بحجارة، ويعتبر أكبر خدمات يقدمها هي أن يضرب من يضرب الكيان الصهيوني، ويجعل مشروعه الأكبر وهو يحكم دولة كبرى مثل أمريكا هو حماية الكيان الصهيوني. لماذا هذا الأمر؟ هؤلاء هكذا يعني، وفي نفس الوقت مسلمون لديهم دول مؤمنة تقية، اليمن، إيران، هؤلاء قدموا الجهد لا، هؤلاء أعداؤنا. عدونا ليس الكيان الصهيوني الذي رأوا جرائمه، رأوا امتداده، رأوا توسعه على حسابه، رأوا كيف يفرض عنجهيته عليهم، ومع ذلك لا، هؤلاء ليسوا عدونا. عدونا هو التوسع الإيراني، ليس التوسع الصهيوني وليس التوسع الأمريكي. عدونا هو اليمن، النفوذ اليمني، ولذلك يريدون أن يشوهوه في كل العالم حتى لا يتمنى أو لا يتبنى المسلمون هذا النموذج الإيماني، هذا النموذج القرآني، هذا الذي يمثل الدين الأصيل والقيم الفاضلة والحق الذي لا يمكن أن يباري فيه أحد، الأخلاق الفاضلة. هؤلاء لا يريدون هذا، وبالتالي هؤلاء الطائفيون يعني أصحابه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عمار قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هؤلاء هم الفئة الباغية بنص الحديث الشريف وبنص ما ورد في القرآن الكريم، وإذا أرادوا أن يتأكدوا من ذلك فليذهبوا للقرآن الكريم، لأن الذي يحارب أخاه ويعادي أخاه وفي نفس الوقت يوالي أعداء الله
هذا ليس من المؤمنين، ليس منهم، الذي يعادي، الذي يترك تلك المشتركات جميعا ثم يذهب إلى الآخرين، هذا لا علاقة له بالإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويأتي بطقوس الإسلام ويأتي بشعائره ليغتر بها ويحسب أنه على شيء، مثل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله عن حدثاء الأسنان الذين يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يصلون يقولون من يصلي كصلاتنا. هؤلاء ينطبق عليهم، تنطبق عليهم هذا الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أن مصدرهم ومنبعهم من نجد. نجد الآن هي الرياض السعودية التي انتشر من خلالها كل هذا الفكر، هذه الطائفية المقيتة، هذه كلها انتشرت من هؤلاء. قبل ذلك كان المسلمون أمة واحدة، لا فرق بين مسلم ومسلم، لكن جاء هؤلاء واستثمروا الطائفية وأجازوا. يعني سمعنا السديس كيف يتكلم عن اليمن وكيف يسب اليمنيين وكيف يعلن الحرب عليهم، وفي نفس الوقت كيف يوالي أمريكا ويتحدث عنها ويعتبرها راعية للسلام. لذلك هنا نرى الفرق، نرى الفرق الواضح جدا بين من يمثلون الإسلام ويدعون إلى الأخوة ويدعون إلى الوحدة ويدعون إلى نبذ الخلافات والتركيز على العدو الأكبر، وبين أولئك الذين يوالون أعداء الأمة وأعداء الله ورسوله من أجل أن يضربوا إخوانهم. لماذا يضربونهم؟ لأن هؤلاء الإخوان، إخوانهم هؤلاء هم الذين يضربون هؤلاء المعتدين. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
7: صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم، وأن يصح أبدانكم، وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسكام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حمى الضنك أو مرض الضنك مع ضيفنا الدكتور محمد عبد الله الدولة، أخصائي الصحة العامة والوبائيات. كونوا معنا. نرحب بكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-330-81-01-330-82-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور محمد عبد الله الدولة، أخصائي الصحة العامة والوبائيات، إلى إذاعة آفاق. حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعي إذاعة آفاق FM الربيع المحمدي البهيج، وشكرا للاستضافة.
7: حياكم الله دكتور. لطالما هذه الأيام منتشرة حمى الضنك أو ما يسمى بمرض الضنك. دكتور، لو تحدثونا عن هذا الوباء أو هذه الحمى أو هذا المرض، ما مفهومه وما أسبابه أو ما هو المسبب لهذا المرض؟
2: حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات بعوض من جنس يسمى الزاعجة المصرية. المهم أن نعرفه هو أن المرض لا ينتقل مباشرة من شخص لشخص عن طريق الملامسة أو التنفس أو المأكل أو المشرب، بل يتطلب وجود هذا الناقل الحيوي وهو البعوض. هذا بصورة مختصرة يعني عن هذا المرض أو الحمى.
7: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المرضى أو يشكو منها المرضى في حال إصابتهم.
2: طبعا تظهر الأعراض عادة بعد فترة حضانة تتراوح ما بين 4 إلى 10 أيام من لدغة البعوض المصابة، يعني البعوض اللي هي قد مصابة بالفيروس. ونؤكد أنه عدوى فيروسية وليست بكتيريا، لأنه هذا المحور مهم نركز عليه، أنه فيروس يعني لا يتوجب إعطاء مضاد حيوية. الأعراض التي تكون واضحة ويستطيع نوعا ما الشخص أن يفرق بينها وبين مثلا أعراض حمى الملارية هي حمى مفاجئة وعالية، يعني قد تصل إلى 40 درجة مئوية.
7: نعم.
2: صداع شديد طبعا، وخصوصا ألم خلف العينين، يعني أهم ما يميز هذه الأعراض الخاصة بحمى الضنك ألم خلف العينين شديد، ألم حادة في العظام المفاصل والعضلات، ولهذا السبب تسمى أحيانا حمى كسر العظام، يعني كمصطلح دارج.
7: نعم.
2: غثيان وفقدان الشديد في الشهية وطفح جلدي قد يظهر بعد بضعة أيام من بداية الحمى.
7: نفهم من كلامكم دكتور على أنه في حال إصابة أي شخص ما بهذه الأعراض عليه أن يتوجب إلى عليه أن يتم نقله إلى أقرب مرفق صحي.
2: أكيد معظم الحالات التي تكون خفيفة إلى متوسطة وتشفى خلال أسبوع إلى 10 أيام، لكن هناك نسبة من الحالات قد تتطور إلى ما يسمى حمى الضنك الوخيمة اللي هو أكيوت دينجي فيفر أو النزفية، طبعا وهي حالة طبية طارة. يفترض أنه مباشرة يتم إسعاف المصاب إلى المستشفى لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة من تفاقم الحالة الصحية لدى المصاب.
7: نعم دكتور، هل تعتبر حمى الضنك موسمية أو مناطقية، يعني ما في مناطق محددة مثلا يكثر انتشارها مثلا؟
2: هي تعتبر موسمية مع موسم الأمطار. نعم. بشكل كبير، وفي المناطق الحارة تظهر بشكل كثير طبعا. بالنسبة لها للحمى هذه حمى خطيرة، في إذا أهمل علاجها لابد أن يتخذ تدابير مناسبة للحيلولة، أنه أن يصاب المريض بعياء شديد قد تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.
7: نعم بالتأكيد دكتور أنكم تستقبلون البلاغات والإحصائيات كونكم استشاري في الصحة العامة والوبائيات عن انتشار هذه عن انتشار هذا المرض خصوصا هذه الأيام في المحافظات.
2: أيوة مثل ما أخبرتك انه موضوع انتقال هذه الحمى يتزامن مع موسم الامطار لعدة اسباب، منها الاواعي المكشوفة، لان هذا الطفيل يتوالد في اواعي مياه عذبة، فمع موسم الامطار تكثر الحالات وتكثر الاصابات بشكل كبير. وهناك بلاغات لحالة اللي هي مرضى وحالة وفية للأسف الشديد.
7: دكتور قلت اسمه مياه عذبة، هل تقصد مياه الراكدة؟
2: نعم، المياه اللي هي مكشوفة، يعني الوقاية تطلب تكامل طبعا دور مؤسسي ودور مجتمعي ومنزلي. البعوض الناقل للمرض حمى الذنك يتكاثر بشكل أساسي في المياه العذبة المكشوفة والراكدة داخل تمام وحول المنازل، وليس في مياه الصرف الصحي كما يعتقد البعض. يعني البعض بيتخاف من المياه الصرف الصحي انه يعمل لها حلول، لكن المشكلة يترك المياه اللي هي معرضة لتوالد البعوض. البعوض
7: خزانة قصتك؟
2: ايوه خزانة، يعني
7: سدود.
2: تغطية، احنا يفترض انهم يغطوا خزانة المياه، اغلق خزانة المياه والاواني البرميلية باحكام لمنع البعوض من وضع بويضاته داخلها. طبعا المجتمع يفترض ان يكون عندهم ثقافة صحية في مسألة التخلص من البؤر الراكدة، تفريق الاواني، الاطارات القديمة، اواني الزهور مثلا اللي هي العلب الفارغة التي تجمع مياه الامطار، او التكييف في بعض الاوقات. طبعا لازم نركز على الحماية الشخصية، استخدام الناموسية اثناء النوم، خاصة الاطفال وكبار السن في فترة النهار والمساء،
7: يعني مهم.
2: ايوه، تركيب الشبابك اللي هو هذا اللي هو ناعم على النوافذ والأبواب، تل يسمى.
7: نعم،
2: استخدام دهان طاردة البعوض على أجزاء مكشوفة من الجلد، يعني مراهم معينة أو زي الشامبو بتشترى في المناطق الحارة، لو تلاحظ لو تنزل الحديدة تحصلها.
7: أيه.
2: طبعا ارتدي ملابس ذات أكمام طويلة وألوان فاتحة، مهم أنه يكون فيها الرش الضبابي والتوعية، وبالتعاون مع فريق مكافحة الأوباء في برنامج مكافحة البنارية والأمراض المنقولة بالبعوض من خلال رش المبيدات المعتمدة الرذاذيا في مناطق البؤر، وهذه لها أهمية بالغة، ويكون في تعاون من الأهالي في هذا الجانب.
7: نعم، هذا طرق وقاية وحماية للمرضى.
2: نعم
7: دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق للمعالجة وخطوات صحيحة، مثلا ما يتعلق بالحمى، بما يتعلق ما هي الأدوية، هل يعطى مضادات حيوية، ما هي الأدوية المحاذير التي مثلا يمنع على المرضى أو على إعطائها للمريض؟
2: بالضبط، من المهم جدا توضيح هذا الأمر للمستمعين. لا يوجد علاج مضاد للفيروسات مخصص لحمى الذنك، ما فيش هذا دولا واحدة، والمضادات الحيوية لا تفيد إطلاقا لأن السبب فيروسي وليس بكتيري.
7: نعم،
2: بيأخذ فترة حضانته فترة معينة ثم الجسم يتغلب عليه بفضل الله عز وجل، ومع التركيز على أساس الرعاية الصحية الداعمة وتخفيف الأعراض، الراحة التامة، يعني الجسم يحتاج إلى راحة لمقاومة الفيروس.
7: نعم،
2: الأكثر من السوائل، شرب الماء، العصائر الطبيعية الطازجة، محاليل الإماهة مهمة اللي هي المحاليل الوريدية الفم، والمحاليل الإماهة الفموية لمنع الجفاف، حيث أنه ما يحدث عند المصاب جفاف ديهايدريشن دكتور، وتعرف ممكن يعمل له مشاكل.
7: نعم،
2: نركز على خفضة الحرارة، وهو الأمر الذي لازم أن نركز أو نسلط الضوء عليه في هذه الحلقة. يفضل استخدام الباراسيتامول فقط لخفض الحرارة وتخفيض الألم.
7: نعم،
2: لأنه أحيانا الوفيات هي حمى نزفية، والبعض يستهين فيها ويأخذ مثلا ديكلوفينكس صوديوم، وهذا يعزز، ولا اسبرين أسيتال سلسلك أسيت، وهذه محرمة.
7: نعم،
2: لذلك احنا لازم نطلق على الموضوع الشخص الذي يعاني من حمى أثناء الموسم، موسم توالد بعوض حمى الذنك، أن يعطى له، أن يكون في فكرة لدينا أنه هذه حمى الذنك ما لم يثبت العكس.
7: نعم،
2: بمعنى أنه أنا لا أتجنب تماما استخدام أي مهدئات غير الباراسيتامول، باستثناء الباراسيتامول مسموح، غير المهدئات الأخرى قد تكون ضارة.
7: نعم،
2: قد تؤدي إلى وفيات لا قدر الله.
7: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: ممكن معي سؤال وجهه للدكتور؟
7: اتفضل الدكتور يسمعكم.
8: أسأله هل أبدأ أقله أول؟ شكرا على الاستضافة، إني استضافة رائعة وسؤال يعني هذا الأيام هو يواكب هذا الأمراض. بس اشتي أسأل السؤال، هل إن ما أتي فتفو نفس المرض الوبائي هذا هم الضنك؟
2: لا، التيفويد هو مسبب له بكثير اسمها سلمولا، واحنا اوضحنا انه حمى الضنك سببه فيروسي، بينما هو بكتيريا التيفويد، وهي يعني طرق انتقال هذا العدوى بالسلمولا.
8: لو سمحت لو قطعتك سوء ادب، اشتك توضح لنا بعد ما اتلقى المكالمه يعني هل ما اصابه؟
2: نعم،
8: يعني انا اعاني منه شديد، يطلع عندي 4 انواع منها الشديد، ما أسبابه وكيف انتقاله؟ هل إنه ينتقل ولا ما ينتقل، أو يجي ضعف مناعة؟ لأن يعني في فيتامين دال عندي 8، وما هو علاجه؟ لأنني تري مرض حيوي ما أستفد منه، أضيت فترة وما أستفد منه، يعني لو هو طلع 3 المدى الثاني راجع وهو 4، وكيف يكون طريقة علاجه؟ هل في ممارسة كم يكون فحوصة يعني 3 شهور 6 شهور أو بأي أو كيف؟ وثانيا لو سمحت يا دكتور، يعني المذيع إنه يطلع لنا واحد مختص بالكلى، كيف يعني مع أسباب؟ لأني أنا عندي، أنا أستعمل علاج التخطيط الحصى ولا أي علاج يكسرها، يكسر أنا الحصى، لأني أنا مع أن أتابع هذه الإذاعة ويعجبني هذا البرنامج، لأنه برنامج يعني
7: أستفد
8: منه كثير جدا في كل
7: المجالات. نعم، أشكركم على هذه المشاركة. طبعا بإمكانكم التواصل مع المخرجة وإرسال لكم حلقات، معنا 3 حلقات في الكلى، حصوات الكلى والتهابات الكلى، تمام، ومعنا حلقة عن التيفويد، حلقة خاصة عن بكتيريا السلمونيلا الذي هي التيفويد، أسبابها وأعراضها ومضاعفاتها وطرق القيادة منها وعلاجها. إحنا هنكلم المخرجة،
2: لكن ما فيش مانع إن هنوضح لها.
7: أنا
8: ما
7: أقدر أتواصل
8: مع المخرجة ولا يمكن يعني جوال خاطري أخذ الحلقة، بس أنا
7: أستمع
8: لها مباشرة.
7: خاصة الدكتور محمد يتفاعل معكم ويشرح لكم بطريقة مختصرة.
8: يمكن يعني مثلا إذا ما دام في حلقة متخصصة في الكلى، لو تكون حتى تعلوها بعد البرنامج في وقت الفراغ، يعني يكون محدد عشان نستمع لها.
7: خير إن شاء الله، حاضر،
8: مع السلامة.
7: في رعاية الله.
2: سؤال الأخت الكريمة حول التيفويد. التيفويد هو من الأمراض التي تنتقل عبر التلوث، سواء في المأكل أو المشرب، بينما حمى الضنك تنتقل عن طريق لدغ البعوض وهي حمى فيروسية، بينما حمى التيفويد بكتيريا وهي ليست بوخامة وخطورة حمى الضنك. لكن الإشكالية فيها أنها من الأمراض المزمنة، وعند إجراء فحوصات لها يتبين أنها ما زالت موجودة، كارير حاملة للمرض، ولكن ليست يعني وخيمة. العامل النفسي هو الأساس في المعالجة، حتى لو عملت الفحوصات الطبية وظهر عندها أن الفحص ما زال موجود وهو الاي جي جي وليس الاي جي ام قولا واحدا، خاصة إذا قد أخذت مضادات حيوية لها، فلا قلق، يعني هو بيستمر فترة وبيتحسن.
7: مثلا دكتور، هل أنتم مثلا بتعطوها بتكرر لها مثلا الجرعة من السبروفلوكساسين؟
2: السبروفلوكساسين ممكن أن تأخذه، أيوة، هو العلاج المثالي لمثل هذه الحالات، وفي نفس الوقت لا تركز على موضوع المضادات الحيوية بقدر ما تركز على موضوع التغذية الصحية وتعزيز فيتامين دال، لأن عندها نقص وهذا مشكلة، هو بيختص بالمناعة، وأيضا فيتامين سي علشان يحصل تعزيز المناعة وتتغلب على هذا البكتيريا وهذا الميكروب. لكن ما فيش قلق، يعني أقصد بالنسبة لحصوات الكلى وما إلى ذلك، هذه تراجع الطبيب استشاري كلى، هل تريد تدخل جراحي، هل يستلزم تدخل جراحي من عدمه. أعتقد هذه المحاور اللي هي ركزت عليها.
7: نعم، أشكركم دكتور على هذه المعلومات المختصرة المفيدة بخصوص أختنا المتصلة.
2: أنا أحب أعقب يا دكتور إذا تسمح لي، موضوع تحذير في غاية الأهمية، يعني يمنع منعا باتا تناول الأسبرين، الإيبوبروفين، البروفين أو الفولتارين، هذه كلها مضادات التهاب
7: القيء. حمى الضنك، رجعنا للموضوع.
2: حمى الضنك، عند الشك في حمى الضنك، الشك مش انا ما اقول شنو حمى الضنك،
7: نعم.
2: عاد انا شاك انه في حمى الضنك،
7: نعم.
2: لأنه هذه الأدوية تزيد من سيولة الدم وتزيد من خطر حدوث النزيف، وهذا الأمر الذي قد نريد الذي نريد يعني تجنبه كليا. أحيانا تحصل الوفيات من مشكلة من الخطة العلاجية أو من الاستخدام العلاجي العشوائي. هذا حبيت أكد على هذه النقطة.
7: نعم، وهذه نقطة مهمة جدا دكتور. الطفح الجلدي يعني هل مثلا يكون مصاحب مثلا حمى الضنك؟ هل يكون مصاحب لحمى الضنك طفح جلدي؟
2: يعتمد على مناعة جسم عن جسم. لذلك ما لو كان الطفح الجلدي شيء أساسي في الأعراض، تمام، إنه كنا بسهولة نستطيع أن نعرف أن هذه الحالات يعني عندها إشكالية أو عندها إصابة بحمى الضنك. ممكن العلامات الخطرة التي تظهر عادة عندما تبدأ الحمى في مراحل اليوم الثالث والسابع، ألم شديد ومستمر في البطن، قي متكرر يعني أكثر من 3 مرات في اليوم، نزيف من اللثة أو الأنف، هذه أعراض ظاهرة بس قد في مراحل متقدمة من الإصابة. ظهور يعني تصبغات نزفية تحت الجلد تكون واضحة، ضيق في التنفس أو تسارع في التنفس، طبعا شعور بالإجهاد الشديد والجهد غير الطبيعي والخمول، وهذه من الإشكاليات اللي نلاحظها. عياء شديد يعني ما عاد يصير شيء يحمل نفسه.
7: زي قلت أنتم عظم
2: كسر العظم،
7: كسر العظم
2: هم كسر العظم أو نعم. كسر العظام،
7: يشعر أن عظامه مكسر،
2: يقول عظامي كلها مكسرة، أنا منحطل ما أقدر أتحرك. هذه أبرز السمات أو المظاهر السريرية لحالات المرضى الذي مصابين بحمى الضنك.
7: نعم دكتور، تحدثتم عن موضوع الطرق الوقاية وذكرتم على أن التخلص من البؤر الراكدة والأوانة والإطارات القديمة والعلب، أيضا استخدام الناموسيات أثناء النوم.
2: نعم.
7: وتركيب شباك ناعم واستخدام دهانة طاردة. طبعا الدهانة يا دكتور، هذه الفترة انتشرت الدهانة خصوصا في المناطق التهامية.
2: نعم.
7: وتقريبا أثبت الواقع على أنها فعالة.
2: فعالة، نعم نعم، لأني طاردة البعض ما يجيش البعض عندما يكون في الأسطح، وخاصة عندما يكون يعني لديها نزعة للدغة الهيومن الإنسان، مجرد شم هذه الرائحة بتعمل له طارد له، ما بينسحب مباشرة وما بيحصلش على دغات، وهذا اللي يهمنا عشان ما ينتقلش الفيروس للمرضى.
7: صحيح، لأنه في المناطق التهامية بتعطى أقراص، يعني مش أقراص ما نسميها،
2: لا
7: مثل الشامبو، يعني
2: مثل الشامبو،
7: أيوة دهانات مثل الشامبو
2: وتمرخ الجسم.
7: أيوة تمرخ
2: للأشياء للأيادي مثل اليدين. أيوة. الأرجل، الشيء الظاهر، الوجه أيوة يعني، وما حول الرأس.
7: نعم، أيضا بالتأكيد هناك دور لكم أنتم في وزارة الصحة والبيئة كونك استشاري في الصحة العامة والوبائيات، بالتأكيد أن لكم دور في موضوع الرش وحملات الرش التي تقومون بها سواء في الملاريا أو في حمى الضنك أو في غيرها من الأوبئة المنتشرة في بلدنا.
2: نعم، البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والأمراض المنقولة بالبعوض له دور أساسي في رش المبيدات المعتمدة الرذاذيا في مناطق البؤر، وهذا بيكون لفاعليته ونجاحه أثناء موسم الأمطار، وهناك حملات يقوم بها البرنامج في هذا الجانب.
7: نعم، ننتقل إلى الأسئلة التي تدور في خاطر المستمعين ويسألون عنها المستمعون باستمرار. دكتور، السؤال الأول قال هل يمكن للإنسان أن يصاب بحمى الضنك أكثر من مرة؟
2: نعم، لأنه هناك 4 أنماط مصلية مختلفة للفيروس، الإصابة بنمط معين تعطيك مناعة دائما ضد ذلك النمط فقط، ولكن يمكن أن تصاب بنمط آخر لاحقا، وتكون الإصابة الثانية عادة أكثر عرضة للتطور إلى المضاعفات، يعني تكون الإصابة الثانية أشد. ففي لأنه 4 أنماط مصلية مختلفة للفيروس، وبالتالي الإجابة نعم، ممكن أن يصاب بحمى الضنك أكثر من مرة.
7: نعم، المحور الثاني، السؤال الثاني، هل التغذية لها دور في تسريع التعافي والشفاء؟
2: بالتأكيد، التغذية المتوازنة والمحافظة على التروية الجيدة بالسوائل والمشروبات والعصائر، الفواكه الغنية طبعا فيتامين سي تساعد الجهاز المناعي على التعافي أسرع، يعني ننصح المصابين بالحمضيات سواء ليمون برتقال اللي هي الفواكه الحمضية لدورها وتعزيز فعالية وفرة فيتامين سي بداخل بالفواكه نفسها.
7: نعم، طالما ونحن على مقربة من انتهاء حلقتنا، ما هي رسالتكم دكتور محمد الدولة استشاري الصحة العامة، رسالتكم الأخيرة لمن للمستمعين الكرام؟
2: رسالتي هو أن الوعي هو خط الدفاع الأول. القضاء على بؤر تكاثر البعوض في منازلنا وأحيانا لا يحتاج إمكانية كبيرة، بل يحتاج فقط إلى سلوكيات بسيطة يومية، مثل تفقد أواني المياه، تغطيتها طبعا بالوعي والتعاون والتعاون بين المجتمع كامل والنظافة المستمرة، تستطيع حماية أنفسنا وعائلتنا وأطفالنا من هذا المرض.
7: نعم، أيضا سؤال دكتور، قال هل انخفاض الحرارة يعني أن المريض أصبح بخير؟
2: ليس بالضرورة، لأنه يعني إذا لم يحصل له سبورتيف تريتمنت اللي هو أدوية مصاحبة، طبعا هي علامة جيدة انخفاض الحرارة، لكن لابد أن نلاحظ بقية الأعراض، منها آلام المفاصل، ما فيش طفح جلدي، ما فيش ألم في البطن، الأعراض اللي هي الوخيمة، هذا إذا لم يستخدم، إذا استخدم العلاج فهي طبعا تعتبر مؤشر إيجابي.
7: نعم، أيضا هل انخفاض الصفائح الدموية يعني أن المريض في خطر مؤكد؟
2: طبعا البلاتلتس والصفائح الدموية هو مؤشر، لأن احنا نقول حمى نصفية، وكل ما انخفضت معناه أنه مؤشر خطير أنه يحصل حمى نزفية، وهذا ما نخشاه دائما، فهو من الفحوصات اللي هي المعيارية لمدى وخامة المرض.
7: نعم، أيضا معنا سؤال، من هم الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات؟
2: ربما بشكل كبير وكما هو معلوم كبار السن والأطفال، لذلك احنا حرصنا احنا هذول الفئتين أن يحاطوا برعاية واهتمام.
7: نعم، أيضا سؤال قال، هل يحتاج كل مريض بالضنك إلى المستشفى؟
2: لا، ليس بالضرورة، لأن احنا صنفناهم إلى ثلاثة أصناف، متوسط ومايلد ومتوسط، يعني لو طفيف ومتوسط ووخيم، الوخيم اللي يحتاج نقله إلى المستشفى.
7: نعم،
2: يعني المعالة الجاية في البيت والإجراءات ممكن تمشي تعطينا فعالية ونفع.
7: نفهم من كلامكم على أنه الوقاية من الضنك تبدأ من المنزل.
2: بالضبط،
7: وكل مكان تتجمع فيه المياه يمكن أن تحول إلى مكان للتكاثر البعوض.
2: هذه أيوة، نعم، لازم نركز على هذه أهم نقطة، في الوقاية خير من العلاج.
7: نعم، نشكركم دكتور محمد الدولة استشاري الصحة العامة وأخصائي والوبائيات وأخصائي الوبائيات على حضوركم معنا وتفاعلكم معنا في نشر الثقافة الصحية، سواء من منبر إذاعة آفاق أو من مكان عملكم في وزارة الصحة وفي أماكن عملكم من خارج الوزارة.
2: شكرا موصول أخي الكريم، شكرا للاستضافة.
7: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لكم الصحة والعافية لكم ولجميع أسرتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

صابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا في الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم اهد قلوبنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، وفقنا في هذا الشهر الكريم لأن نكون فيه من المقبولين وممن شملتهم رحمتك وعفوك، وجعلتهم من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار. سنحاول في هذه المحاضرات إن شاء الله أن نستعرض موضوع هام وأساسي في عقيدة الإنسان المؤمن: لا يبتني أي عمل صالح إلا إذا صلح هذا الأمر، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله حق معرفته. لابد لكل إنسان خلقه الله في هذه الحياة أن يؤمن بالله عز وجل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يقول: أول الدين معرفة الله. أول دينك هو أن تعرف إلهك. نحن جئنا إلى هذه الحياة من العدم، وجدنا أنفسنا في هذه الحياة، لم نختر أن نكون في هذه الحياة، لم نختر وجودنا هنا. إذن عندما نجد أنفسنا في هذا المجهول يجب أن نبحث عن الحق والحقيقة. من الذي جاء بنا إلى هذه الحياة؟ وماذا يريد منا؟ وما هي المهمة التي خلقنا الله من أجلها؟ فلا بد أن نعرف الله، لأننا إذا عرفنا الله استطعنا أن نسلك طرق السلامة في هذه الحياة، لأن الله هو مصدر النور وهو مصدر الهداية. الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي ينور لأهل السماوات وأهل الأرض طريقهم، الله هو الذي يهديهم، الله هو الذي يرشدهم. فإذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى فستعيش في ظلمات لن تهتدي إلى سلامة في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أوجب على الإنسان أن يكون إيمانه يقينيا راسخا يوصل إلى مرتبة العلم اليقيني الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى له طرقه ووسائله، ومن أهمها القرآن الكريم. وسنتعرض لهذه الطرق ولهذه الوسائل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله. معرفة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو مراحل تزداد وتضعف. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى قد يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنة زالت الرواسي ولم يزل. إذن هذه من الطرق التي توصل الإنسان إلى المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يصل إلى المعرفة اليقينية قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. سأله الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى قد آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو وصل إلى الإيمان لكنه لم يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الكامل، فطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، كيف ستعيد الناس بعد أن أصابهم الموت وتحللت أجسادهم وانتهت في هذه الأرض. فأمره الله سبحانه وتعالى قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحها ويقطع لحمها ويوزع هذا اللحم على أربعة من الجبال.
ثم ادعهن يأتينك سعيا. فحينما دعاهم إبراهيم عليه السلام إذا بالطير يرجع كما كان وكما خلقه الله سبحانه وتعالى. وهنا أيقن إبراهيم عليه السلام وعرف كيف أن الله سيحيي الموتى، وعلم أن الله عزيز حكيم. ويقول الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الإيمان الذي تخبت له القلوب، تخشع له، تستقر هذه الجوارح على هذا الإيمان، لا يمكن أن يدخل إليه الشك أو الشبهة أو التشكيك في الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي ينعكس في واقع الإنسان. لأن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، الإيمان ليس مجرد أن تصدق أن هنالك إله. فإبليس كان مؤمنا بأنه يوجد إله، ولهذا خاطبه وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ وقال: ربي بما أغويتني. وخاطب الله سبحانه وتعالى، فهو مؤمن بوجود الله. لكن الإيمان الذي كان لدى إبليس هو ليس الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالإيمان الذي هو مجرد تصديق عقلي لم يستقر في قلب الإنسان، ولم يمتلأ به وجدان الإنسان، ولم ينعكس في سلوكيات الإنسان وفي حياة الإنسان وفي تعامل الإنسان، هذا الإيمان لا يريده الله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي يريده الله والذي ينفع صاحبه وذلك الإيمان الذي تحدث الله عنه في كتابه الكريم بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أصبح الله سبحانه وتعالى تجسدت عظمته في قلوب أوليائه وفي قلوب المؤمنين، فحينما يسمعون ذكر الله، حينما يذكر أمامهم الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تخشع قلوبهم، عند ذلك تلين أفئدتهم وجلودهم لذكر الله. هذا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي نحتاج إليه في واقعنا، الإيمان الذي يبعث الثقة بالله سبحانه وتعالى، يبعث المحبة لله سبحانه وتعالى، الذي يبعث التسليم المطلق لله عز وجل. هذا هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي ينفع صاحبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان كما قلنا يزيد وينقص، وهنالك وسائل لزيادة هذا الإيمان، منها كما قال الله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا آمنت أن الله هو العظيم المتعالي القدير الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فإنك ستكل أمورك إليه وأنت على ثقة بأنه من يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينطلقون في تنفيذ توجيهات الله سبحانه وتعالى برغبة وشوق وهمة عالية. أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذي أخبر الله عنهم بما سيفعل لهم من الخير والبركة فيما سنتعرض له من آيات القرآن الكريم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ورزق كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون. وهذا حصر وقصر، أنه ليس هنالك داخل في مسمى المؤمنين إلا من وجدت فيه هذه المواصفات التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الانضباط، الالتزام بتوجيهات القيادة، بتوجيهات من أمر الله بطاعتهم من أولي الأمر، حتى في مسألة الاجتماع، إذا كنت معه في اجتماع لا تنسحب من هذا الاجتماع ولا تذهب من هذا الاجتماع إلا بعد أن تستأذن. إذا كنت في عمل معين لا تترك هذا العمل إلا بعد أن تستأذن ويأذن لك ولي أمرك أن تترك هذا العمل الذي كلفك الله به أو كلفك من له الولاية عليه. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذين لديهم الانضباط، لديهم الالتزام، لديهم التسليم لله سبحانه وتعالى ولمن أمر الله بطاعته من أوليائه المؤمنين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى عن هذا الإيمان الحقيقي الذي يرتقي بصاحبه والذي يريده الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يدخلهم الريب أو الشك فيما وعد الله سبحانه وتعالى ولا فيما قال سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هؤلاء هم المؤمنين الصادقين الذين أخبر الله أن هذا الإيمان هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان ليس هو مجرد التسليم أو التصديق بأن هنالك إله وأن هنالك خالق وأن هنالك جنة ونار إلى آخره، لكن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يمتلئ قلب الإنسان فيه بعظمة الله، بمحبة الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتسليم لأوامر الله والانطلاق في ما وجه الله سبحانه وتعالى بدون تردد أو تلكه. أما الإيمان الذي لا ينعكس على سلوكيات الإنسان فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى ولا ينفع صاحبه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله والإيمان بتوجيهاته عز وجل هو أن تسير على منهج الله، أن لا تخالف توجيهات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني الإيمان بالله يتنافى مع ولاية أعداء الله، مع ولاية اليهود والنصارى، مع الارتباط بمن يحاد الله ورسوله ويحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين ليس لديهم إيمان راسخ كما أخبر الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن المؤمنون لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجاهدوا في سبيل الله أو في أن لا يجاهدوا في سبيل الله، لا يبحثون لهم عن الأعذار، لا يبحثون لهم عن التبريرات حتى يتركوا الجهاد في سبيل الله والقيام بالواجب الذي أمرهم الله به. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. إذن الاستئذان في ترك الجهاد وفي التخلي عن مسؤولية الجهاد هو لا يكون من إنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبر النوع من البشر يؤمنون بالله ولكنهم يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء إيمانهم عند الله لا يساوي شيئا. أما المؤمنون الحقيقيون فهم كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإيمان الحقيقي هو الذي يبعث محبة الله في قلب الإنسان حتى لا يحب شيئا خارجا عن هدي الله وعن طاعة الله وعن التوجيهات الإلهية التي وجهه الله إليها. كذلك الله يخبر عن مجموعة من الناس سماهم الأعراب بأنهم قالوا آمنا
قالت الأعراب آمنا. ليس كل من يدعي أنه مؤمن أو من يسمي نفسه مؤمنا يكون عند الله من المؤمنين. الله يقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان، لم تصلوا إلى معنى الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قد يطلق عليكم أنكم استسلمتم، أنكم قد خضعتم للإسلام كنظام دولة وكنظام اجتماعي ونظام عام للأمة، ولكن كما قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن هذا الإيمان الذي ادعته الأعراب هو ليس بإيمان عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون استسلام، قد يكون انقياد ظاهري لتعاليم الإسلام، ولكن ليس هو الإيمان الذي يبعث صاحبه على الانطلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل مجالات الحياة، في كل ما وجهه الله إليه. هذا الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوب هؤلاء الأعراب. كذلك يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الكثير يدعي الإيمان بلسانه ولكنه لم يصل الإيمان إلى قلبه، لا زال قلبه مليئا بالشك، لا زال قلبه مليئا بالريب، لا زال قلبه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا الإنسان الذي هو بهذه المثابة يكون سريع الانقلاب والعودة إلى الكفر والرجوع إلى طريق الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء الذين يسارعون إلى الكفر، كما نرى الكثير يسارع لتولي اليهود والنصارى ولاسترضاء اليهود والنصارى ولتحقيق مصالح اليهود والنصارى على حساب المسلمين وعلى حساب المستضعفين، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر هم أصلا لم يستقر الإيمان في قلوبهم وليسوا من المؤمنين الحقيقيين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، هذا إيمان ظاهري بالكلام فقط، إيمان المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذن هم كاذبون، لم تنطوي قلوبهم على الإيمان بالله ولا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. كذلك يقول الله ويخبرنا عن الإيمان الحقيقي الذي يريده الله، وليس الإيمان الذي يجزئه الإنسان حسب ما يريد. يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البعض يعتقد أن الإيمان هو الصلاة والصيام وانتهى الموضوع، ولم يعد هنالك أي واجب تجاه دين الله ولا تجاه المستضعفين من عباد الله، لا واجب الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الإنفاق في سبيل الله ولا شيء من الواجبات، يقتصر على مسألة أو مسألتين من هذا الدين. الله يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن الإيمان منظومة متكاملة تبدأ بالإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر وبالكتب والنبيين، ثم تبدأ بالممارسة العملية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم بالعبادات البدنية والمالية وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالوفاء والصدق والأمانة والإخلاص والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، الجهاد في سبيل الله والصبر على مواجهة الأعداء والصبر على المشاق والمصاعب في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا. إذن هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، لا يسمى الله مؤمنين حقيقيين إلا من كانوا بهذه المواصفات. إذن الإيمان أول ما يجب على الإنسان هو الإيمان بالله، وسنتحدث عن هذا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. الثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نؤمن أن محمدا هو رسول من عند الله
جاءنا بالهدى والنور من الله سبحانه وتعالى لكي ننتجها في واقعنا في الحياة وفق هذا الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عن المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أصحاب الكتاب، على أصحاب الديانات السابقة الذين يسمون أنفسهم اليهود والنصارى، لابد إذا أرادوا أن يكون إيمانهم بالله حقيقيا أن يؤمنوا بكل رسول جاء من عند الله، سواء جاء موسى أو عيسى أو محمد، كل من جاء من عند الله يجب الإيمان به، لا يجوز التفريق بين رسل الله. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء هم الكافرون الحقيقيون الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. البعض يؤمن بعيسى بموسى ثم يكفر بعيسى كاليهود، ثم البعض يؤمن بموسى وعيسى ثم يكفر بمحمد مثل النصارى، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. مقتضى التسليم لله هو أن تؤمن بكل رسول من عند الله، كل من جاء من عند الله وجاء معه معجزاته وآياته وشواهد أنه من عند الله فلا بد أن تؤمن به إذا كنت مؤمنا بالله حقا. كذلك الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، كل هدي الله وكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نمشي حسب توجيهات الله وأوامره وهديه. يقول الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح مرتبط بالإيمان بالقرآن الكريم وبما أنزل إلى النبي محمد وبما أنزل إلى الأمم السابقة. لكن على أي أساس؟ كيف نؤمن بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة باعتبار أن هدي الله ودين الله هو واحد منذ آدم وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحدث تغييرات بسيطة في بعض التفاصيل الجزئية لهذا الدين باعتبار تغير الحياة وتغير تركيبة الحياة وتطور الحياة الإنسانية والعقل البشري، فيحتاج هذا الدين وهذا القانون وهذا النظام الإلهي إلى تحديث. لكن النسخة الأخيرة المحدثة التي يجب العمل بها ولا يجوز الخروج عنها، وهي التي تعتبر الدين الصحيح والحق والذي يجب على كل البشر أن يدينوا به، هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الدين الذي يجسده القرآن الكريم هو الدين الخاتم، هو النسخة الأخيرة من التعديلات التي طرت على دين الله، لأن دين الله واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، كل الأنبياء هم على دين واحد، دين الله واحد. لكن هنالك اختلاف بسيط في مسألة الشرائع، في مسألة التفاصيل البسيطة في الأديان. فكان في بعض الأديان كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يحصل في بعض الأحيان أن تشرع بعض الأحكام نتيجة لتجاوزات من بعض الأمم، نتيجة لظروف محددة في وضعية معينة، ثم يأتي وضعية أخرى فيعدل الله هذه التوجيهات وهذه الأوامر بسبب تغير وضعية البشر. والله سبحانه وتعالى كما قال ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الله يطور هذا الدين، يطوره من فترة إلى أخرى تطويرا حتى وصل إلى الدين الخاتم الذي هو الدين الذي يقبل أن يمشي بالبشرية إلى نهاية هذه الحياة الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني نؤمن بأن التوراة التي نزلت على موسى هي حق، الإنجيل الذي نزل على عيسى هو حق، لكن ليست هذه التوراة التي حرفت وبدلت وغيرت كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فإذا التوراة التي نزلت على موسى نحن نؤمن أنها كلام الله وأنها حق، وأنه لا بد أن يعمل بها من كان مكلفا بها في وقته. والإنجيل الذي نزل على عيسى كذلك هو من عند الله، وهو واجب على من كان في وقته أن يعمل به. لكن لو جاء موسى وجاء عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا من أتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله على كل الأنبياء الميثاق أنهم إذا أدركوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن عليهم أن يهتدوا بهديه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به، لأن هذا الذي جاء به محمد هو من عند الله، والأنبياء كلهم مأمورون أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن الواجب من الإيمان الإيمان بالله، ثم الإيمان برسل الله وبكتب الله، هذا واجب على كل مؤمن أن يؤمن به. الإيمان الآخر هو الإيمان بالغيب. ما هو الإيمان بالغيب؟ هو الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ونحن لا نشاهده ونحن لا نرى، سواء كان موجودا الآن أو سيوجد في المستقبل. فالله أخبرنا أن لديه عباد مكرمون وهم الملائكة، أخبرنا أن هناك جن وشياطين. هل نراهم؟ نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولا نرى الشياطين، ولكن أخبرنا الله، فوجب علينا أن نصدق الله وأن نؤمن بوجود الملائكة وبوجود الجن وبوجود الشياطين، وهذه أشياء موجودة الآن. كذلك الإيمان بالغيب، الإيمان بما سيأتي مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من الحساب والعقاب والجنة والنار وكل المغيبات التي أخبر الله أنها ستأتي سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذا هو الإيمان بالغيب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الغيب الذي يجب أن نؤمن به وإن كنا لا نشاهده وإن كنا لا نراه، لأنه أخبرنا الحكيم العليم القادر العالم بكل شيء بأنها ستأتي الجنة وسيأتي النار وسيأتي الحساب والعقاب. وجب علينا أن نؤمن ونصدق ونسلم بما أخبرنا الله به، كما قال الله: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كذلك يجب أن نعرف أن هذا الإيمان الذي أخبر الله عنه بأنه الإيمان المطلوب من الإنسان له فوائد كبيرة في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسنعرض على بعض الفوائد التي تعرض لها القرآن الكريم. ما الذي يستفيده الإنسان المؤمن من إيمانه؟ الإيمان الحقيقي كما أخبر الله، الذي كما قلنا يتجسد في سلوكك، في مسيرتك في الحياة، في نهجك العملي، في كل ما تقوم به في هذه الحياة من أعمال. إذا كان هذا الإيمان الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منك، فإن هذا سينعكس خيرا وبركة عليك في الدنيا وفي الآخرة. أول هذا الخير والبركة هو الهداية. الهداية، الله عندما يؤمن الإنسان به يهديه ويبصره وينور قلبه ويفتح له آفاق المعرفة في الحياة بكلها. ليس مجرد الإيمان أنه يعطيك المعرفة بالآخرة أو بالجنة والنار، لا، هو يعطيك حتى المعرفة بالحياة التي تعيشها، بالواقع الذي خلقه الله لك، بالأشياء التي سخر لك الله في هذا الكون. كما يقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الإيمان بالله عز وجل يقودنا إلى الهداية، والهداية موضوع شامل، موضوع كامل، لا يقتصر على مجرد الهداية الدينية. الهداية الدينية والهداية الدنيوية، الهداية في عملك، الهداية في حياتك، الهداية إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، هذه هي الهداية التي يقصدها الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم، هو العليم بكل شيء. إذا كنت تنطلق في مجال علمي، تبحث عن الكون، تبحث عن الأسرار التي أودع الله في هذا الكون، فالله هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي عالم به، وسيهديك إلى ما تريد من هذا العلم ومن هذا العمل. في
في كل مجالات الحياة. إذا كنت تنطلق بهداية من الله سبحانه وتعالى فسيكون عملك مباركا وستصل إلى أقصى درجات النجاح. ثم يقول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية مرتبطة بالإيمان، من يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك يقول الله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سيهديك الله الصراط المستقيم حينما تكون مؤمنا مخلصا مع الله سبحانه وتعالى، امتلأ قلبك بالإيمان بالله، فإن الله سيهديك إلى الصراط المستقيم الذي ندعو في كل يوم في صلاتنا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا ليس هو الصراط إلى الجنة فقط، الصراط هذا هو الصراط إلى النجاح، إلى الفوز، إلى الفلاح. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المفلحون؟ الفلاح في كل حياتك، الفلاح في حياتك الزوجية، في حياتك العائلية، في حياتك المجتمعية، في حياتك الاقتصادية، في حياتك العملية، في كل مجالات الحياة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، السبل التي تقودك إلى السلامة في كل مسارات الحياة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من الأشياء التي ينفع الإيمان ويصل الإنسان إليها هو الانتفاع بالقرآن الكريم والاهتداء بآياته. الذي يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى يجعله تنفع فيه آيات الله، ينفع فيه كلام الله، يتأثر بالقرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الظلمات في كل جوانب الحياة، إلى النور في كل مسارات الحياة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن هذا النور لا ينتفع به إلا من آمن بالله، كما قال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن من فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاستفادة من كتاب الله والاستفادة من هدي الله والانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم هؤلاء الذين أنابوا إلى الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان من المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا القرآن الكريم يبعث في قلبك الطمأنينة، يبعث في قلبك اليقين، يزداد الإيمان في قلبك، وكلما سمعت آيات الله ازداد الإيمان في قلبك، كما قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف

سأصليه سقر.

البشر. كلا والقمر

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

المتوكلين بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك. اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم اسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أسرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

مع محكم القرآن، واعصمنا من أن نزيغ عنه، وصل على محمد وآله.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى لما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق، يحمل العقائد الصحيحة، الأفكار الصحيحة، المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين، في حسن التعامل، في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان، على العزة، على الكرامة، على الإباء، على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين، مثلا في اللين، في الطيب، في التعامل، هذا شيء مهم جدا. الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته، مع محيطه، من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم. قيم أساسية في الرحمة، في التعامل، في الكرم، في الأدب، في اللطف، في حسن التعامل، في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات، الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك، العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قد يكون من مظاهر الضياع بالنسبة لنا كمسلمين من مظاهر الضلال في نفوسنا أن يصبح الحديث عن قضايا مهمة جدا هي من صميم الدين، الحديث عن مشاكل كبيرة جدا وخطيرة جدا هي عامة لجميع المسلمين، فيبدو الكثير شيء ليس هناك حاجة للحديث عنه، أو شيء ليس هناك حاجة لمعرفته، شيء لا يهمنا أمره. هذه الحالة النفسية في حد ذاتها ضلال كبير وخطورة بالغة على الإنسان. يعود واحد إلى تشغيل البرنامج المألوف لديه، ما أننا حاجة بنصلي ونصوم ونلهم الله بين أموالنا. إذا كانت هذا النظر عند الإنسان فليعرف بأنه في خطورة بالغة، في خطورة بالغة، ويعيش حالة رهيبة من الجهل بدينه، يعيش حالة رهيبة من الجهل بدينه. وقد يكون فعلا سائر طريق جهنم، وهو يعتقد أنه هو الذي رسم نفسه طريق سليمة هادئة إلى الجنة، لكن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله احتاج أن يسلك الطريق الشاق إلى الجنة. ليست هذه حماقة، حماقة في النظرة إلى الدين وفي النظرة إلى الجنة في النظرة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتصور أنا ومن أنا ما باستطاعتي أن أرسم لنفسي طريق هادئة، طريق ما تشغلني عن أي شيء من أمور ديني، ما تشغلني عن أي شيء من أمور دنياي، وأصل الجنة بكل هدوء. لكن أولئك الأنبياء صلى الله عليه وسلم كانوا مساكين، احتاجوا يسلكوا الطريق الشاق إلى الله. سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله، الله يقول له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. صبر أولو العزم من الرسل، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو من هو في إيمانه بالله وقربه من الله. إذن فالإنسان يقيس نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، له لماذا ذلك الرجل العظيم الذي قال الله لنا في مقام النظرة إليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أصبحت المأساة جدا لدى المسلمين أن ليس فقط مجرد تقصير في قضية هم يؤمنون بأهميتها ويؤمنون بأنها جزء مهم من دينهم، الاهتمام بأمر المسلمين، الاهتمام بأمر الدين، محاربة أعداء الله من اليهود والنصارى وعملائهم. لم يعد هناك شعور تقريب عند كثير من الناس، عند كثير من الناس وخاصة داخلنا إحنا الزيدية، أن أصبحوا في أحط مستوى من الوعي، شعور بأن هذه القضية مهمة ولكن نبدو مقصرين. فهذا لا بأس، يمثل نقلة جيدة، بل أحيانا وعند الكثير بل وعند بعض المتعبدين أيضا تبدو قضايا لا أهمية لها وأشياء خارج إطار ما يجب أن نهتم به من أمر ديننا. إذن في حالة مثل هذه تحصل عند أي شخص منا فلينظر إلى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله، أنه هو كلف بأن يمشي ولو بمفرده، طريق الشاقة. قد تكون كثيرة عند الناس وقد ينطلق بعض الناس فيها بإعجاب أيضا، بإعجاب بأنه قد رسم نفسه طريق تمام من أحسن الطرق، والذي ينتج منها تقصير في القضايا التي هي بالغة أهمية عند الله، عدم شعور بأهميتها. وقد جرى نفسه في الأخير في وضعية سيئة جدا بسبب تقصيره. قد يكون قد رسم لنفسه طريق ويرى نفسه أيضا أنه مسلم، فقد يأتي الواقع فيكشف ولو لم يصل إلى يوم القيامة فيرى أنه كان قد كفر،
كان قد كفر فعلا، أصبحت تلك الطريق التي رسمها لنفسه إنما هي طريق أبعدته عن الله، طريق جعلته بعيدا عن الجنة، طريقا أدت به إلى النار.

0: عدوان أمريكي يستهدف مناطق عدة جنوب إيران، وقاليباف يحذر العدو ويؤكد أن إيران ستكون أكثر تفوقا في الحرب المقبلة.
1: الشارع بعد مية، إستنبول
2: أشهدك على طاقة المية.
0: 6 شهداء بينهم أطفال إثر اعتداءات على قطاع غزة، وحماس تدعو الوسطاء إلى موقف واضح إزاء الجرائم الصهيونية. مغتصبون صهاينة يحرقون مسجدا في نابلس، وأعمال التجريف متواصلة في مدينة الخليل مع مساع لتوسيع المغتصبات. قمة شنغهاي تدعم سيادة إيران وإحدى أراضيها، وبوتين يلتقي بزشكيان على هامش القمة ويؤكدان تعزيز الشراكة.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. كل خيارات المجرم ترامب تدور في حلقة من الفشل. يعلن الانتصار العسكري على إيران ثم يظهر مفلسا من الإنجازات فيلجأ إلى الحرب الاقتصادية قبل أن يعود إلى الغارات المضبوطة. فتسارع إيران إلى ضرب الوجود الأمريكي في المنطقة لتدفع به إلى الهروب مع مراكمة الخسائر في ظل جهوزية مستمرة لحرب قد تندلع في أي لحظة، لكنها لن تكون لصالح المجرمين ترامب ونتنياهو، وبعون الله ستصبح إيران أكثر تفوقا من الناحيتين النوعية والكمية، كما أكد رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف قائلا إن بلاده حققت تقدما في المجال العسكري بما يعادل عقدا كاملا، ولا يبدو أن خيار الدبلوماسية متاح في الأفق المنظور طالما أن هدف الحرب مرتبط بإسرائيل الكبرى، حيث الإمكانات الأمريكية مسخرة لإقامة هذا المشروع لولا التصدي البطولي لمحور الجهاد والمقاومة. أما بقية العرب والمسلمين فخاضعون أو متواطئون، وما يجري في قطاع غزة من إبادة مستمرة شاهد على ذلك، وقد شهدت الساعات الماضية تصعيدا طال الأحياء السكنية والنازحين أمام مرأى الدول الوسيطة التي تستكثر بيانات الإدانة على سكان القطاع، فيما تقتصر أولوية مجلس المجرم ترامب على نزع سلاح المقاومة مع ما حظي به من تشجيع عربي وإسلامي تمهيدا لاستكمال إبادة القرن.

0: البداية من أحدث التطورات ومن العدوان الأمريكي الجديد على إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات على مناطق داخل إيران. وكان التلفزيون الإيراني أفاد بسماع دوي 5 انفجارات في قرية مسم بجزيرة قشم، وأربعة في مضيق هرمز، وست انفجارات في تشابهار وكناركا. كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. وللحديث أكثر ينضم معي من طهران مراسلنا علي جعفر. مرحبا بك علي، ضعنا في تفاصيل العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مناطق في جنوب إيران، وأيضا كيف ترصدون موقف الشارع الإيراني تجاه تجدد الاعتداءات الأمريكية؟ إذن يبدو أن الزميل علي جعفر غير جاهز حتى الآن، سنعود إلى تطورات الوضع في إيران ومستجدات العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مناطق في جنوب إيران، وننتقل أيضا إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأكثر من 8 جرحى بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع منذ صباح اليوم. هذا واستشهد 4 فلسطينيين هم 3 أطفال وامرأة، فيما أصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة جراء عدوان أمريكي شنته طائرات مسيرة تابعة للعدو على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. ونفت مصادر فلسطينية اعتقال مدير جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، موضحة أن قوة خاصة تابعة للعدو اختطفت أحد ضباط الجهاز بعد قصف مسكنه واستشهاد زوجته.
1: أنا وأولادي الأربعة قاعدين بنلعب بمية، فجأة صار إطلاق نار. من وين؟ كيف؟ ليش؟ إحنا مش فاهمين. قاعدين بنلعب بمية، إيش دخلنا إحنا في إطلاق النار؟ ما يسويتونا دورنا كمان، يجينا هنا ولاحقينا؟ إيش في؟ طفل صغير قاعد بيلعب بمية، فجأة إطلاق نار بعدين صواريخ. والله لأنه اللي قاعد بيلعب بمية بطوخ علينا ثاني ياهو. إيش عاملين لك هدول؟ روح يا عم عشان شوفوا كلامنا صح ولا غلط، روح على الشهداء شوفوا كلهم أطفال. كذا انفجار عندنا هنا اثنين، وبعدك صار بالمخيم في المربع هذا كذا انفجار. ليش؟ مين مع مين؟ احنا مش فاهمين. احنا اللي بدنا نفهمه حاجه واحده، طفل بيعبي ميه يموت ليش؟
2: الشارع بيعبي ميه، ايش ذنبه؟ ايش ذنبه؟
3: ليش هدول قاعد بيعبي الميه؟ ليش هدول قاعد بيعبي الميه؟
4: احنا عند العالم رقم مش بني ادمين. مات الله يرحمه حصره لابوه وامه، تمام؟ اما العالم خلص انتسى، واحد من البني ادمين مات. مين مات هو؟ ما تعاملوناش أرقام، حسوا فينا رسمي، ما تعاملوناش أرقام، إحنا بشر زينا زيكو ومن حقنا نعيش، إحنا شعب بنحب الحياة.
0: واستشهدت الطفلة لما محمد حبيب برصاص قوات العدو الإسرائيلية التي اقتحمت منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة صباح اليوم. وقالت مصادر فلسطينية إن الطفلة لما محمد حبيب ارتقت بقصف للعدو الإسرائيلي، حيث شن العدو عملية غرب مدينة غزة وشهدت انفجارات وإطلاق نار وحالة من الهلع بين النساء والأطفال، حيث تكتظ أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين. دعت حركة حماس الوسطاء إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها. حماس أكدت أن العملية الإجرامية التي نفذتها قوات العدو أو قوات خاصة صهيونية صباح اليوم في منطقة الكتيبة غرب غزة جريمة خطيرة واستهتار متعمد بأرواح المدنيين، وتمثل امتدادا لجرائم الإبادة الوحشية. وأضافت أن تصعيد حكومة العدو وانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار يؤكد سياسة الغطرسة أو الغطرسة التي ينتهجها المجرم نتنياهو تجاه الدول الوسيطة واستهتاره بالقانون الدولي الإنساني. إذن في أكبر خرق لما يسمى وقف إطلاق النار في غزة، نفذ جيش العدو الصهيوني صباح اليوم عملية خاصة في حي الكتيبة غرب مدينة غزة بينما وقعت القوة في كمين قاتل. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
5: في غزة لم تنتهي الهدنة، لكنها لم تبدأ بعد، لم تتوقف حرب الإبادة وإن كانت تحت عنوان الهدنة، فالعدو يواصل تنفيذ مخططه وملاحقة أهدافه تحت إشراف ونظر مجلس ترامب الذي لا يرى في الدم الفلسطيني سوى تفصيل هامشي في معادلة التهدئة. اليوم تشهد غزة أعنف تصعيد صهيوني منذ سريان ما سمي وقفا لإطلاق النار. فجر الثلاثاء انقض العدو على أهالي منطقة الكتيبة غربي المدينة 16 غارة وأكثر في أقل من نصف ساعة. المنطقة مكتظة بالنازحين، خيام متلاصقة ومستشفى وأطلال جامعات ومحال تجارية في بقايا الحياة والأنقاض. قرر العدو أن يرسل قوته الخاصة، حافلة ودراجات نارية تتسلل بين الخيام تحاول اقتحام مجمع قرب سكن موظفي الأمم المتحدة، لكن القوة انكشفت فاندلعت المواجهات ليدفع العدو بمزيد من التعزيزات لحماية جنوده، مرسلا أكثر من 10 طائرات حربية لتمحو المكان بكله. 3 شهداء وأكثر من 20 جريحا بينهم 3 أطفال. يقول ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني أن العملية أسفرت عن اعتقال مسؤول كبير في حماس، بينما يرفض جيش العدو الكشف عن طبيعة الهدف وسط الحديث عن فشل المهمة ووقوع القوى الصهيونية في كمين قاتل وفقا لمتحدث الدفاع المدني في غزة. وقد اضطر العدو بعدها للتدخل من الجو لإنقاذ جنوده، علق الطرفان على الخرق الأكبر، بينما يلتزم ما يسمى رعاة الهدنة وأعضاء مجلس ترامب الصمت. والصمت أكبر قتلة غزة وأعظم داعمي مجرميها.

0: اليوم كنا بعرض البحر من لا ويام هذا من نشتغل يعني ومنتصايد ومنترزق وما لقينا الا اليهود فوق راسنا. اقف اقف تعال تعال اخذونا وحققوا معانا وتعاملوا معنا العم. والله دائما كل يوم على الرش وعلى الحال اليهود واشردوا واجوا اطلاق نار طخ علينا طخ عشوائي بقنابل بفجروا بخبطوا ورغم انهم اعتقلونا واخذونا هاينا رجعنا على البحر مناش بديل غير البحر مناش شغل غير البحر قد ما ياخذونا قد ما يعملوا فينا طخوا علينا ايش ما يسووا مناش شغل غير هذه الشغله.
1: اعتقال محمد كان ضمن 10 صيادين افرج العدو عن 7 منهم فيما ظل مصير البقيه مجهولا في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات بحق الصيادين.
2: يعني خلال العام الحالي ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق التي قمنا بها سجلنا استشهاد 4 صيادين بالإضافة إلى اعتقال ما يقارب من 37 صياد وإصابة 28 صياد وتدمير عدد كبير من الحسكات المجلافة الصغير. صباح اليوم اعتقل 12 صياد ألقى بالبحر 8 وتوجه بأربعة صيادين إلى منطقة مجهولة وهم الآن وحتى اللحظة رهن الاعتقال. هذا المشهد بشكل يومي تكرر، الداخل للبحر مفقود والخارج مولود. أمام الصياد في البحر 4 خيارات، الخيار الأول إما القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو حتى تفجير المركب الذي يعمل عليه.
1: ودمر العدو الإسرائيلي أكثر من 85% من قطاع الصيد حارماً آلاف الصيادين من مصدر رزقهم.
3: وتيرة التصعيد الإسرائيلي في البحر متصاعدة كما البر، إطلاق نار واعتقالات بشكل يومي بهدف القضاء على شريان حياة مهم لأهل غزة. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
4: وتنضم معي من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقى. مرحبا دعاء، إذن العدو ارتكب مجزرة اليوم في غزة عبر تنفيذ عملية لقوات خاصة صهيونية نفذت إنزال غرب مدينة غزة، وأيضا أغلب الضحايا من النساء والأطفال ضعينا في صورة مجزرة اليوم.
3: صدام، بالفعل يعني عملية أمنية حدثت اليوم في المنطقة الغربية في مدينة غزة. من قام بهذه العملية الأمنية هم ميليشيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني الذي قام بالتغطية على هذه القوة الخاصة التي دخلت لتنفيذ مهمة من قبل الكيان الصهيوني الذي كان في صدد تنفيذ مهمة لاعتقال، وبالفعل تم الاعتقال لضابط في جهاز الأمن. نتحدث عن السيد معين العربيد، استشهدت زوجته على الفور نتيجة القوة التي دخلت واقتحمت هذا المنزل الذي كان يتواجد بداخله معين العربيد. ونتحدث عن 3 من الشهداء آخرين، سيدة وطفلين. أيضا نتحدث عن شهداء آخرين في مناطق مختلفة نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. في هذه العملية، هي عملية أمنية حدثت في منطقة مكتظة بالسكان، نتحدث عن المناطق الغربية في مدينة غزة، مناطق مليئة بخيام النازحين. تقدمت هذه القوات وهذه الميليشيات التابعة والمتعاونة مع هذا الكيان الصهيوني. العدو الإسرائيلي قام بتغطية هذه الميليشيات عبر الكثافة النارية والتغطية جويا، وقام العدو الإسرائيلي بشن قرابة 15 غارة إسرائيلية في المنطقة التي توغلت وتقدمت فيها هذه الميليشيات والتي نفذت هذه العملية الأمنية التي حدثت في المنطقة الغربية في مدينة غزة. أيضا كان هناك عملية توغل لآليات العدو الإسرائيلي في المناطق الشرقية في مدينة دير البلح، هذه المنطقة التي أيضا شهدت عمليات توغل، عمليات نسف كبيرة جدا في المناطق الشرقية في دير البلح. وهذا الأمر أيضا خلال عملية التوغل المحدودة التي حدثت يعني خلال هذا اليوم في وسط القطاع أسفرت عن شهيدين وجرح آخرين، وشهيد آخر استشهد نتيجة استهداف مباشر لتجمع للمواطنين في المناطق الشمالية. إذن 7 من الشهداء وعدد من الجرحى نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث أيضا عن التحليق المكثف من قبل الطائرات. الطائرات المسيرة والتي لا تغيب هذه الطائرات عن الأجواء الغربية، حيث الموقع الذي حدث فيه العملية الأمنية التي حدثت في المنطقة الغربية، وأيضا في المناطق الشرقية حيث تواجد للآليات وجيش العدو الإسرائيلي الذي يتواجد على طول الحدود الشرقية من جنوب القطاع إلى شمال القطاع، حيث يعمل العدو الإسرائيلي على توسيع المنطقة الصفراء في المناطق الشرقية في مدينة غزة، عمليات نسف كبيرة جدا في حي الزيتون وأيضا في المناطق الشمالية أطراف من بلدة بيت لاهيا. هذا العمل في صدد توسيع المنطقة الصفراء وإزاحة الخط الأصفر نحو الغرب.
4: أشكرك دعاء روقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. أحرق مغتصبون صهاينة جزءا من مسجد نور الدين زنكي في بلدة بازاريا شمال غرب نابلس في اعتداء جديد على دور العبادة تخلله تخريب وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المغتصبين الصهاينة هجمت المسجد خلال ساعات الفجر وحاولت خلع أبوابه واقتحامه، إلا أنها فشلت في فتحها فأضرمت النار في غرفة قريبة من المسجد قبل أن تنسحب من المكان. بدورها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاعتداء، مؤكدة أن استهداف المساجد ودور العبادة يمثل تصعيدا خطيرا وممنهجا ويهدف إلى استفزاز مشاعر المسلمين وانتهاك حرمة المقدسات. وأكدت حركة حماس أن المغتصبين أحرقوا 11 مسجدا في الضفة الغربية منذ بداية العام في استخفاف بمشاعر ملايين المسلمين. وفي الضفة الغربية أيضا تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم الثاني أعمال التجريف والاستيلاء على أراض في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، وسط مخاوف فلسطينية من توسع جديد للمغتصبات الصهيونية في المنطقة.
5: بين ركام التراب وآثار الجرافات يسير رئيف الحرباوي في محيط منشآته الصناعية الواقعة على شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، متفقدا ما خلفته جرافات الاحتلال. تتوقف عيناه عند أعلام الاحتلال التي غرست في الأرض كإعلان جديد للاستيلاء على المكان بشكل كامل. لليوم الثاني على التوالي تتواصل أعمال التجريف في المنطقة في مشهد يثير مخاوف المواطنين من واقع جديد يفرض بالقوة.
6: امبارح تفاجأنا أنه المستوطنين هاجمين على الأرض، خلعين البوابات وجارفين الأرض كاملة وحاطين أعلام على جميع المحلات اللي موجودة في صف الدكاكين على شارع الشلالة الرئيسي.
5: من محيط المنشآت يمتد المشهد إلى شارع الشلالة، أحد أكثر مناطق مدينة الخليل حيوية، حيث تظهر الجرافة خارجة من باب البلدية القديمة لتواصل أعمال التجريف، بينما تنتشر أعلام الاحتلال في المكان الذي كان أهم سوق تجاري لأهل الخليل سابقا. ويرى الفلسطينيون أن الاستيلاء على الأرض يمثل خطوة جديدة باتجاه التوسع الاستيطاني بعد أن طوق الاحتلال منطقة الساحة البلدية القديمة بالنقاط العسكرية والبوابات الحديدية.
7: يعني هذا مؤشر خطير، يعني إيجاد بؤرة استيطانية في هذه المنطقة. إحنا يعني اليوم كنا في ثكنة عسكرية، إحنا يعني قاعدين بين أبراج عسكرية، لما توجد كمان بؤرة بالإضافة للبؤر الموجودة أو بالإضافة للأبراج، أنا بصور يعني بصف الحياة مستحيلة.
8: فأنا خايف إنه يعني هذا سرطان يعني مش طبيعي، صرنا إحنا نصدح ونتمسع على هذا الوضع، فوضع والله إنه لا يحتمل. يعني إحنا بضغط علينا قاعدين وإحنا ثابتين وإحنا موجودين في الأرض ولن يمكن نزعزع ولا سنتي، فإحنا هاد أصحاب الأرض، إحنا أصحاب الأرض. يعني
5: تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ لانتهاكات الاحتلال في مختلف أنحاء البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، في سياسة تستهدف تضييق الخناق على الفلسطينيين ودفعهم بعيدا عن منازلهم ومحالهم وأراضيهم لصالح توسع استيطاني يلتهم قلب الخليل وينذر بمزيد من التهجير القسري للمواطنين. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
4: في لبنان تستمر اعتداءات العدو الصهيوني عبر القصف المدفعي والتحركات العسكرية بالتزامن مع نسف المزيد من المنازل وإحراقها في البلدات الجنوبية. وأفادت مصادر لبنانية أن العدو الإسرائيلي قصف بقذائف المدفعية بلدة المنصور وصربين بعد تنفيذ تفجيرين في البلدة، كما نفذ تفجيرات في مدينة الخيام ومجد الزون ورشاف. واستهدف العدو في وقت سابق بالقذائف الفسفورية المحرمة دوليا بلدة النبطية الفوقة وأطراف بلدات بارشيت وتولين والمنصوري بعد يوم من غارات شنها طيرانه الحربي. وعلى وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، فند رئيس مجلس النواب اللبناني جدوى المفاوضات المباشرة مع العدو ورسم الخطوط الحمراء للمرحلة المقبلة، فيما هددت طهران بضرب العدو إن وسع عملياته في الجنوب اللبناني لا سيما تجاه مرتفعات علي الطاهر.
9: تحرك لآليات العدو وهدم للبيوت يرافقها اعتداءات إسرائيلية متواصلة وقصف وتفجيرات مكثفة، تلك مشهدية الجنوب اللبناني شبه اليومية ونتيجة مفاوضات السلطة اللبنانية المباشرة مع العدو.
10: نجدد التأكيد بأننا مارسنا حقنا الديمقراطي في رفض اتفاق الإطار ووصفناه بما وصفناه، ولا زلنا على نفس الموقف.
9: أمام هذا الواقع رسم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جملة من الخطوط الحمراء للمرحلة المقبلة.
10: لن نقبل أن يكون منطقة عازلة أو حزاما أمنيا لأي كان مهما بلغت التضحيات وتحت أي ظرف من الظروف.
9: لم يكتفي بري برفض اتفاق الإطار ونفس ما سوك له سابقا بأنه يغطي عون والمفاوض اللبناني، بل أكد رئيس مجلس النواب اللبناني فشل دبلوماسية التنازلات وعبثية المسار التفاوضي وعدم جدوائيته، طارحا سؤال المرحلة: ما هي النتيجة لسبع جولات تفاوضية؟
10: سبع جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟
9: الحصيلة الميدانية لسبعة وستين يوما تعزز ما طرحه بري وتكشف بلغة الأرقام نتيجة المسار التفاوضي المباشر مع العدو. فالجنوب اللبناني ومنذ توقيع اتفاق الإطار شهد قرابة 655 اعتداء موثقا توزع بين 190 غارة جوية و190 اعتداء بقذائف المدفعية والدبابات والمواد الحارقة بواسطة المسيرات، بالإضافة إلى أكثر من 225 عملية تفخيخ ونسف للمنازل والمباني والأحياء السكنية، ونحو 50 عملية تفخيخ نفذت على شكل سلاسل متزامنة. هذه الأرقام لا تبدو مجرد تفصيل عابر بقدر ما تكشف إصرارا إسرائيليا على انتهاج سياسة الأرض المحروقة، وتعكس بوضوح نهجا عدائيا إسرائيليا يهدف إلى تجويض مقومات الحياة وتحويل الكرة إلى مساحات من الركام والدمار. ومن جهة أخرى فإن النتيجة تمثل فضيحة للواقع السياسي اللبناني المأزوم في لبنان، فالسلطة التي راهنت على واشنطن وسارعت لتقديم التنازلات وروجت لاتفاق العار كإنجاز سياسي ودبلوماسي لم تحصد شيئا من رهاناتها، وتقف اليوم عاجزة أمام تغول وتوسع لا يقف عند حد، ومشاهد تدمير يومي واعتداءات لا تتوقف في الجنوب اللبناني بغطاء أمريكي واضح يؤكد حزب الله.
11: وإذا أراد السفير الأمريكي مساعدة لبنان فليعمل على إخراج المحتل الإسرائيلي.
9: في مقابل هذه الانتهاكات المتصاعدة وبعيد رسالة أمريكية للجهات الرسمية اللبنانية باحتمالية تصعيد إسرائيلي محدود باتجاه تلة علي الطاهر كجزء من الدعاية الانتخابية للمجرم نتنياهو، رسمت إيران خطوطها الحمراء، حيث كشفت وكالة اليونيوز أن إيران هددت كيان العدو الإسرائيلي بقصف مطاراته وثكناته العسكرية في شمال فلسطين المحتلة إن وسع عملياته العسكرية في جنوب لبنان، وأكدت أن البند الأول من مذكرة التفاهم سيظل قائما وأن إيران ثابتة على موقفها في دعم المقاومة اللبنانية حتى لو نقضت الولايات المتحدة المذكرة.
4: في مفارقة مالية تثير الكثير من التساؤلات، تشرع السعودية في اكتراض 9 مليارات دولار لتغطية عجز الميزانية وتنويع الاقتصاد نتيجة التداعيات التي أصابتها جراء العدوان الأمريكي على إيران، وأيضا تداعيات الحصار البحري المفروض على سفنها النفطية في البحر الأحمر، بينما تتجاوز استثماراتها في واشنطن أكثر من 142 مليارا لا تستطيع التصرف بها.
12: في مفارقة عجيبة تدعو للسخرية، تتجه المملكة العربية السعودية لاقتراض 9 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية لتنويع مصادر التمويل وتغطية متطلبات الميزانية في ظل التداعيات الاقتصادية نتيجة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، في وقت تقدر فيه حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 140 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة 17 عالميا بين كبار المالكين للدين السيادي الأمريكي. وفي التفاصيل وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن خطوة الاستدانة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه السعودية من التداعيات الاقتصادية للعدوان الأمريكي التي لا تزال تعطل التجارة عبر مضيق هرمز وترفع تكاليف الاستيراد وترهق سلاسل التوريد، كما أن الحظر اليمني عرقل جهود السعودية لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي، بالتزامن مع انكماش الاقتصاد السعودي انكماشا حادا هو الأكبر في الربع الثاني من العام، حيث ساهمت الهجمات في تراجع قطاع النفط بنسبة تقارب 25%. تتجسد المفارقة المالية الصارخة في رهن الرياض أصولها وسيادتها النقدية لورقة سندات واشنطن، فبينما تحتجز مئات المليارات السعودية في أروقة الخزانات الأمريكية كسندات منخفضة العائد لا يملك القرار السعودي حظرها أو تحويلها عند الأزمات، تضطر المملكة للجوء إلى استدانة 9 مليارات دولار بعوائد وفوائد مرتفعة لتغطية عجز الميزانية التراكمي. هذا الاستنزاف لا يمثل سوى تدفق عكسي للأموال نحو الخارج، حيث تحرم السوق السعودية من سيولتها السيادية لاستثمارها في استقرار الاقتصاد الأمريكي بدلا من حماية الأمن القومي والمحلي، لتجد السعودية نفسها غارقة نتيجة التهور والحروب الأمريكية في المنطقة واستغلال الولايات المتحدة لأموالها الطائلة. وما يجعل المفارقة أكثر عمقا حين نرى السعودية وفوق كل ذلك ترفع سقف استثماراتها وتعهداتها المستقبلية في الاقتصاد الأمريكي من 600 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار، متجاهلة حالة الضائقة المالية التي تعيشها، راهنة وضع شعبها قيد المجهول.
4: تثير التناقضات القائمة في التحالف السعودي التركي الأمريكي الكثير من الأسئلة حول مستقبله، وقد حرك الجدل التزامن بين انعقاد الاجتماع الثلاثي في اسطنبول مع الاتفاق بين العدو الإسرائيلي واليونان على التعاون العسكري في وقت تقوم فيه اليونان بالعمل مع السعودية في المنظومة الدفاعية.
13: يظهر التنسيق السعودي التركي الباكستاني خطوات إضافية للتحالف الثلاثي. اجتماع اسطنبول في اليوم الأخير من أغسطس آب درجة أخرى في تعزيز الخطوات، لكن السؤال المعلق من يملك تفسير الكثير من التناقضات. الثلاثي مسجل كحليف رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتمتد العلاقة من الشراكة السياسية والاقتصادية لتكون شراكة أمنية وعسكرية صممت للعمل في مواجهة التحديات التي تواجه النفوذ الأمريكي وبالتبعية الإسرائيلي. يقول مراقبون إن التحالف يهدف لملء الفراغ الذي تتركه اللازمة الأمريكية في الحرب مع الجمهورية الإسلامية في إيران. بدأ ترامب في أوقات سابقة مشيدا بالتحالف باعتباره إنجازا تابعا. الفراغ يتجاوز قدرة التحالف الثلاثي على تعويضه، فالقواعد الأمريكية في الخليج تعرضت لزلزال في الأيام الأولى من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وطوال نصف عام كثفت طهران من عملياتها لإخراج القواعد من الخدمة أو إضعافها. التعاون العسكري والأمني الذي تظهره الدول الثلاث كترتيبات لمواجهة أي تحديات مستقبلية، بما في ذلك الشراكة في الدفاع أسوة بالمادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، لا تزال موضوعة وسط شبكة من التعقيدات والتناقضات. تقول أنقرة إن التجاوزات والانتهاكات التي يقوم بها كيان العدو الإسرائيلي في سوريا يشكل تهديدا لها، لكنها في المقابل تتجنب أن تتبنى خطوات لردعه. ويبدو الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للسعودية التي تستخدم أراضيها في العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. والمفارقة الغريبة أن يجري اللقاء الثلاثي السعودي الباكستاني التركي في اسطنبول بحثا عن تطوير الدفاع المشترك بالتزامن مع اجتماع ثنائي للعدو الإسرائيلي مع اليونان لتعزيز التعاون العسكري. اليونان شريك رئيسي في العمليات الدفاعية وتطوير الدفاعات السعودية، فكيف يمكن تفسير هذا التشبيك؟ تنسحب المقاربة على التسليح والتمويل والغطاء السياسي والعلاقات بالناتو، فضلا عن الشراكات القديمة المعاصرة والمستمرة في ملفات متعددة في المنطقة استخدمت فيها كل الأدوات السياسية والمجموعات المسلحة. ولم يكن غريبا أن يكون كل ذلك في خدمة مشروع كيان العدو الإسرائيلي. حرب الإبادة الأمريكية الإسرائيلية في غزة وموقف الثلاثي من إدارة الظهر للمقاومة إلى تجريمها إلى العمل على تجريدها من السلاح لا يمكن أن يكون أمرا عابرا ومفصولا عن مستقبل الشراكة السعودية التركية الباكستانية في المنطقة وضدها.
4: بالعودة إلى إيران، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف اليوم الثلاثاء أن إيران حققت خلال 15 شهرا الماضية تقدما في المجال العسكري يعادل تقدم عقد كامل. وفي رسالة إلى الشعب الإيراني قال قالباف إن الشباب الإيراني يقوم بتحقيق تطوير تقني ذاتي، مؤكدا أن إيران تمكنت اليوم من إعادة بناء قوتها العسكرية بما يفوق قدرة العدو. وحذر قالباف العدو بالقول إن عليه أن يعلم بأن إيران في المراحل المقبلة من الحرب ستكون أكثر تفوقا من الناحيتين النوعية والكمية. وشدد قالباف على أن الضربات التي استهدفت القواعد الأمريكية بعد وقف إطلاق النار لها أهمية استراتيجية، لافتا إلى أن الأداء القتالي الإيراني كان أفضل من سابقه في كل مرحلة من مراحل الحرب. ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية ومقرها خاتم الأنبياء الذي أكد قبل قليل بأنه سيوجه ضربات ساحقة للعدو الأمريكي ردا على عدوانه الذي استهدف مناطق في جنوب إيران. هيئة الأركان الإيرانية أيضا قالت بأنه كلما أصر الجيش الأمريكي الإرهابي على مواصلة عدوانه وشروره في المنطقة فعليه أن يتحمل خسائر أكبر وأفدح. إذن أظهرت صور أقمار اصطناعية احتمال إصابة صاروخ باليستي إيراني لحظيرة طائرات أمريكية في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن التي تستخدمها القوات الأمريكية في عدوانها على إيران. ويتطابق موقع الاستيطان المحتمل مع موقع حريق رصده نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد التابعة لوكالة ناسا، ما يشير إلى احتمال وقوع إصابة في منشآت القاعدة الجوية. أظهرت صور أقمار اصطناعية أضرارا لحقت بقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن عقب تقارير عن سقوط صاروخ باليستي إيراني داخل القاعدة. وتظهر الصور أثرا كبيرا لحريق على ساحة وقوف الطائرات في مؤشر على وقوع أضرار في المنطقة المستهدفة. في قمة شنغهاي تحضر طهران برؤية تتجاوز السياسة لتعزيز حضورها الجيوسياسي وكسر قيود العقوبات.
14: في عالم تتبدل فيه موازين القوى وتتسابق فيه الدول لبناء تكتلات اقتصادية. تتقدم منظمة شنغهاي كجسر لربط البنى الاقتصادية بين البلدان المنضوية تحت رايتها، ومن قرغيزستان حيث تنعقد القمة 26 للمنظمة، تحضر طهران بثقلها ورؤيتها. ومن تحت قبة المنظمة جدد الرئيس الإيراني موقف طهران وشروطها، وقدم الاقتراحات الكفيلة بتعزيز دور المنظمة.
15: ندعم عالما متعدد الأقطاب، ونحن أمام خيار تاريخي بشأن شكل النظام العالمي. نقترح إنشاء بنك وتأسيس اتحاد للتأمين على الصادرات والاستثمار، وإنشاء تحالف للطاقة بهدف تعزيز دور المنظمة. نحن لم نبدأ الحرب، وانتهاكات واشنطن المتعددة هي التي قوضت الدبلوماسية.
14: حضور إيران في منظمة شنغهاي يحمل دلالات متعددة، سياسية واقتصادية وأمنية. فربط الأسواق الإيرانية بسوق يزيد حجمه عن 3 مليار نسمة سيعزز من موقف طهران الجيوسياسي.
16: إجلاس شنغهاي وكلاً
17: منظمة شنغهاي مهمة للدبلوماسية الإيرانية لتبيين مواقف إيران والتحاور مع دول أعضائها فيما يخص أمن المنطقة والتعاون الاقتصادي والتجاري. الاجتماع يشكل فرصة لإعلان رفض الأحادية الأمريكية التي أثرت على أمن المنطقة وتشكل خطراً عليه. أمريكا نقضت مذكرة التفاهم، وسنستخدم جميع الإمكانيات الميدانية والدبلوماسية المتاحة لاستيفاء حقوق شعبنا وتجاوز العقوبات.
14: بالتوازي مع الحرب المعلنة ضد إيران، تخوض الأخيرة معركة لرسم خارطة طريق واضحة ووضع معالم سياسة تكسر قيود العقوبات.
18: حرب مركبة يقابلها استعداد لمختلف السيناريوهات وتفعيل لجميع القنوات لإحباط مخططات العدو العسكرية والاقتصادية. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قيمتها التي استضافتها العاصمة القرغيزية بشيك على مدى اليومين الماضيين بتوقيع إعلان بيشكيك وسلسلة وثائق أخرى في قمة جمعت لأول مرة منذ اندلاع العدوان على إيران كل من الرئيس الإيراني ونظيريه الروسي والصيني.
19: في قمة تصدرها أبرز خصوم واشنطن، تحد للأحادية الأمريكية ودعم صريح لسيادة إيران، فقد اختتمت منظمة شنغهاي للتعاون قمة الذكرى 25 في بشكيك باصطفاف حول طهران. أعضاء المنظمة وقعوا إعلان بشكيك إلى جانب 27 وثيقة استراتيجية إضافية، أبرزها لائحة إنشاء مركز موحد لمواجهة التهديدات الأمنية وخطة عمل لتطوير الموانئ ومراكز اللوجستيات للفترة ما بين عامي 2026 و2030. وفي إعلان بشكيك أكد الأعضاء على سيادة طهران بلغة صلبة، إذ أدان الإعلان الضربات العدوانية على الأراضي الإيرانية التي أوقعت ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد، معتبراً أنها تخرق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ودعم سيادة إيران ورفض الإجراءات القسرية الأحادية، داعياً إلى تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً. أما خلفية القمة فاقتصادية بامتياز، إذ أتت القمة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على طهران بعدما فرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات ثانوية استهدفت شركاء إيران التجاريين في قطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والنقل البحري في محاولة لشل اقتصادها، كما هددت بمعاقبة حلفاء طهران في إشارة إلى الصين التي ردت وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني بالقول إنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وتركز جهد القمة على تقليص الاعتماد على الدولار وتحصين تجارة السلع من العقوبات، مع أولوية إيرانية لتسريع ممر النقل الدولي شمال جنوب بوصفه جسرا بريا بديلا عن المسارات البحرية المهددة. والتقى الرئيسان الروسي والإيراني على هامش القمة في لقاء يأتي بعد أيام قليلة على زيارة نادرة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، والتي رجحت تقارير أن تكون قد تمحورت حول ملفي أوكرانيا وإيران، فيما تأتي قمة شنغهاي قبل أسابيع من قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في واشنطن هذا الشهر. ويرى مراقبون أن نتائج المشاورات سيكون لها دور رئيس في رسم ملامح المشهد الإقليمي المقبل، لا سيما فيما يتصل بمواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية المتجددة على طهران وروسيا وغيرهما، بالنظر إلى مشاركة قادة الصين وروسيا وإيران وباكستان والهند في القمة. وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم إلى جانب إيران كل من الصين وروسيا والهند وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى تقديم نفسها كثقل موازن للنفوذ الغربي، حيث تمثل دولها نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
4: كشفت مصادر صحفية عن ترتيبات بين العدو الإسرائيلي وسلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا لإعادة تشكيل الواقع الأمني في الجنوب السوري.
20: سياسية منفصلة، فبينما تستأنف سلطة الجولان والعدو الإسرائيلي المفاوضات الأمنية برعاية أمريكية، تتسارع على الأرض خطوات ترسم ملامح واقع أمني جديد. وبحسب معطيات صحفية، يجري البحث في ترتيبات أمنية جديدة للجنوب بالتوازي مع طرح حل وسط في السويداء يفصل بين الملفات المدنية والعسكرية، بحيث تتولى سلطة الجماعات المسلحة الملفات اليومية، فيما يؤجل حسم الوضع العسكري ويبقى عمليا بيد ما يسمى بالحرس الوطني المسيطر على السويداء. في المقابل، يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته في الجنوب، إذ أعقب اجتماع وزير خارجية سلطة الجماعات المسلحة أسعد الشيباني ومدير الموساد رومان جوفمان في الأردن نحو 43 عملية توغل ومداهمة وتفتيش، وخصوصا في ريف القنيطرة، بالتزامن مع استمرار استطلاع التلال الاستراتيجية. المشهد لا يتوقف عند الحدود، فالمعلومات تتحدث عن ترتيبات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظات السورية الجنوبية وإسناد مواقع متقدمة لشخصيات سبق أن أدت أدوارا في التواصل مع العدو الإسرائيلي، فيما يعيد العدو فتح قنوات اتصال مع قادة فصائل سابقين لاستكشاف أدوارهم في مستقبل المنطقة العازلة. وفي السويداء، تتصاعد الاشتباكات بين عناصر أمنية تابعة للجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا ومجموعات محلية، مع سقوط قتيل وإصابة نحو 10 من العناصر الأمنية بالتزامن مع تحليق إسرائيلي مكثف فوق المنطقة. والأخطر، معلومات عن اعتقالات متزايدة في الجنوب السوري بأساليب استدراج واختفاء ومحاولات لتجنيد سوريين يقوم بها العدو عبر واجهات إنسانية ونقل بعض المحتجزين إلى سجون العدو. هكذا تتزامن المفاوضات مع فرض وقائع ميدانية وإعادة ترتيب الداخل، فهل يجري التفاوض على إنهاء الأزمة أم على تنظيم واقع جديد فرضه العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري؟

0: سيرت قبيلة بني حشيش قافلتان من الأعناب دعما وإسنادا للمرابطين في جبهات القتال، وبهذا تكون القبيلة قد سيرت حتى الآن 7 قوافل في هذا الموسم.
1: قوافل تسير وأخرى تتحضر بأياد سخية ومن خير الأرض وأجود الثمر للمجاهدين المرابطين في جبهات القتال. وهكذا هم بنو حشيش، وهذه هي القافلة 6 من الأعناب والمقدمة من أبناء محل بيت الحنمي في وادي رجام الأسفل.
2: هذه القافلة مقدمة من أبناء محل بيت الحنمي وادي رجام بني حشيش، ونهتي هذه القافلة المتواضعة إلى رجال في ميادين الجهاد والعزة والكرامة،
3: وتشجيعا أن خلفهم رجال، وهذا القليل لهم.
4: الجبهات كلها تحتاج إلى الدعم والمساندة، فنرجو من الجميع أن يشاركوا وأن يبذلوا وأن يعطوا وأن يسخوا كما هو ديدنهم وكما هي صفة من صفاتهم الملازمة لهم، فهم بني حشيش الجود.
1: القافلة 7 من الأعناب في هذا الموسم لأبناء عزلة الأبناء قدمت بطيب وبشعور بالتقصير أمام ما يبذل.
5: قدمنا في عزلة الأبناء هذا القافلة 7 على مستوى القبيلة، وهذا هدية إلى الرجال في الجبهات، ونقول للعدو لعينك يا عدو لعينك.
6: ونحن في طريقهم نؤكد أننا نؤيد التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، حتى إن شاء الله ننهي هذا الحصار السعودي الخبيث الذي يحاصر شعبنا منذ أكثر من 12 عاما.
7: هذه أعناب، وغدا سنقدم هذه الجماجم مع أخواننا المقاتلين المسلحة سندا لهم وعونا ومعهم في جبهات القتال.
1: تبقى بني حشيش وبنوها نموذجا في العطاء مالا ودماء، وهي بلدة طيبة بالشهداء يقول الأبناء. القوافل مستمرة والعهد لا يتبدل، والعزائم في مواجهة الأشرار أقوى مما كان. محمد الجبلي، المسيرة.
0: دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر مشروع محافظ التمويل المجتمعية بأمانة العاصمة بتكلفة تقارب 490 مليون ريال.
8: في إطار مشاريعها الاقتصادية التنموية، دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر مشروع محافظ التمويل المجتمعية بأمانة العاصمة وبتكلفة تقارب 490 مليون ريال. المشروع يهتم بدعم وتمويل الأسر المنتجة في 10 مديريات بأمانة العاصمة، وتستفيد منه مئات الأسر.
9: اليوم ندشن المرحلة الأولى من مراحل مشروع متكامل يسمى مراكز التمكين المجتمعية. سوف يكون هناك مركز في كل حي إن شاء الله، مبدئيا في أمانة العاصمة ومن ثم ينتشر إلى جميع المحافظات.
10: بلغ عدد الأسر المقترضة عدد 893 أسرة، ويتم متابعتها من إدارة المرأة في الجمعيات التعاونية وتقييمها وتطويرها تحت إشراف هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر.
8: مشروع محافظ التمويل المجتمعية أسهمت فيه الهيئة العامة للزكاة، وأكد رئيسها خلال فعالية التدشين على أهمية تعزيز وتطوير العلاقة بين الهيئتين، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في تنمية مشاريع الأسر المنتجة.
11: إجمالي ما تم دعم هيئة المشاريع والمشاريع الذي نفذت عبر هيئة المشاريع من قبل الهيئة العامة للزكاة وصلت مبلغ 3 مليار ريال في المرحلة الأولى موزعة على عدة محافظات.
12: ونحن اليوم نقف الثمار بأننا لدينا اليوم في هذا بالذات ما يبالغ 38 من المحافظ التمويل، والذي معنا ما يبالغ أكثر من 180 خريجة.
8: في فعالية تدشين تم عرض مادة فيلمية للمشاريع المنجزة سابقاً والمستهدفة في المراحل القادمة في مديريات أمانة العاصمة كمرحلة أولى، كما تم استعراض العديد من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي ونجاحاتهم التي حققوها من مشاريعهم.
0: من مشهد ليلة ربيع محمد بمحافظة صعدة إلى جلال الجمع الكبير في ساحة المولد النبوي الشريف، كان الحشد وفاء واكتمالا لملحمة الوفاء اليمني لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله.

0: الهدى ولد الهدى ولد الهدى نبضاته إيقاعها إني أحب محمدا.
1: تحت سماء مفعمة بالنور المحمدي وقف الصعدة عشية الذكرى لتكتب فصلا جديدا في سفر المحبة والولاء. لم تكن ليلة الربيع المحمدي كغيرها من الليالي، فقد كسر الأنصار سكون الظلام بانفجار ألوان المحبة بحلول ذكرى مولد النور المبين محمد صلى الله عليه وعلى آله.

ومن سماء الضياء إلى بحر النور في الثاني عشر من ربيع المحمديين الأول. من كل شر هددا فاضت الساحة بأمواج بشرية كساها اللون الأخضر لتعكس أشعة الظهيرة على الوجوه المستبشرة، وكأن ضياء السماء قد تجسد في قلوب الحاضرين.

يا انت.

0: من كل أرجاء المحافظة جاءوا بدافع الشوق قاطعين المسافات حبا، رجالا وشبابا وشيبانا وأطفالا، إلى ساحة الرسول الأعظم تعظيما وتوقيرا وفرحا لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: محمد حبيب الله، محمد صفي الله.
0: من الساحة المركزية بمحافظة صعدة، عبد الله الحمران، المسيرة.
2: وفي صباح يوم 12 من الربيع المحمدي كانت المحويت قد عدت وانطلقت بمواكبها، مواكب ملأت الطرق بأفواجها وحشودها لهفة وصلوات وبركات.

0: مع بزوغ الشمس الثاني عشر من الربيع المحمدي ومع إشراق أنوارها البهية، جبال المحويد وشواهقها كانت على الموعد لتنال جزءا من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى عليك اللهم صلى عليك.
0: أعد الأهالي أنفسهم واستعدوا، حجزوا مقاعدهم في حضرة النبي المصطفى وتبوأوا مكانهم في الساحة، وما إن شع ضياء الصباح بأنوار محمدية حتى انطلق الحشد رجالا وركبانا شيبا وشبانا.
1: يا رسول الله،
0: من ملحان وشوامخها وحفاش ورواسيها وبني سعد ووديانها ومن سارع وجبل المحويت والرجم والطويلة وشبام والخبت، كانت الوفود أفواجا تطوي الطرق صلوات وتملأها بركات.
2: نور العين الكون ظن وأنشد.
0: تعددت المواكب فغدت أنصارية ملامحها، أوسية تعابيرها، خزرجية وفاؤها، يمانية حكمتها وإيمانها، ومحمدية هويتها. بدت طرق المحويت الطويلة والوعرة قصيرة أمام عزم الرجال وضيقة أمام الحشود والمواكب، تصل القرى ببعضها وتسابق الوقت إلى ساحة الرسول الأعظم. على هون تسابقت الحشود، مواكب مترادفة تملأها أهازيج وصلوات تهيم بحبه وتتلو ترانيم العشق المحمدي إنشادا وبرعا قادما إلى الساحة، حاملة وفاء وعهودا ومواقف ورسائل. حط الموكب الأول رحاله في قرية فأضحى المجتمع ضيفا وآخر مضيفا في حب رسول الله صلى الله عليه وآله، ليصل الحشد إلى مبتغاه إلى ساحة الرسول الأعظم، وكله شوق واشتياق لإحياء ذكرى الرحمة المهداة. خلف الجموع المحتشدة برجالها وكبارها وصغارها، قصص ولاء تختصر الزمن وطول المسافات إن صهرت مشكاتها بحب محمد صلوات الله عليه وآله. يوم محمدي عاشه أبناء المحويت منذ بزوغ الشمس وحتى الليل بالشوق والحنين، بالتوافد والحشود والعزم والإصرار على الانتهال من معين رسالة المحمدية، بعزم أنصاري وثبات يماني ومواقف حيدرية. من محافظة المحويت شرف العياني، المسيرة.
3: ختام نشرة لمتابعة المزيد من الأخبار، زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.yfml.

0: أيها الأحرار، لو سألكم العالم ما هو سر انتصاركم ماذا ستجيبون؟ ما هو سر انتصاركم؟ ما سر عزيمتكم؟ ما سر ثباتكم؟ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً هذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء،

اللهم صل وسلم

بعد يوم اكتمال فرحة الوجود بأحمد وتصدر صنعاء عالمية المشهد، بعد أن نابت ساحات اليمن عن 57 دولة في احتضان دهشة إحياء المولد، بعد يوم تعملق الأنصار شغف الكون في استقبال محمد.

ليس كل الحكاية فخرا، أن حشد هذا العام كان أحشد، أن ميدان السبعين تمدد، أن أكبر ميادين صنعاء تضاعفت مساحته في الجنوب إلى ثلاث جهات،

0: ليس كل الحكاية أن ميدان السبعين تميدان جواره وتسبعن محيطه، بل كل الحكاية في المشهدية أن ترى بعيون من يرونها بصورة أشمل، أن ترى بعيون من يرونها على نحو أعمق، أن ترى بعيون من يرونها حق رؤيتها، بتفكر، بتأمل، بتمعن، بتوعد وتريث وتمهل، من قبل ذلك كله بتجرد، وأهم من ذلك كله بمحمد. لترى هاهنا بدايات مرحلة ستغير الدنيا، لترى أساسات نواة ستشكل عالما، لترى إرهاصات ثورة ستزلزل الظلمة. ليس كل الحكاية أن جماليات هذا العام أغزر من نواظرها في عام مضى وسنين خلت. ليس كل الحكاية هذا العام أن تفاصيل فرحة اليمنيين أكبر ومظاهر بهجة الأنصار أندى وأبهى وأزهى، بل كل الحكاية في بذاخة عشقهم لنبيهم، في فرادة حبهم لرسولهم، في خصوصية ارتباطهم بحبيبهم، تجري محبته في عروقهم، تسري قداسته في مشاشة عظمهم، متناقل غرامه في جيناتهم، متوارث تعظيمه وتوقيره في أجيالهم. كل الحكاية في المشهدية هذه أن تروى أهم فصولها بلسان من صنعوها، أن تحكى تفاصيل جمالها بمقال من رسموها.
1: هذا النبي.
0: حكاية مشهدية السبعين ليست بدايتها وصول عشاق الرسول فذاك منتهاها، بل بدايتها حكايا لا عداد لها، حكايا رحلة يقطع مسافاتها عشرات الألوف من محبي النبي، للذهاب بأي مشقة، للوصول بأي طريقة، للمشاركة بأي مخاطرة. هذه رحلات البحث الشاق والسفر المضمي والإصرار الشغوف، تزاملها رحلات أخرى موازية، أعمال بر ومبادرات إحسان وصور تكافل أخاذة يقوم بها من يملكون سيارات وشاحنات، يحملونها من عشاق النبي بما استطاعت وبما لم تستطع إليه سبيلا. أما في مشهدية وصول الأنصار للساحة فلكل مرحلة عمرية وصلت حكايا وصول، ولكل حكاية وصول قبيلة تفاصيل عيد. ولكل تفاصيل فرحة جماعية رسائل شعب ودلائل شغف. ومواقف رسالية نبوية. يصير المحاصرون كأنهم ليس بهم شغف خناق الحصار، ويصير المقصوفون كأنهم لم تمسسهم النار.

ومن نسفت مدارسهم لم يتعذروا للتخلف عن الذكرى للقعود عن المناسبة. أتت القبائل في اضطرار قدومها المبايع بالبراء.

ودخلت العشائر بكرنفال أشجع من ناصر واتبع. وتواصل دفع طوفان المحبين من كل موضع. تصل الطفولة المحاصرة بكل براءة حلوة وبشاشة نظرة.

يصل الشباب المفقرون بكل أناقة مضرة. يصل الكهول المقطوعة مرتباتهم بكل أريحية وغبطة.

0: هذا خمسيني السن، ثلاثيني الفتوة، عشريني الصبوة، يرددها بأسعد قلب، فرحة فرحة فرحة
1: فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة فرحة.
0: هذه أسرة كيف لا يجمع أفرادها في حبه من هو أغلى من الوالدين وأحب من البنين وأعز من الجد.

0: هذه إنشودة تشدو بها قلوب رفقة أوسية حميمة.
1: مرحبا جد الحسيني، مرحبا مولاي الصحابة، مرحبا جد.
0: وهذه ترنيمة يردد لحنها شيخ خزرجي طروب. وتلك صلوات يمانية يأخذ بطرف منها كل فاه، ويأخذ بطوع منها كل فم، ويمد في أصداء دويها كل صوت. بقلوب وجعها غزة وأرواح سكناها طيبة، بأفواه عطرت حروفها الصلوات، وأجواء فوح عودها التسليمات، دقائق نشيد ترجع صداها يدوي في السماوات، ووقع إيقاعها تردده الملائكة.

0: يحضر الإنصات وتنحسر الأصوات، تتسابق الأنظار لإلماحة من طلوع من ينتظرونه بشوق من شوق، وتتطاول العيون لرؤية من سيرفع يديه مرحبا.
1: كلمة الفصل وفصل الخطاب مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله،
0: ليقف له الحشد مؤهلا ومسهلا، وتهتز له القلوب ترحابا وتضيافا وقرا.
2: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء،
0: كلمة الذكرى تذكرة وتزكية للنفوس المؤمنة، وخطاب المناسبة خطوط مرحلة ومسارات معادلة، معالم ثورة مستمرة وخطة أعمال سنة.
2: نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وما إن يصل الخطاب ختامه والكلمة منتهاها حتى تقول القلوب سمعنا وقوفا على الأقدام، وتهتف السواعد لبيك في وفاء الصادقين، والأفواه سلام عليك في ولاء الحواريين.

0: أجركم في أمان الله.
1: من بعد شهر استقبال ويوم احتفاء، تحين سنة الاقتفاء بموقف جمعي موحد وانصراف ملاييني منظم. وتبدأ من تلقائها المواكب في الخروج، كل وفد منها يغادر من حيث وصل في خشوع ومهابة. ينتشر البحر أمواجا في كل اتجاه نحو المواقف، وينتشر طوفانا عبر كل المداخل والمخارج.

بعيون من يرون في يمن الرسول أمة ستنهض من جديد، بعيون من تخيفهم رؤية عودة الأمة المغيبة من بعيد، بعيون من ترعبهم رؤية مشهد يتشكل من نواة هذا الشعب الفريد. عالم لا يستكين للظلمة، عالم يقاوم الفراعنة، عالم يستعد إنسانيته المصادرة، عالم يسترد آدميته المنتزعة، عالم يقيم أركان نظامه الجديد محمد لا إبستين، عالم يشيع فيه عدالته وفضيلته ورحمته محمد لا أمريكا ولا إسرائيل، عالم يعيد جماله ويرد سعادته وأمانه واستقراره محمد لا يهود ولا صهيون.

يا مسك الختام بحبي.

فليصلي العالم المنهوك على محمد وآله من أجل الخلاص المنشود، وليتمسك المستضعفون بمحمد وآله لينتصروا على مشاريع التلمود، ولتعرف البشرية في كل جهات الكوكب محمداً لتعرف طريق الفوز والسعادة والكرامة، ولتضمن حياة الخير والعدالة والفضيلة

0: تغشي النبي خير الأنا من طاف في البيت الحرام من طاف في البيت الحرام صلوا على مسكين.
1: في مشهدية الفرح مفصلا هذه هي بعض كل الحكاية: حكاية ذكرى ميلاد الرسول في يمنه، حكاية الشغف المحمدي في جينات أنصاره، وفي مشهدية الصورة مكتملة. هذا هو الحشد الذي ليست أهمية أعداده فوق أهمية إعداده، ولا ضخامته وهيبته فوق جدوائيته وواقعيته، ولا شكل مشهديته أهم من جوهر تأثيره وفاعليته.

شوقهم

آفاق اف ام، صوت الهدي النبوي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: أوصاكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: المصطفى وعلى آله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في هذه الفترة المسائية المباشرة آفاق هذا المساء. نعم، إذن آفاق هذا المساء معكم وعلى الهواء مباشرة عبر ترددات الإذاعة 98.7 و98.5، إذن عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن وأيضا البث الفضائي. مرحبا بكم إلى هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول.

طيب أيها الأكارم الأعزاء جميعا، أهلا بكم من جديد في هذه الفترة المسائية المباشرة. معنا اليوم ملفات ومواضيع ومحاور مهمة، محاور ساخنة، محاور هي لها علاقة مباشرة بعملية الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، هذه العملية المباركة التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية في وجه العدوان السعودي والحصار السعودي المستمر منذ مارس 2015 وصولا إلى اليوم. هذه المعادلة بات الجميع يتحدث عنها، لا أتحدث هنا عن الجميع بالمقصود به على المستوى المحلي، وإنما أيضا على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. صحافة عالمية وصحافة أجنبية أفردت مساحات للحديث حول تداعيات هذه العمليات على الاقتصاد السعودي، على اقتصاد العدو السعودي، في ظل أن العدو السعودي يحاول أن ينكر، يحاول الهروب إلى الأمام، يحاول أن يقلل من شأن الضربات، يحاول أن يتغاضى وأن يدعمم، يطنش هذه الضربات، لكنها في الحقيقة تصيبه في مقتل. الحديث هنا لأهل الاختصاص ولأهل الاقتصاد وبلغتي الأرقام، وهذا ما سنعرفه أكثر في سياق هذه الفترة المسائية المباشرة. هناك تآكل، إنجاز التعبير أن نقول عليه دراماتيكي، لاقتصاد العدو السعودي تحت ضربات معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية. نعم أيها الأعزاء جميعا، هذه المعادلة الاقتصادية التي تنفذها وتصيغها عمليا القوات المسلحة اليمنية يتم تنفيذها بدقة، وهي تنفذ عمليا في واقع الميدان، والنتائج كما هو واضح خنق شريان الحياة للسعودية، للمهلكة، المهلكة السعودية. اليوم لم نعد نتحدث نحن عن يعني مجرد تراجع في يعني نقول تراجع في في في في مؤشرات الاقتصادية معينة، يعني مؤشرات أرقام بسيطة، لا، نحن نتحدث هنا عن أشبه بشلل استراتيجي، عن تهديد وجودي حقيقي لبنية الاقتصاد السعودي. وأنا هنا أعي جيدا ماذا أقول وماذا نتحدث عنه أيضا في ظل الحصار اليمني، حينما يفرض يعني وقف كلي لتصدير النفط عن طريق البحر الأحمر شمالا وجنوبا، وعلى الناحية الأخرى أيضا، هذا على مستوى لمن يأتي هنا من باب المندب ومن البحر الأحمر من هذا الاتجاه ومن جهتنا شمالا وجنوبا. يعني سبق أن القوات المسلحة اليمنية نفذت وترجمت تهديدها ووعيدها، ونفذت أيضا روح هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار، نفذتها شمالا وجنوبا، وهناك عمليات أيضا تفيد في هذا الشأن. والعدو السعودي يحاول أن يهرب نفطه تهريبا لكي يبيعه للعالم، ومن جهة أخرى من جهة مضيق هرمز لا يستطيع العدو السعودي في ظل إغلاق مضيق هرمز أن يصدر، فذلك العدو يعني الظروف المحيطة هي خدمتنا بشكل أو بآخر، ولذلك لا يستطيع العدو الفكاك من بين هاتين الكماشتين وما بين هذه الظروف التي يعني وجدت وخدمتنا، خدمت القضية اليمنية في هذه المعركة وفي هذه المعادلة، في هذه الخطوات المحكة المشروعة، خطوات اليمنية باتجاه وقف الحصار. نحن لا نطلب منهم شيء، نحن قلنا لهم يا عالم يا خبرة ارفعوا أيديكم فقط عن اليمن، كفوا أيديكم عن اليمن، خلونا وحالنا. نحن لا نطلب، يعني ما قد رفعنا الآن شعارات نطالب باسترداد نجران وجيزان وعسير ويعني أماكن أخرى، نحن ما يعني هذه عادي إن شاء الله هتجي فيما بعد يعني، لكن الآن حاليا إحنا فقط كل ما هو مطلوب من العدو السعودي أن يكف عدوانه على اليمن، أن يرفع حصاره عن اليمن، أن لا يكون هو اليد الطولة للمشروع الصهيوني في اليمن. أبى واستكبر واستمر في غيه وفي إجرامه،
وأراد أن يستمر على نفس النفس وعلى نفس الرتم الذي كان عليه قبل العدوان أو قبل العدوان على اليمن وقبل ثورة 21 سبتمبر. عموما الواقع أنتم تعرفون جيدا، وأنتم تعرفون أيضا لماذا نحن صعدنا، ولماذا اتخذ القرار، ولماذا يعني جاء على لسان السيد القائد أكثر من يعني لا أقول أكثر من مرة، يعني عشرات بل ربما مئات المرات على مدى العدوان على اليمن منذ 2015 وصولا إلى اليوم، وقيمة الحجج، النصائح، التحذيرات، التنبيهات، يعني بأن يكف العدو السعودي عن اليمن وعن العبث باليمن وبثروات اليمن، لكنه أبى واستكبر واستمر في عدوان. عموما هذه المهلكة السعودية، الكيان السعودي نسميه كيان لأنه يشبه إلى حد كبير بالكيان الصهيوني، ولا نبالغ إن يعني إن قلت كذلك، لأن الواقع واقع وتصرفات هذا الكيان وهذا النظام تؤكد بما لا يدع مجال الشك أنه إنما أنشأ لأغراض خدمية وظيفية معينة لتخدم الأجندة الأمريكية ولا أجندة الصهيونية بشكل عام. فلذلك هو كيان سعودي، هو كيان سعودي. الكيان السعودي لم يكتوي بناره فقط اليمن واليمنيين وأبناء اليمن، لا، كل يعني تقريبا الشعوب العالم الإسلامي والعربي اكتوى من أموال السعودية، أموال النفط السعودي. ولذلك هو كيان، وإن شاء الله وبكل تأكيد كيان مؤقت. نحن والسيد حسن نصر الله سلام الله عليه أطلق لقب الكيان المؤقت على الكيان الصهيوني، نحن نطلقه على الكيان السعودي وهو مؤقت. شعب نجد والحجاز يعني يفترض أنه يحظى بقيادة أفضل، بإدارة أفضل، وبسلطة أفضل من النظام السعودي الذي كما قال السيد القائد حفظه الله في إحدى محاضراته أو كلماته سمى المنطقة باسمه ونسبها إلى اسمه، لم يعطيها حتى اسم جغرافي ولا بعد يعني تاريخي أو ما إلى ذلك، وإنما نسبها إلى اسمه، هو الملك سعود، إذن سعودي. أها، وصلى الله وبارك. يعني عموما هذا العدو السعودية التي ظنت يوما أن حصار اليمن والحرب على اليمن بمثابة ورقة ضغط رابحة، اليوم السعودية تجد نفسها في مصيدة حقيقية. هذه المصيدة أحكمت نقول صنعاء من جهة وطهران من جهة أخرى، أحكمت إغلاقها يعني بشكل دقيق. طبعا هي تخادمت الظروف أو تهيئت الظروف إلى أن تكون كما هي عليه اليوم، كما هي عليه. مضيق هرمز هو مغلق أمام كل السفن لأغراض ودوافع تتعلق بالقضية الإيرانية، ويعني توافرت الظروف وتهيأت إلى أن تكون أيضا خدمتنا بشكل أو بآخر. يعني لرجع البعض يقول أنه نحن غلقنا باب المندب خدمة وتوجيها واستجابة لطلب إيراني ومن هذا الكلام، يعني حتى وإن كان يعني في الأخير نحن تحركنا وهذا التحرك وهذه الخطوة إنما جاءت من دافع يمني بحت، دافع يمني بحت. وحتى وإن كان هناك تحرك جماعي من قبل محور المقاومة ككل، نحن من ننادي ونتحدث بشكل دائم وبشكل مستمر في كل المناسبات بموضوع وحدة الساحات. وحدة الساحات تقتضي تحرك واحد، تنسيق واحد على أرقى المستويات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة هذا العدو الذي يعني وهؤلاء هذه الأنظمة التي اصطفت إلى جانب العدو الصهيوني بشكل واضح وبشكل وقح، يعني إنجاز التعبير أن نقول. عموما هذه المصيدة الآن النظام السعودي والاقتصاد السعودي هو بالفعل وفق ما يتحدث الميدان ومعطيات الميدان أنه واقع في مصيدة. تداعيات الكارثية لهذا الحصار المضاد نسميه ولهذه المصيدة هي ما جاءت من فراغ، هي يعني كما ذكرنا هي تستند الواقع يستند إلى
واقعية، يعني قراءة واقعية للعجز السعودي الشامل عن الصمود وعن مواجهة هذا الحصار، حتى وإن لم تسلط يعني يسلط الضوء بشكل كبير من قبل أقصد وسائل إعلام معينة يعني حول هذه الجزئية، إنما الحصار واقع والتأثير واضح والتأثير موجود والتأثير موجود.

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت.

طيب هذا الكيان مؤقت وكل الكيانات هي ستكون مؤقتة، كل الكيانات التي أنشأت لأدوار وظيفية معينة والهدف منها مواجهة وحرب وحصار الأمة العربية والإسلامية حتما هي مؤقتة، وبفعل الصمود وبفعل الجهاد بفعل التحرك الواعي لأبناء هذه الأمة، لمن يتحلون بالوعي والبصيرة من أبناء هذه الأمة، ستزول هذه الكيانات المؤقتة، ستزول حتما. عموما على مستوى الحصار السعودي على اليمن، والحصار المضاد والمعادلة المضادة والتي أطلقها اليمنيون، أطلقها الشعب اليمني، أطلقها قائد الثورة يحفظه الله، معادلة الحصار بالحصار. هذا هو موضوع حديثنا مستمعينا الأكارم في هذه الفترة بعد قرابة يعني تقريبا شهرين من الحصار من العمليات اليمنية ومن الإعلان اليمني. ما هي نتائج؟ ما هي التداعيات؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في سياق هذه الفترة. تقريبا نحن لنا يعني كم دخلنا الشهر الثاني من الحظر البحري اليمني بنطاق عملياتي جديد، وهو يعني تمثل في خنق ما تبقى من صادرات ينبع التي كان يعول عليها النظام السعودي. عموما هناك يعني خبراء في الاقتصاد من تحدثوا حول هذه الجزئية، من ضمنهم الخبير في الشؤون الاقتصادية، طبعا قدم تحليلا هاما وعميقا مهما في هذا السياق، يعرب خير أو خير بيك، وهو يعني تحدث عن ما يشبه المستقبل المفجع والمفزع لاقتصاد السعودي. الاقتصاد السعودي إذا ما استمر الحصار اليمني، هكذا عبر عنه، هكذا خيبر بيك تحدث وحذر أيضا وبشكل مباشر من أن السعودية اليوم تمر بمنعطف خطير ومنعطف تاريخي، قال هكذا وصفها بأنه منعطف تاريخي خطير يضعها أمام كارثة اقتصادية محققة خلال 6 أشهر فقط إذا ما استمر الحصار اليمني بذات الوتيرة. تخيلوا مستمعينا 6 أشهر، هذا الرقم المرعب هو نتيجة المباشرة لنجاح اليمن، نجاح فاعل في إغلاق نحو 70% من الخطوط اللوجستية البديلة للسعودية. يعني هذا يعني عمليا أن 70% من قدرة السعودية على الإمداد والتصدير قد شلت وتوقفت. قبل الإعلان اليمني كان كل شيء تمام، المياه تجري في مجاريها كما يقال، بعد الإعلان اليمني ليس كما قبله، ولأن الإعلان اليمني مؤثر وفاعل في الميدان جاءت هذه الأرقام وجاء هذا الواقع. وإذا ما استمر العدو في ذات العنجهية ولم ينزل كما يقال من على الشجرة، فإن التداعيات ستكون أسوأ بكثير، وسيدفع ثمنها النظام السعودي وأمراء السعودية والشعب السعودي. للأسف هم من أجبرونا أن ننحو هذا المنحة وأن نتجه هذا الاتجاه، وفي سبيل أنه نعيش أعزاء كرماء، وأن نقطع اليد التي تمتد للثروات اليمنية والأراضي اليمنية. نفعل أي شيء، كل شيء بالنسبة لنا مباح، كل شيء بالسلاح الذي نمتلكه بما مكننا الله سبحانه وتعالى به وما أصبح وبات في أيدينا من سلاح، على مستوى طيران، صواريخ، طائرات يعني مسيرة، أو أي نوع من أنواع السلاح، حتى لو كان والله حجار، حتى لو بالجنابي خرجنا لهم أي سلاح يعني من بابه، أعدوا لهم ما استطعنا من قوة أنه نعد هذا ما نمتلك. صحيح أننا يعني لا نمتلك القوة التدميرية الكبيرة الهائلة، لكن لدينا سلاح، ولهذا السلاح له أثر كبير وأثر فاعل،
وأثر فاعل ومؤثر في الميدان. فإذا ما استمر كما قال هذا الخبير الاقتصادي فقط 7 أو 6 أشهر فإنه الاقتصاد السعودي أمام واقع مرعب, أمام واقع مرعب. لكم أن تتخيلوا كما ذكرت قبل قليل 70% من قدرة السعودية على الإمداد والتصدير قد شلت, فكيف يمكن يعني لدولة نقول هي تعتمد كليا على تصدير النفط وعلى استيرة كل شيء؟ ما فيش صناعات محلية, ونقول يعني السعودية الآن بلد يستطيع أن يكتفي ذاتيا, ما فيش, كله مستورد ويعتمد أيضا على بيع النفط. ويعني البحيرة هذه النفطية التي يعني اكتشفوا فجأة أنهم ساكنين عليها, وبعدها بدأوا من أموالها يستهدفوا كل الشعوب, فهم يعتمدون بشكل كلي كما ذكرنا على مسألة استيراء أو تصدير, على تصدير النفط. كيف لدولة بهذا الآلية وبهذا الاقتصاد, اقتصادها هكذا قائم على تصدير النفط واستيراء كل شيء, كيف يمكن أن تصمد لأكثر من نصف عام تحت هذا الضغط الخانق, تحت الضغط اليمني الخانق؟ هذا الشلل مستمعينا الذي يضرب يعني نقول العمود الفقري يعني على مستوى قطاع الطاقة وشركة أرامكو, لأنها استهدفت في أوقات سابقة يعني بشكل مباشر بطيران مسير يمني, وأيضا استهدفت على شكل حصار, على شكل حصار السفن السعودية تستهدف وتجبر الأخريات على ألا تمر من البحر الأحمر شمالا وجنوبا. هذا الواقع يعني وكما تحدث التقارير التي تؤكد أن خطوط العمل والإنتاج في أرامكو تعاني أيضا من ارتفاع حاد في مخاطر وفي تكاليف العمل. يعني نتكلم عن النفط السعودي الذي كان يفترض أنه الآمن والمضمون, اليوم مستمعين الأكارم في ظل هذه المعادلة المباركة, معادلة الحصار بالحصار, باتت وبحمد الله هدفا, وباتت يعني كلفة استخراج النفط السعودي وكلفة تأمينه وكلفة تصديره تضاعفت بشكل جنوني في ظل العملية, في ظل العملية, وليشربوا من ذات الكاس الذي ذاقونا منه على مدى السنوات الماضية. إذن الفشل الاستراتيجي الأكبر يعني أيضا يتجسد في قطاع النقل كما يتحدث هنا الخبراء والمهتمون بشأن الاقتصادي. يعني بعد إغلاق مضيق هرمز, وبعد إغلاق أيضا ميناء ينبع الذي يعتبر خط شرق غرب, يعني بعد إغلاقه بفعل الحصار والردع اليمني, السعودية وجدت نفسها عاجزة تماما, ولذلك حاولت العودة إلى رأس التنورة, وهذه أيضا وصفت بأنها خطوة يائسة, والسعودية كبدت نفسها مليارات الدولارات التي يعني في وقت سابق أنفقت لتطوير خط ينبع الذي هو اليوم الآن موقف ومستهدف, وبات هذا الخط الذي أنفقت عليه السعودية مليارات الدولارات بات إغلاقه يعني عمليا, نتكلم هنا والله بلغة الواقع وبعيدا عن أي محاولة تهويل الموقف أو محاولة صنع دعاية معينة, لا, تحدث هنا عمليا السعودية هي أمام خسارة استراتيجية فادحة. وتذكرنا هذه الخسارة مستمعينا, تذكرنا بالحصار اليمني وفاعلية الحصار اليمني, أين إلى أين يعني تأخذكم الذاكرة؟ إلى حصار مماثل نفذه اليمنيون باتجاه من؟ بالفعل باتجاه ميناء أم الرشراش الصهيوني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس, في معركة الإسناد, إسناد معركة طوفان الأقصى. كيف كانت أثر العمليات اليمنية باتجاه هذا الميناء؟ كيف كانت الآثار الكارثية على اقتصاد العدو ككل, وبالتحديد اقتصاد أم الرشراش الذي يسميها العدو بإيلات, توقف بشكل كلي, وكان الكيان الصهيوني يحاول أن
أن يعني يكابر، حاول أن يقدم صورة مغايرة على ما هو في الواقع، ولكن في الواقع هناك خسائر كبيرة، إلى أن أعلن فيما بعد عن توقفه بشكل كلي، وعن تسريع عماله، وعن وعن وعن، وأيضا لما له من أثر مباشر على مستوى اقتصاد العدو في الداخل. اليوم نفس السيناريو يتكرر، نفس السيناريو يتكرر، ونحن نفرض حصارا مباشرا على ميناء ينبع السعودي الذي كان يعني الخط الشريان الرئيسي للتصدير من ضمن خطوط التصدير النفط السعودي، وسيحل بميناء ينبع كما حل بميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة إذا ما استمر العدو في غيه وفي إجرامه وفي حصاره والأيام بيننا. معك يا أستاذ آدم.

الضرب في الجسد السعودي وفي النفط السعودي لا زال مستمر، والحمد لله كل ضربة بتأتي أقوى من سابقاتها بفعل قوة الردع اليمنية التي بحمد الله تتضاعف يوما على إثر يوم. عموما العودة على مستوى الحديث عن الحصار اليمني وتداعيات الحصار اليمني وأثر العملية اليمنية المباركة المستمرة، عملية الحصار بالحصار، السعودية وفق تخبطها أو وفق ما تتحدث وتتحرك في الميدان تبدو متخبطة، تبدو عاجزة. هذا العجز أجبر السعودية على أن تتحول إلى طريق هو بعيد، طريق يمثل يعني خيار كارثي بكل المقاييس، بكل المقاييس. نتحدث هنا عن تحول العدو السعودي إلى طريق رأس الرجاء الصالح. هذا الخيار هو يعني يمثل فترات نقل مضاعفة، تكاليف شحن وتأمين متضخمة، يمثل أيضا يعني نقول تحويل العقود الحالية إلى آجلة، وكما يتحدث الاقتصاديين يعني فعليا هو كذلك. وهذا طبعا يعني يؤخر العوائد ويضاعف العجز المالي السعودي. هذا في محاولة العدو الهروب إلى الأمام والاتجاه نحو رأس الطريق أو طريق رأس الرجاء الصالح، كمحاولة لي يعني للالتفاف على الحصار اليمني تماما كما فعل العدو السعودي، عفوا الصهيوني، نفس ما فعل العدو الصهيوني، وكلهم في الهوى سواء. عموما اتجاه العدو السعودي أو حينما اتجه العدو الصهيوني نحو رأس الرجاء الصالح، هل ذلك عالج من الأمر في شيء؟ وحاولوا بالفعل أن يوقفوا العملية اليمنية؟ لا، وإنما استمر الحصار واستمر التأثير، وعلى مستوى يعني ما استطعنا تنفيذه في تلك المرحلة، في مرحلة الفتح الموعود أو معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس قمنا بها على أكمل وجه. قمنا بهذه المرحلة أو بهذه الخطوات وبهذه ما استطعنا فعله.

إلى عمق نفطة؟ لا، كما ذكرنا يعني الأمور واضحة والتداعيات واضحة على مستوى اتجاه السعودي إلى هذا الاتجاه. يعني يتحدث ويصفه الاقتصاديون بأنه خيار كارثي بكل المقاييس، لأنه يتمثل في فترة النقل، بدل ما كانت تستغرق مثلا شهر يعني تستغرق شهرين. وأيضا وفق ما تتحدث هنا شركات التأمين أكثرها طبعا رفعت ورفضت أنها تؤمن على السفن السعودية، أو رفعت عليهم التكلفة، فتكاليف شحن وتأمين متضخمة جدا. ولذلك أيضا بلغة الاقتصاديين يعني تداعيات كارثية كبيرة. طيب، عندما يعني نحن نقول السعودية وهي مرتبطة ومقرونة بالنفط، النفط السعودي، السعودية ما معها من مصادر تمويل غير النفط؟ ما فيش، دول الخليج بكلها نفط وغاز يعني بالدرجة الأساسية، هذا الذي معهم، إذا توقف هرجعوا بدو رحل، ما فيش معهم حاجة غيرها، يعني ما فيش يعني ليس بشعب منتج أو شعب يعتمد على يعني مصادر دخل متعددة، ما فيش ما معهم إلا النفط. هم الآن يحاولوا طبعا أن يتجهوا نحو أماكن معينة، لكن كلها مشاريع في الهواء. عموما نحن نتحدث عند يعني حينما يسقط النفط، الدولة ككل والنظام ككل سيتهاوى. السعودية تشهد اليوم تراجع حاد في القطاعات الخدمية والمدنية، والأخطر بالنسبة للعدو هو خسارة السعودية يعني كما يقال لخبراتها السابقة، يعني مع انعدام الأمن ومع الضربات الجوية اليمنية التي تطال العمق السعودي، السعودية الآن بتشهد أشبه بهجرة عكسية. لمن؟ للخبراء وللعمالة يعني العمالة الماهرة الأجنبية والمحلية، وهذا يسبب استنزاف لرأس المال البشري الضروري لتشغيل الدولة. السعودية هم كلهم معتمدين على الأجانب، الآن بدأوا محاولة موضوع سعودة المهن وما إلى ذلك، لكن على مستوى يعني من خبراء من قيادات من كلها خبرات أجنبية. هذه واحدة من تداعيات الحصار على اليمن، ويستلموا اليوم يستلموا هذا الوضع. هذا الوضع وهذا الواقع مستمعينا يضع مسمارا في نعش طموحات محمد بن سلمان وما يسمى برؤية 2030. الدراسات اليوم هي تسجل تراجع كبير في مؤشرات الجذب الاستثماري الذي كان السعودي يحاول أن يقدم نفسه على أنه منطقة آمنة وبلد الاستثمارات وبلد المشاريع. كبريات أو شركات كبرى كثيرة ألغت خططها ومشاريعها بدافع الخوف من جدية تهديد يعني اليمن باتجاه الكيان السعودي، وخاصة أنه هذه المفردة تحديدا وردت في بيانات القوات المسلحة اليمنية. ويعني حاولنا أن نخاطبهم وأن ننصحهم بأنهم إذا أرادوا أن يحافظوا على رؤية 2030 عليهم أن يكفوا أيديهم عن اليمن، وإلا فإن العمليات اليمنية ستطال كل شيء بالتدريج وبالشكل في المكان والزمان المناسبين. عموما يعني المستثمرون اليوم يهربون من السعودية التي تحولت إلى يعني وفق توصيفهم إلى منطقة حرب يعني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى أيضا الميداني، وذلك غير آمن. الاقتصاد ورأس المال هو يحتاج بيئة آمنة تماما، يعني بيئة آمنة تماما. ولكم أن تتخيلوا أنه ضربة واحدة مثلا في مطار من مطارات الكيان الصهيوني أو الكيان السعودي، ضربة واحدة تغلق المطار لساعات، ما بالكم إذا كانت ضربات مركزة ومتكررة ومتتالية متصاعدة، فإنه سيتم شل الحياة السعودية بشكل كامل. وبأيدينا أيضا لدينا القدرة الكاملة على فعل ذلك. لكن أيضا القيادة لها رأي ولها أيضا قرار في الوقت المناسب والزمان
مناسب. أيضا إذا ما استمر العدو في غياء، إذا يعني وفق ما تتحدث المصادر وتحدث أنه السعودي لا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع اليمن، لكن هو مجبور، فإذا كان مجبور بالفعل نحن يعني سنجبره أيضا على التنحي وعلى أن يسلم السلطة ككل. العدو السعودي ونظام السعودي يرى أنه لا يوجد لديه خيار آخر إلا التجيش، إلا التحشيد، إلا دعم فصائل مرتزقة، وإلا الهروب إلى اتجاه مثلا يعني عقد تحالفات مع قوى دولية معينة، لكن كل ذلك لن يجدي نفعا مع اليمن. ونحن نتحدث بعد تجربة، التجربة هذه يعني ما بنقولش تجربة شهر شهرين سنة سنتين، نحن نتحدث عن أكثر من 10 سنوات، عقد كامل، أكثر من عقد كامل، وهم يعرفون اليمن جيدا ويعرفون كيف يتعامل اليمن وكيف تحدى اليمن واليمنيون، كيف جاهدوا وكيف صبروا وكيف صابروا وكيف انتصروا على هؤلاء العدا، وكانوا لا يمتلكون إلا الكلاشنكوف وأسلحة بدائية بسيطة. اليوم وبعد أن مكننا الله سبحانه وتعالى بما معنا وما في أيدينا من سلاح معلن وغير معلن، نستطيع أن نقارعهم ونستطيع أن نؤلمهم أكثر فأكثر. وتوكلنا طبعا على الله بالدرجة الأساسية، ولا نركن يعني إلى السلاح الذين نحن نمتلكه. السلاح القوي لا يعني لا يحسم معركة عموما، لا يحسم معركة، وإلا فإن العدو السعودي نفسه والأمريكي والصهيوني يمتلكون أسلحة أحدث يعني وأكثر تدميرا من اليمن واليمني. لكن نحن لدينا أيضا بالدرجة الأساسية قضية، وقضية عادلة ومحقة، ولذلك نحن نقاتل في سياقها وفي سبيلها، انتصارا لمظلوميتنا، وانتصارا أيضا انتصارا لمظلومية الإنسان، وفق ما يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم نحن نواجه اليهود والنصارى، نواجه المشروع الصهيوني، المشروع الإبستيني، وهؤلاء هم أدوات لهذا المشروع. لذلك نحن في معركة محقة واضحة وضوح الشمس كما يقال. معك يا أستاذ.

شماله. على السعودية أن تترقب ضربة عسكرية دقيقة لسفنها المخالفة لإجراءات الحظر اليمني، جزء مما يرسمه استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة أمزان النفطية السعودية بعد مغادرتها ميناء ينبع ودخولها إلى منطقة العمليات. يؤكد اليمن أن الحظر قائم تطبيقا لمعادلة الحصار بالحصار. الخروج من الحالة الراهنة وتداعياتها يفرض على الرياض الاستجابة ومغادرة الرهان على التحالفات الإقليمية أو الدولية التي يعمل عليها محمد بن سلمان، وسط الإدراك المتزايد بعدم جدوائية الشراكة الأمريكية بعض الأوروبية طوال أكثر من 11 عاما، وقد تبدت للعالم هشاشة المظلة الأمريكية. ومع وجود محمد بن سلمان في باريس يمكنه أن يتكشف الواقع الأوروبي والعجز المستمر في تسوية التباينات مع الولايات المتحدة الأمريكية. عملية اليمن لا تزال كمقدمات، والصبر الاستراتيجي الذي استمر طويلا ليس مفتوحا. في المقابل لا تزال فرص السلام متاحة ضمن معالجات تحقق رفع الحصار والانسحاب من المحافظات المحتلة وإيقاف التدخلات وعسكرة الأدوات والتحريض على الاستقرار. وربطا بهذه المعادلة، نفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين استهدفتا تحشيدات السعودية في منطقتي العبر والوديعة شرق اليمن، تكسر العمليات المستمرة مخطط العدو السعودي في استخدام الأراضي اليمنية لاستهداف اليمن عبر تحشيد المأجورين. في إعلان القوات المسلحة تظهر الأهداف من العمليات التي تتمحور حول قطع الإمدادات القادمة من السعودية وملاحقة المخازن والتجمعات ومعسكرات التدريب. وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة، تتجاهل الرياض المخاطر المؤكدة وتدفع بأدواتها نحو الهلاك من دون قدرة على توفير الحماية، وفشل جميع الجهود السابقة وسط المتغيرات التي يفرضها اليمن. في الحالتين، العملية البحرية وفرض الحصار بالحصار وقطع الإمداد وضرب التحشيدات، تخسر السعودية المواجهة وتفقد القدرة على الإفلات من الضغط للبحث عن مقاربات أو متغيرات توفرها ظروف إقليمية ودولية. ذلك يعني أنها تدفع تكاليف المماطلة.

طيب كما استمعنا قبل قليل إلى هذا التقرير بصوت وبقلم أيضا الأستاذ القدير طالب الحسني، العملية اليمنية مستمرة متصاعدة تستهدف سفن النفط السعودية يعني، وتجبرها أيضا على التراجع، إذا لم تتراجع فتجبر على ربما على الإغراق إذا ما استمر العدو في يعني محاولة أنه يمشي بالقوة، يعني كما يقال لا مجال للمضي. وهنا يعني العدو يفهم رسائل كثيرة في سياق الرسالة العامة والرسالة المباشرة، لأن هذا السفينة واحدة من السفن استهدفت بصاروخ باليستي لسفينة متحركة في البحر، وهذه طبعا سابقة تاريخية لم تحصل في العالم، أن صاروخ باليستي الذي هو في الأصل بربر يتحول إلى بر بحر، ومش بر بحر، هدف ثابت، هدف متحرك، يضرب سفينة ويصيبها مباشرة. هذا له أثر كبير وأثر مباشر. أيضا هناك أيضا في سياق آخر وعلى مستوى أيضا استهداف، وفق ما تحدثت أيضا مصادر ميدانية يعني ناقلتا نفط تعرضت، طبعا سعوديتين تعرضت لهجمات صاروخية دقيقة في مضيق هرمز يعني بالمناسبة، وهي طبعا وفق ما تحدثت شركتها ماريسكس وكبلر قالت انه نقلت النفط العملاقة سدر استهدفت بمقذوفات مجهولة تلاها استهداف ناقلة اخرى ترفع علم ليبيريا بفارق دقائق معدودة. هذا الهجوم هو طبعا نتكلم على مضيق هرمز يعني، وهنا في شبه من حالة تقاطع وتكامل ما بين السفن السعودية التي تستهدف في الناحية الأخرى وبين السفن أيضا التي تستهدف من قبل القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف من الضفة الأخرى والناحية الأخرى. هي تعبر عن أول شيء الفشل الأمريكي، الفشل الأمريكي المباشر في تأمين الملاحة وفي حديث عن الملاحة آمنة والمرور آمن، ويشير أيضا إلى أنه طهران هي تحكم قبضتها بشكل كلي على المضيق، وبتفرض أيضا شروطها في مضيق هرمز للعبور. هذا يعني عمليا أنه السعودية هي لم تعد تمتلك يعني سيادة على تصدير نفطها، وباتت تحت رحمة شروط طهران من جهة أخرى من الشرق، وهي عاجزة بالمقابل عن التصدير من الساحل الغربي أو من ينبع جراء المعادلة اليمنية. فالسعودي واقع في المنتصف بين نارين كما يقال. هذا الحصار نقول الكامل متكامل المطبق السعودي أمام خيارين كما يقال، أحلاهما مر، إما الانتحار الاقتصادي والعسكري الذي يتمثل في الاستمرار في نهجها الفاشل السابق، أو الاعتراف بالهزيمة الاستراتيجية وعلي برفع الحصار فورا عن اليمن والقبول بمعادلة القوى الجديدة التي فرضتها صنعاء وفرضت أيضا فرضتها طهران من الناحية الأخرى. فالعدو إذا أراد أن يغامر باقتصاده برؤيته بأمنه وباستقراره فيستمر إذن في فشله وفي تجربه المجرب كما يقال. عموما يعني قبل معنا فاصل إعلاني بعد قليل، وبعدها إن شاء الله سيكون معنا ضيف نستضيفه على الهواء مباشرة، خبير اقتصادي، نتحدث أنه في هذه الحرب الاقتصادية الشاملة اليمن أثبت بالفعل يعني على مدى قرابة دخلنا في الشهر الثاني، طبعا أثبت اليمن أنه قادر على فرض قواعد لعبة جديدة الذي يتمثل الرد بالمثل، الحصار بالحصار. السعودية هي من تخنق نفسها اليوم يعني من خلال أنها مستمرة في ومصرة أيضا في فشلها. هذا الاستمرار وهذا الفشل قاد يقودها إلى فشل أكبر وإلى حافة الهاوية الكبيرة. عموما سنذهب إلى فاصل ونعود وحديثنا أكثر مستمر حول التداعيات الاقتصادية للحصار

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الحظر البحري اليمني دخل شهره الثاني، ولكن بحمد الله بنطاق عملياتي جديد وفق ما يتحدث الميدان، وهو يهدف إلى خنق ما تبقى من صادرات ينبع. هذا الحظر اليمني الفاعل والمؤثر على السعودية القوات المسلحة اليمنية مع دخول الشهر الثاني بدأت كما يبدو بترسيخ مرحلة جديدة، وكانت القوات المسلحة اليمنية قد مهدت لها في وقت سابق. يعني نتكلم عن تمكن القوات المسلحة اليمنية من إصابة ناقلة نفط سعودية جديدة أين شمال البحر الأحمر، يعني على بعد أكثر من ألف كيلومتر. وأدى ذلك طبعا أدت عملية الاستهداف إلى اندلاع حريق على سطح هذه السفينة، وهذا أدى إلى إطلاق تحذيرات فورية في سوق الشحن، والقول بأنه المسار الشمالي الذي اعتمدت عليه السعودية للحفاظ على ما تبقى من صادرات ينبع نفطية بعد الحظر قد أصبح أيضا هو الآخر معرض لمخاطر أعلى تقوض موثوقية هذا الطريق. ولذلك يعني اليمن بالفعل دخل مرحلة جديدة. طبعا مع كل مرحلة ندخلها كما يبدو وكما هو واضح في الواقع، القوات والصنعاء والقيادة اليمنية تدعو إلى إلى إلى أنه العدو السعودي عليه أن يتراجع عن غية وعن إجرامه وعن حصاره. إذا وهذه الدعوة طبعا هي لا تأتي من يعني من باب الـ نقول الـ يعني من موضع ضعف، لا، نحن نتحدث من موقع قوة، بالعكس من موقع قوة، وهي تأتي هذه الدعوة الأخيرة من باب إقامة حجة أخيرة. رفض العدو، بسم الله دخلنا المرحلة الثانية، وهذا ما يحصل مع كل مرحلة. ويبدو أن هذا التطور يعني المقلق جدا بالنسبة لشركة أرامكو السعودية هو سيتكامل مع اتساع في نطاق الهجمات اليمنية على المنشآت النفطية في السعودية، وهذا طبعا بمجمله سيؤدي إلى مضاعفة الضغط الاقتصادي الذي يمتد إلى حركة التجارة السعودية بأكملها. نتحدث عن ينبع شمالا وجنوبا، ونتحدث أيضا عن استهداف العمق السعودي واستهداف شركة أرامكو وفروع ومنشآت شركة أرامكو الشهيرة طبعا في كل مكان في كل أراضي المهلكة. ولو نتكلم عن يعني كيف أنه الحظر اليمني امتد من الجنوب إلى الشمال، والعملية الأخيرة كانت واضحة وحملت هذا البعد وهذه الرسالة، وتحديدا نفذت القوات المسلحة اليمنية هجوم ناجح وقوي ومؤثر. الهجوم الذي تحدثت عنه قبل قليل كان يوم 24 من أغسطس، أي نحن اليوم في 1 سبتمبر، يعني قبل نحو يعني 8 أيام تقريبا، نحو أسبوع هكذا وأكثر بقليل، تحديدا في يوم 24 أغسطس حينما استهدفت القوات المسلحة اليمنية ناقلة النفط السعودية أمزان، وكانت عملية الاستهداف قبالة ينبع، وحمل هذا الهجوم مؤشرات واضحة على بدء العاصمة صنعاء، بدء اليمن بتوسيع نطاق الحظر اليمني المفروض على السعودية باتجاه شمال البحر الأحمر كما ذكرنا، وانتقال من البحر من الجنوب إلى الشمال. وإحنا يعني للأمانة ما فاجأناهمش، أو ما يعني ما جبنا لهمش، أو ما اتخذنا هذه الخطوة هكذا بدون ما ننذرهم، بدون ما نحذرهم، بدون ما ننصحهم، لا، إحنا فعلنا كلنا وعبرنا وكشفنا ما يعني نيتنا، وهذا كان من أجلهم من صالحهم، يعني
لعله وعسى انهم يلتقطوا الفكره والاشاره ويعني يرفعوا عدوانهم على اليمن. فعموما احنا في مطلع اغسطس في مطلع الشهر طيب في مطلع الشهر كانت العاصمة صنعاء قد أعلنت نيتها بوضوح للذهاب نحو هذه الخطوة حينما أعلنت عن استهداف ناقلة النفط السعودية وفاء لو تذكروا كانت قبالة ينبع أيضا، حيث قال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال يومها وقال حينها أنه مع نجاح هذا نصا أدي لكم ما جاء في البيان، مع نجاح إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وستتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات. أمر واضحة، كان بيمشي من الجنوب ضربناه، اتجه نحو الشمال استهدفناه أو سنستهدفه. وكان هذا الإعلان يعني أكد أن يعني وعملية الاستهداف أكدت أن ذلك يعتبر خنق لتدفقات النفط السعودية من البحر الأحمر بكله. عموما ابقوا معنا وسيكون معنا بعد قليل الخبير الاقتصادي ونتحدث معه أيضا وندردش معه عن تفاصيل كثيرة وبلغة أهل الاختصاص في هذه الفترة المسائية المباشرة. فتفضلوا بالبقاء معنا والاستماع أكثر على لسان مختصين وخبراء في الجانب الاقتصادي ويحدثوكم ماذا تعني عملية الاستهداف، تداعيات عملية الاستهداف اليمني، وفي حال أن العدو السعودي استمر في غيه وفي إجرامه هل سيصل إلى ما يعني إلى إلى إلى إلى مبتغاه أنه ولا أنه سيرضخ؟ تفاصيل كثيرة إن شاء الله تجدونها في هذه الفترة. تابعونا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأكارم من جديد. تحدثنا معكم لقرابة الساعة حول التداعيات الاقتصادية لجراء العملية اليمنية المباركة، عملية التصعيد بالتصعيد، وتحدثنا عن جانب من هذه التداعيات الاقتصادية لهذه العملية المباركة. معي الآن عبر الهاتف وللحديث أكثر وبلغة أهل الاختصاص والمهتمين أيضا والقريبين من الموضوع، الأستاذ رشيد الحداد الباحث والخبير الاقتصادي. حياكم الله أستاذ.
1: أهلا
0: وسهلا،
1: تحية لك
0: ولكافة
1: المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية. أستاذنا العزيز، من خلالكم نريد أن نعرف تفاصيل أكثر وأن نقرب للمستمع الكريم يعني تداعيات هذا الجانب أو تداعيات الحصار اليمني المفروض على العدو السعودي، ونحن دخلنا الشهر الثاني كما يبدو من وقت ومن فور إعلان هذه العملية. يعني هناك من تحدث أستاذ رشيد عن يعني ومعطيات أيضا تشير إلى أن الاقتصاد السعودي المستهدف يواجه منعطف كارثي وكبير لا يقوى ربما على الصمود لأشهر قادمة. يعني وأسألكم هنا، هل ترون من وجهة نظركم كخبير اقتصادي أن التقديرات الزمنية قد تكون واقعية، أن العمليات اليمنية والمؤشرات أيضا نتيجة هذه العمليات واقعية ودقيقة تجعل من المستحيل على العدو السعودي أن يصمد، ونحن نتحدث طبعا عن حصار يعني يشمل شمالا وجنوبا في البحر الأحمر وإغلاق ميناء ينبع؟
1: يا سيدي العزيز، طبعا السعودية، اقتصاد السعودية هو مرتبط بالاقتصاد العالمي ومرتبط بالأسواق المالية العالمية وأيضا أسواق المال السعودية.
0: نعم.
1: بمعنى بأن هذه الدولة التي عدلت نفسها وحوت نفسها إلى أداة إقليمية للعدو الأمريكي الإسرائيلي لقدت خسائر كبيرة جدا، بل خسائر قد تكون يعني لو ضربنا أبسط الأمثال بأن طائرة مسيرة فقط اخترقت الأجواء السعودية سيكون لها أثرا على اقتصاد دولة منظم مرتبط بالاقتصاد العالمي، ما ذلك بعمليات عسكرية مزلزلة قامت بتنفيذها القوات المسلحة اليمنية التي هي تعطيل منظومة نقل النفط من عبر أنبوب شرق غرب الذي كان يعد العمود الأساسي لصادرات النفط السعودية خلال الفترة الماضية، أي أبان إغلاق مضيق هرمز منذ مطلع مارس من العام الجاري. اليوم الخسارة السعودية كبيرة جدا، السعودية حصلت على في الربع الثاني من العام الجاري على أكثر من 32 مليار دولار نتيجة قيامها بنقل النفط عبر هذا الأنبوب وتصدير النفط من ميناء ينبع عوضا عن ميناء رأس التنورة مثلا السابق عندما كان سبب عبر مضيق هرمز. لكن هذا اليوم القوات المسلحة اليمنية أغلقت جنوبية البحر الأحمر أمام صادرات النفط السعودي التي كانت تمر وتصل يعني خلال تقطع المزادة بخلال 15 يوم إلى المصافي المروة المتواجدة أو الأسيوية التي تستهلك يوميا كانت أكثر من 3-4 مليون برميل من النفط السعودي. لذلك أيضا الجانب الآخر، السلاسل الإمداد السعودية من صادرات وواردات أصبحت اليوم تعيش حالة اختناق غير مسبوقة، مما دفع أيضا بالنظام السعودي للتوجه شرقا وإيجاد أو استخدام بدائل عالية الكلفة وأيضا طويلة المدى، بمعنى الشحنة التي كانت تصل للسعودية في وقتها المحدد أصبحت اليوم تحتاج إلى أكثر من 56 يوم حتى تصل عبر الطريق الإفريقي أو الرجاف. لذلك الخسائر كبيرة بما يتعلق بتراجع إنتاج، أولا بتراجع صادرات النفط، هناك خسائر كبيرة جدا، شركة أرامكو اعترفت بأنها قامت بإيقاف الإنتاج من مصافي نجران، وهذه المصافي كانت تقوم بإنتاج يوميا قرابة 400 ألف برميل من الديزل وأيضا البنزين، وتقوم بتصدير كميات كبيرة جدا من هذه المنتجات وأيضا توجيه البعض منها إلى السوق السعودي. لذلك اليوم الخسائر تتعاظم من يوم لآخر فيما يتعلق بصادرات النفط الخام السعودي، تراجعت من 10 مليون برميل يوميا لأن كانت قبل دخول الحظر اليمني كانت تسعى المملكة لأن تقوم برفع طاقة نقل أنبوب خط الشرق غرب من 7.1 مليون برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا، توقف مشروع التوسعة من جانب آخر، توقف أيضا مشاريع أخرى تعلق بتوسعة المناولة والقدرة الاستيعابية لموانع جدة وميناء رادر، وكذلك توقف الكثير من المشاريع الاستراتيجية، منها شركات ألمانية أوقفت عملية أيضا تكرير أو صناعة الزيوت للمملكة العربية السعودية، وكذلك توقفت العشرات من الشركات، لأن في الأخير أصبحت السعودية دولة غير آمنة، وقعت الضربات العسكرية اليمنية التي أيضا وصلت إلى دقيق مرة ثانية خلال الشهر الماضي. كان هناك عملية عسكرية قوية استهدفت منشآت نفطية مهمة جدا في منشآت دقيق الكادعة لشركة أرامكو، وهذا يؤكد على أن اليمن أصبح اليوم يطلب المعادلة العسكرية من جنوب المملكة إلى شرقها، وأيضا يطلب معادلة الحصار مقابل الحصار من جنوب البحر الأحمر وحتى شماله، وهذا يؤكد على أن هذه العملية لها آثار كبيرة جدا على الاقتصاد السعودي.
0: نعم أستاذ رشيد، أمس وكالة بلومبرغ العالمية أفادت ب يعني نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرياض تدرس الحصول على قروض دولية ضخمة تصل إلى نحو 8 مليار دولار، وذلك لتغطية عجز ماليتها العامة واختلال يعني يعبر عن اختلال موازنتها تحت وطأة الضغوط المتصاعدة والعمليات اليمنية التي تنفذ عمليا. إلى ماذا يشير ذلك؟ يعني ما هي مؤشرات ذلك؟ يعني ونحن نتحدث عن قروض تصل إلى 8 مليار دولار.
1: السيد العزيز، العجز العام السعودي وفقا للموازنة العام 2026 كان يساوي 46 مليار دولار. فكان العجز يساوي 3% من إجمالي الموازنة، وكانت السعودية هي خطة أن تقوم بتمويل هذا الـ الـ الـ هذا العجز من أولا إما برفع الصادرات المنتجات البترولية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، أو من خلال أيضا التوجه نحو قروض خارجية، لكن لم يكن في خطة أن تقوم بمثلا بالتوجه بشكل سريع للحصول على مليارات دولارات من البنوك الدولية. كانت لديها خطة لأن تقوم بالحصول على هذه المبالغ من بيع المزيد من الأصول لشركة أرامكو من جانب، أو من جانب آخر فتح المجال أيضا للأسهم أو الشراء أو الدين العام الداخلي في السعودية. لكن اليوم نتيجة توقف إنتاج النفط من جانب وتراجع صادراته من جانب آخر رجعت عائدات المملكة العربية السعودية بنحو مليار دولار يوميا، هناك تراجع حتى على مستوى الغاز المنزلي، كانت تقوم السعودية بتصدير نحو 296,000 طن يوميا، قيمة كل طن كان يصل إلى 600 دولار، وكانت هذه الكميات تتجه إلى الأسواق الآسيوية وأسواق كوريا. لذلك يعني تراجع هذا الإنتاج بعد أول عملية عملت بها القوات المسلحة اليمنية ضد شركة أيضا أرامكو في جيزان عندما تم فصل المحطات التحويلية التابعة للغاز المنزلي عن المصفى، تراجعت إلى 91,000 فقط، بمعنى هناك 70% من إنتاج أو صادرات الغاز الذي كان فقط يتم تصديره من عبر ميناء أو من ميناء ينبع ما يساوي 129 مليون دولار كخسائر يومية، يضاف إلى أنه 3 مليون برميل، يضاف إلى المنتجات البترولية الخاصة بالديزل البترول بالكيروسين بالوقود الخاص بالطائرات، وخاصة أن هناك أزمة كبيرة جدا، هناك استرهاق في أسعار أيضا وقود الطائرات على مستوى الدول نتيجة أزمة هرمز، وكانت السعودية لديها الكثير من الفرص لتحقيق المزيد من المكاسب. اليوم لم تجد سوى وسيلتين، إما أن ترجع لسحب المزيد من الاحتياطات النقدية، وهذه الاحتياطات النقدية هي قد يعني تواجد في بنوك أمريكية وقد تصطدم برفض الولايات المتحدة الأمريكية السماح لها بسحب أي مبالغ مالية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحكم بالثروات الخليجية في بنوكها وكأنها ثروات أمريكية، وتعتقد أن هذه الدول مجرد مستعمرات لا قيمة لها ولا قرار لها. عندما يتم بيع كل برميل نفط كان يخرج من مضيق هرمز أو مضيق بحر المندب تتبع دول الخليج، تقوم الإدارة الأمريكية بشكل يعني إلكتروني بشكل دقيق بنقل مبيعات أو ما تم بيعه من المشتقات النفطية أو منتجات بترولية أو النفط الخام إلى البنك الفدرالي الأمريكي، لم تذهب إلى البنوك الخليجية كل هذه المبيعات، بل تتواجد كل الاحتياطات الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم أمريكا تتصرف بها إما بشراء عبر المزيد من الأسهم أو أيضا بسداد الدين العام الأمريكي هكذا، ثم يصفون هذه الأموال بأنها ديون طويلة المدى مستحقة للسعودية ودول الخليج، وبالأخير تدفعون مبالغ بسيطة سنويا يصفونها بالفوائد السنوية. لذلك يعني هم الآن أمام هذا الخيار قد يكون مغلق، لأنهم ربما اتجهوا بشكل سريع نحو القروض الخارجية، وهم بحاجة الآن ليس فقط إلى 8 مليار دولار، هم بحاجة إلى أكثر من 50 مليار دولار وأكثر من 60 مليار دولار. ومع استمرار الحظر اليمني المفروض على الصادرات السعودية والواردات السعودية، أتوقع أن يتجاوز العجز أكثر من 7%، ويتجاوز العجز السعودي 7%، فإن السعودية تجد نفسها أمام اختناق اقتصادي وأمام أزمة مالية كبيرة جدا. لذلك اليوم القوات المسلحة اليمنية تستهدف الضرع على الحلوب الذي من خلاله المملكة العربية السعودية قامت بتصفيه كل إمكانياتها لتنفيذ الأزمات الأمريكية بحق شعوب المنطقة وخاصة بالجمهورية اليمنية، وقامت بفرض هذا الحصار والعدوان على شعبنا وتمويل الميليشيات العسكرية جميعها من الضرع الحلوب الذي يضخ المزيد من ملايين وأحد من النفط الخام للأسواق الدولية. اليوم السعودية واجه أزمة لن تستطيع أن تصمد أمام الضغط الاقتصادي اليمني لأشهر، لأنها تدرك بأن انهيار الاقتصاد السوق المملكة العربية السعودية سيتسبب بتراجع مؤشراتها على المستوى الدولي، وسيؤدي ربما إلى انهيار غير مسبوق في تاريخ المملكة.
0: نعم. طيب أستاذ رشيد، يعني هناك تقارير اقتصادية تتحدث عن تراجع حاد في مؤشرات الجذب الاستثماري، يعني تحدثنا عن السعودية، أن هناك أيضا إلغاء شركات كبرى لخططها، أن هناك هجرة عكسية للخبرات الأساسية والعمالة الماهرة، يعني جراء يعني ما يمكن أن نعتبره انعدام الأمن وارتفاع المخاطر. ومعروف أنه أي خطط تنموية هي تعتمد بالدرجة الأساسية على الاستقرار وعلى يعني الأمن، يعني وفي ظل ما تشهده السعودية من يعني من منطقة حرب من استهدافات يمنية متكررة، وأصبحت يعني في الواقع غير آمنة للاستثمار ولا للملاحة، هل يمكن اعتبار خططها التنموية من ضمنها حتى 2030 الذي دائما تتغنى بها؟ هل نعتقد أو ترون أن العمليات اليمنية تؤثر على هذه الرؤية وعلى بقية المشاريع التنموية السعودية؟
1: يا سيدي العزيز، أولا فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية السعودية ومنها مشروع نيوم أو مشروع 2030، جميع هذه المشاريع هي تقوم السعودية بتمويلها إما بعطاء النفط والغاز السعودي، يعني هي تقوم بتمويلها إما يباع بشكل يومي ويتم تحديد مبلغ محدد لتمويل هذه المشاريع. اليوم المشكلة ليس فقط بتراجع أو بارتفاع معدل العجز العام في الجزائر السعودية، بل أيضا في توجه العاجل والسريع نحو القروض. يعني تخيل دولة تواجه حرب وتواجه أيضا حصار وتقوم باستدعاء الاستثمارات، يعني عندما أداة الاستثمارات من أهم مقومات الاستثمار في أي دولة، هو أولا استمرار وسلاسة استمرار أيضا سلاسة الإمداد مرور سلاسة الإمداد، بحيث أن يتم يعني أنا كمستثمر أريد أن أفتح مصنعا أو منشأة، أنا تتطلب الأمر من هذه الدولة أن يكون هناك أمن فيما يتعلق بالنقل البحري، لأن يعني معظم الصادرات والواردات تنقل البحر من السعودية بنسبة أعتقد أن لا تتجاوز البضائع والسلع التي تنقل جوا حتى 5%، يعني بمعنى 2 مليون طن بالكثير سنويا هي قد تنقل، يعني كما كان يدعي السعودية بأنها تنقل جوا، لكن اليوم الموضوع مختلف كليا. يعني الموضوع بأن اليمن الذي استطاع أن يطلب أيضا معادلة عسكرية بحرية، هو ربما سيأتي في الجولة القادمة في حال تطور الأمر في حال أصرت السعودية على رفض أيضا تنفيذ مطالب شعبان اليمني أن ينتقل أيضا إلى الإطار الجوي. وسبق العميد الحسري أن تحدث في هذا الجانب، وسبق القوات المسلحة اليمنية أن أعلنت يعني استهدفت عدد من المطارات منها مطار أبها. لذلك يعني اليوم السعودية أمام يعني أمام خيارات صعبة، إما أن تستمر في دفع أثمان باهظة، هذه الأثمان تعلق بأقساط التأمين التي تتباينت ما بين 1-3% في السوق غير السعودية، وتم رفع أيضا قطاع التأمين على أي سفينة سعودية تمر عبر جنوب البحر الأحمر أو شماله، وكذلك فيما يتعلق بأجور النقل، هناك أجور نقل باهظة جدا. أنا أؤكد لك بأنه ما دفعه الشعب اليمني من خسائر ومن غرامات تأخير خلال 12 عام قد تدفعه السعودية التي كانت تستقبل يوميا ما بين 50-70 سفينة في ميناء في ميناء جدة، يتحول إلى ميناء الويسكي، كان يستقبل الكثير من الشحنات التابعة لدول الخليج، وكان يتم نقلها عبر 17 ألف شاحنة يوميا يعني إلى قطر وإلى البحرين وإلى الكويت. وكانت تعد مركز إقليمي لوجستي لاستقبال بضائع وصادرات وتصدير صادرات هذه الدول. اليوم الأمر تغير كليا، الخسائر كبيرة جدا ما يتعلق حتى على مستوى الإيرادات التي كانت تحصل عليها، كانت الإيرادات الضريبية والجمركية التي تحصل عليها السعودية من موانئ جدة كانت تجاوز 15 مليار دولار سنويا، وأيضا الرسوم الحكومية التي كانت تحصل عليها يوميا كانت كبيرة جدا. هذا الموادي أكثر من 63 رصيد، تخيل 63 رصيد، أصبحت اليوم حركة المناولة في هذا الموانئ يعني شبه معطلة، وأصبحت مرور أو دخول هذه السفن، دخول السفن الأجنبية والسفن السعودية إلى الموانئ الواقع على البحر الأحمر السعودية بشكل كامل أصبحت مستحيلة، وأصبحت معدل، وأصبح الإبحار نحو هذه الموانئ يصنف من ضمن أعلى معدل المخاطرة. لذلك اليوم الوضع تغير الجانب السعودي، لكنه يعني خدمة الولايات المتحدة الأمريكية يصر على التهرب من تنفيذ التزامات تجاه اليمن، وأيضا يصر على التنكر لأنه ارتكب جريمة حرب بحق الشعب اليمني، ويحاول أن يوهم العالم ويحاول أن يقنع نفسه كنظام بأنه لم يرتكب جريمة الحصار بحق الشعب اليمني. وهذا مؤكد بأنه اليوم ما يقوم به السعودي هو القرار السعودي لا يتواجد في الرياض، بل إنما يقوم به السعودي هو قرار أمريكي محكم، وهذا القرار الأمريكي سيتسبب بدمار المملكة وسيتسبب أيضا بضرب المزيد، وسيدفع أيضا القوات المسلحة اليمنية ضرب المزيد من المنشآت الاستراتيجية السعودية، خاصة أن البنك الهدف اليمني كبير جدا في المملكة، وأيضا لا بنك لدولة الإدوان السعودي باليمن، خاصة أنه لم يترك العدو السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي في اليمن أي منشأة أو أي بنى تحتية ممكن أن نخاف عليها. اليوم جاء الرد، وأصبح اليوم قوات الردع أيضا والرد المباشر أيضا أثر كبير جدا على اقتصاد المملكة.
0: نعم، في هذا السياق ونختم معكم هذا اللقاء أستاذ رشيد الحداد، وأنت الخبير الاقتصادي والبحث أيضا في هذا الشأن، يعني إذا ما استمر العدو في غية ويبدو كل المؤشرات تشير إلى ذلك، ما هي سيناريوهات التصعيد الاقتصادي اليمني، يعني من جانب نقراها من جانب اقتصادي ومن هكذا أيضا جانب عسكري، يعني في التصعيد اليمني كيف تتوقعوا شكل المرحلة القادمة؟ هل يعني وفق ما تحدثت أنت في سياق ما تفضلتم به، يعني ربما سيتم الإعلان عن حظر جوي، يعني ربما، فما هي قراءتكم في هذا المسار على أقل تقدير خلال المرحلة القادمة إذا مستمر العدو في جرائمه وفي حصاره؟
1: السعودية اليوم ربما تفتح بالكثير من المطارات الإقليمية والدولية في محاولة احتواء لا شيء. القرار اليمني أصبح صدر القرار اليمني وقيادة الثورة والقيادة السياسية والقيادة العسكرية يعني بالإجماع إلى جانب الشعب اليمني بأن السعودية لا يمكن أن ترفع إذاعة على اليمن دون أن تعرض أو دون أن تضرب بيد من حديد. لذلك السعودية تم طبعا خلال السنوات الماضية يعني راغبت وتهربت من تنفيذ استحقاقات السلام، وتحولت إلى وكيل للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وعملت على شن المزيد من الحروب الاقتصادية وخلق الاقتصاد اليمني، ولا مناص منها اليوم إلا أن تفتح حتمان باهظة. لذلك يعني الوضع يتجه نحو انتقال العمليات العسكرية اليمنية من المرحلة الأولى لمعادلة في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد إلى المرحلة الثانية التي من خلالها قد أتوقع أن تعلن القوات المسلحة عن توسيع نطاق الحصار إلى البحر العربي والمحيط الهندي من جانب، ومنع أيضا وصول السفن حتى التي تأتي السعودية التي تأتي عبر منطقة الرجاء الصالح، يعني في حال ما قامت بالدوران عبر القرن الإفريقي والرجاء الصالح وصلت على 56 يوم بإمكان القوات المسلحة أن تستقبلها بالمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهنا سيتم إطلاق الحصار على السعودية. من جانب آخر تستطيع القوات المسلحة اليمنية أن تغلق كافة مصادر أو محطات التصدير الخاصة بالنفط السعودية، كانت في ينبع، كانت في أيضا في ميناء رأس التنورة، كانت في المنشآت النفطية الاستراتيجية الموجودة في أيضا في دقيق وخريف أو غيرها، بمعنى أنه لا يوجد، لن تستطيع السعودية أن تحمي نفسها لا بمضادات وأيضا رادارات يونانية، ولا بأيضا مضادات وبطاريات باتريوت أمريكية ولا غيرها. من سيحمي المملكة هو فقط أن تقوم العلاقات اليمنيين، واعتقد انا بان الفرصه المتاحه اليوم فيما يتعلق بالحلول مع السعوديه وتنفيذ هذه الشروط اليمنيه قد تكون متاحه بالغد، ربما قد يتم رفع سقف المطالب الى اعلى مستوى.
0: نعم، وهي فرصه الان متاحه للسعوديه. نعم. شكرا جزيلا لكم اذا الاستاذ القدير والباحث والخبير الاقتصادي رشيد الحداد، يعطيكم الف عافيه، يعني تعبناكم بلقاءات اذاعيه وفي اكثر من وسيله اعلاميه اليوم، يعطيكم الف عافيه، ويعني نبقى ان شاء الله على تواصل، لكم التحيه. في امان الله. اذا لازلنا معكم مستمعينا الاكارم مستمرين في هذه الفتره وعلى الهواء مباشره، والحديث لا زال مستمر حول التداعيات الاقتصادية الكارثية على الاقتصاد السعودي جراء العمليات العسكرية اليمنية المتصاعدة ضمن عملية الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.

0: الاحمر معكم يا قلب تمر الكون.
1: طيب إذن كما تشير المعطيات والمؤشرات والتقارير والمعلومات والبيانات إلى أن العدو السعودي يغامر باقتصاده ويغامر بسمعته يغامر بنفطه وباقتصاده وربما أيضا حتى يغامر بملكه ككل بسلطته بكرسيه إرضاء للأمريكي والصهيوني وضمن المشروع الصهيوني، وهذا ليس بغريب أو ليس بجديد. يعني بالمناسبة العدو السعودي كما ذكرنا ودائما نذكر هو أنشئ لأدوار وظيفية، هذه وظيفته ليكون مسؤول على دول المنطقة من ضمنها اليمن. يعني اليمن دولة جارتك يا سعودي، المفروض أنه يعني تتولى أمرها أنت، وهذا ما يحصل. لكن هو لا يعرف أنه في اليمن هذا غير وارد، والأمريكي لا يعرف أنه حاجة أنه ما ليش دخل، لابد ما السعودي يتدخل ويشوف عمله، وإحنا أيضا بدورنا نشوف عمل. كما جاء على لسان الخبير الاقتصادي والباحث قبل قليل الأستاذ رشيد الحداد، وتحدث إلى أنه لدى اليمن أيضا خيارات تصعيدية أخرى كثيرة، وجاءت على لسان العميد حياة سريع في أوقات سابقة، بل ونفذت عمليا في أوقات سابقة عمليات استهدفت المطارات السعودية، و ما دامت الأعين اليمنية مفتوحة على الاقتصاد السعودي، وما دامت العمليات اليمنية هي تهدف إلى منع إلى إيقاف الحصار، وذلك يشير إلى أنه نحن

المرتزق الذي يحتضنهم في فنادقه ويستخدمهم كأدوات وبيادق في الأرض، وإلا فإن المعادلة قائمة، المعادلة قائمة والتصعيد قائم. وعاد إحنا للبداية، عاد إحنا اليوم نحن دخلنا الشهر الثاني من الحصار، أو من من من من هذه المعادلة، من معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. إحنا دخلنا الشهر الثاني، لكم أن تتخيلوا لو استمر الوضع على ما هو عليه، لنقولها كذا لأشهر قدام، ستة أشهر قدام، فإن التداعيات الكارثية كبيرة. صحيح أن العدو يحاول اليوم أنه يعول على تفاصيل معينة، على ملفات داخلية أحيانا وملفات دولية أحيانا أخرى، لكن ذلك لن تحميه من، ولن تقيه من من من من من بأس البأس اليمني. والمثل يقول من كذب جرب.

0: مستمعينا الاعزاء لمن يريد المشاركه يعني يرسل رسائل، انا افضل الصوت في شيء يا استاذ عادل ولا من عندي بس؟ طيب انا افضل ارسال رسائل يعني، لكن من اتصل اهلا وسهلا بها يعني. عموما نستقبل هذه المكالمه. مرحبا.
1: يا مرحبا يا استاذ حنان.
0: اهلا بالشيخ صالح الجيد، تفضل في دقيقه ونص يعني. ما تعليقك حول الموضوع؟
1: مساء الخير، مساء النصر عليك وعلى الاستاذ عادل وعلى كل المستمعين في اذاعه افاق. السلام الله عليكم وعلى السيد القائد العلم سيدي عبد الملك وعلى قواتنا المسلحه. واقول افتخروا يا شعب اليمن، افتخري يا قواتنا المسلحه والبحريه وكل تسجيلات القوات المسلحه والداخليه والامن والمخابرات، فانه محمد بن سلمان كان يبكي عند الامريكي على انه ياخذ المعركه الامريكي، والامريكي قال انا بجار الله اني اقابل اليمنيين، وما عليك بن سلمان الا ترجع على معركتك وانا ادعمك من الخلف دبلوماسيا ودعم يعني لوجستي. فهذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى. امريكا الذي كان ترعب لها كل الشعوب، يعني عندنا تقرب حامله بالطائرات على مئات الاميال عادي بعيد، وهم يرتعبوا ويكونوا يعني في نفس الخوف من امريكا. اليوم امريكا والحمد لله تخاف منكم يا شعب اليمن وكل الشعوب التي تتعايش مع هذا الملعون ابن سلمان، والله انهم الخاسرين. اليوم قرب 9 مليار دولار قرض، يعني اختاره يعني ما تقول يدعم يعني بالنسبة الاختار الذي اطلق عليه من اليمن. فالأخير تقدروا تحياتي العنيد الشخصال الجيد، الله تقرب من القديل على اليمن وفتحوا على خير يا
0: انت من أهل الخير والنصر إن شاء الله. شكرا لك، في أمان الله، في رعاية الله. طيب هنا رسالة تقول: من الواضح أن كسر الحصار عن اليمن مرهون بكسر قرن الشيطان من جذوره، حينها سينتهي من إجرامه وغروره. أبو ماهر الشيخ، شكرا لك يا أبو ماهر، وأنت يعني اديت القصة من آخرها وخلاصتها يعني، وإن شاء الله يمكننا الله من هذا الهدف يعني تحقيقا للهدف اليمني وهدف كل الشعوب الأمة. أبو خالد المهري، أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله، سلام الله عليكم، والتحية لكم إذاعة أفاق الباطن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك تفضل.
2: تحية دفضل، تحية جميع المتصلين، وتحيتنا الكبيرة دائما وابدا سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، وإلى القوات المسلحة وإلى المرابطين في الجبهات وإلى أخواننا في صنعاء وإلى إيران، إيران العزة والشموخ الذي تقاتل من أجل شرفها ودينها وإسلامها وكرامتها. النصر لها إن شاء الله بإذن الله، وتحيتنا لحزب الله الغالب في لبنان والحشد العراقي ووحدة

0: الحملة. طبعا أنا وصلت إلى كلام أن نحن بإذن الله منتصرون بإذن الله. هذا النصر هو انتصار الحق على الباطل، رجوع الحق للمظلوم والظالم، لابد له نهاية. فنحن بإذن الله مستعينين بالله عز وجل، ولن نخذل سماحة السيد عبد الملك بدر الدين ولا الشعب اليمني حتى نلقى الله شامخين الرؤوس منتصرون بإذن الله. وألف تحية لكم وتحية للشعب اليمني، ورسالتي للمرتزقة والخوانة والعملاء اللي في الجنوب، نعيد ونكرر، إن لم ترجعوا إلى الله عز وجل فالقبور محفورة لكم. هذه أقل واجب احنا نقوم في حقكم، بايع الوطن، بايع الشرف، بايع الكرامة، بايع الدين. فالله عز وجل يكره الخائن، والخائنين ملعونين اليوم الدين. فبإذن الله صف واحد وعلى رب واحد وعلى دين واحد، ومعنا هبنا الله عز وجل هذا القائد العظيم. فبإذن الله بإذن الله سوف ننكس أنف ابن سلمان وأمريكا وإسرائيل. بس نريد بعد ما تخلص أنصار الله بإذن الله قوة استعراض عضلاتهم، من حقهم يستعرضوا عضلاتهم، فسوف تبدأ الحرب الضروس. بعدين نوري بن سلمان ما هي الحرب وما هي مكوناتها وما هي مرجوحة. تحية لكم إن شاء الله ونسأل الله. حياك الله،
1: في أمان. طبعا اليمنيون يتحركون يعني من منطلق ومن قضية محكة عادلة، والله لن نطلب يعني ما تحركنا بطرا هكذا ولا اعتداء، ولا وإنما تأرا لأوجاع وآلام على مدى أكثر من 10 سنوات. وهذه الأوجاع طبعا امتدت مش للشعب اليمني بس، وإنما لكل شعوب العربية والإسلامية. نالوا من نيران العدو السعودي. هذه هي مكالمة أيضا. أهلا وسهلا. أبو عمار أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
2: الله حيك الله سلمك سلمك الله. أحيي يا أستاذ أحمد، أحيي الأستاذ أبو خالد، أحيي المهري. هذا العمران، هذا السائل، هذا الوطني، هذا الحر، هذا الذي يوجه كل التوجيهات يسمع الجميع لله عز وجل. سلام الله عليك يا أبو خالد.
1: إن شاء الله يكون أسمعك. نعم،
2: سلام الله على رجال الحرام من شعبنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب. نحن اليمنيين الحرام شعبنا يعني مقبرة الرجال، لا يستعني لا المجرم ولا غازل ولا يعني هدمنا من حساب كل جبروتها بكل ما يحام الطائرات. ربنا إسرائيل وربنا أخرجنا بريطانيا بالستينات، هدمنا بكل قواتها ودرجها ودبروتها. هذا كلام، هذا الحرب الكلام بعد ابن سلمان. هذا يس يا عمر يا من دعوة الصوب يا عمر، انت ولا بلاد الصوب، انت ولا بلاد الصوب، انت ولا ابن الصوب. يعني بادل، يعني بادل دمو، بادل دمو، يعني بكركم الكلاب السحراء، بكركم الكلاب الشعوب. يعني بادل من ثم الطائرات المسيرة والصواريخ ارجعوا يا ابن الاسود اليمنيين، عندك كرامة، عندك كرامة، اقتل اقتل من دار الدابع على اليمن، على الكرامة، على
1: الهدى. شكرا جزيلا لك يا ابو عمر، شكرا لك.
2: الله اكبر، الموت في امريكا، الموت في اسرائيل، الله لا تعالى يوم النصر الكلام. ثبت رسول الله، ثبت رسول الله، ثبت.
1: شكرا جزيلا، في امان الله، في رعاية الله. من طرقنا رجل كسب الفوايا، طرقنا رجل. رسالة محمد حسين من الراهدة قال: نؤكد للعدو السعودي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وكل شيء بمقابل، والقادم أعظم وزامل المقاطعة، يا كل مستورد وشاري وبايع، أو يا كل مستورد وشاري وبايع. نعم. شكرا جزيلا للأخوة المتصلين المشاركين معنا عبر الاتصال وعبر النص أيضا إرسال الرسائل. وصلنا إلى ختام هذه الفترة المسائية المباشرة معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM. ونؤكد المؤكد كما يقال، وكما جاء في الرسالة الأخيرة أيضا، إحنا مستمرين في هذه العملية. القرار اتخذ على مستوى القيادة والجيش والشعب. الاستفتاء الشعبي كان واضحا يوم المولد وما قبل يوم المولد، واضح لكل، نحن مع السيد القائد في كل الخطوات التي يتخذها في هذا الاتجاه، في كسر أو في سبيل كسر الحصار على اليمن. وكل السيناريوهات
3: مفتوحة واردة في ذات الوقت، الأهداف حاضرة وموجودة ومرصودة أيضا، وإذا استمر العدو نحن أيضا مستمرين في هذا الاتجاه، لا تراجع، لا تراجع مهما كانت الوساطات، مهما كانت التداعيات، لا تراجع إلا بعد إيقاف العدوان على اليمن، رفع الحصار عن اليمن، إلا بعد طرد القوات الأجنبية، وإلا بعد التحرر كل شبر من الأراضي اليمنية، وأيضا معها الثروات اليمني، وبهذا الشعب يعيش بأمن وبحرية وبكرامة كاملة غير منقوصة. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، تقبلوا في الختام تحياتي محدثكم أنا أحمد محمد الصرعاني، وهي لكم أيضا من التنفيذ والإخراج المباشر على الهواء عادل الأشول، وهي لكم من جميع طاقم ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق FM تقدم.
7: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظماء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أحبة المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. أمامي الآن سرية أبي قتادة في شعبان سنة 8، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 15 رجلا إلى خضرة بلد في غضفان لشن غارة عليهم وهم قاطنون حول خيبر. ما هو الموجب لهذا؟ هذه القبيلة شريرة تفسد في الأرض، ويجب على إمام الأنبياء، وقد أتته العيون والأخبار المؤكدة لأنه نبي ولا يثق إلا بكرام الرجال، أرسل هؤلاء القوم فأدبوهم فقاتلهم وسبى سبيا كثيرا واستاق 200 بعير و2000 شاة، لأن هؤلاء قطاع الطرق واللصوص ضار مضر، يعني الإسلام لا يريد سلب الأموال هكذا، ولكنه شرس مثل أن تسلب البندقية من يد إنسان يقتل من لقن، مثل أن يضبط من يريد أن يفجر نفسه، أخذوا ما بيده. هكذا. بعد ذلك سرية أخرى لأبي قتادة في رمضان سنة 8، لاحظوا عندما يتكرر حتى الاسم سرية أبي قتادة أو كذا، يدل على الاستعداد وبذل الروح في سبيل الله والطاعة للمولى جل وعلا ولنبيه الكريم، والاستبسال في زرع العدل والأمن في الأرض وقتال المعاندي. أرسله في 8 رجال إلى إضم، ماء على طريق مكة واليمامة، يعني جهة الشرق إلى نجد، على بعد 3 أيام، ليوهم قريشا بعد أن نقضوا صلح الحديبية، لأن كان بين النبي وقريش صلح الحديبية، فنقضوا. ما داموا نقضوا العهد، النبي ما كان ليسكت عليهم، يعني عندما تترك عرضك وأرضك يستبيحها القاصي والداني ولا تحرك ساكنا، فأنت ما إنسان نذل خاسر. أرسله ليهما قريشا من أجل أن يفاجئهم النبي على غرة. لاحظوا، مكة وقفت في سبيل الله، قريش استعصت على الإسلام، قاتلوا، عاندوا، قادوا المعارك، تلو المعارك، مصيبة. ورغم هذا يريد النبي أن لا يراق الدم، وأن يستولي على مكة، وأن يضبطهم بدون يعني أن يبيدهم، وأنه سيزحف بجيش جرار وسينزل بهم ضربات مهلكة، ولكن لأنه حكيم ومخطط وبارع وقدوة كبيرة، فعل هذه الحركة. أرسل أبا عبيدة إلى جهة لكي تسمع قريش بأن هذا الزحف متواصل من جهة كذا، والنبي زحف بالألوف المؤلفة من المكان الذي خطط له. لقوا في هذه السرية عامر بن الأضبط الأشجعي، فسلم عليهم بتحية الإسلام. لاحظوا، عامر الأشجعي قال السلام عليكم، وهذه تحية الإسلام، قتل هذا الذي حيا بتحية الإسلام، قتله محلم ابن جثامة من السرية التي مع أبي قتادة، يعني سرية من المسلمين. لماذا قتلته يا محلم؟ لشيء كان بينهما حساسية جاهلية، فاستغل هذا محلم ستار الإسلام وقتله وهو قد نطق بالشهادة وحيا بتحية الإسلام، وأخذ بعيره ومتاعه. لاحظوا، صحابي قتل إنسانا قد حيا بتحية الإسلام وأخذ بعيره ومتاعه. فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أنكر إسلامه من أجل يقضي غرضا في نفسه. وقيل نزلت في أسامة، لأن أسامة جرحه شخص واختباحه لشجرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. وغضب النبي عليه قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما تستر بها. قال: هلا فتشت عن قلبه؟ أين تذهب إلى إله إلا الله؟ أين تذهب إلى إله إلا الله؟ حتى قال أسامة: تمنيت لو أن الأرض ابتلعتني. يا إخوان، اتقوا الله في الدماء. الذين يعبيهم التجار القتل وتجار الدمار وأهل الفخفخة والسيارات المتفجرة، اتقوا الله. لا يجوز قتل أحد إلا بحكم شرعي عادل، بحكم القضاء، بحكم الشارع. قتل إلى متى؟ ما نسمع في الأخبار إلا قتل قتل قتل. ما هذا؟ ما الذي طرأ على البشر حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظ، وقيل نزلت في المقدار، فرجع أبو قتادة ولم يلقى كيدا، يعني سلمه الله، وسأل محلم هذا القاتل، سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يستغفر له. قال: يا رسول الله استغفر لي، قد ربما أخطأت في قتله أو كذا، أحس بالمشكلة. ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا غفر الله لك. الله الله الله الله، تقتله وقد أسلم من أجل حساسية بينك وبينه، وتخون الأمانة والشرف ووجه النبي ونقاء الإسلام والثقة، أنت تهز الثقة بالإسلام. ولذلك أحمد للشباب والأبطال الذين كنت أسمع بغض النظر عن أي شيء من من من من من عجائب أنصار الله عندما كان يعتدى عليهم ويظهرون بقرية أو كذا، تأكدت بأنهم لو عثروا على دكان ذهب لا يفوت منه خرص واحد ولا عروة ولا نمنمة. من حفظه؟ أبطال الله وأنصاره ورجال الله. يا سلام يا سلام، البيوت يحافظ عليها آمنة ضامنة، ولكن كما يقال الجندرمة والبشمرجة والغاغة لا يرعون ولا يراقبون في مؤمن إلا ولا ذم. حتى الآن المعسكرات الدولة محفوظة، وبعض الناس يأخذ الأخضر. أرجو أن يكونوا قدوة، وليس من باب الشكر ولكن من باب تعزيز التوجه الصحيح. كلمني أحد الأحباب والأبناء: كيف، ماذا كنتم تفعلون في المواجهات؟ من أين تأكلون؟ قال: كنا نرصد، إذا أخذنا من دكان وصاحبه غير موجود أخذنا حبة صلصة، كذا طمع، كذا رز، كذا كذا، وندفع له. يا سلام. طيب، وإذا كان في المزارع أي شيء؟ قال: كان يأذنوا لنا إذا احتجنا نأكل طماط أو شيء، وإلا لا يجوز أن نأخذ مثقال ذرة. حافظوا على هذه المروءة وهذا النقاء، رعاكم الله. حافظوا، الله سيسألنا عن الفتيل والنقير والقطمير. لو أخذت قلمي هذا بغير إذني وكتبت رقم تلفون فأنت آثم. ماذا فعلت عليه؟ الإسلام لا يحل لأحد ما لأحد إلا بطيبة نفس من. نعم، أتمنى من هذا الشعب الكريم ومن كل شعوب الأرض أن يتحلوا بالأمانة وبالعفة وبالشرف وبالزهد. نعم، لا بأس، دعوني أزعجكم بحكاية تبين لكم قباحة الخسة والنذالة واللصوصية والخيانة وشرف الأمنة. أسعفت قريب لي إلى مستشفى الثورة، ما استطاع التبول، فأتى أحد الدكاترة اليمني ومعه بعض الممرضات اليمنية بصور كريهة وبصعوبة بالغة، أحضروا أنبوبة بالية لا تصلح للبغاء، أعوذ بالله. فلاحظتنا هندية أو، فبادرت وأخرجت أنبوبة نظيفة جميلة صغيرة وأغثنا هذا المريض. ما الذي حدث؟ هذه الهندية التي قد تكون من عباد البقر أو الشمس، لا أدري، هكذا وجهها يضيء، وجه أمانة، وجه رحمة. ما الذي حدث؟ الدكتور اللعين هذا سامحه الله إذا كان قتال تبعني وقال قيمة الأنبوبة. قلت: قبحك الله، قبحك الله وقبح إدارتك، لست أنت الذي أتيت بها، أنت لص، ولذلك لم تؤتمن عليها، وأتمنوا الهندية الغريبة. يا أبناء اليمن، يا إخوان، عودوا إلى شرفكم، إلى أمانتكم، إلى رجولتكم. قد أصبحنا حقيقة في وضع لا يضع أبدا، لا يضع. حتى المساجد أصبحت عندها وكالات وتجمعات لسرق النعاء. ما هذا؟ أين نحن؟ حتى حنفيات المسجد عندي يسرقها والماء ينصب في الأرض نتيجة الفراغ الهائل القاتل. حتى الكهرباء تترك في النهار دون أن تطفى، لصوصية سرقة، الماء سرقة، كل شيء مهدر. كثير من الجيوش لا وجود لها، وإلى جيوب اللصوص معسكرات ألوية باخر. ولذلك لابد من المواجهة هذا الهراء وهذا الباطل. لا أدري ما الذي جعلني أقفز إلى هذا الموضوع. قول النبي: لا غفر الله لك. يا لطيف، والذي يقتل 100، والذي قتل 100 شاب في المنصة، 100 شاب يمني منتظر أن يتخرج، أن يعود إلى أمه، إلى أبيه، إلى أسرته، إلى خطيبته، إلى قتلوا. لا غفر الله لكم. والذين قتلوا بجنب كلية الشرطة، والذين قتلوا في ألوف مؤلفة في صعدة وفي غيرها، والذين قتلوا في الجنوب، والذين قتلوا في الوسط، والذين قتلوا قبل، والذين يقتلون الآن، لا غفر الله لكم. ولكن هل تقعدون يا أبناء هذا الشعب الكريم المبارك تتفرجون على هذا؟ كونوا عيونا للحق، أنصارا لله ولدينه، وتيقظوا لنفوسكم. من الذي يرعاكم؟ من؟ لا يوجد أهل كفاية ولا دراية ولا كذا، ولكن ليس بعزيز ولا بغريب أن تنهضوا بشؤونكم وأن تستيقظوا وأن تهبوا، وأن حتى من العار والخزي أن يضرب جرح الثورة. الذين صعد على أشلائهم وعلى عظامهم لصوص الكراسي وتجار الدنيا وصل إلى الكرسي على بشرف هذا المناضل المسكين، وجرح الآن أمام رئاسة الوزراء، واعتدوا على بطل مجاهد برلماني أعرفه وأرادوا أن يقتلوا. ما هذا؟ حتى لو كان هذا حاشد يعني خارج الإسلام، شريف، شاه، ناصر للضعفاء، ما بالك وهو برلماني قاضي وكذا ومعتصم وبغير أكل بغير شرب بغير ذا، سود لونه، مناصر للضعيف. أين زملائه من البرلمانيين؟ أين الوزراء؟ أين الرئيس الوزراء؟ أين الرئيس؟ أين وصرفوا مئات الملايين للأحزاب وللصوص. حقيقة بمناسبة قول النبي: لمن يخون الشرف والأمانة والعصمة وهيبة البلد وهيبة الدين وعزة الكرامة والرجولة والمسؤولية، يقال له كما قال سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا غفر الله لكم. وأنتم أيها الشعب العظيم الأبي، إذا بقيتم هكذا متخاذلين متكاسلين، وأنتم قادرون على أن تذودوا حماكم وأن تنتفضوا ضد الباطل، فيصدق عليكم قول نبيكم: لا غفر الله لكم. أرجو الله أن لا يكون ذلك فيكم. إذن حرمة المسلم عظيمة، فقد شدد الله ورسوله على فداحة جرم القتل بغير حق. نعم، لأن القتل انتقام وثأر، فما بالكم بمن يقتل هكذا لمجرد القتل؟ في باكستان قتل، في طيب، وإذا عمل الشيعة عزاءات ما فيها يعملوا، وإذا ضربوا صدورهم يضربوا، هل ضرب صدرك يضرب؟ لا، يعني ما نستطيع أن نتدخل في شؤون الناس، ولا الهندوس يحرقون موتاهم، وهذا كل أحد له عاداته وطقوسه وكذا، لسنا نحن في مقام الخالق، فتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما هذه التعبئة؟ ما هذه الوحشية؟ ما هذه القسوة؟ والآن الذين يرسلون الناس مجانا إلى سوريا، يا ليت أرسلهم إلى إسرائيل. لماذا يرسلونهم إلى سوريا؟ لماذا تنادوا من كل حدب وصوا لقتل هذا الشعب الأبي المناضل لتدميره؟ لماذا؟ بل نفترض أن النظام ظالم، ولكن شيء غريب، هناك أنظمة أظلم وهي التي تحرض وترسل، شيء غريب، وهي التي تنفذ أجندة إسرائيل وأمريكا. إذن لا يسعني في هذا إلا أن أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع: أيها الناس، في أي يوم أنتم؟ في اليوم الحرام عرفة. في أي بلد أنتم؟ عرفة في البلد الحرام. في أي شهر أنتم؟ في الشهر الحرام. في أي، فقال ليبلغ الشاهد الغائب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ نعم بلغت يا رسول الله. فأقول للذين يتقحمون جراثيم جهنم، وأقول للمغرر بهم: والله لن تدخلوا الجنة، والحور العين لن تعانقكم، وإنما تعانقكم حيات جهنم وعقارب جهنم، لأنكم تقتلون هكذا همجية. لا تصدقوا، لا تصدقوا من من من من يدفعكم للموت وللهلاك ولتدمير مجتمعاتكم. نعم، يأتي يوم القيامة كما قال الحبيب المقتول ودمه ينزف، يقول: يا رب سل هذا لما قتلني، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن الدماء. الدماء، أسأل الله أن يكفينا البلاء. الأعراء، لا، حتى الآن المدارس: أنت شيعي، أنت كذا، أنت كذا. أرجو، أرجو من التربية أن تعود إلى خدمة اليمن، يكفي انهيار التعليم. ما هل نحن ناقصون أن يأتينا التكفيريون والمعقدون يشاتم ويلاعن في المدارس رجال ونساء؟ ما هذا؟ من حق الإنسان أن يدرس حتى لو كان غير مسلم، وأن تحفظ له كرامته. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام، حرام عليكم، كنتم مسلمين كنتم غير مسلمين، حرام بالشرع بالقانون، حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ وأنا قد بلغتكم نصيحة ومحبة لكم، جنبكم الله وجنبني كل مكروه، وجنب بلادنا وكل البلدان كل مكروه، أستودعكم خير حافظ إلى أن ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
6: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا ينادي فيسمع ما بين الخافقين ما خلا الإنس والجن، ألا هل من مستغفر يغفر له، ألا هل من تائب يتب عليه، ألا هل من داع بخير يستجب له، ألا هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من راغب يعطى رغبته، يا باغي الخير أقبل، يا صاحب الشر أقصر، اللهم أعط كل منفق مالا خلفا، وأعط كل ممسك مالا تلفا.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام،
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الإبل، يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل، وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
5: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
6: وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة، ولا ألذ مغبة. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من يكظمون الغيظ، جعل هذه من أهم صفات المتقين التي أثنى عليهم بها ووعدهم بها بالجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغيظ في بداية كظمه يعتبر تجرعه مرا، الجرعة في بداية الأمر وقت حالة الانفعال وقت حالة الاستفزاز والغضب هي مرة لا يستسيغها الإنسان، وفي حالة انفعاله يريد أن يعبر عن هذا الانفعال، أن يترجم هذا الانفعال في قوله أو في تصرفه، لكنه بتماسكه وصبره وكظمه للغيظ إلى درجة أن لا يظهره أصلا ولا يتعامل على أساسه، فهو يتعامل برشد بحكمة، يتحرى الصواب، وبذلك يحقق النجاح ويتفادى الكثير من السلبيات من السيئات من الأخطاء التي يقع فيها من لا يكظم غيظه، من ينجر إلى التعامل وفق غيظه وغضبه وانفعاله. فعواقب كظم الغيظ هي عواقب يستحليها الإنسان فيما بعد، يعني الإنسان سيهدأ فيما بعد، وإذا فكر ماذا كان سيتصرف لو اندفع وفق غضبه، ثم أدرك إيجابية تصرفه لما كظم غيظه وكيف كانت النتيجة، فهو يرتاح يحس بالحلاوة حينئذ. فتجرعك لمر كظم الغيظ في البداية سيتلوه فيما بعد، بعد أن تتجاوز تلك الحالة من الانفعال والتوتر والغضب الشديد وقد هدأت، سيعقبها أنك تشرب الكأس الحلوة عندما تستحلي تصرفك الراشد المتزن الذي تحريت فيه الصواب، وتدرك أيضا أنك تفاديت ما كنت ستقدم عليه مع غضبك. وأحيانا لو تصرف الإنسان في غضبه كان سيرتكب خطأ كبيرا أو قرارا خاطئا أو يظلم أو يتجاوز الحق أو يسيء إلى نفسه إلى قيمه إلى أخلاقه إلى كرامته، كان سيظهر إنسانا دنيء النفس، كان سيظهر إنسانا سيئا. الذين يتورطون مع غضبهم وانفعالهم يصلون إلى حالات أحيانا مخزية ومسيئة جدا، يهبطون بها حتى وكان لهم مثلا مكانة معينة أو اعتبار معين يهبطون إلى الأسفل. فالإنسان يستحلي العواقب ويدرك أهميتها وقيمتها، ويدرك النتيجة العظيمة عندما قال ولا ألذ مغبة، فتدرك كم كانت النتيجة مهمة جدا وإيجابية جدا، تشرفك ترفع رأسك وفي نفس الوقت تحقق لك في الواقع أشياء مهمة وتقيك من مساوئ كثيرة ومخاطر كثيرة وفضائح كثيرة وتصرفات سيئة إلى آخره.
7: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الحرب على اليمن ليست مجرد قتال في الميدان فقط، إنما هي معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والأمنية والسياسية، وكذلك الإعلامية والثقافية والاجتماعية وكل المجالات التي قد تتشكل منها القوة. كان للرياض أهداف سياسية كثيرة، أبرزها القضاء على من تصفهم بالانقلابيين، استعادة سلطة حكومة عبد رب منصور هادي على صنعاء، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، قطع علاقات إيران مع اليمنيين، وأيضا بناء يمن جديد وفق خارطة أمريكية بريطانية إسرائيلية سعودية مشتركة تحدد له موقعا ودورا مختلفا في الشرق الأوسط الجديد، وتسقط أي أحلام يمنية بتغيير الواقع الذي صنعته المملكة ووكلاؤها المحليون لعقود من الزمن. داخليا تمركز هدف محمد بن سلمان حول الحسم السريع للصراع على العرش ليصبح ملكا متوجا بالإنجاز اليمني. شمل الغطاء الدولي للعدوان كل ما تقدم من أهداف وخفايا أخرى من شأن الزمن أن يزيح الستار عنها يوما.
1: الصراع الموجود هو صراع مصالح أكثر منه، وصراع ولاءات، وصراع عمالة. هناك من هو مع السعودية وتعطي لها السعودية الأموال لأجل تحقيق أهداف من خلال هذه الحرب العدوانية على اليمن، وهناك أطراف أخرى مع الإمارات، وربما أن هناك أيضا أطراف مع قطر وتركيا بشكل خفي. كلها عمالات ولا تعتبر أطراف تمثل المجتمع اليمني وتمثل مصالح اليمن.
2: الصورة لدى القيادة السعودية ومن خلالها لدى

0: أو الحرب، قلنا لا الحرب. لم تكن السعودية تتوقع على الإطلاق بأن هذه القوة الفتية والقوة الجيش اليمني والجيش الشعبية تصل إلى هذه المرحلة من التقدم والتطور.
1: حرب اليمن كان واحد من أغراضها تمرير سياسات داخلية، واحد من تمريراتها أنه يكون هو الرجل الأول إما على شكل نصر أو لتوحيد الجبهة الداخلية وضرب المعارضين، وكلا الأمرين فعلهما يعني. وعلى هذا الأساس الهزيمة في اليمن لها تداعيات داخلية على مكان محمد بن سلمان، وهذا واضح يعني، وعلى العائلة المالكة وحكمهم يعني، باعتبارها هزيمة صاعقة.
2: ولهذا مشكلة السعودية كما هي مشكلة بعض الأنظمة أنها وضعت كل رهاناتها على الحماية الأمريكية والبريطانية وتتفاخر بذلك أنها تحت الحماية، وتريد بعد ذلك أن تأتي لتهيمن على اليمن الأكثر منهم حضارة والأكثر منهم إيمانا والأكثر منهم أخلاقا. لماذا؟ ليس لمصلحة المشروع السعودي، وإنما لتقديمهم قرابين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي.
3: الله لك الحمد.
4: لطالما كانت الجبهة السياسية انعكاسا للجبهة العسكرية، حيث تعيد انتصارات الميدان تشكيل مراكز القوى والتأثير. ومن أجل ذلك كان مؤشر القياس لمستوى التقدم أو التراجع والتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة للأطراف المعتدية أو القوى المدافعة. شكل المسار السياسي التفاوضي الذي لازم باكرا المسار الميداني جبهة أخرى مكتملة العناصر والأركان، فكان لابد من قيادتها بطريقة احترافية من أجل ترجمة الإنجازات العسكرية إنجازات سياسية. بين الجولة الأولى التي عقدت في جنيف منتصف العام 2015 والجولات اللاحقة التي أعقبت العام الأول من الصمود، ثم التي أعقبت أعواما إضافية من الصمود ومن الهجوم والاقتحام والتحرير، اختلفت السياقات والشروط واللغة والمفردات، وبرزت معالم التحول النوعي في الخطاب السياسي والإعلامي وفي القناعات التي ترسخت لدى كل المعنيين والمتابعين للعدوان على اليمن في الخارج والداخل، والأهم من ذلك في الوقائع. سقطت سريعا ورقة الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وأصبحت في مهب الريح.
5: قد يكون الرئيس الوحيد اللي دخلت مجموعات من معارضيه إلى العاصمة، خرج منها، هرب وفر إلى العاصمة الثانية اللي هي عدن، لوحق، هرب منها ولم يخرج مواطن يمني يرفع صوته، لم يخرج جندي يمني يحمل بندقية للدفاع عنه. وهذا إن دل على شيء، قبل العدوان ميزان القوى الشعبي والسياسي والعسكري في اليمن يقول أن لا قوة أخرى تقف لتقاتل دفاعا عن منصور هادي، وأن لا قوة أخرى لديها مشكلة ذاتية مع أنصار الله وحلفائهم.
1: حكومة هادي مجرد ورقة مبرر للحرب، والقوي عادة لا يحتاج إلى مبرر. يعني لو لم يكن هناك هادي لصنعوا هادي آخر. هذه الشرعية استنفذت غرضها، أصلا هي ليس لها واقع في حقيقة الأمر، لكنها كانت غطاء، وهو ليس له دور وليس له مستقبل في اليمن، ولن يعود إلى اليمن لا شمالا ولا جنوبا، وهو الذي ينتمي إلى الجنوب. وبالتالي هذا ورقة تنتهي، سيجارة تنتهي وتدعس، كما يفعل المستعمرون مع أدواتهم.
6: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي. وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا يعني. حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
2: بالنسبة لعبد الرب منصور هادي، هم من السنة الأولى يتكلمون عليه بكل عبارات السوء ولا يبالون في ذلك، لأن مشكلتهم مع عبد الرب منصور هادي لا مشكلة لديهم في كرت أن يحرق، لكن يريدون عبد ربه هادي آخر، ولكن باسم آخر، لكن بنفس المواصفات. ليست مشكلتهم مع أشخاص، هم ممكن أن يقبلوا بأي شخص منا مهما كان، ومهما كانت ثقافته وفكره، وهو المهم أن يتغير سلوكه، وهو أن تتلقى التوجيهات من السعودية، أن تتلقى التفاصيل وأدق التفاصيل من السعودية، أن لا تشتري أي أسلحة، أن لا تفتح أي علاقات. إذا قررت المملكة العربية السعودية اليوم ومن ورائها الأمريكان أن تعاقب تركيا، فيجب على اليمن أن يذهب ليقاطع العلاقات مع تركيا. إذا قررت أن تقاطع مثلا مع قطر أو مع سلطنة عمان، يجب على اليمن أن يذهب إلى حيث تشاء السعودية، وأن يكون حظيرة لما يريده المقرر السعودي.
5: ما هي العناصر التي تقدم الآن في التسوية السياسية؟ ولا مسودي شفته أنا، من 5 مسودات نشرت بمركزي دراسات أمريكيين وثلاثة صحف أمريكية وبريطانية، كلها تبدأ بأنه إقالة منصور هادي. فإذا السعودي يعلم بأنه ورقة توت اختبأ وراءها لأنه يحتاج إلى هذا القناع، لكن هو يدرك أن أول الأثمان التي يجب دفعها هي التخلي عن هذا القناع الذي لا أرضية له في المجتمع اليمني.
0: السعودية لا يهمها من يكون، يهمها مصالحها. فذلك حينما تصل بأن انتهت من ورقة عبد الربه منصور ستلفظه وستطرده حتى من أراضيهم.
4: بعيدا عن أوهام هادي وفريقه، كان التحالف والأمريكيون يعتقدون أن الحرب ستنتهي إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية لليمن وفق مشروع طرح أثناء مؤتمر الحوار الوطني اليمني عام 2013، وغايته تفكيك البلد وتقسيمه إلى 6 أقاليم والتأسيس لصراعات داخلية مستقبلية على أسس طائفية ومذهبية بعيدة عن التوجه الشعبي العام في اليمن. كانت النوايا الحقيقية تكمن في محاصرة تنامي شعبية أنصار الله كمشروع يحتوي عناصر جاذبة لليمنيين وقادرة على النهوض بهم من مربع التبعية والارتهان للسعودي والأمريكي إلى مربع الفئة القادرة على بناء هوية وطنية حقيقية.
7: خطة تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم هي خطة حرص السعوديين على تنفيذها من خلال المؤتمر الحوار الوطني، ويهدفون منها بشكل أساسي إلى تقسيم اليمن وإضعافه، وبالتالي الاستحواذ عليه وتقسيمه إلى مناطق تتعلق باهتماماتهم، وهي مناطق مثل حضرموت، مثل المهرة، مثل الموانئ اليمنية سواء عدن أو غيرها من الموانئ، وكذلك جزيرة سقطرة. فالهدف بالأساس هو إضعاف اليمن والاستيلاء على ثرواته والتحكم فيه والإخلال بسيادته. في اعتقادي أن ما حاولوا برضه بالقوة أدى إلى أن يكون الشعب في صف واحد لمقاومة هذا الاحتلال ومقاومة هذا العدوان، وبالتالي هو فاشل سواء سياسيا أو عسكريا بطريق القوة.
8: نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة.
4: شكل القضاء على أنصار الله هدفا أساسيا للعدوان بررته الرياض باعتبارهم أقلية محدودة العدد والانتشار، لكنها تشكل تهديدا واضحا لمصالحها في اليمن. هذه النظرة الدونية التي استثمر فيها الخطاب الإعلامي والسياسي لقيادة العدوان كثيرا سرعان ما استطاع اليمنيون أن يسقطوها ويفرضوا أنفسهم بقوة على طاولة المفاوضات مقابل تحالف المملكة التي تدرجت في التنازلات حتى اعترفت بأنصار الله جزءا من الحل السياسي بعد طول مكابرة.
2: لذلك غير من خطابه الآن ليقول أن الحرب هي الآن ليست إلا من أجل الحل السياسي، وأن الحوثيين كما يحلو لهم أن يسموا من يواجه العدوان في اليمن هم جزء من الشعب اليمني وهم جزء مهم من الحل السياسي. ليس هذا نتاج اعتراف حقيقي بواقعية الحل السياسي بقدر ما هو اعتراف حقيقي بالفشل، لأنه لو كان هذا الاعتراف موجود من قبل العدوان لتركوا الحوار يستمر كما أعلن بذلك جمال بن عمر.
0: استطاع الشعب اليمني أن يجبر العالم جميعا بالاعتراف به والاعتراف بأنصار الله كمكون سياسي كبير جدا، مكون يدافع عن الشعب اليمني العظيم وعن حريته واستقلاله، مكون ضحى بكل ما لديه بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حرية اليمن وعن كرامته وعن استقلاله.
4: على مدى أعوام الحرب كان التعبير الشعبي المؤيد لخيار الدفاع والمواجهة والصمود يترجم في مسيرات جماهيرية حاشدة غير مسبوقة في التاريخ اليمني القديم والحديث. لم تكن تلك المشاهد الضخمة لليمنيين من مختلف المحافظات وفي أغلبها مسألة روتينية تتكرر في سياق انفعالي، بل شكلت ترجمة واضحة للواقع السياسي الجديد الذي تديره القيادة اليمنية الثورية في صنعاء بجدارة، ويعكس تفويضا ديمقراطيا حقيقيا لها في جميع خياراتها.
7: ولا شك أن المسيرات الشعبية هي أكبر استفتاء، هي أكبر من أي انتخابات، لأن الشعب يخرج طواعية ويخرج بهدف واحد، وهو هدف الالتحام الشعبي الكامل بينه البين، وأيضا الالتحام مع القيادة. لو كان عكس ذلك ما استطاع أن يخرج، أن تخرج مجموعات مئات الآلاف بل ملايين في المولد النبوي الشريف.
5: الشرعية السياسية والشعبية أنا بعتقد أنه أهم مصادر قوة أنصار الله هي أنهم يتواضعون في المقاربة للأحجام والأدوار. ولا مرة كان مشروعهم السياسي قائم على إلغاء الآخرين، كانوا مستعدين ولا زالوا حتى لو بتحقق لهم السيطرة العسكرية البرية على كامل الجغرافيا اليمنية بقوتهم الذاتية، ما بيقيموا حكمهم الخاص. مشروعهم هو أن القوى السياسية اليمنية كلها بلا استثناء تأتي إلى حكومة مؤقتة.
0: القوى السياسية موجودة لأنصار الله، الجيش والرجال الشعبية تقودها أنصار الله، ونحن أيضا إلى جانبهم كقوى سياسية، سواء في البعثيين أو الناصريين أو حتى شرفاء المؤتمر الشعبي العام ولا أحرار الشعب اليمني، هم كلنا كتلة واحدة.
4: أقرب ما تكون هذه المسيرات التي تنظم دوريا في مناسبات سياسية أو دينية إلى الاقتراع المباشر في استفتاء شعبي يشكل رافعة قوية لسقف المطالب التي تحددها القيادة في الجبهة السياسية لإعادة بناء يمن جديد من صنع أبنائه. وفي وقت افتقدت الشرعية المزعومة لأي احتشاد شعبي مماثل ولو محدود في أي منطقة يمنية، تغيرت طريقة التعاطي الخارجي مع القوة الأكثر شعبية وتمثيلا حقيقيا لليمنيين.
2: نحن من خلال لقاءاتنا مع المجتمع الدولي منذ السنة الأولى والثانية والثالثة وحتى اليوم، هناك تغير في تعاطي المجتمع الدولي مع صنعاء وحلفائها، مع المجلس السياسي الأعلى، معنا كطرف مواجه للعدوان بشكل كبير جدا من الاحترام والتقدير والاعتراف بأننا الأكثر أمانا واستقرارا في اليمن، وبأن الإدارة للوضع في اليمن من طرفنا هي الأكثر قدرة على التعامل مع كل المعطيات، بل هناك اعتراف حقيقي على أن السعودية فشلت وأن الشعب اليمني انتصر. حتى في القضايا التنفيذية والبسيطة التي تمارسها أي سلطة، عندما يذهبوا إلى سلطة الرياض هم يأتون إلينا ليطلبوا منا أكثر مما يطلبوه من الطرف الآخر فيما له علاقة بمعرفة الوضع، التقييم مجريات الحرب العسكرية. ولدينا الآن علاقات واسعة جدا نتبادل فيها المعطيات والمعلومات والتحليلات والأفكار، وأصبحنا نستفيد منها في تقييم الكثير من الواقع. وهناك قضايا سيتحدث عنها الوقت.
0: هناك سفراء كثير جدا أخبرونا ونحن في السويد بأنه أصبحوا مشتاقين لصنعاء كاشتياقهم لبلادهم، لأنه في صنعاء الأمن والأمان. شوف الدول تتعامل مع الواقع، الدول العقلانية والتي ليس لديها مطامع في في في الشعوب تتعامل بالعقلانية. حينما يأتي وينظر بأنه لا يستطيع أن يجلس في عدن لمدة سويعات ويأتي في صنعاء ويتفرغ ويتجول ويلتقي مع عضو مجلس السياسي الأعلى وهو على راكب دراجة هوائية، فهذا يدل على الجانب الأمني الموجود. قال هل السفير الياباني ونحن في السويد كنا التقيت معه، وقال والله إنه يتمنى أن يصل إلى صنعاء في أقرب وقت. السفير الصيني أيضا كان يتمنى أن يرفع لحظة وسنصل إلى صنعاء، ولديهم استعداد لأن يفتحوا سفاراتهم، إلا أن الضغط الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ما زال هو العائد.
9: لا شك أن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية يعتبر تصعيد خطير من الجماعة الميليشيا الإيرانية المسلحة
4: تم إقحام اسم إيران في مفردات خطاب تحالف العدوان بزعم أنها سبب للحرب، حيث تزعم الرياض أن طهران تسعى إلى تعزيز نفوذها في صنعاء وتهديد الأمن الوطني السعودي والأمن القومي العربي. وفي الوقت نفسه كانت إيران حجة تلطى خلفها العدوان لتبرير هزيمته.
0: أتى الأمين العام، الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي إلى القصر الأميري ونحن في الكويت، والتقينا نحن وإياه الوفدين، كان وفد المؤتمر وفد أنصار الله، وقالنا بالحرف والنص لن نقبل بأن يكون هناك أي علاقات بينكم وبين الإيرانيين، ولا بد أن تقطعوها، ولا يمكن لفارس أن تعمل وتعمل. وحاولنا أن أيضا نضغط عليه هذا الجانب، وكان جواب الأخت فايقة السيد شفاها الله جوابا شافا، وقالت له يا زياني، تريد أن تأمر الشعب اليمني مع من يبني علاقاته، وأنت تتكلم الفارسية إلى أمس وأنا أعرفك. وقالها محمد الجابر عدة مرات، ونحن في التفاوض سواء في الدول 18 أو مع دول الخليج، ونحن في الكويت لأنه التقينا عدة مرات، لقاءات ثنائية كان يقول لا يمكن، وكلهم كانوا يقولوا السفراء الخليجيين وخذ الكذب لا يمكن أن يسمحوا بأي دور لإيران، وكانوا ندار من قبل إيران، هم كاذبون في ذلك لا محالة.
2: حقيقة ما يجري داخل المفاوضات غير ما يعلن في أروقة الأمم المتحدة والحلول السياسية، حتى الحديث عن العلاقات الدولية والحديث عن إيران وما شابه ذلك هو يقدم في المفاوضات الخاصة والسرية والرسائل المتبادلة والتفاهمات الثنائية، يقدم بصريح العبارة وإن بطريقة مؤدبة أن تخلوا عن أن يكون لليمن جيش مستقل وأسلحة نوعية، وأن يكون لكم قرار. يجب أن تفهموا أنه يجب أن تكونوا خاضعين لعملاء موجودين في المنطقة لمصلحة إسرائيل، لمصلحة أمريكا. المطالب الحقيقية التي تقدم نحونا ليست مسألة شراكة وليست مسألة إيقاف حرب، الهدف هو أن يكون اليمن مستباح السيادة وأن يكون قابلا للاستعمار للمملكة العربية السعودية ثم لأمريكا وإسرائيل وأدوات الاستكبار العالمي الموجود.
0: حينما يأتي ويقول بأنه لا تدخل إيران، أو هم يعرفون بأنه إيران لا تدخل، لكن هل يحرم علي أنا كشعب يمني أن تكون لدي علاقات مع إيران أو مع العلاقة بسوريا أو لبنان، وهم حلال لهم أن يبنوا علاقاتهم مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي يستعمر الأراضي العربية المحتلة ويكتل الشعب الفلسطيني ليلا ونهارا جهارا وسرا، ونحن لا يجوز لنا أن نبني علاقات مع من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مستحيل، هذه شروطهم لكنها مستحيلة ولن تتطبق على الإطلاق.
10: The British government and indeed the British Parliament has given a blank check to Saudi Arabia to do as it pleases to do in Yemen on the condition that Saudi Arabia, should it be successful in its military campaign, would ensure that the new government imposed in Sana'a would of course be a pro-Western government, a pro-Saudi government, and behind the scenes a pro-Israeli government.
0: أما السعودية فكما تعرف هي شروطها ليست لديها شروط، هي شروط أمريكا، وشروط أمريكا هي الحفاظ على على على على الكيان الصهيوني الغاصب، وكذلك على صدق نقطة علاقاتنا مع الإخوان في الجمهورية الإسلامية وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق، وهذا مستحيل جدا.
4: كان البعد الخارجي لانتصار الشعب اليمني حاضرا بقوة على طاولة المفاوضات، وفي ذهن القيادة السعودية أن مسار الأحداث يدفع نحو تشكل حزب الله آخر في اليمن، وفقا لما يكرره قادة التحالف في كل مرة، وعجزهم ألا يصبح أنصار الله قادرون على فرض قواعد عمل واشتباك جديدة في هذه المنطقة الحساسة، فضلا عن ارتباطهم بمحور المقاومة وما لهذا المسار من تداعيات إقليمية، حيث تحل الهزيمة بالمحور الأمريكي الصهيوني في أكثر من ساحة.
2: مشكلة السعودية والأمريكيين في المنطقة ككل وفي اليمن بشكل خاص ليست مسألة أن لديهم قلق من أن يكون هناك حزب آخر أو كما يطلقون عليه حزب الله آخر في اليمن بأنه يمتلك سلاح وميليشيات. صحيح لديهم مخاوف من أن يكون هناك حركة شعبية سا سواء داخل اليمن أو في المنطقة، تواجه التطبيع مع إسرائيل، ترفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي الغاصب، ترفض الاستكبار الأمريكي. هذا شيء واضح، ولهذا ما يعتبروه بالنسبة خطر هو ما نعتبره نحن بالنسبة لدينا شرف، أولا لأنه ينسجم مع هويتنا الإيمانية وهويتنا الوطنية وهويتنا الأخلاقية في التمسك بقضايا الأمة والتمسك بهويتها والتمسك بمقوماتها.
7: ليس هناك ما نسخة، ما يسمى بنسخة لحزب الله. نحن في اليمن شعب بأكمله يقاوم العدوان ويقاوم أيضا تواجد إسرائيل، تواجد اليهود في فلسطين، وبالتالي هذا هي مقولة فارغة وتحوي معاني إسرائيلية بالدرجة الأولى. المكون أنصار الله هو مكون يمني ومتواجد منذ أمد بعيد، ليس وليد لحظة وليس آت من الخارج.
0: لأنه نحن محور مقاومة وهذا صراع بين حق وباطل، سنظل على ذلك وعلى مبادئنا تمسكنا بها من قبل وسنتمسك بها الآن ونمتسك بها الآن وسنتمسك بها في المستقبل.
1: إذا قررت السعودية في ظل هالهزيمة أنها توقف الحرب، الأمريكي يقول لا، أنه أنا مهزوم معك بهذا القرار، وأن المكسب ليس فقط لأنصار الله وإنما لكل المحور الذي ينتمي إليه أنصار الله في صنعاء. ولهذا قرار، حتى لو وصلت السعودية إلى أزمة فهي في حقيقة الأمر لا تستطيع أن توقفها. قرار، جزء من القرار الكبير ليس بيدها.
4: قضي الأمر بالنسبة إلى قيادة صنعاء وألقي على الكلام التحريضي عن إيران وحزب الله ماء بارد ثقيل أفقده كل مفعوله. تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفير يمني معزز الصلاحيات لدى الجمهورية الإسلامية أثار حنق جميع الأطراف الخارجية المتضررة من هكذا خطوة. صعقت السعودية من هذا القرار وتيقنت أنها فقدت دورها كضابط رئيسي ومتحكم في رسم السياسة الخارجية لليمن، وفهمت أن القطار يسير في طريق لا عودة فيه إلى الماضي. لقد تغير كل شيء، حتى مرجعيات الحل السياسي التي حاول تحالف العدوان فرضها انتهت، فلم تعد المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 قادرة على مواكبة المتغيرات والتكيف مع المعادلات المستجدة. فالقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 فرض عقوبات على شخصيات من أنصار الله، لكن خلال تفاهمات السويد المنعقدة عام 2018 برعاية أممية تم تثبيت أنصار الله كقوة معترف بها دوليا ولا يمكن تجاوزها بأي حال في إيجاد أي حل سياسي وأي وقف للحرب.
11: بمرور الوقت باتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدرك أن مبعوث الأمم المتحدة لا يستطيع إنتاج تسوية تتوافق مع أحكام القرار 2216.
7: قرار 2216 هو قرار فاشل وتم شراؤه بالمال السعودي، وبالتالي هو أيضا أحد العوائق إيجاد حل سلمي في اليمن، وهذا ليس فقط رأينا ولكن رأي السفراء الدول الصديقة، بعض سفراء الدول الصديقة. وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يكون مرجعية لأي حل سياسي لأنه هو عائق سياسي. نحن معترف بنا دون ذلك القرار 2216، نحن القوة الوحيدة التي تتفاوض عن صنعاء ويتفاوض معها العالم، والأخ محمد عبد السلام يستقبل سفراء الدول الخمسة الأعضاء في الخارج وهو في مسلطنة عمان، وكثير من السفراء الذي بلدانهم لديها علاقات باليمن يطلبون اللقاء مع الأخ محمد عبد السلام.
11: ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن الإطار الحالي للمفاوضات غير ملائم، والأسئلة بالنسبة للأمم المتحدة وصناع السياسات الدوليين واليمنيين تتعلق بمقدار التحول الذي ينبغي إحداثه في إطار الكويت لاستيعاب الوقائع الجديدة وحجم التغيير الممكن.
4: إزاء الخسائر المتتالية أمام الجيش اليمني وانسداد الأفق الشمالي، توجهت المملكة جنوبا علها تحقق أي مكاسب، سيما وأن مرتزقتها بدأت تنحرهم الخلافات الداخلية بطريقة دموية، فضلا عن القلق الذي انتاب الرياض من إعلان الإمارات تقليص مشاركتها في الميدان. وفي حين تميزت الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان باستقرار عال وتماسك بين مختلف المكونات الشعبية والسياسية ومرجعية قرار واحدة، تحول التحالف بين الرياض وأبوظبي إلى ساحة خلاف خفية، حيث أدى تضارب المصالح إلى اندلاع المعارك في محافظات جنوبية عدة بين تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وقوات هادي المدعومة من السعودية، الأمر الذي شكل مسرحا جديدا للفشل السعودي. هكذا لم تفلح السعودية في توحيد صفوف مرتزقتها في الجنوب من خلال اتفاق الرياض الذي أبرم على جولتين بين طرفي الصراع.
2: طبعا السعودية لم تعد ذلك الطرف المهيمن أو القادر على تغيير الوضع في اليمن. أولا فشلت عسكريا وحرقت الكثير من كروتها، ولذلك رأينا اتفاق الرياض لم يكتب له النجاح، لأن كثير من العوامل والتداخل الدولي والإقليمي ونتائج الحرب فرضت تعقيدات فوق مستوى السعودية أن تسيطر عليها. ولهذا كل ما يجري داخل جبهة العدوان هو يأتي في إطار مغلق، يتحكم فيهم ضابط أو يتحكم فيهم سفير، يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يساطر قرارهم. السعودية صادرت قرار ما يسمى بالحكومة الشرعية، صادرت قرار الأحزاب ووضعتهم في بيوت داخل الرياض، وهي التي تتحكم في قرارهم، اعملوا هذا لا تعملوا هذا. لم يعد لديهم حول ولا قوة ولا رهان على أن يكون لديهم أي قدرة على التغيير إلا في حالة التخلص من العباءة السعودية.
0: الآن الإمارات لها دور والسعودية لها دور، وهي أدوار أيضا مزروعة وأدوار أيضا مفروضة عليهم يديروها في المنطقة الجنوبية. وتعرف أنه مؤتمر الرياض اللي عقد مؤخرا أو ما يسمى مؤتمر الرياض اللي استمر 18 دقيقة، فقد والذي أعلم فيه محمد بن سلمان المبادرة السعودية بين الحكومة حكومتهم حكومة عبد الرب المنصور هادي وحكومة الانتقالي ولدت ميتة، لم يستطيعوا حتى الآن أن ينفذوا من الشيء. فلذلك إحنا ما يوصل إلى هذه المرحلة من المراحل، الشعب الجنوبي أصبح الآن يضيق ذرعا بهم ولا في المحافظة الجنوبية.
11: عاد اتفاق 29 من تموز يوليو التأكيد على النفوذ السعودي في اليمن. المملكة تواجه واقع افتقارها إلى القدرة على متابعة الاتفاقات، فقد استغرق إعادة إحيائها المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض المبرم في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2019 ستة أشهر.
7: أما اتفاق الرياض تمثيلية هزلية ليس لها أي معنى، والاتفاق الرياض ليس لأول مرة فشل منذ أكثر من سنة وهم يحاولون أن يشكلوا حكومة، وهناك اتفاق سياسي وهناك اتفاق عسكري وهناك خلاف حول هذا الاتفاق، ولا شك أن الأطماع السعودية والإماراتية هي المحركة لهذا الخلاف، ولا يمكن حتى لو صوريا تم تشكيل حكومة لا يمكن أن يصلوا إلى تحقيق جبهة واحدة تقف أمام الصمود اليمني من داخل صنعاء.

0: تمت مفاوضات عدة برعاية أممية وشاركت فيها صنعاء تحت عنوان البحث عن حل يضع حدا لهمجية العدوان. فشلت جميع جولات التفاوض في تحقيق السلام المنشود بسبب العراقيل التي كانت تزرعها السعودية وحلفاؤها. عراقيل كثيرة تعرض لها الوفد الوطني اليمني أكثر من مرة، وشروط مستحيلة وضعتها السعودية على طاولة المفاوضات تضمن لها التدخل في الشؤون اليمنية. حاول التحالف دائما إظهار ما يجري في اليمن أنه صراع داخلي وليس عدوانا خارجيا، فيما كذبت الوقائع دائما مثل هذه المزاعم. وكان الهدف السعودي الدائم من هذه المفاوضات محاولة لكسب الوقت.
1: فلذلك حينما كنا نتفاوض نحن في ديسمبر 2015 ونحن في بيل في سويسرا، كان السفير الأمريكي يقول بأنه ليس أمامكم إلا أن تسلموا أو الحرب. ثم بعد ذلك ونحن في الكويت في عام 2016 كان يقول بأنه الشعب اليمني ليس بحاجة لا إلى قوات مسلحة ولا إلى الجيش اليمني، وإنما بحاجة إلى شرطة يكلف المحافظون، وأنه لا بد من تدمير الجيش اليمني، لا بد من تفكيك الجيش اليمني، ولا بد من تدمير القوات المسلحة.
2: في واقع الحال هو مطلوب لي الذراع، مطلوب أن نقبل بانتقاص سيادتنا، أن نستأذن في كل قرار، أن نستأذن في كل خطوة. إذا عيننا رئيس وزراء أن نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا نريد أن نشكل حكومة نستأذن السعودية والأمريكيين، إذا أردنا أن نغير حتى على مستوى أبسط القضايا، ودعني هنا لا أسمي إحدى الدول في المنطقة، دولة خليجية تقول أن السعودية تنزعج حتى عندما يتم رفع الرواتب في بعض دول مجلس التعاون. تريد المملكة العربية السعودية أن تمارس الاستعباد.
1: حتى كانت السعودية تتحكم في التعيينات على مستوى مدير عام ووكيل مساعد ووكيل وما فوق، لم يكن هناك أي شخص يتعين إلا برضا السعودية وبرضا الملحق السعودي أو السفير السعودي في صنعاء.
0: كان السفير الأمريكي السابق لدى اليمن ماثيو تولر يجمع الوفد المفاوض لحكومة هادي علنا في بهو الفندق في بييل أثناء الجولة الثانية في سويسرا أواخر العام 2015، ويقدم لهم التعليمات حول جميع النقاط التي يتم طرحها. كذلك كان رجله في الوفد أحمد بن مبارك ينقل له حرفيا ما يجري داخل قاعات التفاوض، فضلا عن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ الذي كان راعيا مباشرا للمطالب الأمريكية والسعودية أكثر منه وسيطا دوليا. في محادثات الكويت أيضا وبعد أشهر من المفاوضات التي كادت تصل إلى نتيجة، عطل الأمريكيون فرص التوصل إلى اتفاق. وفي أحد الاجتماعات قال تولر إن الريال اليمني سيهوي ليصبح أرخص من كلفة طباعته، في رسالة تلويح للوفد الوطني بالورقة الاقتصادية والمالية.
1: كان أمريكا وإحنا في بيل في سويسرا وإحنا في الكويت وكذلك في السويد حاولت أن تفرض أجندة، فهي تدير تحاول أن تدير الملف، وهي تديرهم، وهي تدير عبد الرب المنصور هادي ومن إلى، وتدير السعودية. كان يقول لنا ولد الشيخ حينما كنا نتفاوض ونحن في الكويت ونصلحنا إلى مرحلة افتراق، يقول اتفقوا أنتم السعودية وأمريكا، وما قالت أمريكا سأنفذه، كان يقولها بالحرف والنص. ومعنى هذا أنه هو السفير الأمريكي هو من كان يدير العمل حتى ونحن في التفاوض سواء في سويسرا أو في الكويت، كان السفير الأمريكي هو الدور الأبرز له في هذا المجال.
2: الصوت الحقيقي لما يجري هو للأمريكي والبريطاني، السعوديين للأسف هم مجرد أدوات ينفذ هذا المشروع، بدليل إذا ما شئنا أن نربط ليس فقط ملف اليمن، الملفات الأخرى في المنطقة، أين تجد إسرائيل وأمريكا تجد السعودية؟ وكما قال الشهيد القائد لولا أمريكا لما كانت إسرائيل، ونحن نقول لولا أمريكا ولولا إسرائيل لما كانت السعودية التي تقف بجوار كل موقف سياسي وحتى عسكري تريده أمريكا.
3: اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل، هذا أيضا أنا قلته، إذا أصبحت السعودية مثل إسرائيل في حرب تموز 2006، واصلوا واصلوا واصلوا الأمريكي يقول لهم إلى أن وصلوا إلى قريب درجة الانكسار، فحينها تتراجع.
1: حينما ترى أمريكا والصهيوني العالمي بأنه مصلحتها في أن تدفع بالسعودية لأن تتفاوض مع أنصار الله ستأتي حبوا شاءت أم أبت.
4: لقد تغير الكثير منذ عام 2016، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي، وقد اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء، ويريدون الآن اتفاقا يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض والتي يعتقدون أنها لصالحهم.
1: أيضا حتى مجموعة الأزمة الدولية جت إلى صنعاء والتقينا معها قبل فترة وتكلمنا معها بكل وضوح وجرأة، وكانت أيضا كانت لدى المجموعة متفاهمة بأن هناك قوى سياسية موجودة، بأن هناك حكم فعلي في الأرض، بأن هناك أمن وأمان في صنعاء وفي تعز وفي العديد التي الحرب في في في في مشارف في أب في في حجة في حتى في صعدة التي لا تسلم من العدوان السعودي حتى لحظة واحدة، هناك أمن وأمان.
0: بين الجولات الأولى في سويسرا والجولة الأخيرة في ستوكهولم تغير كل شيء تقريبا بالنسبة للمفاوض اليمني. بالتدريج التصاعدي فرض الميدان إيقاعه الأسرع على المسار السياسي، أذهلت عملية أرامكو وما أعقبها من عمليات برية على الحدود الجنوبية للمملكة قيادة التحالف والمسؤولين الأمريكيين، وشكلت نقطة تحول في طريقة التفكير السعودية والبدء بالإذعان الضمني للهزيمة، حيث قضت على ما تبقى من رهانات بكسب ولو جزئي للمعركة العسكرية. لم يبق أمام السعودية سوى خيارين، إما التفاوض والرضوخ للمطالب اليمنية المحقة في وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عنه، أو الاستعداد لتلقي المزيد من الضربات الموجعة التي تستهدف المنشآت الحيوية في العمق السعودي.
2: عندما جاءت عملية أرامكو العملية المباركة وما سبقها من عمليات أيضا في حقل الشيبة وما سبقها من عملية التاسع من رمضان، عمليات نوعية في العام 2019، كانت أيضا مسنودة بعمليات برية موجودة على الميدان تمثل حالة كبيرة جدا من التقدم النوعي للجيش والأمن واللجان الشعبية. بعد عملية أرامكو حاولت السعودية وعبر تدخل من بعض الأطراف الدولية أن السعودية باتت في حالة هزيمة كبيرة، خاصة بعد عملية نصر من الله التي تم بموجبها تطهير مناطق واسعة في كتاف وصولا إلى الحدود مع مدينة نجران.
4: التحولات التي حدثت على التوازن العسكري والتشظي السياسي والمناطقي والتدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غير متطلبات صنع السلام. الآن بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة.
0: تلمست القيادة اليمنية حجم المأزق الذي يعاني منه تحالف العدوان، فأرادت له أن يتخلى عن المكابرة والإنكار، وذلك بإظهار المزيد من حسن النية. ومن موقع القوي المقتدر أطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط مبادرة عملية بالإعلان عن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف، مقابل وقف العدوان ورفع الحصار وإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تهدف إلى مصالحة وطنية شاملة.
2: كانت السعودية في ختام هذه الأزمات في طريق مسدود. جاء البعض ليعتبر أن المرحلة يجب أن يكون هناك فسحة مجال للسلام، وحرص الرئيس مهدي المشاط أن يقدم مبادرة ليثبت فيها أولا حرص الشعب اليمني على السلام، وأننا لسنا في موقع الهجوم وإننا نحن في موقع الدفاع الطبيعي، وأنه بعد هذه العمليات والشعب في موقع قوة لا مانع من أن نقدم مبادرة كما كان يسبق كذلك من مبادرات من رئيس اللجنة الثورية في أيام قيام اللجنة الثورية بمهام الدولة، أو فيما بعدها من خطوات مبادرات محاولة منا لإثبات حسن النية وإلزاما للحجة للعدو الذي يقول أنه يريد السلام. وكان من المفترض بعد هذه المبادرة في ليلة 21 من سبتمبر في ذكرى الثورة المباركة أن تلتقط السعودية هذه المبادرة وأن ترد بالمثل، ولكن للأسف ما حصل هو تصريحات مكتظبة إعلامية وصفت السعودية المبادرة بالإيجابية، هذا تحصيل حاصل، أن تعلن أنك ستقف بقصفك لعمق النظام السعودي ثم يعتبر ذلك إيجابيا، هذا تحصيل حاصل. نحن نعلم أن هذا إيجابي، لكن الخطوة الحقيقية كانت المفروض أن يكون هناك إعلان لقبولها والرد بالمثل بتوقف الطيران الحربي والاستطلاعي من اختراق الأجواء اليمنية، والسماح بفك الحصار، والسماح للسفن والمشتقات النفطية وفتح المطار وغيرها من المستلزمات أن تدخل للشعب اليمني، ثم بعد ذلك نذهب إلى الحل السياسي.
1: هو كان بحاجة إلى مبادرة الرئيس مهدي المنشد، السعودية كانت بحاجة إلى هذا المبادرة من أجل أن تنزل من على الشجرة إلى منتصف الشجرة، وبعدها ستنزل إن شاء الله إلى إلى إلى جذر الشجرة. المبادرة كانت من منطلق قوة، والقوة هي السلام. الآن حينما نستطيع أن نمتلك القوة، استطعنا أن نمتلك الآن السلام، ولكن السلام الذي نريده نحن لا الذي يريدونهم.
5: If that is what is actually happening in private, this is a way of Saudi Arabia telling the world, which will then be spun by American and British mainstream media, that Saudi Arabia is committed to a political solution, that Saudi Arabia does not want to see the war go on. But of course, that is just a facade. If Saudi Arabia is sincere in wanting a political solution, then it should halt its military operations with immediate effect. But the Saudis are not doing that, so I am very, very skeptical about the Saudis in these peace talks.
6: Where there is goodwill.
7: في حال توفرت النية الحسنة، فإن هناك إمكانية للتوصل لتسوية. وفي نهاية المطاف، فقد قلنا دائما إن اليمن جار لنا، والشعب اليمني لديه صلاة أسرية وعشائرية مع السعودية، وحتى الحوثيين أنفسهم فأراضيهم تجاور أراضينا. لذلك فنحن نريد أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون. نريد إنهاء هذه الحرب.
1: أولا هنا هو الاعتراف. اعتراف بأنه الحوثيين جزء من الحل. صارت أمامك مثل المشكلة اللي كانت في الماضي، وكان ديدنهم في الماضي أنه مشكلة. ماذا قد تطور الآن؟ شوف التغيير الآن 180 درجة، لأنه قال جزء من المشكلة وجزء من الحل. الجزء من المشكلة انهيها، هو اعتراف بأن الحوثي وأن القوات أنصار الله أصبحوا هم الحل في اليمن، وليس جزء من الحل، هم الحل لكل ما تعني لكل معنى. لم يعد الأنصار الله متمردين، ولم يعد أنصار الله شرذمة، ولم يعد أنصار الله فئة متمردة، ولم يعد أنصار الله قلة قليلة، ولكن يتكلم اليوم عن مكون سياسي، وأنه لا يستطيع أن يستغفله، ولا يستطيع أيضا أن يتحدث عن الشعب اليمني وعن قضايا الشعب اليمني دون أن يتحدث عن حركة أنصار الله الفتية.
0: فتحت المملكة عدة خطوط تفاوضية مع الجانب اليمني بحثا عن ضمانات توقف مسلسل الاستنزاف والهزيمة، فوصل الأمر بهم حد التوسط عبر دول كبرى لدى أنصار الله لمنع بث وتوزيع مشاهد الإعلام الحربي اليمني عن الهزائم المتسارعة في جبهات نجران وكتاب. تساؤلات جدية طرحت حول استعداد المملكة للمضي قدما في البحث عن خروج سريع من المستنقع اليمني، أم أنها عملية لكسب الوقت بانتظار متغيرات ما تعوض أو تخفف من وطأة الهزيمة في اليمن لمحور بأكمله تقوده أمريكا؟
2: وهناك فرق كبير جدا بعد عملية أرامكو وعملية نصر من الله والصمود الكبير للشعب اليمني في الخطاب السعودي المعلن والتفاوضي وما يقدم في التفاهمات السرية. هناك فرق، هذا الفرق تلخص في تغيير الأسلوب والتكتيك أكثر من أن يكون تغير في المضمون. الذي تغير في أسلوب السعودية المراوغة، إعطاء الكثير من الكلام الجيد والجميل لكن الفعل لا يوجد. لم يفتحوا مطار حتى ما يطلق عليه بالجسر الطبي، هذا مهزلة.
3: يعني عملية، هم لا يريدون سلاما، هم يريدون تهدئة، يعني مرحلية بدون تصعيد كبير، ولكن على أمل يعني أن الأنصار الله يعني يكون عندهم وقت، ما يبغى يفرطوا في المفاوضات، فما يبدأوا بعمليات قصف، ولا يستخدموا الصواريخ بعيدة المدى، ولا يضربوا لهم منشآت حساسة، يبقوها على هذه الوتيرة. هذا هو هدف المفاوضات اليوم، وليس هدفها إيقاف الحرب، وإنما التجهز لمعركة أخرى، يعني تمطيط الوقت وتضييعها وتهدئة الوضع ريثما هي تتجهز أو ينتصر محورها في مواقع أخرى فيشجعها على مواصلة الحرب بطريقة أو بأخرى، لأن هزيمة المحور هي هزيمة في اليمن، وانتصار اليمن هو نصر للمحور. فلهذا هي تبحث عن نصر في مكان غير اليمن توظفه في اليمن، تبحث عن نصر في مكان غير اليمن، في لبنان على سبيل المثال أو في العراق أنت. ولكن في الحقيقة هو يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، ولكن حتى الآن لا يعتد بهذه المفاوضات ولا يغير شيئا.
4: من الناحية العملية، فإن القناة الخلفية التي تم تأسيسها في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 ترنحت، يحمل الحوثيون مسؤولية توقف المحادثات لما يصفونه بعدم قدرة نظرائهم السعوديين أو عدم رغبتهم بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها خلال المحادثات أو الدخول في مفاوضات مفصلة حول إنهاء الحرب.
1: ربما يكون أنه خالد بن سلمان لديه وجهة نظر، محمد بن سلمان لديه وجهة نظر، وهي وجهة نظر مصنوعة، لأنه لا يمتلكون الحرية في أن تكون لديهم وجهة نظر، هي وجهة نظر مصنوعة من قبل الإدارة الأمريكية، وتعدي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة دورا معينا. حينما ترى بأنه أصبح من الضرورة إبراز خالد سلمان كنائب الوزير الدفاع، ستبرزه أكثر ما تبرز محمد بن سلمان. وحينما تحتاج العالم الجانب السياسي والمحمد بن سلمان، ستبرزه أكثر من أبيه. كما نعلم دائما في هذا المجال، هم ليسوا صناع سياسة، هما أتباع سياسة، وهما أيضا أتباع أوامر تأتي لهم من الغرب ومن أسيادهم.
6: نحن قدام مرحلة جديدة، بهالمرحلة الجديدة البحث السعودي مشكلته الأساسية هي محمد بن سلمان، وليست التسليم بالثوابت. بالثوابت اليمن صمد، اليمن فرض شروطه، الأمن السعودي مهدد، التسوية الآن هي مكسب سعودي وحاجة سعودية، لكن هي تعني فشل محمد بن سلمان. هاي مشكلة السعودية الآن.
5: The Saudi Arabians are only trying to play for time. They are trying to learn about the intentions of the resistance in Yemen. They are trying to find.
8: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
3: السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم، ما يصح أبدانكم، ما يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسكام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حمى الضنك أو مرض الضنك مع ضيفنا الدكتور محمد عبد الله الدولة، أخصائي الصحة العامة والوبائيات. كونوا معنا. نرحب بكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-080-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور محمد عبد الله الدولة، أخصائي الصحة العامة والوبائيات، إلى إذاعة آفاق. حياكم الله دكتور.
4: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعي إذاعة آفاق FM الربيع المحمدي البهيج، وشكرا للاستضافة.
3: حياكم الله دكتور. لطالما هذه الأيام منتشرة حمى الضنك أو ما يسمى بمرض الضنك. دكتور، لو تحدثونا عن هذا الوباء أو هذه الحمى أو هذا المرض، ما مفهومه وما أسبابه أو ما هو المسبب لهذا المرض؟
4: حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات بعوض من جنس يسمى الزاعجة المصرية. المهم أن نعرفه هو أن المرض لا ينتقل مباشرة من شخص لشخص عن طريق الملامسة أو التنفس أو المأكل أو المشرب، بل يتطلب وجود هذا الناقل الحيوي وهو البعوض. هذا بصورة مختصرة يعني عن هذا المرض أو الحمى.
3: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض يعاني منها المرضى أو يشكو منها المرضى في حال إصابتهم.
4: طبعا تظهر الأعراض عادة بعد فترة حضانة تتراوح ما بين 4 إلى 10 أيام من لدغة البعوض المصابة، يعني البعوض اللي هي قد مصابة بالفيروس، ونؤكد أنه عدوى فيروسية وليست بكتيريا، لأنه هذا المحور مهم نركز عليه، أنه فيروس يعني لا يتوجب إعطاء مضاد حيوية. الأعراض التي تكون واضحة ويستطيع نوعا ما الشخص أن يفرق بينها وبين مثلا أعراض حمى الملارية هي حمى مفاجئة وعالية، يعني قد تصل إلى 40 درجة مئوية.
3: نعم.
4: صداع شديد طبعا، وخصوصا ألم خلف العينين، يعني أهم ما يميز هذه الأعراض الخاصة بحمى الضنك ألم خلف العينين شديد، ألم حادة في العظام المفاصل والعضلات، ولهذا السبب تسمى أحيانا حمى كسر العظام، يعني كمصطلح دارج.
3: نعم.
4: غثيان وفقدان الشديد في الشهية وطفح جلدي قد يظهر بعد بضعة أيام من بداية الحمى.
3: نفهم من كلامكم دكتور على أنه في حال إصابة أي شخص ما بهذه الأعراض عليه أن يتوجب إلى عليه أن يتم نقله إلى أقرب مرفق صحي.
4: أكيد معظم الحالات التي تكون خفيفة إلى متوسطة وتشفى خلال أسبوع إلى 10 أيام، لكن هناك نسبة من الحالات قد تتطور إلى ما يسمى حمى الضنك الوخيمة اللي هو أكيوت دينجي فيفر أو النزفية، طبعا وهي حالة طبية طارئة، يفترض أنه مباشرة يتم إسعاف المصاب إلى المستشفى لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة من تفاقم الحالة الصحية لدى المصاب.
3: نعم دكتور، هل تعتبر حمى الضنك موسمية أو مناطقية، يعني ما في مناطق محددة مثلا يكثر انتشارها؟ مثلا
4: هي تعتبر موسمية مع موسم الأمطار. نعم. بشكل كبير، وفي المناطق الحارة تظهر بشكل كثير طبعا. بالنسبة لها للحمى هذه حمى خطيرة، في إذا أهمل علاجها لابد أن يتخذ تدابير مناسبة للحيلولة، أنه أن يصاب المريض بعياء شديد قد تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.
3: نعم بالتأكيد دكتور أنكم تستقبلون البلاغات والإحصائيات كونكم استشاري في الصحة العامة والوبائيات عن انتشار هذه عن انتشار هذا المرض خصوصا هذه الأيام في المحافظات.
4: أي مثل ما أخبرتك أنه موضوع انتقال هذه الحمى يتزامن مع موسم الأمطار لعدة أسباب، منها الأواعي المكشوفة، لأن هذا الطفيل يتوالد في أواعي مياه عذبة، فمع موسم الأمطار تكثر الحالات وتكثر الإصابات بشكل كبير، وهناك بلاغات لحالة اللي هي مرضى وحالة وفية للأسف الشديد.
3: دكتور قلت اسمه مياه عذبة، هل تقصد مياه راكدة؟
4: نعم المياه اللي هي مكشوفة، يعني الوقاية تطلب تكامل طبعا دور مؤسسي ودور مجتمعي ومنزلي. البعوض الناقل للمرض حمى الضنك يتكاثر بشكل أساسي في المياه العذبة المكشوفة والراكدة داخل تمام وحول المنازل، وليس في مياه الصرف الصحي كما يعتقد البعض. يعني البعض بيتخاف من المياه الصرف الصحي أنه يعمل لها حلول، لكن المشكلة يترك المياه اللي هي معرضة لتوالد البعوض. البعوض
3: خزانة قصتك؟
4: أيوة خزانة، يعني
3: سدود
4: تغطية. احنا يفترض انهم يغطوا خزانة المياه، يقول لك خزانة المياه والأواني البرميلية بإحكام لمنع البعوض من وضع بويضاته داخلها. طبعا المجتمع يفترض ان يكون عندهم ثقافة صحية في مسألة التخلص من البؤر الراكدة، تفريق الأواني، الإطارات القديمة، أواني الزهور مثلا اللي هي والعلب الفارغة التي تجمع مياه الأمطار، أو التكييف في بعض الأوقات. طبعا لازم نركز على الحماية الشخصية، استخدام الناموسية أثناء النوم خاصة للأطفال وكبار السن في فترة النهار والمساء،
3: يعني مهم.
4: أيوة تركيب الشبابك اللي هو هذا اللي هو ناعم على النوافذ والأبواب، تل يسمى.
3: نعم
4: استخدام دهانة طاردة البعوض على أجزاء مكشوفة من الجلد، يعني مراهم معينة أو زي الشامبو بتشترى في المناطق الحارة، لو تلاحظ لو تنزل الحديدة تحصلها.
3: أيوة.
4: طبعا ارتدي ملابس ذات أكمام طويلة وألوان فاتحة، مهم أنه يكون فيها الرش الضبابي والتوعية، وبالتعاون مع فريق مكافحة الأوباء في برنامج مكافحة البلارية والأمراض المنقولة بالبعوض من خلال رش المبيدات المعتمدة الرذاذيا في مناطق البؤر، وهذه لها أهمية بالغة، ويكون في تعاون من الأهالي في هذا الجانب.
3: نعم، هذا طرق وقاية وحماية للمرضى.
4: نعم.
3: دكتور، بالتأكيد على أن هناك طرق للمعالجة وخطوات صحيحة، مثلا ما يتعلق بالحمى، بما يتعلق ما هي الأدوية، هل يعطى مضادات حيوية، ما هي الأدوية المحاذير التي مثلا يمنع على المرضى أو على إعطائها للمريض.
4: بالضبط، من المهم جدا توضيح هذا الأمر للمستمعين. لا يوجد علاج مضاد للفيروسات مخصص لحمى الضنك، ما فيش هذا دولا واحدة، والمضادات الحيوية لا تفيد إطلاقا لأن السبب فيروسي وليس بكتيري.
3: نعم.
4: بيأخذ فترة حضانته، فترة معينة، ثم الجسم يتغلب عليه بفضل الله عز وجل، ومع التركيز على أساس الرعاية الصحية الداعمة وتخفيف الأعراض، الراحة التامة، يعني الجسم يحتاج إلى راحة لمقاومة الفيروس.
3: نعم.
4: الأكثر من السوائل، شرب الماء، العصائر الطبيعية الطازجة، محاليل الإماهة مهمة اللي هي المحاليل الوريدية الفم، والمحاليل الإماهة الفموية لمنع الجفاف.
3: نعم.
4: حيث أنه ما يحدث عند المصاب جفاف ديهايدريشن دكتور، وتعرف ممكن يعمل له مشاكل.
3: نعم.
4: نركز على خفضة الحرارة، وهو الأمر الذي لازم أن نركز أو نسلط الضوء عليه في هذه الحلقة. يفضل استخدام الباراسيتامول فقط لخفض الحرارة وتخفيض الألم.
3: نعم.
4: لأنه أحيانا الوفيات هي حمى نزفية، والبعض يستهين فيها ويأخذ مثلا ديكلوفينك صوديوم، وهذا يعزز، ولا اسبرين أسيد أسيتال سلسلك أسيد، وهذه محرمة.
3: نعم.
4: لذلك احنا لازم نطلق على الموضوع الشخص الذي يعاني من حمى أثناء الموسم، موسم توالد بعوض الحمى الضنك،

0: شكرا على الاستضافة، يعني استضافة رائعة. وسؤال يعني هذا الأيام هو يواكب هذا الأمر، بس اشتي أسأل سؤال، هل إن ما أتي فتفو نفس المرض الوبائي هذا هم الضنك؟
1: لا، التيفويد هو مسبب له بكتيريا اسمها سلمونيلا، واحنا اوضحنا انه حمى الضنك سببه فيروسي، بينما هو بكتيريا التيفويد، وهي يعني طرق انتقال هذا العدوى بالسلمونيلا.
0: لو سمحت لو قطعتك سوء ادب، اشتكت توضح لنا بعد ما اطلق المكالمه يعني هل ما اصابه؟
1: نعم.
0: يعني انا اعاني منه شديد، يطلع عندي 4 انواع من النوع الشديد، ما أسبابه وكيف انتقالها، لأنه هو ينتقل ولا ما ينتقل، أو يجي ضعف مناعة، لأن يعني في فيتامين دال عندي 8، وما هو علاجه؟ لأنني تالي مرض حيوي ما أستفد منه، وقضيت فترة وما أستفد منه، يعني لو هو طلع 3 المدى الثاني راجعه هو 4، وكيف يكون طريقة علاجه؟ هل في ممارسة كان يكون فحوصة يعني 3 شهور 6 شهور أو بأي أو كيف؟ وثانيا لو سمحت يا دكتور، يعني المذيع يعني يطلع لنا واحد مختص بالكلى، كيف يعني مع أسباب؟ لأني أنا عندي أنا أستعمل علاج التخطيط الحصى ولا أي علاج يكسرها، يكسر أنا الحصى، لأني أنا مع أن أتابع هذه الإذاعة ويعجبني هذا البرنامج، لأنه برنامج يعني
2: أستفد
0: منه كثير جدا في كل المجالات.
2: نعم، أشكركم على هذه المشاركة. طبعا بإمكانكم التواصل مع المخرجة وإرسال لكم حلقات، معنا 3 حلقات في الكلاء، حصوات الكلاء والتهابات الكلاء، تمام؟ ومعنا حلقة عن التيفويد، حلقة خاصة عن بكتيريا السلمونيلا الذي هي التيفويد، أسبابها وأعراضها ومضاعفاتها وطرق القيادة منها وعلاجها. إحنا هنكلم المخرجة،
1: لكن ما بيش معنى إن هنوضح لها.
0: أنا ما أقدر أتواصل مع المخرجة ولا يمكن يعني جوال خاطري أخذ الحلقة، بس أنا
2: أشتري
0: أستمع لها مباشرة.
2: خاص الدكتور محمد يتفاعل معكم ويشرح لكم بطريقة مختصرة.
0: يمكن يعني مثلا إذا ما دام في حلقة متخصصة في الكلى، لو تكون حتى تعودوها بعد البرنامج في وقت الفراغ، يعني يكون محدد عشان نستمع لها.
2: خير إن شاء الله، حاضر،
0: مع السلامة،
2: في رعاية الله.
1: سؤال الأخت الكريمة حول التيفويد. التيفويد هو من الأمراض التي تنتقل عبر التلوث، سواء في المأكل أو المشرب، بينما حمى الضنك تنتقل عن طريق لدغ البعوض وهي حمى فيروسية، بينما حمى التيفويد بكتيريا وهي ليست بوخامة وخطورة حمى الضنك. لكن الإشكالية فيها أنها من الأمراض المزمنة، وعند إجراء فحوصات لها يتبين أنها ما زالت موجودة كارير حاملة للمرض، ولكن ليست يعني وخيمة. العامل النفسي هو الأساس في المعالجة، حتى لو عملت الفحوصات الطبية وظهر عندها أن الفحص ما زال موجود وهو الاي جي جي وليس الاي جي ام قولا واحدا، خاصة إذا أخذت مضادات حيوية لها، فلا قلق، يعني هو بيستمر فترة وبيتحسن.
2: مثلا دكتور، هل أنتم مثلا بتعطوها بتكرر لها مثلا الجرعة من السبروفلكساسين؟
1: السبروفلكساسين ممكن أن تأخذه، أيوة، هو العلاج المثالي لمثل هذه الحالات، وفي نفس الوقت لا تركز على موضوع المضادات الحيوية بقدر ما تركز على موضوع التغذية الصحية وتعزيز فيتامين دال، لأن عندها نقص وهذا مشكلة، هو بيختص بالمناعة، وأيضا فيتامين سي علشان يحصل تعزيز المناعة وتتغلب على هذا البكتيريا أو هذا الميكروب. لكن ما فيش قلق، يعني أقصد بالنسبة لحصوات الكلى وما إلى ذلك، هذه تراجع الطبيب استشاري كلى هل تريد تدخل جراحي، هل يستلزم تدخل جراحي من عدمه. أعتقد هذه المحاور اللي هي ركزت عليها.
2: نعم، نشكركم دكتور على هذه المعلومات المختصرة المفيدة بخصوص أختنا المتصلة.
1: أنا أحب أعقب يا دكتور إذا تسمح لي، موضوع تحذير في غاية الأهمية، يعني يمنع منعا باتا تناول الإسبرين، الإيبوبروفين، البروفين أو الفولتارين، هذه كلها مضادات التهاب
2: الغير، هذا في حمى الضنك،
1: حمى الضنك عند الشك في حمى الظنك، الشك مش انا ما اقولش انه حمى الظنك، هذا
2: نعم.
1: انا شاك انه في حمى الظنك
2: نعم.
1: لانه هذه الادويه تزيد من سيوله الدم وتزيد من خطر حدوث النزيف، وهذا الامر الذي قد نريد الذي نريد يعني تجنبه كليا
2: نعم.
1: احيانا تحصل الوفيات من مشكله من الخطه العلاجيه او من الاستخدام العلاجي العشوائي، هذا حبيت اكد على هذه النقطه.
2: نعم، وهذه نقطه مهمه جدا. دكتور، الطفح الجلدي يعني هل مثلا يكون مصاحب مثلا حمى الظنك؟ هل يكون مصاحب لحمى الظنك طفح جلدي؟
1: يعتمد على مناعة جسم عن جسم، لذلك ما لو كان الطفح الجلدي شيء أساسي في الأعراض تمام، إنه كنا بسهولة نستطيع أن نعرف أن هذه الحالات يعني عندها إشكالية أو عندها إصابة بحمى الظنك. ممكن العلامات الخطرة التي تظهر عادة عندما تبدأ الحمى في مراحل اليوم الثالث والسابع، ألم شديد ومستمر في البطن، قي متكرر يعني أكثر من 3 مرات في اليوم، نزيف من اللثة أو الأنف، هذه أعراض ظاهرة بس قد في مراحل متقدمة من الإصابة، ظهور يعني تصبغات نزفية تحت الجلد تكون واضحة، ضيق في التنفس أو تسارع في التنفس، طبعا شعور بالإجهاد الشديد والجهد غير الطبيعي والخمول، وهذه من الإشكاليات اللي نلاحظها، عياء شديد يعني ما عاد يصير يحمل نفسه.
2: زي قلتم تم عظم
1: كسر العظم،
2: كسر العظم
1: هم كسر العظم أو
2: نعم.
1: كسر العظام،
2: يشعر أن عظامه مكسر،
1: يقول عظامي كلها مكسرة أنا منحطل ما أقدر أتحرك. هذه الأبرز السمات أو المظاهر السريرية للحالات المرضى الذي مصابين بحمى الظنك.
2: نعم دكتور، تحدثتم عن موضوع الطرق الوقاية وذكرتم على أن التخلص من البؤر الراكدة والأوانة والإطارات القديمة والعلب، أيضا استخدام الناموسيات أثناء النوم
1: نعم،
2: وتركيب شباك ناعم واستخدام دهانة طاردة. طبعا الدهانة يا دكتور، هذه الفترة انتشرت الدهانة خصوصا في المناطق التهامية
1: نعم،
2: وتقريبا أثبت الواقع على أنها فعالة
1: فعالي نعم نعم، لأن طاردة البعض ما يجيش البعض عندما يكون في الأسطح وخاصة عندما يكون يعني لديها نزعة للدغة الهيومن الإنسان، مجرد شم هذه الرائحة بتعمل له طارد له، ما بينسحب مباشرة وما بيحصلش اللدغات، وهذا اللي يهمنا علشان ما ينتقلش الفيروس للمرضى.
2: صحيح، لأنه في المناطق التهامية بتعطى أقراص، يعني مش أقراص ما نسميها مثل الشامبو، يعني
1: مثل الشامبو
2: أيوة، دهانات مثل الشامبو
1: وتمرخ الجسم للأشياء للأيادي مثلا اليدين
2: أيوة.
1: الأرجل
2: الوجه.
1: الشيء الظاهر الوجه أيوة يعني وما حول الرأس
2: نعم. أيضا بالتأكيد هناك دور لكم أنتم في وزارة الصحة والبيئة كونك استشاري في الصحة العامة والوبائيات، بالتأكيد أن لكم دور في موضوع الرش وحملات الرش التي تقومون بها سواء في الملاريا أو في حمى الظنك أو في غيرها من الأوبئة المنتشرة في بلدنا.
1: نعم، البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والأمراض المنقولة بالبعوض له دور أساسي في رش المبيدات المعتمدة الرذاذيا في مناطق البؤر، وهذا بيكون لفاعليته ونجاحه أثناء موسم الأمطار، وهناك حملات يقوم بها البرنامج في هذا الجانب.
2: نعم، ننتقل إلى الأسئلة التي تدور في خاطر المستمعين ويسألون عنها المستمعون باستمرار. دكتور، السؤال الأول قال هل يمكن للإنسان أن يصاب بحمى الظنك أكثر من مرة؟
1: نعم، لأنه هناك 4 أنماط مصلية مختلفة للفيروس، الإصابة بنمط معين تعطيك مناعة دائما ضد ذلك النمط فقط، ولكن يمكن أن تصاب بنمط آخر لاحقا، وتكون الإصابة الثانية عادة أكثر عرضة للتطور إلى المضاعفات، يعني تكون الإصابة الثانية أشد في لأنه 4 أنماط مصلية مختلفة للفيروس، وبالتالي الإجابة نعم ممكن أن يصاب بحمى الظنك أكثر من مرة.
2: نعم، المحور الثاني، السؤال الثاني، هل التغذية لها دور في تسريع التعافي والشفاء؟
1: بالتأكيد، التغذية المتوازنة والمحافظة على التروية الجيدة بالسوائل والمشروبات والعصائر، الفواكه الغنية طبعا فيتامين سي تساعد الجهاز المناعي على التعافي أسرع، يعني ننصح المصابين الحمضيات سواء ليمون برتقال اللي هي الفواكه الحمضية لدورها وتعزيز فعالية وفرة فيتامين سي بداخل بالفواكه نفسها.
2: نعم، طالما ونحن على مقربة من انتهاء حلقتنا، ما هي رسالتكم دكتور محمد الدولة استشاري الصحة العامة، رسالتكم الأخيرة لمن للمستمعين الكرام؟
1: رسالتي هو أن الوعي هو خط الدفاع الأول، القضاء على بؤر تكاثر البعوض في منازلنا، وأحيانا لا يحتاج إمكانية كبيرة بل يحتاج فقط إلى سلوكيات بسيطة يومية مثل تفقد أواني المياه تغطيتها. طبعا بالوعي والتعاون بين المجتمع كامل والنظافة المستمرة تستطيع حماية أنفسنا وعائلتنا وأطفالنا من هذا المرض.
2: نعم، أيضا سؤال دكتور، قال هل انخفاض الحرارة يعني أن المريض أصبح بخير؟
1: ليس بالضرورة، لأنه يعني إذا لم يحصل له سبورتيف تريتمنت اللي هو أدوية مصاحبة، طبعا هي علامة جيدة انخفاض الحرارة، لكن لابد أن نلاحظ بقية الأعراض منها آلام المفاصل، ما فيش طفح جلدي، ما فيش ألم في البطن، الأعراض اللي هي الوخيمة، هذا إذا لم يستخدم، إذا استخدم العلاج فهي طبعا تعتبر مؤشر إيجابي.
2: نعم، أيضا هل انخفاض الصفائح الدموية يعني أن المريض في خطر مؤكد؟
1: طبعا البلاتلت سوى الصفائح الدموية هو مؤشر، لأن حنا نقول حمى نصفية، وكل ما انخفضت معناه أنه مؤشر خطير أنه يحصل حمى نصفية، وهذا ما نخشاه دائما، فهو من الفحوصات اللي هي المعيارية لمدى وخامة المرض.
2: نعم، أيضا معنا سؤال، من هم الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات؟
1: ربما بشكل كبير وكما هو معلوم كبار السن والأطفال، لذلك احنا حرصنا احنا هذول الفئتين يكون أن يحاطوا برعاية واهتمام.
2: نعم، أيضا سؤال قال هل يحتاج كل مريض بالضنك إلى المستشفى؟
1: لا، ليس بالضرورة، لأن احنا صنفناهم إلى ثلاثة أصناف، متوسط ومايلد ومتوسط، يعني لو طفيف ومتوسط ووخيم، الوخيم اللي يحتاج نقله إلى المستشفى.
2: نعم،
1: يعني المعالة الجاية في البيت والإجراءات ممكن تمشي تعطينا فعالية ونفع.
2: نفهم من كلامكم على أنه الوقاية من الضنك تبدأ من المنزل.
1: بالضبط،
2: وكل مكان تتجمع فيه المياه يمكن أن تحول إلى مكان للتكاثر البعوض.
1: هذه أيوة، نعم، لازم نركز على هذه أهم نقطة، في الوقاية خير من العلاج.
2: نعم، نشكركم دكتور محمد الدولة استشاري الصحة العامة وأخصائي والوبائيات وأخصائي الوبائيات على حضوركم معنا وتفاعلكم معنا في نشر الثقافة الصحية، سواء من منبر إذاعة آفاق أو من مكان عملكم في وزارة الصحة وفي أماكن عملكم من خارج الوزارة.
1: شكر موصول أخي الكريم، شكرا على الاستضافة.
2: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لكم الصحة والعافية لكم ولجميع أسرتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

0: أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: صلوا على المصطفى جمعة، طه النبي نسل عدناني، يا مولد للبشر جمعة.

مضمون للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا نعيش معكم في رحاب الوضوء. والوضوء مهم، إذا ما بش وضوء ما بش صلاة. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لا صلاة، أبصروا، ما قالش لا صلاة. لو قال لا صلاة يمكن واحدة عندنا جو، قال لا صلاة على سبيل الجنس، لا إله، لا واحد ولا اثنين إلا الله، لا صلاة إلا بوضوء. من صلى بغير وضوء وهو مقتدر فلا صلاة له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. أبصروا، قلنا الأول غسل إزالة النجاسة، استنجى بعد النية، بعد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا النية محلها القلب. يقول: نويت بوضوئي، أو نويت أن أتوضأ لما لكل صلاة، ولا لما شئت به من الصلاة، ولا لأي صلاة، يصح له، يصح. لا يتعلمش. لو قال نويت بوضوئي هذا لصلاة الظهر ثم بقي في المسجد إلى صلاة العصر، لا ينبغي له ولا يصح أن يصلي العصر، لأنه حصر نية الوضوء لفرض واحد. أما النوافل فتلحق الفريضة بالغة ما بلغت، بالغة ما بلغت. فهمت ذا الحين؟ فالإنسان يتعلم على النية العام من نويته بوضوء هذا لما شئت به من الصلاة، لأي صلاة كان. بعد ما ينوي وقد بسمل، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يندب له أن يغسل يديه هذا إلى الرزغين. الرزق من أية محل قطع السارق، كف السارق منه، بعد للم يزيل النجاسة أو الأوساخ، ما حبش نجاسة، الأوساخ التي قتل البكتيريا وكذا. ثم يتمضمض ويستنشق مندو بغرف واحدة، يأخذ الماء، ناصفة الماء يضعه في فيه، أي في فمه، والبعض في أنفه إذا قدر، ولا يتمضمض ثلاث مرات. ويندب قبل الوضوء السواء كما رواه الإمام زيد بالسند، ومتفق هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. بعض الناس كدوا في المحراب ويجيل بل بالسواء، فما هذا؟ مكروه، قد يخرج الدم. هو بيقول أنا عند الوضوء هو مطهر، مطهر. قال النبي حينما سئل: السواك مطهر للفم، محل طهر به، نظف، تنظيف، ما تنظف وقد نظف، مطهرة للفم، مرضاة للرب، نظفوا أفواهكم. فإن طرق القرآن ما نظف وقد نظف، ما ينبغي أبدا. قالوا: ما ينبغي كثرة استعماله في الأسواق وبين الناس، من قالوا من صفات الحمقى، عند الوضوء أو عندما تقوم من النوم أو قبل النوم أو بعد أكل شيء أو بعد شرب شيء. أما في كل الأحوال في مكروه حقيقة، وهي من أعمال الحمقى. هذا بعض الناس بس يسمع شيء ويفهم فهم خاطئ. المضمض الثلاء، الاستنشاء، ويزيل ما بين الأسنان، النظافة. الأسنان اليمنيون لا يهتمون بالمحافظة على أسنانهم، كثير منهم يعني لا يبلغ الخمسين لو قد أزيلت أسنانه، يقول ما نفعل، ما بدنا نظف، نظف نظف. ما قد لكم قد قلنا لك إن الإسلام رغب في النظافة، طب نقول لكم كل يوم بنتكلم في النظافة. يقول النصارى، والنصارى أمام عادهم بيخمروا، ما المسلم ما بيخمر، سواء أنت محافظ على أكثر، ما بدأ كل شلاح من خنزي حقك على حافظ، نظفه، لا تنام إلا وقد غسلته والصباح تنظفه، هذا هو. لكن احنا بنرقد على الوحدة نصير. المضمضة والاستنشاء، وبعدها غسل الوجه ثلاثا، بسروا، من مقاص الشعر من فوق الجبهة، هذا الجبهة إلى منتهى الذقن، إلى تحت الذقن، مش اللحية، الشعر. بعض الناس قد مع اللحية كبيرة فهو يستخدم الماء فلا يصل إلى البشرة، هذا هو الوجه، ما شتقنها الوجه أبدا، هذيك لحية تقن بلغتنا. أما الذقن وهذا العظم غرب انتي بلغتنا، اللحية هي الشعر. ما احناش متعبدين، متعبدين بغسل الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قالش لحيتكم، فاغسلوا وجوهكم. ولذا جاء في حديث: ما بال أقوام يغسلون وجوههم فإذا نبتت لحاهم ضيعوا الوضوء. قد بيمنع ما يوصل الماء ويدلك دقنته حتى يصل الماء إلى بشرته وإلى جوار أذنيه، الوجه ثلاثة، ثم يغسل يدها اليمنى مع المرفقين، بعدها يغسل يدها اليسرى، ومع كل يد يخلل بين الأصابع. وإذا كان أظافر اليدين خارجات عن لحم الأصبع يزيل ما تحتها من أوساخ، يزيل ما تحتها من أوساخ، وإن كان قد أزال الزائد من الأظفار فلا يحتاج إلى ذلك، نحن متعبدين بذلك. مفهوم هذا؟ ثم يمسح رأسه، يندب ثلاثا بماء واحد وقلب ثلاث، يضع السبابتين منتصف الرأس، فيبدأ بالمقدم ثم يجي إلى الآخر ثم يعود إلى المقدم، ويغسل الأذن، يمسحهما داخلا وخارجا والحجرتين، وما بقي من الماء يمسح على الرقبة. بعضهم قالوا هذا الرقبة ما شو مندوب، كنا إذا ماشي عندك مندوب، عندنا مندوب ما قامت القيامة، أدبوا معنا ونبقى إخوة وكل واحد على مذهبه، إنما المؤمنون إخوة. والرواية عن طريق آل محمد أنه جاء عن رسول الله من مسح على سالفة هاتان السالفتان وقف أمين من الغل، فإذا لم يصح عندكم صح عندنا، وكل واحد مثل المذاهب، كل واحد مع مسألك تخالف الثاني، وكل واحد طالما ومع التلي ومع إماء ومع مرجع، فلا ينبغي للجهاء يعني الاعتراء والتشي، سواء هذا مما يجب الفرقة، فالفرقة محرمة بالنصوص القرآنية. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا في قراءة فارق وقراءة الكسائي، وهذا يجي يعترض وهو ما قد عرف كوع من بوعه ولا عرف الطاهي من الطا، ويتكلم على علماء وعلى أئمة وعلى مذاهب وعلى أدلة ويدخل نفسها النار. ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كله. أين هذا الأخلاق؟ هذا مذهب أهل البيت، أهل البيت قرنا الكتاء شت بالطرق الصحيحة، اقرأوها بجانب ما قرأتهم، لا تحكموا على الناس، اقرأوا ما قرأوا، اقرأوا ما قالوا، طالعوا مثل ما بنطالع، سلوا كتابنا شرح الأزهار والبحر الزخاء، بنقرأ مذاهب الأمة الإسلامية، ولا نعيب على أحد. إذا أردنا أن نعترض نقول لنا، سلوا على أدب عند الإمام المهدي وغيره، يقول لنا ويرد بأسلوب ويجل العلماء ويجل أئمة المذاهب، فلا سواء. وهؤلاء جهاء أتوا لنا بما يفرق وحدتنا ولحمتنا ويدخل الشحنة والبغضة بين أبناء النساء، هذا منكر لا أعظم منه على الناس يتناصوا، وعلى القائمين على الحوزات وعلى الحلقات أن يتأتبوا، يقول كلنا سواء وكلنا إلى الحق وكل من رسول الله ملتمس رشان من البحر ورخون من الدهر، هذا لعبة. هيبسروا وبعدها يغسل قدميه، سيبسروا لأنك ينضع الصاب. الوضوء في أصله أن تبقى نظيفا وأن تزيل ما قد يكون تعلى بك من أوساخ أو من روائح، بعضهم بيمسح وبعضهم بيغسل. قلنا القصة قد وقعت في الصدر الأول، ولذا عمار بن ياسر اعتزل الصلاة خلف سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من الصحابة وعمار بن ياسر من الصحابة، فوصلوا في دولة عمر بن الخطاب، فقال له خاطب عمر: لا صلى خلفي، يعني اعتزلني ولم يتركني. قال: اخرج يا عمار. قال: نعم، كان المسح قبل نزول المائدة. قال: ما تقول يا أبا الحسن، يعني لعلي بن أبي طالب. قال: الآية نزلت في بيت أم المؤمنين عائشة، ساروا إلى بيت أم المؤمنين عائشة. قال: نعم. قالت: لأن أقطع خير من أن أمسح، لأن أمسح على ظهر حمار خير من أن أمسح. وقام مع الإمام علي، يعني 12 من الصحابة يشهدوا أنها قبل. قال لهم الإمام علي، قال لعمر: سألهم هل المسح قبل نزول المائدة أو بعد؟ قالوا: مدري. إذن الذي لا يعلم يترك، والذي يعلم حج على من لم يعلم. فالاختيار الغسل، وبعدها من غسل فقد مسح. ويعني إذا رأينا العلل هي لإزالة الأوساخ، والقدم هي من المحلات التي قد تتلطخ وتتسخ، فالغسل والمجمع عليه، ومن اغتسل فصلاة الصحيحة بالإجماع، ومن مسح ففي صلاة أقوى. وقد قلت لكم سابقا يأخذ الإنسان بالمجمع عليه، أرضى لربه وأطمن لقلبه. ولذا حينما رأى النبي ذات يوم عقب رجل رجل من الأنصار من اليمن جافا، قال: يا هذا أتصلي بغير وضوء؟ قال: قصر قد توضي وره. قال استقبل الوضوء اثناء الوضوء، قال لا اغسل لانه في القدم. لو كان الغسل ما امر بالاعاده لان العقب ها هنا خلف القدم والمسح في ظاهرها، فعلمنا ان المسح قد نسخ وان الغسل هو الواجب وهو المجمع عليه، فليأخذ الانسان بالمجمع عليه ارضى واضمن وازكى واظهر وانظف، وهو المراعاه في الاسلام. وبعد ما قالوا عادوا يندب ويخلل بين الأصابع، قالوا بعد ما يتم الوضوء يندب لي أخذ غرف من الماء ويصبها من فوق جبهته ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلي من التوابين واجعلي من المطهرين واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قالوا يكتب له ألف ألف حسن مليون، ثم يقرأ قل والله أحد وسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر فإنا تكتب له براءة في العرش إلى يوم القيامة. يتيه وإذا متاش قالوا يخلق الله بكل قدر ملكا يعني يستغفران له إلى يوم القيامة، نعمة من الله ما يقع على الله فعل ما يقع عليه. بعد ما يتم قالوا يندب له حال الوضوء الدعاء سبسروا مع أهل الإسلام. الله أخبرنا في سورة الروم أننا من ضعف وإلى ضعف، وأخبرنا في غير ومن نعمره، ابن آدم في مراحل والشيطان يحاول والنفس والهوى، فجعل لك الله سلاح فتاك ضد الأعداء وهو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فالدعاء في كل الأحوال، أما يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خلاص بالرواية الصحيحة رواها في الإحصاء من أكثر من طريق إلى الإمام علي أنه كان أي رسول الله يدعو، والإمام علي يدعوان عند الوضوء يدعوان عند الوضوء. ولذا حينما قال لهم الإمام علي لأرينكم وضوء رسول الله، فدعا بطست وركوة فيها ماء وتمضمض وكان يدعو اللهم في عندما يستنجي اللهم أني أسألك اليمنى والبركة وأعوذ بك من السوء والهر، اللهم حصن فرجي واستر عورتي ولا تشمت بها العدا. وحينما يتمضمض اللهم لكني حجتي حجة الإيمان وهي لا إله إلا محمد رسول الله، وعندما يتمضمض وشممني رائحة الجنة، قالوا رائحة الجنة على مسيرة 500 عام، وحينما يغسل وجه الله مبيض وجهه مسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله ولا تسود وجهي، ما هذا النعمة. وحينما يغسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، لأنه إما أن تعطى باليمين وبالشمال، فمن أعطي كتاب يمينه أولئك يقرأون كتابهم، فيقول ها أمقرأ كتابية يعني مرتاح، والذين يأخذون بشمالهم يعلم أنهم من الهالكي من الهالكي من الهالكي، وأعطينا الخلد بشمالي. وعندما غشيني الله ما غشيني مش خشيني بالغاء، غشيني برحمتك إني أخشى بالخاء أخاء عذابك، اللهم سمعني صوتا يناديني الجن، اللهم أعطيك رقبتي الضعيفة منه. وحينما يغسل قدمي اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد ما يكمل هذا كلها سواء يغسلها فهمت ذا حين هذا يغسلها بالماء على ما قلنا هذا مهم. هذا قال هيبسروا الواجب غسل العضو مرة، لكن إذا غسلت الثلاث فلك مندو من توضأ مرة مرة، هذا ذكرت في النكات فله أجر مر في رواية النور يعني قاسل مرتين فله مرة، ومن قاسله ثلاثا فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. احنا ما نشتري لا وضوء النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن المندوب ثلاث. بعدها قال لنا فمن زاد فقد تعدى وأسرف، نعد بأحسن من النبي، قال والله إني لأتقاكم أتقى العالمي وسيد العالمي وإمام العالمي وخير المرسلي وأفضل الصديق وحبيب رب العالمين. هذا بالضبط. فهنا نجي نلعب لنا بالماء ولا نغسل أكثر من ثلاث، نلمحنا عن خاله

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن شعبنا المزيد يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إليه.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم اهد قلوبنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، ووفقنا في هذا الشهر الكريم لأن نكون فيه من المقبولين وممن شملتهم رحمتك وعفوك، وجعلتهم من عتقائك وطلقائك ونقدائك من النار. سنحاول في هذه المحاضرات إن شاء الله أن نستعرض موضوع هام وأساسي في عقيدة الإنسان المؤمن: لا يبتني أي عمل صالح إلا إذا صلح هذا الأمر، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله حق معرفته. لابد لكل إنسان خلقه الله في هذه الحياة أن يؤمن بالله عز وجل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يقول: أول الدين معرفة الله. أول دينك هو أن تعرف إلهك. نحن جئنا إلى هذه الحياة من العدم، وجدنا أنفسنا في هذه الحياة، لم نختر أن نكون في هذه الحياة، لم نختر وجودنا هنا. إذن عندما نجد أنفسنا في هذا المجهول يجب أن نبحث عن الحق والحقيقة. من الذي جاء بنا إلى هذه الحياة؟ وماذا يريد منا؟ وما هي المهمة التي خلقنا الله من أجلها؟ فلا بد أن نعرف الله، لأننا إذا عرفنا الله استطعنا أن نسلك طرق السلامة في هذه الحياة، لأن الله هو مصدر النور وهو مصدر الهداية. الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي ينور لأهل السماوات وأهل الأرض طريقهم، الله هو الذي يهديهم، الله هو الذي يرشدهم. فإذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى فستعيش في ظلمات لن تهتدي إلى سلامة في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أوجب على الإنسان أن يكون إيمانه يقينيا راسخا يوصل إلى مرتبة العلم اليقيني الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى له طرقه ووسائله، ومن أهمها القرآن الكريم. وسنتعرض لهذه الطرق ولهذه الوسائل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله. معرفة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو مراحل تزداد وتضعف. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى قد يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنة زالت الرواسي ولم يزل. إذن هذه من الطرق التي توصل الإنسان إلى المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى.